0: مثلا، فنقول: لقد صلحت سيرة النبي لأن تكون قدوة لنا. أما إن شئت أن تقول: صلحت بالفتح، فنرى أنك قد نزلت بها عن المنزلة التي تستحقها. ومن هذا الجذر الإصلاح والتصليح، ولك أن تسأل أيهما الصحيح: إصلاح الآلة العاطلة أم تصليحها؟ والجواب هو ما ذكرناه في التعميم للإعمام، من أن صيغة تفعيل أكثر عمقاً وشمولاً واستطالة من صيغة إفعال. فحين تقول لصاحبك: لقد أكرمت فلاناً إكراماً، فأنت تعني أنك دعوته إلى وليمة عشاء، أو سلمته 5 دولارات أو 10 ريالات مثلاً. ولا يجدر بك أن تقول: أقمنا حفل إكرام للأدباء والشعراء، بل حفل تكريم. فإن قلت حفل إكرام، فقد انتقصت من قيمة أولئك الأدباء والشعراء. ومن التفعيل التعليم، وهو أعمق من دلالة لفظة الإعلام من حيث الشمول والتأثير والإلزام، ومثله التعميم، فإنه يتضمن معنى العموم، أي عموم الناس. القانون ذاته ينطبق هنا، ونرى أن غالب استعمال الإصلاح في القضايا المعنوية كإصلاح التعليم وأمثاله، غير أنه قد يستعمل في المجالات المادية فيما ليس فيه جهد وعناء، كما في جملة: لقد استغرق إصلاح الحائط 2 ساعة. ولكن يبقى هذا التعبير في المستوى الثاني من الفصاحة، فإذا احتاج الخلل إلى جهد وعناء ننتقل إلى لفظ يعبر عنه، وهو التصليح، لأنه أعم دلالة. فمن الفصيح العالي أن يكون الإصلاح في معنويات الأمور، والتصليح في مادياتها. ومن شواهد ذلك وصف شخص ما بأنه مصلح، كما في: كان فلان مصلحا اجتماعيا. ومن غير المتعارف عليه أن يوصف بأنه مصلح اجتماعي. أما الذي يصلح آلة فهو مصلح، ويصعب تقبل وصفه بالمصلح.
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
2: شيء من اللغة.
1: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتخلف مع البلد.
9: رفعة الجادرجي.
10: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
9: معاذ الألوسي.
11: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
9: راسم بدران.
12: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
9: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
13: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
14: إذاعة سلطنة عمان تقدم

القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم. الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم يا ربي تسليما كثيرا. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن. روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. فالحلم أيها المستمع الكريم صفة يحبها المولى سبحانه وتعالى، والحلم ضد الغضب فهو العفو، ومن يعفو عن عباد الله يعفو الله عز وجل عنه. وقد أثنى الله على إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووصفه سبحانه وتعالى بقوله: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وهذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام قد قال عنه قومه: مجنون وازدجر، فحلم عليهم. كم كان يحلم عليهم عليه الصلاة والسلام؟ 1050 عاما. وحبيبنا وقدوتنا بأبي وأمي هو صلى الله وسلم وبارك عليه، لما رجع من الطائف وقد كذبوه وآذوه ورموه، فإذا هو في الطريق بجبريل عليه الصلاة والسلام ينزل عليه: ويا محمد، هذا ملك الجبال. فيسلم ملك الجبال على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلين العظيمين، لفعلت. فماذا كانت فرصة أن ينتقم عليه الصلاة والسلام منهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كلا، بل أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وقد حصل ذلك. الحلم أيها المستمع الكريم ضد العنف. وهذا الصحابي يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه وصية: يا رسول الله أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. ثم يأتيه مرة أخرى: يا رسول الله أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. ثم يأتيه مرة ثالثة: يا رسول الله أوصني. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. قال الصحابي هذا، قال: فنظرت 3 مرات النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغضب. قال: فنظرت فإذا مجمع الشر من الغضب. مجمع الشر من وين؟ من الغضب. متى يقتل الإنسان؟ يقتل إذا غضب. ومتى يضرب؟ إذا غضب. ومتى يطلق؟ إذا غضب. وكم نسمع وكم تأتي من أسئلة الناس يوميا: أنا طلقت ولكن كنت غضبان. طيب، من اليوم اللي يطلق وهو يضحك؟ وين تجد هذا؟ وذاك الرجل الذي غضب على زوجته فأخذ مجمع يده وضربها في وجهها فكسر سنها وأرعف الدم من أنفها ثم طلقها، ما هي إلا دقيقة أو يعني بضع دقائق ويهدأ ويذهب منه الغضب ويرجع إليه وعيه، فينظر فإذا بالزوجة مضروبة مكسورة ينزف منها الدم، وإذا هي مطلقة. فذهب يعالجها من مستشفى لمستشفى، ثم يذهب إلى من شيخ إلى شيخ، ها في رجوع لما في رجوع. لو أنه كان عنده الحلم، ولو أنه ضبط نفسه 3 دقائق أو دقيقتان أو كذا، ما حصل هذا كله. فاحرص أيها المستمع الكريم أن تكون ممن يتخلق بخلق الحلم. هذا الأحنف بن قيس يضرب به المثل في الحلم، وعندما سئل قال: لست حليما ولكني أتحالم. الله أكبر، يعني هو جاهد نفسه على الحلم حتى صار حليما. إذن الصفات الطيبة قد لا تكون معك من الولادة، ولكنك تكتسبها، ولكنك تكتسبها. فاحرص يا عبد الله أن تكون حليما. متى
يفعل الإنسان المحرمات ويقع في المصايب ويسفك الدماء ويهتك الأعراض عندما يغضب وعندما يكون بعيدا من الحلم. ولكن الواجب عليك أيها المستمع الكريم أن تتخلق بخلق الحلم، خاصة مع أقرب الناس إليك، مع الوالدين، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الحلم يكون مع الأب، وقد يقسو عليك، ولكنه أب يقسو عليك لمصلحة أو لجهله. كذلك الحلم مع الأم التي حملت وربت وأرضعت وسهرت، كذلك الحلم مع الزوجة، هذه الزوجة التي أكثر شخص تعيش معه، فطبيعي أن يحصل منها أخطاء، وطبيعي أن يحصل ويصدر منها ما قد يغضبك وتنزعج منه، سواء كان من قول أو من تصرف. لكن كن حليما، إذا رأيت ثمرات الحلم ستعرف فائدته، وإذا رأيت ثمرات الغضب والعياذ بالله وليست له ثمرات وإنما يعني مساويه، ستعرف أن الغضب يجب عليك أن تبتعد عنه. كذلك مع الأولاد، مع أولادك، إن أردت أن يحبك الأبناء ويسمع كلامك وتخرج من حياتك وأنت قد ربيتهم تربية صالحة، فكن حليما، لا تكن عنيفا، واحذر أن تكون مثل ذاك الرجل التي تقول ابنته أسأل الله أن يموت اليوم قبل غدا، وتقول إذا خرج من البيت نرتاح وإذا دخل البيت كله يتكدر، نعوذ بالله من الصفات السيئة. احرص يا عبد الله على مثل هذه الصفة الطيبة التي يقول عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله. إذن الخيرية هنا تكون مع الحلم، ومن فوائد الحلم أن الله يحبك سبحانه وتعالى، وأن الناس يحبونك، وأن صفة الحلم من صفات الأنبياء، وكذلك تسلم من الآثام ومن المصائب ومن العقوبات الدنيوية والأخروية. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يتصفون بهذه الصفة الطيبة، وأن يجعلني وإياكم من عباد الصالحين ومن أولياء المتقين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم. القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

0: ما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة فإذا هي شاخصة

حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: المكتوبة.
3: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
4: والكلمة تصنع أروع الصور،
3: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
4: ترسم المكان والشخوص،
3: فالرسم بالكلمات
4: والكتابة بالكاميرات.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
3: جولة مع أشهر كتاب سيناريو في العالم.
4: الإعداد الإذاعي
3: أحمد بن سعيد الأزكي.
4: التقديم
3: أحمد الكلباني
4: ومريم البداعية.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
4: إخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
6: عزيزي المستمع.
7: عزيزتي المستمعة.
6: بعد أن تحدثنا في حلقة الأمس عن المعالجة الدرامية،
7: وكان حديثنا في الأمس الأول وما قبله عن كتابة ملخص الفكرة الرئيسة لأي عمل درامي بصري،
6: اليوم سيكون حديثنا عن تحويل المعالجة الدرامية إلى سيناريو، حيث تكمن الصورة البصرية.
7: تتحول تلك المعالجة الدرامية التي تحدثنا عنها إلى سيناريو مع كتابته بلغة سينمائية خالصة.
6: والمقصود بالكتابة السينمائية الخالصة تحويل تلك المعالجات على هيئة مشاهد أو لقطات،
7: أي تقول بالصورة والصوت ما يمكن رؤيته أو سمعه فقط،
6: وهو ما نعبر عنه في برنامجنا هذا بالصورة المكتوبة،
7: أي كتابة السيناريو.
6: والسيناريو هنا يعني بطبيعة الحال الشكل السينمائي المبدئي الذي سيقوم المخرج لاحقاً بتجسيده وتنفيذه ليصبح فيلماً بصرياً.
7: أعزائنا، يأخذ السيناريو منذ كتابته أشكالاً مختلفة ترجع إلى أسلوب الكاتب الذي يختاره.
6: واختلاف الشكل هنا قد يرجع من ناحية إلى شكل العلاقة بين الصورة والصوت،
7: من ناحية أخرى ترجع تلك العلاقة إلى مدى تفصيل السيناريو وإعداده للتنفيذ.
6: في حلقة الغد سنتحدث بشيء من الإيجاز عن العلاقة بين الصورة والصوت من خلال الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
8: السيناريست محمد صفاء عامر.
7: أيها الأصدقاء، السيناريست محمد صفاء عامر هو أحد الذين لمعوا في كتابة الصورة.
6: يعتبر الكاتب والسيناريست محمد صفاء عامر واحداً من رواد وكبار مؤلفي الدراما الصعيدية بالتلفزيون المصري.
7: دائماً ما تحقق مسلسلاته نجاحاً كبيراً وارتباطاً لدى الجمهور في كافة أقطار الوطن العربي.
6: كانت مسلسلاته تناقش المجتمع الصعيدي المصري بكل أفكاره ومبادئه ومشاكله أيضا.
7: كما أسهم صفاء عامر في عالم السينما، ومن أشهر أفلامه صعيدي رايح جاي.
6: ما كان له أن يترك السينما وحدها دون أن يضع فيها بصمته.
7: هل كان مبدع الصور الصعيدية المكتوبة محمد صفاء عامر من أهل الصعيد؟
6: أجل، عامر ينتمي إلى قبيلة هوارة في صعيد مصر.
7: إذن فهو ليس بعيداً عن البيئة الصعيدية التي اشتهرت بها أعماله التلفزيونية التي تجسد الواقع الصعيدي.
6: صدقتي، فمبدع الصورة المكتوبة محمد صفاء عامر هو ابن بيئته الصعيدية.
7: لربما يكون كتب مسلسل ذئاب الجبل عن واقعة حقيقية.
6: ما الذي جعلك تستنتجين ذلك؟
7: دعنا نسرد معلومات عن مسلسل ذئاب الجبل ثم نقرر إن كان استنتاجنا صحيحاً أم لا.
6: ليكن هذا.
7: أصدقائنا، في عام 1993 عرض التلفزيون المصري مسلسل ذئاب الجبل،
6: كما عرضت المسلسل العديد من القنوات العربية آنذاك.
7: قدم المسلسل قصة من وحي صعيد مصر عن الشاب الصعيدي بدري بدار الفنان أحمد عبد العزيز.
6: كان بدري يبحث عن أخته وردة الفنانة سماح أنور التي هربت من بلدتهما قرب مدينة قنا.
7: الأمر الذي جعل بدري يبحث عن وردة هو أن يثبت براءته للجميع وأنه لم يقتلها.
6: لقد جمعت الأقدار بين الشقيقين بدري ووردة بالمصادفة البحتة في الإسكندرية في ظروف درامية مثيرة في الحلقة الأخيرة.
7: قدم المسلسل العادات الصعيدية الراسخة، حيث تلزم التقاليد عائلة هوارة حسب المسلسل أن تتزوج بناتها من رجال العائلة.
6: لكن ابنة كبير هوارة الشيخ بدار الفنان حمدي غيث تقع في حب فتى من الإسكندرية، ويرى والدها الحكيم أن شرع الله يلزمه أن يخرق التقاليد وأن يزوج ابنته بمن اختارته ومن يناسب مستواها التعليمي، وهي الشخصية التي استلهمها عامر من والده.
7: ثم يساعدها الأب الضرير على الفرار مع زوجها، ويتحمل وحده مواجهة ابنه الثائر وأبناء عائلته الغاضبين في هذه الملحمة الصعيدية.
6: إذن من هنا جاء استنتاجك أن القصة قد تكون واقعية، لا سيما أن السيناريست محمد صفاء عامر من قرية هوارة.
7: وهو كذلك.

0: أيها الأصدقاء، ولد محمد صفاء عامر في 22 من شهر يناير لعام 1941 بمحافظة قنا.
1: تخرج من كلية الحقوق عام 1963.
0: عمل في بداية حياته في السلك القضائي حتى أصبح مستشاراً بمحكمة الإسكندرية.
1: استقال من عمله ليتفرغ للكتابة.
0: كتب في بدايته القصة فقط لعدد من المسلسلات، منها مخلوق اسمه المرأة عام 1990.
1: هذا المسلسل كان من بطولة النجم فاروق الفيشاوي وشهيرة وأمينة رزق وإخراج فايز حجاب.
0: أما السيناريو والحوار لنبيل عصمت الذي كتب العام التالي مسلسل اليقين لمحمود ياسين وشهيرة وإخراج يحيى العلمي.
1: في عام 1992 كتب صفاء عامر القصة والسيناريو والحوار بنفسه لمسلسل الوديعة لمديحة يسري ومصطفى فهمي وإخراج محمد السيد عيسى.
0: في عام 1993 كتب مسلسل ذئاب الجبل الذي مثل نقطة فارقة في الدراما الصعيدية، وشارك فيه عبد الله غيث وأحمد عبد العزيز وسماح أنور وإخراج مجدي أبو عميرة.
1: مسلسل ذئاب الجبل حقق نجاحاً لافتاً على المستويين الجماهيري والنقدي، وتوقع الجميع أن يركز صفاء عامر بعده على الدراما الصعيدية فقط.
0: إلا أن المبدع محمد صفاء عامر قدم مسلسلات اجتماعية أخرى، منها قلب الأسد لفريد شوقي وصلاح السعدني،
1: والنوارس والصقور لعزة العلايلي وخيرية أحمد،
0: ومسلسل ضد التيار لسميرة أحمد ومحمود ياسين وإخراج إسماعيل عبد الحافظ.
2: مالك يا جميل؟
3: لا ولا حاجة حبيبتي، كويس خالص. يلا غير لي بأي حاجة عشان مامتك مستنياكي.
2: أنا مش عارفة مامي طول عمرها مستعجلة ليه. هيحصل يعني لو تأخرت 5 دقايق؟ محدش هيحاسبها
3: يا بنتي. المسألة مش في إن حد هيحاسبها، ده إحساس بالمسؤولية. خلي بالك مامتك أستاذة جامعية ولازم تبقى قدوة.
2: لا ده موضوع بقى يطول شرحه، وانا لازم امشي عشان عندي محاضرة اولى مع دكتور كده من عينة ماما. باي.
3: يلا باي، مع السلامة.
2: بابي، بمناسبة يعني المسؤولية وتحمل المسؤولية، انا فكرة كده انك زمان يعني كنت وعدتني بعربية لما نجحت في الثانوية العامة، ولا انت يا ناوي يعني تحمل مامي مسؤوليتي اني اروح الكلية واجي معاها عشان هي يعني دكتورة في كلية الاداب وانا في كلية الحقوق، وبتقوم يعني رمياني كده بالمرة في سكتها؟ أرجوك يا بابا أعطيني حريتي أطلق يدي، مش ممكن كده بقى.
3: حاضر يا حبيبتي، حاضر إن شاء الله، حوفي بوعدي.
2: أوكي باي،
3: يلا مع السلامة.
4: الصورة المكتوبة.
0: السيناريست محمد صفاء عامر.
1: أصدقائنا، مبدع الصورة الصعيدية في أعماله الدرامية محمد صفاء عامر ما كان ليترك كتابة الصورة الصعيدية بشكل أبدي، إلا أنه يأخذ محطة استراحة حتى يعود إليها من جديد بعد كل توقف.
0: في عام 1997 عاد صفاء عامر إلى الدراما الصعيدية من خلال مسلسلي حلم الجنوبي لصلاح السعدني ومعالي زايد وإخراج جمال عبد الحميد،
1: ثم مسلسل الضوء الشارد لممدوح عبد العليم وسميحة أيوب وإخراج جمال عبد الحميد الذي قدم له جسر الخطر لصلاح السعدري ودلال عبد العزيز.
0: في عام 2000 قدم عامر مسلسل الفرار من الحب لآثار الحكيم ورياض الخولي،
1: ثم مسلسل أمس لا يموت لرغدة ورياض الخولي،
0: وبعده مسلسل مسألة مبدأ لإلهام شاهين وخالد النبوي،
1: والحب موتاً لممدوح عبد العليم وجمانة مراد.
0: في عام 2006 قدم السيناريست محمد صفاء عامر حدائق الشيطان للسوري جمال سليمان في أول تجربة له في الدراما المصرية إلى جانب رياض الخولي وسمية الخشاب.
1: كما قدم عامر مسلسل نقطة نظام لصلاح السعدني وبوسي،
0: ومسلسل حق مشروع لحسين فهمي وعبلة كامل،
1: وكان آخر مسلسلاته عام 2009 أفراح إبليس لجمال سليمان وعبلة كامل.
0: وهنا توقف القلم عن كتابة الصورة.
1: في 13 من شهر أغسطس عام 2013 للميلاد رحل محمد صفاء عامر عن عمر ناهز 72 عاماً.
0: ترك عامر نحو 50 عملاً بين السينما والدراما التلفزيونية.
1: كلاكيت، نهاية الحلقة.
0: إلى اللقاء.
5: الصورة المكتوبة
6: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
7: في الإعداد
6: وفي الإخراج مريم البلوشية.
7: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافئ السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: ظهيرة أزلية في عربة السراب. كل شيء تكئة أوتوماتيكية لشيء آخر، كل كائن ذريعة جاهزة منذ بدء الأزل لظهور كائن آخر في هذا العالم. هكذا تتراكم القرابات وتتكاثف الصلات، وهكذا تشتغل الوظائف بنهم وتواطؤ قدري. عن ذلك تماما، عن الأول والتالي، سألوا البيضة والطائر، الخبز والقمح، القتل والحرب، السلطة والكرسي، القطرة والإناء، الموجة والبحر، العجلة والعربة، البهلول والملك، الدرن والقبيلة، النصوص والفقهاء، البذرة والشجرة، الكرمة والرضاب، القمصان والمشاجب، التفاح والفطائر، القردة والموز، السناجب والكستناء، اللعنة والزلزال، السلالات وأشجار الأنساب الهزلية، المجد المؤثلة والنهايات الهازئة، الأحبار والأقلام، الأوراق والكتابة، الأطفال وأفلام الكرتون، الكهولة والبطاطس المهروسة، الأسبرين والجلطات، الحرية والعبودية، الشوارع والعربات، الحليب والأبقار، الصحف والمحررين، الفيلة والخراطيم، الإنسان والقلب الفاسد، الحي المنغرس في الجثث، والميت المطبوخ في قدور ظهيرة الأحياء. هذه هي الظهيرة، شاهد صبور على الأرض الدائخة وعلى السماوات المنفية، على المقابر المغبرة والمفازات المحترقة، على العربات الفارهة والأسمال البالية، على الراقصين الذين يحملون أجسادهم في أقصى النشوة، وعلى المستوطنين في عضلاتهم الثقيلة وأدمغتهم اليابسة، شاهد على الأطفال المحميين من الرصاص في الأبراج العالية، والأطفال المتساقطين في برك الدم، شاهد على الأطفال المحميين من الرصاص في الأبراج العالية، والأطفال المتساقطين في برك الدم، شاهد على الثنائيات البائسة والواحديات القبيحة، شاهد على المرارة وعلى البطلان، على المسوخ والتفسخ، على الوجوه المتقيحة والمشائين العميان، على الأمطار المسمومة والإعلانات الكاذبة، على المتكلمين الذين يشبهون القطارات السريعة وهم يقذفون بمعدنهم الثقيل في وجوهنا وآذاننا، وعلى الأشراف الذين يحتضنون بيضة السمو والعلاء، وعلى الفلاسفة والحكماء حين تفتك الغرغرة بأعناقهم، وعلى الشعراء وهم يقفزون على الحواجز ويطيرون في منطاد الآلام. كانت الظهيرة من قبل عجوزا ساحرة شمطاء غبراء تحمل عكازها الطويل وتمضي مقهقهة في الغابات متجهة صوب أكواخ الجميلات. ثم عندما خلفت الغابة وراء ظهرها وتاهت في خرائط الصحارى ذابت تلك العجوز تحت الشمس الحارقة وسالت في بقعة الزمن. فانتشر المسحوق الأزرق منفجرا في ضرام النهار وفي سيره الحنيني نحو العتمة. هكذا قامت الظهيرة المسحورة تؤلب الوقت وتكسر عظام الصابرين وتغوي أصابع القتلة على تمسيد رقاب الضحايا. كانت الظهيرة من قبل طاووسا صادق الريش مفضضا بالزهو والحكمة والقداسة، في خبيته يحضن دفء العالم. وقد حدث مرة أثناء تجواله السعيد في ليل البروق وشقوة الطير أن تحدرت صاعقة مباغتة على كبده الطيب، فارتعش الطاووس وانحنى وتمايل ودار 70 دورة على نفسه، بينما عيناه تزفران بالنار ورجلاه تسبقان العدم. انشق صدره عن لوعة مذابة تشكلت على هيئة ظهيرة قائضة متوجة بريش الطواويس، ظهيرة لا يميز أخضرها عن أزرقها ولا رماديتها عن بياضها ولا منقارها اللهبي عن ذيلها المتلظي. هكذا جاءت الظهيرة تفتك بالفانين على هيئة سراب جامح يبتلع كل الألوان ويهزأ بوقاحة بكل الساهرين على حفنة من معنى أو قبضة من كلمات. كانت الظهيرة من قبل عروسا مخضبة بالورد والآس مكحلة بالإثمد والأنوار القزحية متزينة بأبهى الفساتين وأشف الحلل تنتظر في مخدعها الحالم أميرها الشهم الطالع من لألأ الأفراح والمباهج والخصوبات الثملة. لكن وأسفاه بليت على جسمها الرخص حلة العرس وتيبست على شفتيها لحظة الفرح وتجمدت في عروقها نشوة الفتيات العذارة حين لم يأتها العزيز الحبيب الفريد، مدركة أنها صارت في عداد المهجورات والمغبونات. انثال حرها وتكدست رياح سمومها وسقطت على الأرض مغشيا عليها لتتحول ظهيرة ذات أجراس، ظهيرة ذات مراجل تغلي بالسراب والأنبياء والشعراء، ظهيرة جبانة مثل يهوذا يصادق الموت، ظهيرة شجاعة مثل سقراط يأكل فطيرة الحياة دفعة واحدة، ظهيرة لا تنام إلا وهي طفلة يخنقها أفعوان في المهد، ظهيرة لا يشتد جسدها الرخ ولا يتصلب إلا حين يخرج الزبد من الزبد والأفواه من الأفواه، ظهيرة لا يعرف حيها من ميتها ولا ميتها من حيها ولا وليدها من كهلها ولا يتيمها من أرملها ولا عانسها من ثيبها. أهن أيتها الظهيرة التي أشتاق أن أموت فيها لكي لا يسترني ليل أو يستردني فجر. أهن أيتها الظهيرة التي تشبه ولاعة يذيق بها صبي أخرق الخنافس مجد الفرقعة والأسرار المحترقة. أهن أيتها الظهيرة التي يسبح بأشواقها الأحياء والموتى الفصول والأشجار الرعد والبرق، المطر المختبئ والنهر العاطل. ضميني إلى صدرك أيتها الأم التي تحرق شوقي بالحنان والفضة السيالة. عانقي رأسي العاشقة كي أصير صريعك الأبدي وحارس شهواتك. اقتليني إلى جوارك كي أسكب مائي في كوزك الخالد، وكي تتصبب أحزاني في أتون أفراحك المنسحقة والمتفتتة. هنيئا أيها الظهيرة لنشيدك اللهبي المتوتر كعقرب، وعرباتك السرابية التي تهرس الأدمغة المشحونة بالطيور والعصافير المختنقة منذ أول شجرة جميز على هذه الأرض. عن تلك الظهيرة الأزلية التي تقلها عربة السراب.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عين أخرى.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
4: نؤمن بالفكرة
1: ونكتبها قصة ملهمة،
4: نرافق الأحلام
1: وننقل تحديات الأيام.
4: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعا
4: في رحلة المثابرة والإبداع.
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
4: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
4: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص
4: أينما وجدت. نستطيع.
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
4: وإخراج ولا بنت ناصر الأحسنية. نستطيع.
1: بكم ومعهم
4: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
4: نستطيع.
5: موسى بدر محمود البلوشي، فنان تشكيلي في مجال النحت والخزف، معتمدا على حاسة اللمس. فإن شاء الله أكون خفيف الظل عليكم وعلى المستمع إن شاء الله. مشروعي كفن تشكيلي في مجال النحت والخزف معتمدا على حاسة اللمس، بحيث أني عندي إعاقة بصرية وشغلك لا يعتمد على طاقة اللمس، والحمد لله. فعندي كثير مشاركات، منها مشاركات دولية خارج السلطنة ومشاركات داخل السلطنة. خارج السلطنة هي عبارة عن جروب إعاقتي لن تمنعني في دولة الكويت، كان مشاركتي في 2018، والحمد لله كنت متحدث على المسرح من خلال الأشخاص المنجزين وأصحاب الإنجازات والتحديات. وأيضا في مشاركتي الثانية في 2019 في دولة الكويت، أيضا دور ريادة، كان هذه ورشة عبارة عن خزفيات، وعرفنا الأطفال والجمهور عن الخزف وتاريخ الخزف وبداياتنا إحنا كعمان نشتغل عن الخزف والطين والصاروج، القلاع والحصون اللي موجودة في البلد. والحمد لله كان إقبال كثير جميل، والحمد لله، وعطينا فكرة ونبذة عن سلطنة عمان. رؤيتي إن شاء الله رح أكمل مسيرتي الفنية في هذا المجال وإنجازات، ومن طموحي إن شاء الله يكون لي مرسم خاص جاليري في مجالي، وعساس أن إيش أعطي التحديات لذوي احتياجات الخاصة أنهم قادرين يعطوا يبذلوا جهدهم ويقدروا يخدموا المجتمع الموجود من خلال مسيرتهم الفنية. وأوجه رسالة للشباب، إذا عندك طموح، عندك إصرار، عندك أي كان، بس لا تستهين بالموهبة اللي معك اللي موجودة، فممكن يوم الأيام راح توصلك إلى عالم بعيد إن شاء الله، وراح يكون لك مشاريع، وراح يكون إن شاء الله إنجازات وتحديات. فما يمنع يعني أي كان، أي شخص ولو كان موهبة صغيرة، فهذه مع الأيام إن شاء الله راح تكبر وراح تعطيك قوة إن شاء الله.
1: نستطيع. إرادة تصنع الهمم وأفكار

0: الحمد لله. أوجه التحية خاصة وشكر الناس اللي دعمتني وقفت معاي من أصدقائي وزملائي وأهلي في البيت. لا ننسى الأول والأخير الداعم هو البيت، الأهل، الوالد والوالدة وقفوا معاي وساندون من فترة الدراسة لين ما تخرجت من الجامعة وتوظفت الحمد لله. فكنت في يعني 10 سنوات وأنا في مجال، كنت أدرس في معهد عمر الخطاب المكفوفين، كان كيف يتعاملوا معاي أنا ككفيف عندي إعاقة بصرية، يعني هذا حد ذاته كان تحدي بالنسبة إلي وبالنسبة للوالد والوالدة والأهل في البيت. فبالعكس هم كان إيش يعني ما يحسسوا إنه إيش أنا من عندي نقص أو من ذحشات خاصة أو إن عندي إعاقة، بالعكس كان يحسسوني إن أنا شخص سوي. يعني أنا كنت حالي حال أي شخص وأي إنسان موجود، والحمد لله فهم تعاملوا معي ودرست وتخرجت وقفوا معي في مجال الدراسة، في مجال الفني، في معارضي وفي مشاريعي، فأكون ممنون لهم. بالعكس أوجه تحية خاصة لهم وزملائي وأصدقائي اللي وقفوا معي والأساتذة اللي دعموني في هذا المجال، وما زلت أنا متواصل مع الأساتذة. فأنا من فترة الدراسة كنت عمر بن خطاب يعني في مجالي، أوجه تحية للأستاذ وليد عبد الغفار، كان هذا معاي من بداية أنا مدخولي في مجال الفن وغاية الحين، فهو ما زال موجود في مصر، فأنا متواصل معه في مشاركاتي وهي شجعني، يعني دائما يرسل لي رسائل يعني تشجيع والتحدي أنا أواصل في هذا المجال. بعكس وفترة الدراسة في الأساتذة هم فيعطوني حافز أن أستمر في هذا المجال، لأن حس أن عندي مستقبل في هذا المجال، يعني أن تكمل مسيرتك في هذا المجال إذا دخلت مثل جامعة أو كلية أو أي تخصص. فتدخلت تخصص فنون جميلة لأن أنت تقدر تعطي وتقدر تنجز في هذا المجال، ممكن تفتح لك مشاريع وآفاق جديدة. بالعكس فالحمد لله، وما زال لما أشارك في معارض فدائما الناس تحفزني، بعض الفنانين يشجعوني يعني من خارج السلطنة، في من البحرين، من الكويت، من السعودية، بالعكس يشجعوني في هذا المجال. فأنا أخذ هالتجربة ما زلت يعني ما أتوقف بالعكس. ومثل ما قلت إن شاء الله يكون لي مشاريع خاصة يعني في هذا المجال، مثلا جاليري خاص فيني، مثلا مرسم، مثل الحين في كافيهات، هو كافيهات ومرسم إن شاء الله في المستقبل. يعني بالعكس هذا من الطموح إن شاء الله. فمن إن شاء الله يكون لي مشروع مثلا أقدم ورش عمل للأشخاص، مثلا نحن ما نتكلم عن أصحاب الهمم أو فئة معينة، بالعكس أنا ممكن أنا أخوض التجارب في جميع الفئات، ممكن أنا أقدم ورش عمل فنية في هذا المجال وأعطي محاضرات وندوات إن شاء الله. أنا أطمح يكون لي مدخول في هذا المجال، مثلا أنا أسوق أعمالي الفنية وأروجها مثلا في السلطنة أو خارج السلطنة، أو مثلا يعني في مؤسسة تدعم هذا المجال، فأساسا أنا إيش أنا أطور من نفسي وتمسك بإيدي تتبنى هذا المواهب اللي عندي. وهذا المشروع مثلا انه تاخذ مجموعة من الاعمال وتسوقها في السلطنة او خارج السلطنة او جميع المتاحف الخارجية مثلا، فهذا يكون دعم الي انا. وشيء ثاني على اساس اني ابدا مشروعي. في الاخير اشكر استضافتي في هذا البرنامج، نستطيع ان شاء الله بعد هذا البرنامج يكون لنا مشاريع جديدة ويفتح لنا افاق جديدة ان شاء الله. هذا من الطموح ان شاء الله.
1: نستطيع في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
2: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
2: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
2: نستطيع.

محطات. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل

رحلات تبدأ من الأثير. نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

بسم الله الرحمن الرحيم من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. سلطنة عمان تستنكر قرار حكومة كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وتؤكد دعمها لسيادة الجمهورية العربية السورية على كافة أراضيها ووحدتها. بقيمة استثمارية تبلغ 15 مليون ريال عماني، التوقيع على 10 اتفاقيات لتوطين تصنيع المكونات الأساسية للمحولات الكهربائية. تنفيذ وإنشاء مدن صناعية جديدة في عدد من محافظات سلطنة عمان تعزيزا للبيئة الاستثمارية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده تتحكم بمضيق هرمز بالكامل، والحرس الثوري الإيراني يرفع سقف تهديداته. واشنطن تعلن عن ترتيبات لجولة جديدة ثامنة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مطلع الشهر المقبل في روما. الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على مدن الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع انتهاكات المستوطنين. استمرار تبادل القصف بالمسيرات بين موسكو وكييف، وبوتين يهدد بالاستيلاء على سفن غربية ردا على مصادرة سفن من أسطول الشبح الروسي. قدمنا لكم عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب.

لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بي.

مستمعينا، يسعد الله صباحاتكم بكل خير وصباح لا يشبه أي صباح آخر. طبعا نتحدث عن صباح الخميس وصباح الخير يا بلادي، في حلة جديدة ومواضيع جديدة ومشوار جديد يجمعنا معاكم من الآن ولغاية 9 صباحا. وفي هذه الصباحات الجميلة الرائعة، كيف أصبحتم؟ أكيد الصباحات لها قدسيتها الخاصة، ودائما تكون هي شكل البدايات لنهايات اليوم. تحياتنا لكم مستمعينا، وصباحكم جميل مثل جمال أرواحكم إن شاء الله. رحلة طبعا ما رح تحلى إلا بتواصلكم وأيضا برسائلكم وأيضا بمشاركاتكم وآراءكم وجهات نظركم. في كل صباح عماني مستمعينا، نجدد العهد للوطن ونجعل العمل شعارنا والإخلاص ديننا لتحقيق رؤية عمان 2040. من جبال الحجر إلى سواحل البحر، كل شبر في هذا الوطن يروي قصة فخر واعتزاز. هذه تحيات فريق العمل مستمعينا، في الإخراج الرائعة شمس الريسي، وفي التنسيق والمتابعة تحية للزميل طلال العويسي، وخلف ناقل الصوت أختكم فتحية الخبشي. وصباح الخير يا بلادي من إذاعة سلطنة عمان.

هادي صباح النور الذي يضيء دروب المجد، صباح العز يرفرف في سماء عمان الخير والإباء. مستمعينا، مع شروق شمس يوم جديد نستلهم همة الأباء ونصنع مجد الأبناء تحت ظل القائد الملهم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق عزه الله. وطبعا تحية لكم من جديد في صباح الخير يا بلادي، وتحية لهذا النشاط ولهذا الحماس ولهذه المعنويات، وأكيد المعنويات مختلفة مع نهاية الأسبوع. على 7244210 تحياتنا لكل هالسطور الصباحية الجميلة. صاحب الرقم 1484 يقول: ما أجمل الحياة عندما ننظر لها بجانب مشرق، وما أجمل شعاع الشمس عندما تشرق أشعته الذهبية بالتفاؤل. صباحك تفاؤل يا رب. عادل المخيني: يسعد صباحكم كل خير، صباح جميل وآخر يوم دوام من الصحراء، ونتمنى لكم إجازة سعيدة ممتعة مع هذا البرنامج والطاقم الطيب. الطيب منكم وفيكم يا عادل، شكرا على المشاركة. سالم بن محمد الهاجر يقول: الصديق الذي تشتريه بالهدايا سوف يأتي يوم ويشتريه غيرك، صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاءك. تحية لك يا سالم، وصباح الرضا والسعادة. وتحية للأسمر العماني من مدينة السلطان قابوس يقول: صباح الخميس الونيس لكم ولكل الساعين في الطرقات للرزق الحلال إلى أعمالهم، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح والسداد ولكل الذين سهروا. طبعا وأنا والعائلة منهم لم نتمكن من رؤية البراشويات، أقول لهم إن شاء الله خيرها بغيرها. طبعا كانت أمس أكثر من ظاهرة فلكية عاشتها سماء السلطنة وبعض دول العالم، ومنها رؤية البرشويات وهي فئة من الشهب. تحياتنا لك. ويقول: خمسة لا تقسو عليهم: اليتيم، المسكين، المرأة، المريض، الفقير. وصباح الخير يا بلادي عمان الحبيبة، تحية طيبة لطاقم البرنامج والأصدقاء في موقع جبال الصحراء. أبو عادل عبد العزيز البحري، نتمنى لك إجازة سعيدة. أيضا تحية لعبد المجيد عبد الله المزين يقول: الصباح صفحة جديدة فاكتبوا فيها شيئا جميلا تحفظه لكم ذاكرة الأيام. أيضا مشاركة من محمد بن ناصر الزهيمي من ولاية الكامل والوافي يقول: صباح الخير والسعادة لكم طاقم إذاعة سلطنة عمان، صباح جميل من صباحات الوطن الغالي. ظاهر أنه الزهيمي متواجد في سوق الخميس في مدينة الكامل ولاية الكامل والوافي في هذا اليوم الجميل 13 أغسطس 2026. وتحية لكل المتوجهين إلى أرض اللبان، ووصول آمن للجميع وترحال سعيد وأيام مليئة بالأفراح والمسرات والبركات في ربوع بلادنا الغالية.

مستمعينا، وصباحات سعيدة مليئة بالتفاصيل الجميلة اللي تعجبكم إن شاء الله. الساعة تشير إلى الدقيقة 19 بعد السادسة صباحا من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان ومن العاصمة الأنيقة مسقط. أكيد الصباحات على 7244210. مستمع الكريم، يا ترى أقدم عملة عندك من فئة الريال العماني تعود لأي عام؟ خبرونا عن أول أو أقدم ريال عماني عندكم. السالفة كلها إنه إحنا حابين نتكلم عن أول من وقع على الريال العماني، يمكن تعرفوه ويمكن ما تعرفوه. أول عماني يوقع على الريال العماني هو محمود بن محمد مراد البلوشي. أول عماني وقع على أول طبعة للريال العماني الصادر من مجلس النقد العماني عام 1972 بعد استبدال اسمه من الريال السعيدي إلى الريال العماني. من هو محمود البلوشي؟ محمود البلوشي شغل مناصب في المجال الاقتصادي، من بينها مدير للخزانة المركزية عام 1971، رئيساً لمجلس النقد العماني عام 1972، رئيس لجنة الخدمة المدنية عام 1973، ومستشاراً للشؤون المالية 1974. وفي 30 ديسمبر عام 1996 تم تكريم محمود بن محمد مراد البلوشي من قبل السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه بوسام لجهوده الكبيرة وتفانيه في خدمة الوطن منذ بداية عصر النهضة. طبعا ما قبل الريال العماني، قبل الانتقال للريال العماني، كانت العملة هي الريال السعيدي، وكان يحمل توقيع سي جي بيلي مدير الخزينة في عهد السلطان سعيد بن تيمور. هذا أيام الريال السعيدي قبل الريال العماني. ومن هم اللي وقعوا على الريال العماني من عام 1970 حتى اليوم؟ 1970 سي جي بيلي سكرتير الشؤون المالية عندما كان يعرف الريال بالريال السعيدي. أما عام 1972 فأول توقيع على الريال العماني من شخصية عمانية فيعود لمحمود بن محمد بن مراد البلوشي رئيس مجلس النقد، ثم صاحب السمو السيد طارق بن تيمور رئيس مجلس المحافظين عام 1976. أما في عام 1982 تم توقيع على الريال العماني من قبل صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه. و2020 نائب رئيس مجلس المحافظين، وكان يشغل المنصب حينها معالي سلطان الحبسي. أما في الوقت الحاضر فمن يوقع على الريال العماني؟ سمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني. ودوره هنا ولا هناك، وخبرونا عن أقدم ريال عندكم. والله تذكرت ربع ريال 250 بيسة كانت تجيب أشياء من الدكان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

مستمعينا ونصف ساعة طبعا من مشوار صباح الخير يا بلادي، وأكيد المشوار مكمل لقرب التاسعة. وكيف أصبحتم في صباح الخميس الونيس؟ وعلى قولتهم خميس وما لخلق أزعل، وبالعماني ما لبارض أزعل. لا تعطي مجال لأحد إن اليوم يستفزك ولا يعكر مزاجك. نهاية الأسبوع وعطلة الأسبوع، نتمنى لكم إجازة أسبوع جميلة إن شاء الله. وطبعا هذا الخميس والصيف، دايما الصيف رغم ارتفاع درجات الحرارة لأنه يرتبط بأشياء جميلة مثل فاكهة الصيف، الإجازة الصيفية والسفر، أيضا يرتبط بموسم الأعراس. نبارك لكل المعاريس الجدد خاصة في فترة الصيف. المخرجة شمس راح تعيشنا جو الفرح يعني من ساعات الصباح الباكر، خاصة اللي عرسهم اليوم، خلاص يعني الأجواء الفرح من الآن فعلا. مستمعينا طقس الصيف يكتسي بحلل الأفراح وتزدان في قاعات الأعراس بأجمل الزفات. أكيد هناك استعداد جميل لحفل الزفاف، لكن محتاجين أيضا للاستعداد المعنوي والاستعداد الفكري والاستعداد الثقافي، سواء كان للزوج أو للزوجة. ومن تجاربكم مستمعينا أو حتى من اطلاعكم، إحنا اليوم نسألكم عن نصيحة ذهبية تقدمونها للأزواج الجدد أو المعاريس الجدد لتنطلق حياتهم بدفء ومحبة وسكينة. تعطيهم نصيحة ذهبية في المحبة، نصيحة ذهبية في الصبر، في التفاهم، في كيفية التعامل مع المفاجآت الصغيرة، أو في كيفية التعامل أيضا مع الاختلافات اللي لابد أن تظهر أحيانا تحت سقف الزوجية. إذن الصيف له نكهة خاصة، وكل يوم نسمع بزفة وعرس وليلة عمر جديدة، ولأن الفرح إحنا كبشر نتمنى دائما أنه يستمر ويكتمل، لكن أيضا لا يكتمل إلا بتطبيق هذه النصائح اللي طبعا ممكن أن تحقق هذا الاستقرار. أفضل نصيحة تقدمها للأزواج الجدد في بداية طريقهم مستمعينا، من واقع تجاربكم أو من مقولة سمعتوها أو من موقف عايشتوه، يمكن كلمتك أو رسالتك تكون مفتاح السعادة لبيت جديد. شاركونا على 7244-2010، وألف مليون تريليون مبروك.

تحياتنا لكل محبي هذه الفنانة، وتحية لأبو وصايف خالد الرواحي، ويقول اللهم حصن قلوبنا من هموم الدنيا وأوجاعها، وافتح علينا أبواب الفرح والتوفيق من حيث لا نحتسب. اللهم أمين يا أبو وصايف، تحياتنا لك، وتحياتنا ليوسف المقبالي، وأيضا مشاركة من عبد الله الهناء يقول لا تنتظر شكرا من أحد على معروف صنعته، الزهرة لا تنتظر تصفيق المارة لتمنحهم عطر. تحياتنا لك يا عبد الله. ونصيحة تقدمها للمعاريس الجدد، وطبعا حياة جديدة ربما تكون مليئة بالمفاجآت، لأنه يقال في الخطبة لسان رطبة، وبالتالي أحيانا في العلاقات الزوجية محتاجين إلى أن نكون حقيقيين ولا أن نكون واقعيين حتى لا نصدم الطرف الآخر بالمثالية التي كانت موجودة. خبرنا عن نصيحة ذهبية لبداية هذا البيت الجديد بالمحبة والسكينة للمعاريس الجدد، خاصة معاريس الصيف. تحياتنا طبعا لمحمد بن خليفة بن سعيد النعمان يقول النصيحة للأزواج الجدد، كونوا السند الدائم لبعضكم البعض في كل خطوة، واجعلوا نجاح شريككم نجاحكم. تحياتنا لك. وأيضا يقول تحية لك فتحية وللمخرجة المتميزة شمس الريسي، وتحية لكم جميعا. يقول أقدم ريال عندي أتذكر 200 بيسة أو ربع ريال كانوا يسموه. شكرا لك يا محمد. أيضا مشاركة من أبو سعيد الحكماني يسمعنا من ولاية مرباط، يقول نصيحتي للأزواج الجدد الصبر والصبر، لأن الرسول وصانا بالصبر. تحياتنا لك يا أبو سعيد. أيضا تحياتنا لسالم السليمي يقول سالم فعلا فترة الصيف فترة أعراس وأفراح، وقبل الاستعداد المادي احنا محتاجين للاستعداد المعنوي والفكري. نصيحتي للمقبلين على الزواج، أي مشكلة بينكم خلوها بينكم، إذا طلعت برا المشكلة بتكبر وتصير أكبر وأكبر. شكرا لك يا سالم، أتفق معك. وبعض المشاكل فعلا إذا لم يوجد لها حل أكيد السؤال ممكن أنهم يلجأوا لأهل الحكمة للصلح. أيضا تحياتنا لخالد يقول تحياتنا لك فتحية، ومع نهاية الخميس وإجازة الأسبوع احنا مقبلين فعلا على عرس في هذه الإجازة، ومحطة مهمة جدا للمعاريس الجدد بأن يتبنوا أفكارهم الخاصة، لا يسمعوا لفلان وعلان، فلكل قصة أبطال ولكل تجربة ظروف. تحياتنا لك، أتفق معك. أيضا تحياتنا لأبو أسعد، أبو أسعد الهاشمي يسلم عليكم، وفنجان القهوة حاضر مع أبو أسعد، ويقول مبارك للمعاريس الجدد، وهم شيء ما تسمع عمتك. بدينا، خلك محضر خير يا أبو أسعد، خلك محضر خير. تحياتنا لك. باغي وجه نصيحة للمعرس من صوب العمة، عمة المعرس أم العروس، تحياتنا لك أيضا، لكن ما فهمت النصيحة إيش بالضبط. تحياتنا لصاحب الرقم أيضا 2235 يقول صباح الخير فتحية، أهم شيء الاحترام وخلوا الثقة حاضرة بينكم كأزواج. تحياتنا لك. أيضا تحياتنا لسيف العوفي يسمعنا من ولاية الرستاق، والظاهر أنه موجود في صلالة، يقول ما شاء الله الخريف كل يوم رذاذ وكل يوم نشاط وكل يوم جمال، عسى دوم يا رب. تحياتنا لك يا العوفي. وتحية لحميد بن ناصر بن حميد لمزين أو لمزيني يقول شكرا فتحية على هذه المعلومات اللي تقدموها، خاصة ما يتعلق بالريال العماني. تحياتنا لك يا حميد. إذن على 7-2-4-4-2-0-1-0 اللي انضمنا على السمع فيها اللحظات، نصيحة تقدمها للمعاريس الجدد. صباحكم فرح.

0: أين وصباحات إن شاء الله خفيفة، وإن شاء الله نكون خفيفين عليكم في مشاويركم ودروبكم، وتحياتنا لكم وين ما كنتم. أما المرة معاكم ننتقل إلى عطر الكلام.
1: عطر الكلام،
2: عطر الكلام.
0: من عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه، عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته. ابن رجب.
2: عطر الكلام.
0: من يعرف الآخرين حكيم، ومن يعرف نفسه مستنير. لاو تزو. النفس الظالمة هي التي تبحث عن مصلحتها فقط، وهذا على حساب الآخرين. مارك توين. لو رأيت ما في قلوب الآخرين من الهموم لحمدت الله كثيرا على ما في قلبك. علي الطنطاوي.
2: عطر الكلام.
0: لا أعرف أحدا بين الناس يستطيع أن يرسم لي خطة سعادتي كما أرسمها لنفسي. مصطفى لطف المنفلوطي. وطريقي ما طريقي، أطويل أم قصير؟ هل أنا أصعد أم أهبط فيه وأغور؟ أأنا السائر في الدرب أم الدرب يسير؟ أم كلانا واقف والدهر يجري؟ لست أدري. لا أعرف أحدا بين الناس يستطيع أن يرسم لي خطة سعادتي كما أرسمها لنفسي. دائما إحنا محتاجين أن نرسم سعادتنا لأنفسنا. ونختتم مشوار عطر الكلام مع ابن الجوزي. ليس لي فيك حيلة غير صبري على القضاء، وبكائي على الوصال الذي كان وانقضى. ليتني تبت توبة وقضى الله ما قضى.

0: الزواج سفينة ورياحها ما دايما هادئة. أهم نصيحة: لا تنتظر من الطرف الثاني يكون مثالي، لأن الكمال لله وحده. تعلموا فن التنازل وخلوا بينكم جسر من الصراحة، ولو طبعا زادت المشاكل بينكم خلوها بينكم. تحياتنا لك يا إدريس. أيضا تحياتنا لأبو حكيم عبد الله الدبدوب، يقول: عبد الله، أقدم تهنئة لخالي العزيز راشد بن علي الفارسي بمناسبة عقد زواج والده مشعل والذي سيكون الخميس المقبل. ربي يسعد المعاريس ويرزقهم الذرية الصالحة. مباركين عرس الاثنين ليلة الربيع عين وقمرة. هذا اهداء من المخرج شمس للمعاريس الجدد عندكم يا ابو حكيم. طيب ايش النصيحة اللي تقدمها للمعاريس الجدد لفعلا تكون بداية للمحبة والسكينة في بيت الزوجية؟ هو احيانا اللي يصير الصدمة العاطفية، خاصة إذا كنا فعلا ندعي المثالية.
1: إيه يا عويد على الحب، لا تقول لي لا تستنفر مشاعري. الحب يا عويد يخلي الإنسان يشوف البحر كله ماي. الله، تتسبح بالماي وتطلع عادي. الحب يخلي الإنسان يشوف السماء زرقاء فيها غيم. الحب يخليك تشوف الطيور طايرة. الحب يخليك إنسان طبيعي.
0: هذه معلقة في الحب. تحياتنا طبعا أيضا لي أبو أيمن، يقول: أوصيكم بالرفق فيما بينكم. الزوج يحتاج يسمع كلمة حلوة يشعر بقيمته بتقديره، والزوجة تحتاج لمسة حنية، فلا تبخلوا على بعض بكلمات الحب وكلمات الشكر. فهذه الكلمات تسوي أعاجيب في البيت. وتذكروا أن أجمل هدايا الزواج ليست المهر الغالي، بل الدعاء بظهر الغيب لبعض. تحياتنا لك يا أبو أيمن. حميد النعمان يقول: طبعا مساء الخير. مساء الخير، هذه رسالة سابقة. تحياتنا لك. يقول حميد النعماني: نصيحة للمعاريس الجدد: الصبر والاحترام وعدم التوتر والإسراف والهدوء وعدم الانفعال. أيضا مشاركة من سالم الكلباني يقول: نصيحتي للمعاريس الجدد: بعض المواضيع فيما بينكم تحتاج إلى تغاضي وشيء من التجاهل وشيء من التطنيش. تحياتنا لك يا الكلباني. أيضا تحياتنا لأبو رافع الجابري، يقول: نصيحتي للمتزوجين الجدد: المبادرة في كل شيء بينهم، وأهم شيء ما يكون بينكم طرف ثالث. أهم شيء. أبو رافع تحياتنا لك. أيضا تحياتنا للأسمر العماني، يقول: أهم النصائح الاحترام أولا، الحوار الصريح والهادي، لا تجعلوا الخلاف من ينتصر على الآخر هدفا، حافظوا على الخصوصية، لا تسمحوا للأهل للتدخل في كل صغيرة وكبيرة، لا تبخلوا على بعض بكلمات الشكر، أن لا يسرق العمل أو الهاتف أو الأصدقاء نزهة جميلة أو جلسة هادئة مع بعضكم البعض، التسامح وعدم فتح ملفات قديمة كانت سببا للخلاف، اجعلوا الدين والأخلاق أساس الحياة. وأخيرا لا تقارن شريك حياتك بفلان وعلان. الله عليك، نصايح ذهبية من الأسمر العماني. أما أبو وصايف يقول: نصيحتي للمعاريس الجدد أن يتحلوا بالصبر، وكل مشكلة لها حل، واجهوها فيما بينكم. شكرا لك يا أبو وصايف. أيضا تحياتنا لصاحب الرقم 3053، يقول: نصيحة للأزواج الجدد: خلوا الهواتف على جنب. أي والله، هو المشكلة ما في الهاتف، المشكلة في في في فينا إحنا كبشر. يعني فعلا بعض الأوقات يجب أن تكون مقدسة بين الأزواج، بعيدا عن المشتتات والإشعارات والمنصات الاجتماعية. تحياتنا.

تحية أيضا لعبد العزيز المعولي. عبد العزيز المعولي يقول: أنا متزوج من سنة وأقول للمقبلين على الزواج أهم شيء التفاهم المالي من البداية، لا تستحيوا تتكلموا عن المصاريف وكيف بتقسموا الراتب وكيف بتدبروا أمور البيت، لأن أول خلافات الزواج بتكون غالبا على الفلوس. اتفقوا على خطة واضحة، لا تخلوا موضوع الفلوس من المحرمات بينكم. موضوع بالغ الأهمية اللي ذكره المعولي فعلا، حتى بعض المحامين والمختصين الاجتماعيين ذكروا أن نسبة كبيرة من حالات الطلاق والخلافات بين الأزواج سببها الفلوس، الحالة المادية. يعطيك العافية يا المعولي. إذن دقائق معدودة مستمعينا، تفصلنا عن استوديو الأخبار والأخبار في رأس الساعة القادمة. شاركونا على 7244-2010. نصيحة تقدمها للمعاريس الجدد.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 7 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده تتحكم بمضيق هرمز بالكامل، والحرس الثوري يرفع سقف تهديداته. استمرار التبادل القصف بالمسيرات بين موسكو وكييف، وبوتين يهدد بالاستيلاء على سفن غربية ردا على مصادرة سفن من الأسطول الشبح الروسي. وبقيمة استثمارية تبلغ 15 مليون ريال عماني، التوقيع على 10 اتفاقيات لتوطين تصنيع المكونات الأساسية للمحولات الكهربائية. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم بالخير والبركة. تفاصيل الفترة يقرأها أحمد بن عبد الله الندابي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز، وأضاف ترامب أنه تمت إزالة الألغام من المضيق بأكمله، كما جدد اتهام طهران بالمراوغة حسب تعبيره خلال المفاوضات. وقبل ذلك نقلت شبكة NBC نيوز الأمريكية، نقلت أن مسؤولين عسكريين أبلغوا ترامب أن محاولة الولايات المتحدة السيطرة على مضيق هرمز بالقوة ستكون عملية طويلة الأمد ومكلفة للغاية دون ضمان لتحقيق النصر. من جانبه شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي على أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط إيران حسب قوله، محملا واشنطن مسؤولية انعدام الأمن في المنطقة. وأكد الحرس الثوري الإيراني أنه إذا تجدد التهديد ضد طهران فستكون مئات آلاف الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية مهددة أيضا. وفي السياق أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي أجرى مباحثات مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في العاصمة طهران. نددت باكستان بهجوم جماعة أنصار الله على سفينة في البحر الأحمر أسفر عن مقتل 3 من مواطنيها، وكان خفر السواحل اليمني قد أعلن في وقت سابق أن 6 أشخاص على الأقل قتلوا في استهداف الجماعة سفينة شحن قرب مضيق باب المندب، بينهم 4 من أفراد الطاقم هم 3 باكستانيين وإندونيسي، إضافة إلى 2 من منتسبي قوات الحكومة المعترف بها دولياً والتي شاركت في عملية إنقاذ وإجلاء طاقم السفينة. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن وضع ترتيبات لجولة جديدة 8 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مطلع سبتمبر المقبل في العاصمة الإيطالية روما، وذلك لاستكمال المسار التفاوضي الذي ترعاه واشنطن. وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تسعى خلال الجولة المقبلة إلى تجاوز الخلافات ودفع الطرفين نحو تنفيذ الاتفاق الإطاري. وكانت إسرائيل قد رفضت توسيع المناطق التجريبية مشترطة التأكيد من بسط الجيش اللبناني سيطرته الكاملة على المناطق التي يتم الانسحاب منها، إلى جانب ترتيبات أمنية وآلية للتحقق من تنفيذها. استهدفت طائرات مسيرة العاصمة الخرطوم ومدينتين في شمال السودان أمس بعد هدوء استمر عدة أشهر، ونقلت وسائل إعلام وشهود عيان سماع عدوي مضادات جوية مصدرها قاعدة عسكرية شمال أم درمان. وفي شمال السودان أشار شهود في مدينتي عطبرة والدامر اللتين يسيطر عليهما الجيش أيضا إلى رؤية مسيرات وسماع عدوي انفجارات، هذا ولم ترد أنباء عن وقوع أي ضحايا في الوقت الحاضر. تستهدف القوات الأوكرانية العديد من المدن الروسية بعدد هائل من المسيرات، كما تقصف القوات الروسية المراكز اللوجستية ومنشآت الطاقة وأكثر من 150 منطقة أوكرانية، فيما موسكو تعتبر ممارسات واشنطن في دعم أوكرانيا مؤشراً على عدم عملها لتحقيق السلام.
1: أعلن ميخائيل غالوزن نائب وزير الخارجية الروسية في اتهام حساس للولايات المتحدة بأن تصرفاتها فيما يخص النزاع في أوكرانيا لا تنسجم مع السعي لتحقيق السلام، معتبرا أن أعمال الأمريكان تناقض أقوالهم، مستشهدا بما أعلنه وزير الخارجية الأمريكية روبيو في يونيو الفائت بأن واشنطن تعتبر نفسها وسيطا حياديا، وأنه صرح بأن الولايات المتحدة ستحاول تنظيم مفاوضات حول أوكرانيا في الأسابيع القادمة. لكن غالوزين توقف عند استمرار توريدات الأسلحة الأمريكية إلى كييف وتقديم المعلومات الاستخبارية وغيرها من المساعدة اللوجستية، وهذا لا ينسجم مع السعي للسلام حسب تعبيره. أجدر بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكية روبيو كان قد أعلن بوضوح أن واشنطن لا يمكن أن تكون وسيطا محايدا، فهي تدعم أوكرانيا بالسلاح وفي الوقت نفسه تفرض العقوبات السياسية والاقتصادية على موسكو. من جهة ثانية، يلفت النظر أن أنقرة نفت بعد أقل من 48 ساعة علمها بوجود مخطط أمريكي لنقل كمية كبيرة من السلاح إلى أوكرانيا عبر تركيا، حيث كانت الخارجية الأمريكية قد أبلغت الكونغرس بخطة محتملة لنقل أسلحة أمريكية موجودة لدى تركيا إلى أوكرانيا، بما في ذلك أنظمة راجمات وصواريخ باليستية، ويبدو أن الأمر متعلق بعدم وجود قرار نهائي بهذا الصدد. على الصعيد الميداني، وسعت أوكرانيا من قصفها للمواقع والمدن الروسية بالمسيرات التي باتت تزيد يوميا أحيانا عن 1000 مسيرة وعشرات الصواريخ من نوع فلامينغو أوكرانية الصنع، حتى أن موسكو طالبت المجتمع الدولي بإدانة القصف الأوكراني الأخير ل16 مقاطعة، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى دون أن يكون لها أي تأثير عسكري، كونها تطال المدنيين حسب زخارفا الناطقة باسم الخارجية الروسية. من جهتها، أعلنت الدفاع الروسية أنها أسقطت يوم أمس وحده 1134 مسيرة أوكرانية، وأن قواتها تمكنت من ضرب مواقع حساسة للبنى التحتية الأوكرانية وتحييد قرابة 1300 عسكري أوكراني، وأن قصفها طال أكثر من 150 موقعا عسكريا أوكرانيا. طلال المحمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: وفي موضوع ذي صلة، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطط الاعتراض واحتجاز سفن يشتبه في أنها جزء من الأسطول الشبح الروسي. وقال بوتين أثناء إشرافه على مناورات بحرية في أقصى الشرق الروسي إن موسكو ستضطر للرد بالمثل، وأضاف أن بلاده ستتحرك حيثما ترى ذلك ضروريا ومناسبا في أي مكان. أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا من ساحلها الشرقي باتجاه بحر اليابان في وقت مبكر من اليوم، وفق ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي، قبل أيام من الموعد المقرر لبدء مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وتبدي بيونغ يانغ استياءها من هذه المناورات، معتبرة أنها تدريبات على غزو حسب بيان رسمي، وقد عمدت في الماضي إلى إجراء تجارب صاروخية متعمدة قبل تلك التدريبات وبعدها. تسببت عاصفة شديدة ضربت ولايات إيلونوي وإيديانا وأوهايو في شمال الولايات المتحدة الأمريكية في مصرع شخص واحد على الأقل، وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من نصف مليون نسمة، كما أوقفت هذه العواصف كافة الرحلات الجوية في مطاري شيكاغو عاصمة إيلينوي. وفي اليابان، أصيب 4 أشخاص بجروح بعدما وصلت العاصفة الاستوائية تشان هوم إلى اليابسة، وهو ما تسبب في وقوع أضرار بالعاصمة طوكيو والمناطق المحيطة بها. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن العاصفة أصبحت منخفضا جويا عقب وصولها، فيما حذرت السلطات من حدوث انهيارات أرضية وارتفاع منسوب مياه الأنهار ووقوع فيضانات في بعض المناطق الواقعة غرب وشمال شرق اليابان. ما زلنا مستمعينا الكرام نوالي تقديم الفترة الإخبارية الأولى لهذا اليوم من إذاعة سلطنة عمان. تواصل هيئة البيئة متابعة تداعيات حادثة السفينة الجانحة بالقرب من جزيرة القبلية الواقعة ضمن أرخبيل جزر الحلانيات بمحافظة ظفار. وأوضحت الهيئة أن نتائج الرصد أظهرت تأثر بعض الشواطئ في منطقة رأس مدركة بالتلوث الزيتي، مع التوقع بتأثر نطاق شاطئي قد يصل طوله إلى 40 كيلو مترا في المنطقة ذاتها، مع احتمال تأثر الشواطئ الجنوبية من جزيرة مصيرة خلال الساعات القادمة بنطاق قد يتراوح طوله من 10 إلى 20 كيلو مترا وفقا للمعطيات الحالية. هذا وتواصل الفرق المختصة أعمال المتابعة والاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشاره وتقليل آثاره المحتملة، مع إعطاء الأولوية للمناطق ذات الحساسية البيئية العالية. ودعت الهيئة الصيادين ومرتادي المناطق الساحلية وأفراد المجتمع بعدم الاقتراب من أي مواد أو ملوثات يتم رصدها، وضرورة الإبلاغ عنها للجهات المختصة، مؤكدة استمرار متابعة المستجدات والإعلان عن أي تطورات عبر القنوات الرسمية. وقعت في مسقط 10 اتفاقيات مع عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية والدولية، وذلك لتوطين تصنيع المكونات الأساسية الداخلة في صناعة المحولات الكهربائية بقيمة استثمارية تبلغ 15 مليون ريال عماني. رعى المناسبة معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.
2: ضمن مبادرة وطنها من الرؤية إلى الشراكات، وقعت 10 اتفاقيات مع عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية والدولية، وذلك لتوطين تصنيع المكونات الأساسية الداخلة في صناعة المحولات الكهربائية من خلال إنشاء 7 مصانع وإضافة خطوط إنتاج في مصنعين قائمين بقيمة استثمارية تبلغ 15 مليون ريال عماني. سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة:
3: إن الاتفاقيات التي نشهد توقيعها اليوم تمثل خطوة عملية في مسار توطين الصناعات الاستراتيجية وتعزيز المحتوى المحلي وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الاندماج في سلاسل القيمة الصناعية، بما يوسع فرص الاستثمار والإنتاج ويرفع القيمة المحلية المضافة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
2: صاحبة السمو السيدة ميان بنت شهاب آل سعيد نائبة رئيس مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة:
4: هذه المبادرة لم تكن مجرد شعار، بل فتحت لنا باباً عملياً لنقل التزاماتنا الموقعة إلى مصانع ومنتجات محلية تصنع بأيد عمانية وتخدم سوقاً محلياً متنامياً. إن هذه الخطوة تنبع مباشرة من أولوياتنا الوطنية، وكلنا ثقة بفضل الله ثم بجهود الجميع أن ما غرسناه اليوم سيكون قصة نجاح ملهمة تتذكرها الأجيال، علامة فارقة ترفع من مستوى صناعة المكونات الكهربائية في سلطنة عمان والمنطقة ككل.
2: وتشكل الاتفاقيات خطوة عملية لتحويل الطلب على مكونات ومعدات قطاع الكهرباء إلى فرص استثمارية وصناعية محلية وبناء قدرات إنتاجية تسهم في تلبية جانب من احتياجات القطاع وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والمحتوى المحلي، كما تدعم التكامل بين الخبرات المحلية والعالمية ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة بالتوازي مع النمو المتسارع الذي تشهده مشروعات الطاقة في سلطنة عمان.
5: رشاد بن علي السلطي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الخدمات الهندسية المتحدة. طبعا هذه الاتفاقية ما بين شركة الخدمات الهندسية المتحدة وشركة فولتامب للطاقة هي شراكة اقتصادية مهمة لتصنيع الخزانات المتخصصة التي تستخدم في المحولات محليا في سلطنة عمان لأول مرة. سيتم تنفيذ هذه الأعمال ضمن توسعة متوقعة في المستقبل القريب في منشآت الشركة بمنطقة الرسيل الصناعية.
6: مريم سالم العربي من شركة المها للحلول المثالية. تعد توقيع الاتفاقية اليوم مع شركة فولتامب للطاقة فرصة للتوسع لشركة المها في الأسواق الخليجية من خلال رفد السوق بمنتج الفالفز أو ما يعرف بصمامات التحكم وألواح التحكم. إن شاء الله إحنا ملتزمين بالتزويد الشركة أو شركة فولتامب بمنتج محلي ذو جودة عالية وأسعار تنافسية. تكلفة المشروع إن شاء الله راح تكون ما يقارب 500,000. ممكن نبدأ التشغيل التجريبي خلال 8 أشهر.
2: وتأتي مبادرة وطنها التي تنظمها هيئة تنظيم الخدمات العامة بالتعاون مع شركة فولتامب للطاقة ضمن مسار أوسع لتوطين الصناعات وسلاسل الإمداد المرتبطة بقطاعات الخدمات العامة وتحويل احتياجات هذه القطاعات إلى فرص اقتصادية وصناعية مستدامة بما يعزز القيمة الاقتصادية المحلية ويدعم نمو القطاع الصناعي ويوسع مشاركة القطاع الخاص في التنمية انسجاما مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: تسعى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن إلى المساهمة في تحقيق تنمية مكانية عادلة تعزز تنافسية المحافظات عبر تطوير مدن صناعية متكاملة مجهزة بأحدث البنى الأساسية والمرافق والخدمات اللوجستية بما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
7: ضمن خطة التنمية الخمسية 2011-2026-2030 تواصل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن العمل على إنشاء مدن صناعية جديدة سعيا إلى المساهمة في تحقيق تنمية مكانية عادلة تعزز تنافسية المحافظات وتمكن القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في قيادة الاقتصاد الوطني وبناء قطاعات قاطرة للتنويع وأخرى مكملة لها وترسيخ سوق عمل جاذب للكفاءات الوطنية والمهارات المتخصصة إلى جانب تعزيز استدامة الموارد الطبيعية وتبني الطاقة المتجددة. وتنفذ مدائن حزمة من المشاريع الاستراتيجية ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك عبر تطوير مدن صناعية متكاملة مجهزة بأحدث البنى الأساسية والمرافق والخدمات اللوجستية والتي تمثل إضافة نوعية للبنية الصناعية في سلطنة عمان بما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية إضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل. وتعد مدينة السويق الصناعية أحد المشاريع التنموية الواعدة في محافظة شمال الباطنة إذ تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 12,200,000 متر مربع وسيجري خلال المرحلة الأولى تطوير ما يقارب 1,300,000 متر مربع. أما مدينة المضيب الصناعية في محافظة شمال الشرقية فتقارب مساحتها الإجمالية 9,000,000 متر مربع وتشمل المرحلة الأولى تطوير مساحة تقدر بنحو 1,300,000 متر مربع وقد بدأ العمل فعليا على تطويرها بتكلفة تقديرية تبلغ 17 مليون ريال عماني وبنسبة إنجاز كلية بلغت 7%. وفي محافظة ظفار يجري تنفيذ مشروع مدينة ثمريت الصناعية التي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 4,000,000 متر مربع إضافة إلى مشروع إنشاء مدينة مدح الصناعية في محافظة مسندم على مساحة إجمالية تبلغ نحو 360,000 متر مربع. وتمضي المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن في عمليات تطوير مدن صناعية حديثة تعتمد على بنية أساسية متكاملة ومستدامة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ودعم مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: ضمن أعمال ملتقى ومعرض الأمن الغذائي، وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني 10 عقود حق انتفاع زراعية لإقامة مشروعات في مجالي الثروة الزراعية والحيوانية بمحافظة ظفار بقيمة استثمارية جاوزت 2,000,000 ريال عماني وعلى مساحة تزيد على 2,000 فدان. وتتوزع هذه العقود الموقعة على ولايات مقشن وثمريت وشليم وجزر الحلانيات، وتشمل عددا من الأنشطة والمشروعات الإنتاجية من بينها زراعة المحاصيل الزراعية والموسمية بما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية المرتبطة بقطاع الأمن الغذائي في محافظة ظفار. أوصى المؤتمر السنوي بعنوان جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام في ختام أعمال نسخته 25 بولاية صلالة، أوصى بإعداد قيادات حكومية قادرة على إدارة التحول المؤسسي والمستقبلي وإعادة تصميم المسارات المهنية بالقطاع الحكومي والانتقال نحو منظومة وظيفية قائمة على الكفاءات والمهارات وإعداد خرائط وطنية للتحول المؤسسي وإعادة تصميم الخدمات الحكومية لتعزيز الاستدامة والمرونة التشغيلية. وأكدت التوصيات كذلك على أهمية الانتقال من التخطيط التقليدي إلى الاستشراف التدريجي وتطوير أنظمة الإنذار المبكر وتحليل السيناريوهات المستقبلية لتعزيز الاستجابة الاستباقية. وفي مجال الأمن السيبراني، أوصى المؤتمر بتعزيز الأمن السيبراني وصياغة خطط لاستمرارية الأعمال والاستجابة للحوادث لحماية البنى الأساسية الرقمية الحكومية. بدأت أمس بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بولاية الصلالة فعالية ومعرض عمان هوية وحضارة، والتي تنظمها مؤسسة هداية الوقفية وتستمر حتى 19 من أغسطس الجاري. وتتضمن الفعالية والمعرض عدة أركان تسلط الضوء على الحقوق في المجتمع العماني وركن القيم العمانية في الفقه العمراني وركن قيم وأخلاق التجار العمانيين في نشر الإسلام، إلى جانب ركن يستعرض إبداعات العمانيين في مجالات العلوم الإنسانية المختلفة، وآخر يركز على القرية العمانية وملامح العمارة العمانية بوصفها إرثاً فكرياً وإنسانياً. رعى حفل افتتاح الفعالية سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار. ارتفع عدد الرحلات القادمة عبر مطار صلالة خلال الفترة من 21 من يونيو حتى 31 من يوليو الماضي إلى 1,758 رحلة بزيادة بلغت 7%. كما ارتفع عدد المسافرين القادمين عبر المطار خلال الفترة ذاتها بنسبة 8% ليبلغ 154,529 مسافراً. ويأتي هذا النمو في حركة الرحلات والمسافرين بالتزامن مع موسم خريف ظفار الذي يشهد إقبالاً متزايداً من الزوار من سلطنة عمان وخارجها. ساهم مؤشر الناتج المحلي السريع الذي أطلقه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في رصد اتجاهات النمو والتراجع في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز سرعة الاستجابة واتخاذ قرارات أكثر دقة، ويوفر المؤشر لصناع القرار قراءة أولية لحركة الاقتصاد خلال نحو 30 يوماً بدلاً من الانتظار لفترات أطول لصدور البيانات الربعية الكاملة.
8: يمثل إطلاق مؤشر الناتج المحلي السريع من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات خطوة نوعية في تطوير منظومة الإحصاءات الاقتصادية في سلطنة عمان، إذ يوفر لصناع القرار قراءة أولية لحركة الاقتصاد خلال نحو 30 يوماً بدلاً من الانتظار لفترات أطول لصدور البيانات الربعية الكاملة. ويسهم المؤشر في رصد اتجاهات النمو والتراجع في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز سرعة الاستجابة واتخاذ قرارات أكثر دقة. وتعكس المؤشرات الاقتصادية الأخيرة أداءً إيجابياً، حيث تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 39 مليار ريال عماني بنهاية عام 2025، فيما تجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 32 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 14 مليار ريال عماني في عام 2020، بما يعكس تنامي الثقة بالاقتصاد الوطني والبيئة الاستثمارية. كما يولي المركز اهتماماً بمؤشرات سوق العمل وينفذ مسح الاقتصاد الرقمي لرصد مستوى استخدام التقنيات الحديثة في الأنشطة الاقتصادية، وأسهم توظيف الذكاء الاصطناعي في مسح نفقات الأسرة في رفع كفاءة جمع البيانات وتحليلها وتحسين جودة المخرجات وتقليل الوقت والتكلفة. وقد حققت سلطنة عمان ممثلة بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات المركز الأول على مستوى غرب آسيا والتاسع عالمياً في مؤشر البيانات المفتوحة لعام 2024، مع الالتزام بحماية سرية البيانات الفردية. ويؤكد إطلاق مؤشر الناتج المحلي السريع توجه السلطنة نحو منظومة إحصائية أكثر سرعة ودقة، تعتمد على المؤشرات المبكرة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والبيانات المكانية، بما يعزز قدرة المؤسسات على قراءة المتغيرات الاقتصادية ورفع كفاءة السياسات ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: ختام الفترة مستمعين الكرام تذكير بالعناوين. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده تتحكم بمضيق هرمز بالكامل، والحرس الثوري يرفع سقف تهديداته. استمرار تبادل القصف بالمسيرات بين موسكو وكييف، وبوتين يهدد بالاستيلاء على سفن غربية ردا على مصادرة سفن من الأسطول الشبح الروسي. وبقيمة استثمارية تبلغ 15 مليون ريال عماني، التوقيع على 10 اتفاقيات لتوطين تصنيع المكونات الأساسية للمحولات الكهربائية. حرر هذه الفترة الزميل غانم بن عيسى النبهاني، نفذتها على الهواء مباشرة شمس بنت محمد الريسي، قرأتها أحمد بن عبد الله الندابي. شكرا لكرم المتابعة مستمعين الكرام، نعود بكم إلى الزملاء في برنامج صباح الخير يا بلادي.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا

تحية لكم مستمعينا، ونستكمل طبعا مشوار برنامج صباح الخير يا بلادي، وما تبقى طبعا من هذا المشوار لغاية 9 صباحا. علومكم أخباركم وكيف أصبحتم، تحياتنا للجميع. ويقال مستمعينا الناس نوعان، منهم من يكون مفتاحا للخير يعينك ويطمنك ويترك في حياتك أثر جميل. هذا النوع أتوقع إحنا نتمنى أن نكون منه، وأيضا نتمنى الناس اللي حوالينا يكونوا منه. أما النوع الثاني فمنهم من يكون ثقيلا على روحك، ينشر السلبية والإحباط ويعكر صفو حياتك. قبل لا نصنف الناس، السؤال نوجهه لأنفسنا، هل وجودنا في حياة الآخرين نعمة أم نقمة على اللي حوالينا؟ فعلا مستمع العزيز، أحيانا الأخلاق ليست فيما نقول عن أنفسنا بل فيما نراه على الآخرين، أثرنا على الآخرين هنا معيار الحقيقة. تحياتنا لكم ولكل الناس الخيرة اللي هي مصدر خير للناس اللي حواليهم، ونسأل الله عز وجل أن نكون مفاتيح للخير ومغاليق للشر. واللي انضمننا في هالساعة طبعا كنا نتساءل معاكم في موضوعنا لليوم، ما أنه الخميس ونهاية الأسبوع وفصل الصيف، دائما يكون فصل الصيف أيضا مرتبط بالأفراح والأعراس والمناسبات الجميلة والإجازات، نصيحة تقولها للمعاريس الجدد المقبلين على الحياة الزوجية؟ وطبعا مشاركات كثيرة على 7244-2010، ورح نرجع لها في قادم الوقت. لكن وجه تحية لفهد المشايخي يقول مبارك للمعاريس الجدد، ونسأل الله لهم حياة مليئة بالسعادة والتوفيق، ونتمنى للجميع إجازة سعيدة وممتعة. الله عليك يا شمس، إيش الاختيارات الجميلة، زمن الطيبين. عراس أول، نعم يعني عراس أول، بعيدا عن البذخ والإنفاق المبالغ فيه رغم بساطتها في حنين لها. ليش؟ الإجابة موجودة عندنا كلنا، البساطة في الأرواح، البساطة في الفرح، البساطة في التعبير عن هذا الفرح. أيضا تحياتنا لأبو سلطان الغافري، يسمعنا من ولاية عبري، يقول إلى من أقبل على دخول الحياة الزوجية، أسأل الله أن يجعل هذه الخطوة بداية لحياة جميلة مليئة بالمودة والرحمة والسكينة، وأن يكتب لكم أو لكما فيها الخير والسعادة والتوفيق. وطبعا يقول بارك الله لكما وعليكما وجعل زواجكما مبارك. تحياتنا لك يا أبو سلطان، لكن ما عرفنا إيش نصيحتك لهم، تحياتنا لك. أيضا يوسف المقبال يقول صبحكم الله بالخير، إذا في أغنية جميلة لخالد عبد الرحمن أهم شيء أهديها للمستمعين. تحياتنا لك يا المقبالي، وتحية لمحبي طبعا مخاوي الليل خالد عبد الرحمن. أيضا تحية لأبو أسعد الساعد يقول صبرك على الدنيا ولو كنت مهموم، كثر الزعل ما جاب للنفس راحة، تزعل وترضى والقدر شيء محتوم، والعبد يلقى بالتوكل فلاحة، والله كتب للخلق ما كان مقسوم، ما ضاقت الدنيا وفيها مساحة، سامح وبايح واترك الحقد واللوم، خليك كريم وفيك عفو وسماحة. الله عليك يا أبو سعد، تحياتنا لك ولأهلنا في منطقة الحدة، شكرا على المشاركة. أيضا تحياتنا لأبو أسعد، شكرا لك يا أبو أسعد. أيضا تحياتنا لخليفة الرحبي، ويوجه تحية للمستمعين. هاي يا خليفة، بما أنه موسم أعراس وأفراح، نصيحة تقدمها للأزواج والمعاريس الجدد. تحياتنا أيضا لسليمان سليماني ولاية قريات، يقول جميل عندما يتبادل الأشخاص عبارات في الصباح للتعبير عن المحبة والتواصل بينهم، فذلك يبعث داخلهم السعادة. الله يسعدك يا سليمان، شكرا على المشاركة. مواصلين معاكم مستمعينا، ومن العاصمة الأنيقة مسقط لكم كل التحية.

0: مستمع العزيز، إذا كنت عسراني فهذا الموضوع يهمك. طيب إذا أنت أعسر نقول لك كل عام وأنت بخير. اليوم 13 أغسطس اليوم العالمي للأعسر. فعلا مستمع العزيز، اليوم يوافق يوم الأعسر العالمي، وهم الأشخاص الذين يستخدمون يدهم اليسرى أكثر من اليمنى. طبعا كم نسبتهم؟ ويمكن الشخص الأعسر اللي يسمعنا الآن أنت من ضمن هذه النسبة. يشكلون 10% من سكان العالم، يتميزون بإبداعهم في الرياضيات والهندسة المعمارية، ويعتبر الشخص الأعسر أفضل من غيره في ألعاب الفيديو، وأكثر نجاحا في الأدوار القيادية، ولديهم وعي أكبر لمحيطهم. 90% إذن من العالم يستخدمون يدهم اليمنى، ولكن 10% يستخدمون اليد اليسرى. هذا يعني أن الأشخاص اللي طبعا يستخدمون يدهم اليمنى، جميع الأدوات اللي نتعامل معها تجعل أصحاب اليد اليسرى يواجهون صعوبات يومية، وهذا الشيء غرس فيهم روح التحدي الدائم. رغم قلة أصحاب اليد اليسرى أو الأشخاص العسرين، إلا أنهم سطروا أسماءهم في صفحات التاريخ. على سبيل المثال، وطبعا من الأشخاص أو الشخصيات التاريخية والإسلامية والعالمية التي أثبت التاريخ أنهم فعلا يستخدمون اليد اليسرى، منهم طبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ودييغو مارادونا، بيل جيتس، وأميتاب باتشان، توم كروز، ليناردو دافنشي، مورغان فريمان، رافائيل نادال، مايكل أنجلو، ستيف جوبز، ماري كوري، وموزارت. هذه الشخصيات يمكن الموثقة أنها تستخدم يدها اليسرى، ولكن واضح أنه هذه الدراسة نست الكثير من الشخصيات اللي طبعا يحتفلوا أو يحتفل بهم العالم اليوم، اليوم العالمي للأعسر. كل عام وأنتم بخير، وهالمرة نروح لأول ضيوفنا في مشوار صباح الخير يا بلادي. وفي صباح الخير يا بلادي، طبعا مستمعينا، أكيد من فترة ليست بقصيرة كنا مع أحد الضيوف طبعا للحديث عن التصفيات الأولية ومراكز التحكيم لمسابقة جلالة السلطان قابوس لحفظ القرآن الكريم. وللحديث عن هذا الموضوع والمستويات التي وصلت لها المسابقة، رحبوا معي بالفاضل أحمد بن سالم بن سعيد المعولي، عضو لجنة التحكيم في التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم. يسعد صباحك بكل خير أستاذ أحمد، حياك وسهلا.
1: وصباحكم سعيد الأخت فتحية وجميع المستمعين والمستمعات عبر برنامجكم صباح الخير يا بلادي.
0: يعطيك العافية أستاذ أحمد. وفي البداية، كم عدد المتسابقين الذين تمرون عليهم في المركز الواحد خلال التصفيات الأولية، والمدة الزمنية أيضا اللي تستغرقها لجنة التحكيم لإنهاء تقييم هذه الأعداد الكبيرة بدقة وإنصاف؟
1: ما شاء الله. نعم، يعني كما أسلفنا في الحلقة الماضية عن موضوع الأعداد والإقبال الكبير في مسابقة سلطان قابوس لحفظ القرآن الكريم، تم تقسيمهم على حسب تسجيلهم في الولايات والمحافظات. مثلا عندنا في محافظة الداخلية، وهذا الأسبوع كاللجنة في محافظة الداخلية في مركزي بهلة ومركز سمائل. أيضا يوجد في محافظة الداخلية، سيكون في وقت لاحق في مركز نزوة، ولاية نزوة وولاية الجبل الأخضر. وذلك يعني تسهيل للمتسابقين يعني في مركز الجبل الأخضر. هذه السنة سيكون مركز في ولاية الجبل الأخضر. إجمالي عدد المسجلين في محافظة الداخلية يزيد عن 400 متسابق ومتسابقة من في مختلف مستويات المسابقة السبعة. هذا الأسبوع في بداية الأسبوع كنا في ولاية بهلة

0: يعني سجلوا في هذا المركز 89 متسابق ومتسابقة.
1: ممتاز. طيب أستاذ أحمد، أكيد يعني من خلال حديثك واضح جدا أنكم تتعاملوا مع فئات كثيرة من مراكز مختلفة في سلطنة عمان، ويمكن هذا الاختلاف أيضا تلاحظوا من خلال التفاوت في الإمكانيات بين المتسابقين. الصفات التي تجعل المتسابق في هذه المسابقة، مسابقة حفظ القرآن الكريم، متميزا رغم بساطة إمكانياته، وأيضا من خلالك كأحد محكمي هذه المسابقة، أكثر الأخطاء شيوعا يقع فيها المتسابقين في التصفيات الأولية، واللي أحيانا تسبب لهم خسارة لبعض النقاط؟
0: نعم صحيح.
1: نعم.
0: يمثل أمام اللجنة من مختلف الأعمار والمستويات.
1: نعم.
0: الأعمار متفاوتة، عندنا صغار السن مثلا في مركز بهلة جاءنا أحد الأطفال وهو يحفظ يعني المقرر.
1: نعم.
0: جزئين وهو في عمر 6 سنوات
1: ما شاء الله.
0: وأيضا في حفظ القرآن الكريم كان عندنا متسابق ومتسابقة.
1: نعم.
0: في حفظ القرآن الكريم كاملا والمستوى الأول، وهم من الأعمار التي فوق 50 سنة. وكان يعني أداؤهم و يعني متميز، وأغلب المتسابقين الذين جاءوا يعني كان في مركز الداخلية سواء بهلة أو سمايل، كان يعني مستويات جيدة ومتمكنة من الحفظ. إلا أنه هناك بعض الأخطاء يعني تقع تقع عند المتسابق. نحن ندعوهم إلى أن يعني يتلافوا هذه التنبيهات فيما تتعلق بمخارج الحروف وصفاتها. فمخرج الحرف لابد أن يكون من المخرج الصحيح، لأنه يعني القراءة سنة متبعة.
1: نعم.
0: وهكذا تلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونص علماء اللغة العربية والتجويد على هذه المخارج أن لها صفات ولها يعني مخرج محدد لا يجوز أن يغير. هذه أبرز الأخطاء، الذين يبدلون القاف كافا.
1: نعم.
0: عدم إعطاء الصفات حقها، مثل الهمس، مثل الرخاوة، مثل القلقلة.
1: نعم.
0: من الأخطاء أيضا عدم تساوي المدود أو في الأداء، فيما يتعلق بالأداء لابد أن يكون المدود متساوية. لأن اللفظ لابد أن يكون متساوي في الأداء، واللفظ في نظيره كمثله. الذي يمد مثلا المتصل 4 حركات في القراءة لابد أن يستمر في كل قراءته 4 حركات، وكذلك العارض للسكون يكون مثلا إذا قرأ في بداية قراءته بحركتين يستمر على نفس النمط.
1: نعم. ممتاز.
0: حتى يكون الأداء منضبط.
1: نعم.
0: هذا فيما يتعلق بالأحكام التجويدية ومن المخارج والصفات.
1: نعم.
0: كذلك من أبرز الأشياء التي يعني يقع فيها بعض المتسابقين عدم يعني إتمام الحفظ بإتقان.
1: نعم.
0: لابد أن يكون قبل أن يأتي إلى اللجنة قد استعد استعداد الجيد. لأنه السؤال إذا طرح على المتسابق ولم يأتي به كما يجب من الحفظ، لأنه اللجنة عندها ضوابط، بحيث أنه لو أنه أخطأ 3 أخطاء متتابعة فتح له المتسابق، فإنه يخسر السؤال يعني

0: يعني يؤدي إلى خسارة العلامة كاملة من ذلك السؤال، وهذا يؤثر في النتيجة. فندعوهم إلى تثبيت الحفظ يعني وتقوية الحفظ والمراجعة، ويكون قبل ذلك بفترة ويأتي إلى اللجنة ويكون يعني بدون توتر، لأن اللجنة هي معينة له وليست سبب لتوتره، وإنما من أجل تقييمه. يستعين بأحد يراجع له قبل أن يأتي بفترة إلى إلى مراكز التقييم. وهذه هي أبرز يعني التنبيهات التي يعني ينبغي أن يتلافها المتسابق: عدم الارتباك، القراءة بتأودة واطمئنان، لا يستعجل. بعض المتسابقين يقرأ بقراءة الحذر سريعة، وهذه القراءة، قراءة الحذر أو القراءة بالسرعة، ليست للمسابقات. المسابقة يعني لابد أن يقرأ بقراءة التحقيق أو التدوير كما يسمونه العلماء، لأن هذه المرتبة تؤدي إلى أن القارئ يعطي الأحكام حقها في التلاوة، في أثناء التلاوة يعطي الأحكام حقها، فلا يقرأ بالحذر والسرعة حتى لا يقع في اختلاس الحركات أو المدود أو الغنن وغيرها من الأحكام.
1: تحية طبعا لكل المتسابقين أستاذ أحمد، خاصة الذين لم يحالفهم الحظ ربما في هذه التصفيات، وأكيد فرصة أنهم يصححوا المسار وأيضا يستفيدوا من التوجيهات اللي قدمتوها لهم من خلال طبعا الأخطاء اللغوية التي وقعوا فيها في هذه المسابقة. وأكيد جهود مقدرة لكم ولكل القائمين على هذه المسابقة، وأنتم تنتقلون من ولاية إلى ولاية، من مركز إلى آخر، وفعلا مثل ما أشرنا هناك تفاوت بين المتسابقين، تفاوت في الأعمار، تفاوت في يعني إجادة اللغة، وأيضا في موضوع الحفظ. لكل من يستمع لك الآن أستاذ أحمد وربما عقد النية أن يكون متواجدا في مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم العام القادم، ماذا تقول لهم عن الاستعداد الذهني وأيضا الاستعداد النفسي قبل التصفيات الأولية لهذه المسابقة؟
0: نعم، نقول يعني استعدوا مبكرا، يعني من جاء وحضر إلى التصفية خلال هذه الأيام ورأى من نفسه أنه عنده قصور في بعض الجوانب في التلاوة والأحكام أو الحفظ، فإنه يعالجها من الآن، لأنه في مجال وفي متسع يعني إلى السنة القادمة، ويبدأ ويلتزم مثلا بالقراءة مع شيخ من شيوخ الأداء والتجويد، أو كذلك المراكز الموجودة في مختلف مناطق السلطنة ومدارس القرآن بدورات الإجازة والإقراء، ينضم، لأنه يكون المتسابق قوي إذا كان معه رفيق قرآني يساعده ويسمع له باستمرار، يبصره بمواضع المتشابهات في القرآن الكريم، الأخطاء التي يقع فيها أثناء التلاوة، فيبصره لأنه يكون معه باستمرار. ثم بعد ذلك عندما يأتي إلى اللجنة يعني في مثلا الدورة القادمة يكون أقوى. هنا حقيقة أشيد أنا في مركزي بهلة وسمائل يعني ما لمسناه من الاستعداد من قبل بعض المراكز أو المدارس القرآنية. مثلا هنا في سمائل وجدنا نماذج من المتسابقين، هم من التزموا في مركز الفتى القرآني في سمائل، وعندهم من المشرفين والمتخصصين في القراءة والأداء كانوا معينين لهم، فمما يعني أتى بنتائج وبمخرجات جيدة كان معنا خلال هذين اليومين.
1: نعم. تحية لكم أستاذ أحمد ولكل أعضاء لجنة التحكيم في التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم، تحية كبيرة طبعا.
0: بارك الله فيكم وشكرا لكم على هذه التغطية المستمرة لمسابقة القرآن الكريم، مسابقة السلطان قابوس في هذه الدورة.
1: تحية لكم أستاذ أحمد بن سالم بن سعيد المعولي، كنت معنا في برنامج صباح الخير يا بلادي، نتمنى لك يوم سعيد. أحسنت.
0: بارك الله فيكم، شكرا لكم جميعا. أحسنت.
1: شكرا جزيلا. إذن متواصلين معاكم مستمعينا، وتحية لكل المنضمين على السمع في هاللحظات واللي متابعينا أيضا منذ ساعات الصباح الباكر. أكيد انطلاقتنا دائما في 6 صباحا، وما زال هناك المزيد في هذه الساعة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

تحية لأبو ميار العريمي. وعلى طاري نصيحة تقولها للمعاريس الجدد بما أنه فصل الصيف أيضا فصل يرتبط بموسم الأفراح والأعراس ودامت بيوتكم عامرة بالأفراح دائما إن شاء الله. أبو ميار العريمي يقول: أولا مبروك للمعاريس الجدد، نصيحتي لكما الحرص على سرية الحياة الزوجية وخصوصيتها وعدم البوح بها لأقرب الناس حفاظا على العلاقة بين الزوجين. احترام الشريك والبذل له يزيد المودة والرحمة. العشرة الزوجية لا تعني أخذ كل شيء وإنما العطاء بل والتنازل أحيانا بين الزوجين. عدم السعي لحب الامتلاك وفرض الرأي وإنما التشاور والتحاور. وأيضا يقول: أنصحكما بقراءة كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة لجون جراي ليفهم كل منكم الاختلاف في الفهم والتصرف وردات الفعل بين الجنسين. كتاب مفيد جدا جدا ورسالة رائعة جدا جدا منك يا أبو ميار العريمي، تحياتنا لك. أيضا تحية لسلطان المعمري أبو يعرب يقول: مبارك لجميع المعاريس الجدد وبارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما في خير. الحياة الزوجية تبنى على الحب والاحترام والثقة والتسامح والتغاضي عن الأخطاء والهفوات الصغيرة مع التنبيه عليها بأسلوب لبق. الزواج يحتاج إلى ممحاة نمحو بها بعض المواقف التي لا تسرنا حتى تبقى صفحة هذا الزواج بيضاء مليئة بالمودة والرحمة. أسأل الله أن يديم على الجميع السعادة والتوفيق. شكرا لهالرسالة الرائعة يا أبو يعرب. أيضا تحية لعيسى بن راشد النيري يقول: صباح الخميس الونيس، صباح العودة إلى البلد بعد العمل ويسعد صباحكم. تحية لك يا عيسى، وطبعا تحية لكل المتوجهين صوب البلد، توصلوا بالسلامة إن شاء الله، وصول سالم وآمن إن شاء الله لمقاصدكم. وأيضا للمتوجهين إلى محافظة ظفار درب طويل، ديروا بالكم خاصة أكيد سالكي الطريق البري، أتمنى لكم وصول آمن إن شاء الله. ويقال إنه موسم الخريف شهر 8 مختلف، الصور فعلا تتحدث، وكل صورة وكل موقع يقول الزين عندي. كل الأحوال لا تنسوا تشاركونا على قناة إذاعة سلطنة عمان بالواتساب ليصلك كل جديد طبعا يتعلق بالبرامج والمستجدات عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تحية أيضا لسالم الغسيني. سالم طبعا إيش يقول؟ يقول: على طاري النصيحة اللي أقدمها للمتزوجين الجدد فهي الخصوصية ثم الخصوصية ثم الخصوصية، إلا في الحالات المستعصية ممكن أن تلجأوا لأهل الحكمة والاختصاص، غير ذلك فأنتوا جالسين تنشروا غسيلكم. شكرا لك يا سالم الغسيني على طبعا هالمشاركة. أيضا مشاركة من محمد العبدلي يقول: نصيحتي لا تقارنوا حياتكم بحياة غيركم ولا باللي تشوفوه في السوشيال ميديا. الحياة الزوجية الحقيقية ليست مثل الأفلام السينمائية وليست مثل منشورات الأفراح الوهمية. ركزوا على بناء ذكرياتكم أنتم، سافروا مع بعض حتى لو مكان قريب، فهذه الرحلات تزرع الألفة بعيدا عن ضغوط الأهل والبيت. الله عليه، تحياتنا لهالمشاركات الجميلة منكم مستمعينا. وفاصل مع مخرجتنا شمس الريسي ونواصل. صباح الخير يا بلاد.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

مستمعينا، ورغم انتشار العديد من المنصات والتطبيقات المتعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن تطبيق الواتساب في سلطنة عمان هو التطبيق رقم واحد من ناحية الاستخدام. ويمكن تطبيق الواتساب طبعا من أكثر تطبيقات المراسلة استخداما في العالم مستمعينا، ما يجعله هدف رئيسي للمحتالين، ولا تعتمد معظم عمليات الاستيلاء على الحسابات على كسر التشفير، بل وصلت إلى خداع المستخدم للحصول على رمز التحقق أو استغلال ضعف إجراءات الحماية. فكيف يستهدف المحتالون الواتساب؟ نبدأ بسرقة رمز التحقق، الحيلة الأكثر شيوعاً، ويعمد المحتال إلى تسجيل رقم الضحية على جهاز آخر، طيب، فيرسل واتساب رمز تحقق إلى هاتفها، ثم يتواصل معها مدعياً أنه موظف دعم يتواصل مع الضحية، أو أن الرمز وصل إليه بالخطأ، وما أن يحصل على الرمز حتى يتمكن من نقل الحساب إلى جهاز آخر. فانتبهوا من هذه النقطة، تأتيك رسالة للتأكد من رمز التحقق، وشخص يخبرك أنه هو يعني موظف يريد يدعم التطبيق عندك بالعماني ما شيء منه. طيب، احذر الروابط والدعم الوهمي. كيف؟ من أكثر أساليب الاحتيال انتشارا الآن إرسال روابط تصيد مزيفة تشبه صفحات واتساب، أو انتحال صفة موظفي الدعم الفني أو أحد موظفي شركات الاتصالات، يطلبوا منك رمز التحقق أو البيانات الشخصية. وطبعا تؤكد شركة واتساب التابعة لشركة ميتا أنها لا تطلب من المستخدمين مشاركة رمز التحقق أو رمز التحقق بخطوتين. بالمختصر أيضا ما شيء منه. الأجهزة غير المؤمنة خطر آخر، قد يتمكن شخص من الوصول فعلا إلى رسائلك إذا استخدم هاتفك أو أحد الأجهزة المرتبطة بخدمة واتساب ويب دون علمك، خاصة الأشخاص اللي يفتحوا الواتساب في شاشة الجهاز المكتبي يريد يخلص أعماله، هو رقمه الشخصي وفي نفس الوقت مخلنه للأعمال لسرعة إنجاز المهام. انتبه، يعني هذه أيضا وسيلة للمحتالين، وتعتبر طريقة سهلة جديدة، خاصة إذا فتحت على الجهاز المكتبي وما أغلقته، كذا خليته مشرق ومغرب. لذلك ينصح بمراجعة الأجهزة المرتبطة بشكل دوري وتسجيل الخروج من أي جهاز غير معروف. طبعا 5 خطوات مستمع العزيز ممكن أنها تحمي حسابك بالواتساب، وينصح خبراء الأمن بعدم مشاركة رمز التحقق مع أي شخص. أول حاجة طبعا ننصحك بعدم مشاركة رمز التحقق مع أي شخص، أيضا عدم مشاركة تفعيل التحقق بخطوتين، مراجعة الأجهزة المرتبطة، تحديث التطبيق باستمرار، وحماية الهاتف نفسه باستخدام بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه وقفل الشاشة. طيب، هذه الخطوات ممكن تحميك من المحتالين. طيب، كيف تعرف إنه الواتساب الخاص فيك مخترق؟ يعني أكيد مرت عليكم هذه التجربة، زميلك، أخوك، أيا كان، وصلتك رسالة منه ولأول مرة يطلب منك خدمة، يطلب مبلغ، يطلب حاجة ما منطقية أنت ما متعود عليها. تأكد إنه في شخص آخر يستخدم حسابه ومخترقنا. تعرف إنه حسابك في الواتساب مخترق من أبرز المؤشرات: خروجك المفاجئ من التطبيق، إرسال رسائل ما كتبتها، تغيير صورة الحساب وبياناته خاصة صورة البروفايل، ظهور أجهزة غير معروفة في قائمة الأجهزة المرتبطة، تلقي إشعارات بتسجيل الحساب على جهاز آخر. كل هذه المؤشرات تقول لك الحق على عمرك، الواتساب عندك مخترق. طيب، إذا فقدت حسابك كيف ممكن تتصرف في هالحالة؟ هل يستطيع المخترق قراءة رسائلك القديمة؟ نعم يستطيع،
وإذا فقدت حسابك وفعلا عرفت أنه تم اختراقه يمكن استعادة الحساب بإعادة تسجيل رقم الهاتف وإدخال رمز التحقق الجديد، ما يؤدي إلى تسجيل خروج المخترق تلقائيا. وبعد استعادة الحساب يجب حذف الأجهزة غير المعروفة وتفعيل التحقق بخطوتين وإبلاغ جهات الاتصال بعدم الاستجابة لأي رسائل أرسلت أثناء فترة الاختراق. إذن الأمن يبدأ منك مستمع العزيز، وتقارير الأمن السيبراني تشير إلى أن معظم عمليات اختراق تطبيقات المراسلة ومنها الواتساب تنجح بسبب أخطاء المستخدمين، يعني تقلع عينك بصبعك، مثل مشاركة رموز التحقق والوقوع ضحية للهندسة الاجتماعية، وليس بسبب وجود ثغرات في أنظمة التشفير. لذلك أفضل وسائل الحماية هي الوعي، تفعيل أدوات الأمان، والحذر من أي رسائل أو روابط مشبوهة.

0: تحية لكم مستمعينا. الساعة تشير إلى الدقيقة 22 بعد الثامنة صباحا من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان. هذا الأثير الذي يرافقكم في كل مكان. ولا تنسوا تنضموا إلى قناة إذاعة سلطنة عمان بالواتساب ليصلك كل جديد. وضيف آخر طبعا في مشوار صباح الخير يا بلادي. رحبوا معي طبعا بالفاضل خالد بن سليمان الصالحي، مدير عام التسويق والشؤون التجارية والمتحدث الرسمي لمداين. أستاذ خالد، يسعد صباحك، حياك وسهلا.
1: يسعد صباحكم، شكرا جزيلا لكم على الاستضافة، بارك الله فيكم.
0: أكيد إنشاء 4 مدن صناعية جديدة. أستاذ خالد، في البداية حدثنا عن الرؤية التي تنطلق منها مدائن للتوسع بإنشاء مدن صناعية في مختلف محافظات سلطنة عمان.
1: نعم، حقيقة تسعى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن إلى توسيع رقعة التنمية الاقتصادية في مختلف محافظات السلطنة، ويأتي إنشاء المدن 4 الصناعية الجديدة في محافظات مسندم وشمال الباطنة وشمال الشرقية وظفار، مستندة على أولوية رؤية عمان 2040 المرتبطة طبعا بمحور الاقتصاد والتنمية.
0: طيب أستاذ خالد، أكيد يعني المدن الصناعية سيكون لها إسهامات في تحقيق تنمية مكانية عادلة ومتوازنة بين المحافظات، كيف ستسهم في ذلك؟
1: نعم، حقيقة إنشاء هذه المدن يأتي من سعينا لإيجاد قاعدة اقتصادية صناعية قوية في مختلف محافظات السلطنة. وطبعا هذه المدن الصناعية راح تكون جاذبة للاستثمارات سواء كانت المحلية أو الأجنبية المباشرة. واليوم هذه المدن الصناعية 4 كل واحدة لها ميزة تنافسية خاصة فيها. فلو تحدثنا على سبيل المثال عن مدينة السويق الصناعية، راح تكون مرتبطة بخط الباطنة السريع وأيضا ميناء السويق. راح تستقطب نوعية استثمارات معينة من ضمنها القطاع الغذائي، القطاع الزراعي، القطاع اللوجستي والصناعات الخفيفة. أيضا في شمال الشرقية المضيبي راح تركز إن شاء الله على صناعات متعلقة بالتعدين بالإضافة للصناعات الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة لصناعات التقنية والتكنولوجيا والمرتبطة بها، وأيضا الصناعات الغذائية.
0: نعم، ممتاز.
1: بالنسبة لثمريت راح تركز على قطاعين جدا مهمات بحكم قربها من النقد الزراعية ومناطق التعدين في ظفار، فراح تركز على القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي بالإضافة إلى القطاع المرتبط بالتعدين أيضا في محافظة ظفار. بالنسبة لمدحة، طبعا مدحة اليوم تشكل مساحة تقريبا 360 ألف متر مربع، أيضا راح تركز على قطاعات لوجستية وصناعات خفيفة ومتوسطة والصناعات المتعلقة بالتقنية. فتوزيع الاستثمارات في هذه المدن 4 راح ينمي من دور أيضا المحافظات ويعزز تنافسيتها، وراح يوجد فرص عمل أيضا للمواطنين في هذه المحافظات.
0: نعم، ممتاز. أكيد، وهذا التنوع طبعا في اختيار القطاعات الاقتصادية لأربع مدن صناعية جديدة على الساحة في سلطنة عمان ستعزز التنافسية طبعا. أستاذ خالد، كيف أيضا سيساهم ذلك في خلق هذه التنافسية، وكيف ممكن نستثمر المزايا النسبية اللي ذكرتها لكل محافظة؟
1: نعم، حقيقة هو الاستثمار اليوم مفتوح للمستثمر سواء كان المحلي أو الأجنبي. مثل ما هو معلوم اليوم الاستثمار داخل المدن الصناعية اللي تشرف وتشغلها مدائن بمختلف أنواع الصناعات، نتكلم عن صناعات ثقيلة وصناعات متوسطة للصناعات الخفيفة. الاستثمار داخل المدن الصناعية أيضا متاح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال مشروع مدائن الريادية بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الريادة. لإنشاء ورش جاهزة أيضا لأصحاب هذه المشاريع أن يدخلوا لسوق الاستثمار في القطاع الصناعي. أيضا عندنا مشروع مدن مدائن الزراعية بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في كل من السويق والمضيبي. هذا يفتح المجال أيضا للاستثمارات الأخرى الأجنبية المباشرة اللي نتحدث عنها في هذه القطاعات المحددة. لأنه حقيقة لما تم التركيز على إنشاء هذه المدن الصناعية تم التركيز على قطاعات معينة لاستهدافها في صناعات نوعية تحقق ناتج محلي كبير توفر فرص عمل وتستخدم أيضا المحتوى المحلي من خلال استخدام الموارد الطبيعية المحلية، تصنيعها داخل السلطنة، ومن ثم الخروج بمنتج سواء للسوق المحلي أو السوق الخارجي بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. طبعا أستاذ خالد، يعني مثل ما أشرت كان هناك معايير تم اعتمادها لاختيار المدن الصناعية الجديدة التي أشرت لها، هل روعي في تصميم هذه المدن طبيعة واحتياجات كل محافظة أم هناك نموذج موحد لكل المدن؟
1: نعم، حقيقة لكل مدينة لها خصوصية خاصة فيها، وإحنا دائما نتكلم عنها كميزة تنافسية في تسويق هذه المدينة وجذب استثمارات نوعية فيها مرتبطة طبعا سواء كانت بالموارد الطبيعية أو المقومات الخاصة لكل محافظة. اليوم المدن الصناعية في سلطنة عمان طبعا تخضع لأعلى معايير دولية في موضوع الاستثمار وإنشاء البنى الأساسية. الضوابط اللي نعمل عليها اليوم في مدائن هي وفق أعلى معايير دولية متخصصة في مجال إنشاء البنى الأساسية من ناحية الطرق، المياه، الصرف الصحي، الإضاءة، الكهرباء، وتوفير الطاقة بشكل مباشر. فلكل مدينة اليوم في ميزة تنافسية خاصة فيها تعمل على جذب نوع معين من الاستثمارات لهذه المحافظة ولهذه المدينة الصناعية.
0: ممتاز. هل هناك مزايا يعني وتسهيلات تقدمها مدائن للمستثمر الذي يرغب في إقامة مشروع داخل هذه المدن المذكورة؟
1: نعم صحيح، هي حقيقة اليوم المؤسسة تعمل على جانب تنموي كبير من ناحية جذب الاستثمار وتوفير هذه الأراضي الصناعية المجهزة والفرص الاستثمارية في الجانب الصناعي للمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي. طبعا نتكلم اليوم عن إعفاءات تصل لسنتين، أول سنتين معفية من أي قيمة إيجارية بالنسبة للأراضي الجديدة، أيضا 3 سنوات اللي تتبعها في تخفيض 50% على القيمة الإيجارية. طبعا اليوم لما نتكلم عن القيمة الإيجارية الناس ممكن تقول كم القيمة الإيجارية، هي طبعا تقريبا للأراضي المطورة والجاهزة هي ريال للمتر في السنة واللي يعتبر جدا تنافسي. أيضا هناك حوافز إضافية من غير الإعفاءات هذه، إنه المنتجات اللي تدخل في التصنيع سواء كانت مواد خام أو آلات أو غيرها أو معدات تكون معفية أيضا من الضرائب الجمركية، تسهيلات أخرى من ناحية ترويج الاستثمار وترويج المنتج سواء للسوق المحلي والخارجي، بالإضافة إلى أسعار أيضا تنافسية في موضوع الاستثمار بشكل عام في مختلف مدن الصناعية. الجانب الآخر جدا مهم اللي هو التركيز على المحتوى المحلي. طيب. وإيجاد أيضا خلينا نقول صناعة بقيمة مضافة لهذه البلد بإذن الله.
0: بإذن الله. أستاذ خالد، أكيد هو الهدف في البداية مدن صناعية، لكن كيف ممكن أنه نحول المدن الصناعية من مجرد مواقع لاستضافة المصانع إلى منظومات وكيانات اقتصادية متكاملة؟
1: حقيقة في ظل وجود السلطنة اليوم على أهم المعابر المائية وربطها بمختلف دول العالم من خلال اتفاقيات التجارة المختلفة مع مختلف دول العالم، هذه ساعدنا بشكل كبير على جذب استثمارات نوعية لسلطنة عمان. فتركيزنا اليوم على قطاعات معينة من ضمنها القطاع الصناعات الدوائية، القطاعات الغذائية، قطاعات متعلقة بالتكنولوجيا، القطاعات اللوجستية، هذه من أهم روافد الاستثمار في هذه القطاعات اللي هو مركزين عليه في الفترة الحالية والفترة القادمة بإذن الله تعالى، لنشوف فيها عائد كبير من ناحية استثمارات نوعية راح توفر لنا طبعا خلنا نقول فرص عمل بشكل مباشر وحتى بشكل غير مباشر من خلال سلاسل الإمداد اللي توفرها هذا النوع من الصناعات. اليوم الاستثمار في القطاع الصناعي هو استثمار طويل الأمد، وبالتالي التركيز فيه يعتمد أيضا على إيجاد بنى أساسية قوية لاحتضان هذا النوع من المشاريع، توفير حوافز خاصة، ميزة تنافسية، وبالتالي المنتج اليوم النهائي العماني يقدر ينافس سواء كان في السوق الإقليمي أو السوق العالمي بحكم جودته والمعروفة طبعا على مستوى العالم.
0: ممتاز. نأتي إلى سوق العمل أستاذ خالد، وأكيد دائما مع أي مشروع جديد يتم ربطه أحيانا بمخرجات التعليم، كيف ممكن أيضا نعزز ارتباط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات هذه المدن والقطاعات والصناعات المستقبلية؟
1: نعم، حقيقة اليوم المدائن تحتضن ما يقارب 60,000 موظف وعامل داخل مدننا الصناعية. نتكلم عن حوالي 38% منهم هم مواطنين عمانيين. يتم ربطه طبعا الموضوع توظيف المصانع والشركات والمؤسسات القائمة في القطاع الصناعي بالقطاع الأكاديمي أيضا من حيث دراسة المخرجات الموجودة في السوق الحالي من ناحية التخصصات الإمكانيات الدورات التدريبية وربطهم بشكل مباشر مع المصانع والمؤسسات القائمة في القطاع الصناعي. هذا بيساعدنا بشكل كبير على أن نعمل تصور واضح للخطة الخمسية القادمة، أنه شو نوعية الوظائف اللي يتم توظيفها داخل المدن الصناعية، شو نوعية التخصصات اللي الممكن اليوم خلنا نقول الطلبة ينظروا فيها في تخصصهم على أساس أن سوق العمل راح يستوعب هذا النوع من التخصصات. التخصصات بشكل عام تختلف طبعا، في كل سنة هنالك وظائف جديدة متعلقة بالذكاء الاصطناعي، أحيانا في تطوير الخطوط التصنيع الجانب التقني بشكل كبير، فالمخرجات تكون مدروسة بحيث أنه يتم موائمة مخرجات التعليم العالي مع القطاع الصناعي بالتعاون طبعا مع وزارة التعليم وأيضا الجهات الأخرى مثل وزارة العمل وغيرهم.
0: طيب أكيد الحديث معك في إيضاحات كثيرة وإضاءات كثيرة أستاذ خالد، ودائما التفاؤل موجود طبعا بهذا التوجه نحو المدن الصناعية، وهناك توجه أكيد للحكومة أيضا نحو الطاقة المتجددة. هل هناك توجه مستقبلي للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة في المدن الصناعية؟
1: نعم، حقيقة من منطلق رؤية السلطنة نحو الحياد الصفري عام 2050 كان لابد أيضا أنه مداء تكون ماخذة في عين الاعتبار استخدام البدائل للطاقة الهيدروكربونية الحالية إلى بدائل للطاقة نظيفة. حقيقة في مشروع كبير بدأنا فيه في صحار راح ينتج ما يقارب 97 ميجاوات من الطاقة متوصلة للمصانع الموجودة في مدينة صحار الصناعية، واللي راح تعمل على تخفيض تكلفة الكهرباء الحالية إلى ما يقارب 20% من استهلاك الطاقة. أيضا هذا المشروع راح يتم العمل فيه في باقي المدن الصناعية بعد نجاحه في صحار وقياس التجربة بإذن الله تعالى. بالنسبة أيضا لاستخدامات الطاقة النظيفة، اليوم الإنارة في الشوارع المستخدمة في البنى الأساسية وغيرها تستخدم الطاقة النظيفة سواء كانت الطاقة الشمسية أو حتى أحيانا ممكن استخدام طاقة الرياح بناء على وجود المنطقة في المدن الصناعية في مناطق يوجد بها هذا المورد الطبيعي من الطاقة. كذلك اليوم نسعى بشكل مباشر إلى خفض الانبعاثات من خلال دراسة المخلفات الصناعية، إعادة تدويرها وإيجاد حلول تقنية مناسبة لرفع كفاءة المصانع والعمل على الوصول إلى الحياد الصفري بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله أكيد أيضا هذه المشروعات أستاذ خالد ستخدم مستهدفات رؤية عمان 2040، كيف ستخدم فعلا هذه الرؤية خصوصا في التنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص؟
1: نعم، اليوم دور القطاع الخاص جدا مهم حقيقة في تكملة الحلقة الاستثمارية في سلطنة عمان، لأنه له دور مباشر وأساسي في نمو القطاع الصناعي. نتحدث اليوم عن ما يقارب 2200 عقد استثماري موجود داخل المدن الصناعية، حجم استثماراتنا بلغ تقريبا 7.9 مليار ريال عماني. هذا الدور الملموس ما كان ليكون لولا مساهمة القطاع الخاص بشكل مباشر فيه. فامتدادنا اليوم للمدن الصناعية 4 هو مع التوجه هنا طبعا نحو التفعيل أيضا دور المحافظات وتنميتها ووجود مدن مستدامة والقطاع الخاص والاستثمار طبعا والتعاون الدولي، هذا جانب أيضا جدا مهم مركزين فيه بالإضافة إلى موضوع التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وسوق العمل والتشغيل. فالمنظومة مدائن اليوم أو المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن اليوم تعمل على تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال إيجاد مدن صناعية تنافسية وإيجاد بيئة صناعية تنافسية داخل سلطنة عمان، واللي اليوم ممكن سلطنة عمان تلعب فيها دور كبير في تحقيق أيضا عوائد اقتصادية مهمة، إيجاد أيضا بنية اقتصادية داخل البلد ورفض ذلك للناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.
0: كل التوفيق لكم أستاذ خالد وجهود مقدرة لكل القائمين طبعا على هذه المشروعات. هل من إضافة أخيرة في هذا اللقاء؟
1: شكرا جزيلا لكم حقيقة على الاستضافة، وهذه دعوة أيضا لمستمعين الكرام للنظر اللي حاب يستثمر في مدننا الصناعية دي يتواصل معنا، وإن شاء الله راح نوافي بكل التفاصيل الممكنة بإذن الله.
0: بإذن الله. إذن دعوة من أستاذ خالد لكل من لديه الرغبة في أن يستثمر في المدن الصناعية الجديدة. تحية كبيرة للفاضل خالد بن سليمان الصالحي مدير عام التسويق الشؤون التجارية والمتحدث الرسمي لمدائن، كنت معنا في صباح الخير يا بلادي، نتمنى لك يوم سعيد.
1: وأنتم كذلك، شكرا جزيلا لكم، يوم
0: أحسنت.
1: سعيد إن شاء الله.
0: أحسنت. تحية للجميع، وما زلنا مواصلين ما تبقى من مشوارنا الصباحي في صباح لا يشبه أي صباح آخر، طبعا صباح الخميس.

0: هذه الأرض المباركة، أرض السلام ومنبع الحكمة، حبيبتنا عمان، لكم كل التحية مستمعين. وكنا نتساءل معاكم في موضوعنا الصباحي، بما أنه خميس وصيف وموسم أفراح وأعراس، نصيحة تقدمها للمعاريس الجدد، مشاركة لأول مرة من أحد المستمعين من جمهورية مصر العربية، أحمد محمد إسماعيل من أم الدنيا. طبعا يقول: أحب أقول للمقبلين على الزواج اليوم أن يتفهم كل منهما الآخر، وإذا في مشاكل لا قدر الله حاولوا لا تخرجوا هالمشاكل برا البيت لأي أحد مهما كان. بالتوفيق للجميع. تحية لك يا أحمد محمد إسماعيل، وسعيدين بهذا التواصل، إن شاء الله ما يكون آخر مرة. أيضا تحياتنا لخصيب الهناء، اسمعنا من البريم، يقول: صباحكم كل أفراح في هذه الأيام. وطبعا بما أنه المعاريس كثر في فصل الصيف، أكيد صلالة وجهة جميلة لشهر العسل. تحياتنا لك يا خصيب. وأيضا تحياتنا لأم مصطفى، تقول: نصيحتي للمقبلين على الزواج، الزواج شراكة مو ملكية، كل واحد يحترم مساحة الثاني وما يفرض رأيه بالقوة، وكلمة آسف وسامحني ما رح تقلل من أحد، بالعكس رح تزيد الاحترام. تحية لك يا أم مصطفى. أيضا تحياتنا لسميرة الغافري، تقول: الزواج ميثاق غليظ أساسه المودة والرحمة، فلا تجعلوا صغائر الأمور تعكر صفو حياتكم، تذكروا أنكما في مركب واحد، فإما أن تجدفا معا أو تغرقا معا، اختاروا التجديف برفق. الله، تحية لك يا سميرة على هالمشاركة الطيبة. إذن على 7-2-4-4-2-0-1-0 مستمعينا، نصيحة أسرية عائلية زوجية، نصيحة للمحبة للسكينة للمودة والرحمة للمقبلين على الزواج. تحية طبعا لسامية، تقول: لا تخلوا المشاكل الصغيرة تكبر، سامحوا بعض بسرعة، ولا حد ينام زعلان، اللي يزعل يروح يتمشى برا، لكن لا ينام وقلبه حزين، العشرة عمرها ما كانت سهلة، بس المحبة والتنازل دائما يصنع أمل في الحياة الزوجية. شكرا لك.
1: قوم يا عمتو وتباين قامتو، هذا وليد المدلل هالليل حنتو.

وعلى إيقاعات الفرح وصوت وليد الشامي، تحياتنا لكم مستمعينا في مشوار صباح الخير يا بلادي. تحياتنا للمتوجهين صوب البلد، توصلوا بالسلامة، ولكل من يشد الرحال في هذه اللحظات صوب البلد، وصول آمن إن شاء الله. وطبعا تحية لهالمشاركات اللطيفة البسيطة على 7244-2010. وهالمرة مستمعينا خبر يتعلق طبعا بالجانب الصحي، خاصة إذا كنت من الأشخاص اللي عندهم اضطراب النوم. موافقة أمريكية على أول دواء يعالج سبب اضطراب النوم، وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على أول دواء يستهدف السبب البيولوجي لمرض النوم القهري، بدلا من الاكتفاء بتخفيف أعراضه مثل النعاس الشديد نهارا واضطراب النوم ليلا. طبعا إيش هو مرض النوم القهري؟ هو اضطراب عصبي مزمن يؤثر على قدرة الدماغ على تنظيم النوم واليقظة، ويسبب نوبات نوم مفاجئة خلال النهار، يعني عكس الناس ينام النهار وفي الليل اضطراب. طبعا قد يصاحب ضعف مفاجئ في العضلات لدى بعض المرضى. طبعا كيف تعمل العلاجات الحالية؟ تقلل الشعور بالنعاس نهارا، تساعد على تحسين اليقظة، لكنها لا تعالج السبب الأساسي للمرض. ما المختلف في هذا الدواء الجديد اللي وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية؟ هو أول علاج يحصل على موافقة لهذا النهج، يستهدف نقص مادة الأوركسين في الدماغ ويعالج الخلل البيولوجي المرتبط بالمرض. إذن هي ما تعالج الأعراض، هي تعالج المرض من الأساس. طبعا لماذا يعد هذا الموضوع مهم مستمع العزيز، خاصة إذا كنت من الأشخاص اللي فعلا عندهم اضطرابات نوم مزمنة؟ قد يوفر سيطرة أفضل على أعراض المرض. هذا الدواء قد يقلل الحاجة إلى تناول عدة أدوية، قد يمهد لتطوير علاجات جديدة لاضطرابات النوم الأخرى. طبعا قلنا إنه هذا الدواء يحتوي على مادة الأوركسين. طيب إيش هي هذه المادة؟ مادة كيميائية يفرزها الدماغ، وإذا كانت ناقصة في الدماغ هذا الدواء ممكن يكملها، وتساعد على الحفاظ على اليقظة والانتباه. انخفاضها هو أحد الأسباب الرئيسية لمرض النوم القهري. طيب ماذا بعد حول هذا الدواء وموافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية؟ سيبدأ استخدام الدواء لمرضى النوم القهري، ويدرس الباحثون إمكانية استخدام الفكرة نفسها لعلاج اضطرابات نوم أخرى مستقبلا، لكن ذلك لا يزال بحاجة إلى دراسات أخرى. عموما بما أنه نهاية الأسبوع وجمعة وسبت وإجازة أسبوعية، على فكرة بعض الأشخاص اللي فعلا تكون ساعات نومهم قليلة خلال أيام الأسبوع بسبب ضغوطات الحياة بمختلف جوانبها العملية المهنية، أيضا العلمية حتى الاجتماعية والمالية، يعني كثير من الضغوط الإنسان المعاصر يعيشها في هذه الفترة، ويمكن أكثر عصر يعيش فيه الإنسان أكبر كمية من الضغط والتوتر. إيش يسوي؟ يحاول إنه فعلا جمعة وسبت ينام ويشبع نوم.

تحية لمخرجتنا شمس الريسي، وتحية لكم مستمعينا، ونصيحة تقدمها للمعاريس والأزواج الجدد. وإحنا في نهاية مشوارنا مشاركة من سالمة. تقول سالمة: جدتي الله يرحمها كانت تقول البيت ما يخرب إلا بالغيبة والنميمة، والبيت ما يعمر إلا بالسر والكتمان. خلوا أسراركم بينكم ولا تفضحوها لأحد. تحية لك يا سالمة، ورحمة واسعة على جدتك. أيضا تحياتنا لجاسم الهودار. جاسم الهودار يسمعنا من لمصنعة منطقة بو عبالي، يقول صباح الخير والهمة والعزيمة والنشاط. أيضا تحية لي عبد العزيز الخروصي، يقول نصيحة للأزواج الجدد: كونا كالظلين لبعضكما لا كالنارين المتلاحقتين، اجعلوا بيتكم مسكنا وسكنا ولا معسكرا للصراع، استشيرا أهل الخبرة ولا تستحيا أن تطلبا المشورة من والديكما. تحياتنا لك. أيضا تحياتنا لي أبو ناصر محمد الزهيمي، يقول الوساعة طاعة والحياة حلوة، ويقول في التأني السلامة وفي العجل الندامة، عدم الاستعجال في الحكم وفي الرد السلبي، وعدم الاستعجال في كل أمور الحياة. تحياتنا لك يا الزهيمي. مشاركة أيضا من منتصر.

تحية طبعا لمحمد يقول من خبرة أول سنة لا تطبخ العروس أكلات جديدة عشان ما تصير مشاكل، استخدموا الأكلات اللي معروفة. الظاهر أن المشاكل تبدأ من المطبخ. تحياتنا لك. أيضا مشاركة من خليفة بن مسعود الرحبي يقول أسأل الله للأزواج الجدد أن يجعل المودة والرحمة بينكم طول العمر، وعسى الحياة الجديدة كلها حب وراحة بال، وبارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير.

تحية لكل المعاريس الجدد، وندعو من كل قلوبنا أن يبارك لكل عريس وعروس، وأن يجمع بينهم في خير، ويكتب لهم العشرة الطيبة، وأن يؤلف بين قلوبهم، ويرزقهم المودة والرحمة. وفعلا بمختصر شديد مع نهاية مشوارنا الصباحي للمعاريس الجدد، تذكروا أن الزواج رحلة وليس محطة، فيها مرتفعات فيها منخفضات، ولكن من يمضيها بيد واحدة وصبر جميل يصل إلى أجمل الوجهات. تسامحوا بسرعة، اضحكوا كثيرا، لا تنسوا أن الله جعل بينكم مودة ورحمة. عقبال الفرح للجميع، كل عام وانتم بخير. مع نهاية المشوار مستمعينا، ألتقيكم إن شاء الله الأسبوع المقبل في رحلة جديدة تجمعنا وإياكم في تمام السادسة صباحا من العاصمة الأنيقة مسقط، ومن برنامجكم صباح الخير يا بلادي. سامحونا على أي قصور. هذه تحيات فريق العمل في الإخراج الرائعة شمس الريسي، وجهود مقدرة خلف الكواليس للزميل طلال العويسي في التنسيق والمتابعة، وخلف ناقل الصوت أختكم فتحية الخمبشي. إجازة سعيدة في أمان الله.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده تتحكم بمضيق هرمز بالكامل، والحرس الثوري يرفع سقف تهديداته. واشنطن تعلن عن ترتيبات لجولة جديدة ثامنة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مطلع الشهر المقبل في روما. الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على مدن الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع انتهاكات المستوطنين. استمرار تبادل القصف بالمسيرات بين موسكو وكييف، وبوتين يهدد بالاستيلاء على سفن غربية ردا على مصادرة سفن من الأسطول الشبح الروسي. بقيمة استثمارية تبلغ 15 مليون ريال عماني، التوقيع على 10 اتفاقيات لتوطين تصنيع المكونات الأساسية للمحولات الكهربائية. وتنفيذ وإنشاء مدن صناعية جديدة في عدد من محافظات سلطنة عمان تعزيزا للبيئة الاستثمارية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.

مستمعي إذاعة سلطنة عمان في ولاية بدية، الذين يتابعوننا على الموجة المتوسطة تردد 603 كيلو هيرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 11 من أغسطس 2026 إلى يوم الثلاثاء الموافق 18 من أغسطس 2026 للميلاد، وذلك من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 6 مساء. ويمكنكم مواصلة متابعة برامجنا على تردد 88.1 ميجا هيرتز.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارق أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: سأوحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. لم تنجح محاولات البرتغاليين في شق صفوف العمانيين الذين تمسكوا بوحدة وطنهم وتضامنوا مع الإمام ناصر بن مرشد الذي استطاع أن يهدد البرتغاليين حتى في مطرح نفسها وأجبرهم على الاعتراف بسلطته مع احتفاظهم بامتيازهم العسكري في مدينة مطرح واقتصار سيادتهم على مسقط فقط. وبعد اجتماع مغلق للقادة البرتغاليين في قلعة الجلالي والتي كان يطلق عليها البرتغاليون اسم سانت لوران، لاحظ القائد باريرا أن الكابتن فيرغيس لم يكن على ما يرام في ذلك الاجتماع.
1: ما الذي كان يشغلك عن اجتماعنا يا كابتن فيرغيس؟
2: سيدي، أنا أعرف أن الاجتماع هام وخطير، ولكني أصارحك بأن عقلي كان في مكان آخر.
1: أفصح أكثر يا كابتن، نحن أصدقاء وسرك محفوظ كما هي أسراري.
2: إنه الحب يا سيدي، إنه الحب، ولا صفاء في التفكير إذا انشغل القلب كما تعلم يا سيدي.
1: الحب الناجح عاطفة خير، ولا تمنع الإنسان من أداء واجبه.
2: لكن حبي فاشل يا سيدي القائد، فقد وصلتني رسالة من صديق لي بأن الفتاة التي كنت أحبها في لشبونة قد تزوجت.
1: أنا آسف، أنا آسف لأنني نكأت لك جراحة.
2: لا عليك يا سيدي، لا عليك. فأنا لا ألوم هذه الفتاة، فقد طال غيابي عنها لسنوات، والبعد يضعف الحب شيئا فشيئا حتى يذبل في يوم ما.
1: أرجو ألا يشغلك ذلك عن واجبك نحو الملك والوطن.
2: اطمئن يا سيدي، اطمئن، فسوف أنسى هذه الفتاة ولن يشغلني شيء عن أداء واجبي، وهذا واجب كل جندي أيضا، ألا يشغل قلبه بهذه الأمور العاطفية.
0: لم يأبه باريرا لتلميحات صديقه، فقد كان حب تشاندرا ابنة التاجر نارويتم قد ملك عليه قلبه تماما، وقد تابع تردده على بيت نارويتم غير آبه، وكلما زارهم ازداد سعير النار في قلبه، وأخيرا قرر أن يزورهم في إحدى الليالي ويحسم الأمر.

0: يا سيد نارويتم، سوف أدخل في الموضوع مباشرة.
1: قل يا سيدي، ماذا تريد؟
0: أنا أطلب ابنتكم تشاندرا للزواج.
1: لقد فاجأتني بهذا الطلب يا سيدي.
0: كان عليك أن تتوقع ذلك. ماذا قلت؟
1: الأمر ليس بهذه السهولة يا سيدي، لابد لي من التفكير في هذا الأمر.
0: فكر كما تشاء، لكني في النهاية مصمم على الزواج من تشاندرا. سوف أعود بعد أسبوع. تصبح على خير.
1: مع السلامة. مع السلامة.
2: ما بك ترتجف ووجهك شاحب؟
1: لقد خطب القائد باريرا تشاندرا.
2: ماذا؟
1: كما سمعت.
2: مستحيل، تقاليدنا تختلف تماما عن تقاليدهم.
3: أبي، البرتغاليون هنا دخلاء وهم محاصرون في مسقط ومطرح كما تعلم، ولا بد أن يرحلوا في يوم ما، ومصالحك دائما مع الجانب العربي. لقد ولدت هنا وعشنا معهم ولم نرى منهم إلا الخير والمعاملة الحسنة.
1: ماذا أفعل؟ إنه يريد الجواب بعد أسبوع. لا تنسوا أنه قائد الحامية.
2: الرأي عندي أن تجتمع مع أعيان الجالية الهندية وتتشاور معهم، فهذا الأمر يخصهم أيضاً.

0: اجتمع نارويتم بأعيان الجالية الهندية من تجار ورجال دين، فنصحوه بالرفض وطلبوا منه أن يستخدم سياسة الحوار والمماطلة بطريقة مناسبة. بعد أسبوع كان القائد باريرا يزور بيت نارويتم لأخذ الجواب.
1: أعيد وأكرر الطلب لابنتكم تشاندرا للزواج.
2: سيدي، أنت تعرف أنك من دين وتشاندرا من دين آخر، فكيف يمكن أن يتم هذا الزواج؟
1: الأمر بسيط، تعتنق تشاندرا ديانتي.
2: إذا رغبت ذلك فلا مانع لدي، ولكن هناك أمر آخر.
1: ما هو؟
2: أنت من البرتغال وهي من الهند.
1: سوف أخذها إلى البرتغال وسوف تعيش هناك بين أهلي وسوف يصبحون أهلها.
2: سيدي، لها لغتها ولك لغتك، فكيف يتم التفاهم بينكم؟
1: الحب سيكون اللغة المشتركة بيننا.
2: ولكن ما الذي يجعلنا أن نتحمل كل ذلك فنقطعها عنا وهي ابنتنا الوحيدة؟
1: أنا واثق أنها تحبني، فسألوها.
2: ولكنني أنا ولي أمرها، ومن حقي أن أرفض أو أن أوافق.
1: ومن حقها أيضا أن يكون لها رأي في هذا الزواج. هيا اذهب واسألها.

0: قام ناروتم من مجلسه ودخل مجلس النساء وأخبر زوجته وابنته بما دار بينه وبين القائد باريرا.
1: وما هو جوابكم؟
2: الرفض الرفض.
3: زواجي مستحيل، مستحيل منه يا أبي.
1: ولكن ما العمل؟ سوف يقاسمنا ويسلب بالقوة كل ثروتنا.
2: ثروتنا هي شرفنا، فكيف نزوج ابنتي وحيدة رجلا دخيلا؟
3: البرتغاليون في الهند محتلون، وفي عمان محتلون. لن أقبل بالزواج من رجل يكرهه ويعاديه أهل هذه البلاد وأهل بلدي.
2: وأين سوف يسكن ابنتي إذا تزوج؟
1: ما يقول في القلعة.
3: يا له من بيت عظيم في أعلى الجبل، إنه سجن وليس بيت.
1: القائد يدعي أنك تحبينه.
3: إنه يكذب. مستحيل أن أحبه كله ذلك. أم تريدني أنا أن أخرج وأقولها له بنفسي؟
1: لا لا يا ابنتي، لا تزيد الموقف صعوبة. أنا سوف أتصرف.
2: ماذا ستفعل؟
1: أنا سوف أتصرف، اتركيني.
0: خرج ناروتم وعاد إلى ضيفه وعلى وجهه علامات الحيرة.
4: ماذا قالت لك تشاندرا؟ ما بك؟ أخبرني.
1: الأمر ليس بهذه البساطة سيدي، دعنا نتريس في هذا الأمر قليلا.
4: أسألك ماذا كان جواب تشاندرا؟
1: يا سيدي القائد، أنا أب، هل تعتقد أنني قادر على سؤال فتاة صغيرة هل تحبين فلانا وفلانا؟ هذا صعب جدا وليس من عاداتنا وأخلاقنا. أمهلني، أرجوك أمهلني بضعة أيام.
4: لا بأس، لقد صبرت طويلاً.

0: في اليوم التالي ذهب ناروتم إلى المعبد الواقع في الطريق إلى الوادي الصغير. دخل المعبد خاشعاً مرتدياً كل مظاهر العبادة، وبعد أن قدم القربان وقف أمام تمثال رام، ثم ركع وعقد يديه متوسلاً.
1: رام، أرجوك أنقذني مما أعانيه. لقد ربيت ابنتي على الفضيلة وأنشأتها على تعاليمك، أسألك أن تحفظها وأن تهيئ لها سبل النجاة من هذا الطاغية الذي يدعى باريرا.
0: خرج ناروتم من المعبد نشيطا، وقد زالت الحيرة من رأسه بأحاديثه مع المهراجة ومع رفاقه. لم يتناول فطوره ذلك اليوم، بل قنع بشرب كوب من الحليب، ثم ذهب إلى متجره الكبير، وما إن فتحه ورتب بضاعته حتى دخل عليه شاب وسيم سرعان ما قدم نفسه.
2: صباح الخير.
1: أهلا صباحك نور.
2: ألم تعرفني؟
1: أنت تشبه صديقي التاجر حميد بن خلفان. على روحي السكينة.
2: صدقت، أنا ابنه.
1: أهلا وسهلا يا محمد. والدك كان من أصدق وأطيب التجار، ولم أرى منه إلا الصدق وحسن المعاملة.
2: شكرا لك. وكيف حال التجارة؟
1: التجارة مغامرة، فيها الربح والخسارة كما تعلم. أنا واثق بأنك لم تأتي لتسألني عن التجارة يا أخ محمد.
2: صحيح، لقد سمعت أن باريرا يريد أن يحتل بيتك كما احتل بلادنا.
1: هذا شيء عجيب، كيف عرفت؟
2: نحن العمانيون نخوض معركة مصيرية مع عدو جاثم فوق أرضنا منذ أكثر من 100 عام، وعلينا أن نكون يقظين لكل شيء. وقد جئتك صديقا وناصحا لأنك صديق أبي.
1: وماذا تريد مني؟
2: أريدك أن تصارحني بما يحدث حتى أستطيع أن أساعدك.
1: باريرا يحب ابنتي تشانترا.
2: وهل يريد أن يتزوجها؟
1: نعم، لقد خطبها مني.
2: وما هو موقفكم؟
1: تشاندرا وأمها رفضتا رفضا تاما.
2: وأنت؟
1: وأنا أيضا، لكن ماذا أستطيع أن أفعل؟ أنا أداريه وكما تقولون أنتم دار سفهاءكم.
2: لقد جئتك للمساعدة.
1: إذا لقد جئت في الوقت المناسب، أنا لا أعرف ماذا أفعل.
2: نحن نعرف علاقتكم الوثيقة بهذه المدينة، ونعرف أن لكم مصالح فيها، تتعاطفون مع حركة التحرير التي نقوم بها وتكرهون البرتغاليين.
1: ابنتي تقول إنهم يحتلون الهند كما يحتلون عمان، ولا فرق بين المؤتدي هنا وهناك.
2: هذا صحيح. أريدك أن تطمئني يا سيد ناروتم، وسوف أجتمع بك في مطرح هذه الليلة لنكمل حديثنا.
1: وأين تريدني أن ألتقي بك؟
2: سوف تراني واقفا في الخور بعد صلاة العشاء، وهناك سوف نجلس في مكان مناسب للحديث.
1: حسنا.

0: في المساء استقل نارويتم زورقا أبحر به إلى مطرح.
1: توقف يا أهان، انتظرني هنا، لا تغادر المكان حتى أعود إليك.
2: حاضر سيدي.
3: سيد ناروتيم.
1: محمد،
3: أهلا وسهلا، تعال معي. لقد وصلنا.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
1: في جوهر الأحداث الثقافية
2: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
6: الأطروحة والأطاريح.
7: كثر في الأزمنة الحديثة استعمال الأطروحة والأطروحات والأطاريح للرسائل المعدة لنيل الشهادات الجامعية العليا، وهي جميعاً من الجذر اللغوي طرحة، الدال على نبذ الشيء وإلقائه، فأنت حين ترمي شيئاً فقد طرحته طرحاً، وهو مطروح، اسم مفعول من طرحة، كما تراه في حلبات المصارعة والملاكمة، حيث يطرح أحد المتقاتلين الآخر، فالخاسر مطروح أرضاً، والطرح الشيء المطروح لا حاجة لأحد به. وإذا أردت أن تصف مكاناً بعيداً فلك أن تقول مطرح، أي المسافة بينك وبينه بعيدة. واختصرها الشاعر إلى طرح بقوله: تبتني المجد وتجتاز النهى، وترى نارك من ناء طرح، أي من مكان بعيد، تعبيراً عن أن الممدوح كريم يوقد النيران ليهتدي بها السرات مهما كانوا بعيدين عنه، فيستضيفهم معززين مكرمين. ومن هذا جاء قولهم: طرحت النوى بالمشردين والمغتربين كل مطرح، أي نأت بهم ورمتهم إلى أماكن بعيدة. ومن جميل استعماله قول الشاعر: ألما بمي قبل أن تطرح النوى، بنا مطرحا أو قبل بين يزيلها. مي اسم حبيبتي، والنوى قريب من معنى البعد عن الوطن. وإذا كان الطارح شديدا قويا فهو طروح، ومنه قولهم: قوس طروح، شديدة الطرح للسهام. فما علاقة كل هذا بالرسائل الجامعية من الأطروحة والأطروحات والأطاريح، هل هي من المنبوذات التي لا حاجة لأحد بها؟ أم ثمة شيء آخر؟ يبدو أن تطور استعمال هذا المصطلح خضع لمسألتين. المسألة الأولى قولهم للشيء إذا طال كثيراً شيء مطرح، أي مطول، وانتقل إلى طرف مطرح تعبيراً عن بعد النظر، وهو من الطول بصورة من الصور، وبعد النظر محمود إلا إذا كان مرضاً وقاكم الله منه. المسألة الثانية إقصاء الرأي المخالف، كالذي يحدث حين تتحاور مع آخر يرفض رأيك وقولك وترفض رأيه وقوله، فهو يعتبر ما تقوله شيئاً مطروحاً أي منبوذاً، وأنت تعتبر قوله كذلك، فأنت أطرحته أي رفضته ورميته، وهو اتخذ من قولك ورأيك الموقف نفسه، ولكن كل منكما لا يعتبر رأيه مطرحاً منبوذاً مرفوضاً، لأن كل منكما لا يطرح رأيه كرهاً له ولا نبذاً، وإنما يلقيه لمحاوره وهو معتز به، كما في إلقاء خطبة مثلاً، فالخطيب يطرح خطبته لا كرهاً ولا نبذاً، وإنما توضيحاً لرأي أو رؤية، ولكن الناس تعارفوا أن يقولوا خطب أو ألقى خطبة ولا يقولون طرح خطبة، وانطلاقاً من قولهم طرح فلان على صاحبه مسألة للحوار أي ألقاها، قيل للمسألة المطروحة أطروحة، ثم جمعت جمع مؤنث سالم فقيل أطروحات، فهل يصح أن يقال أطاريح على زينة أفاعيل؟ فلنفكر في هذه الصيغة، حيث نراها تستعمل للمبالغة في معنى الجذر، ولكنها غالباً ما تكون فيما لا يستساغ، مثل كلمة أقاويل التي تختلف عن الأقوال، فأنت إذا رأيت الكلام سليماً تقول هذه أقوال فلان، مائلاً إلى تصديقها أو تصدق بها حقاً. أما كلمة أقاويل فهي دالة على ما هو موضع شك وريب بل وتكذيب، تماماً كما تجمع كذب على أكاذيب، وليس لك أن تصف الأفعال الجيدة يقوم بها أحد الناس بأنها أفاعيله، بل تقول فعله وأفعاله التي قد تكون حسنة وقد تكون سيئة. أما قولك أفاعيل فلان فلا يدل إلا على أنك تعتبرها سيئة مرفوضة، بل بلغت من السوء إلى أبعد مدى، ونظيرها أحابيل، وهي أخفى الحيل على الناس وأمعنها أذى، ومثلها عقابيل، فأغلب ما تستعمل له صيغة أفاعيل ما لا يستساغ، وقد تحتج علينا بأناشيد وزغاريد، ولكن هذا قليل في مواجهة ذلك الكثير، ودلالات نشد وزغرد مستساغة وليست مثل دلالة طرح، والمشتقات تبقى محتفظة بالمعنى الأصيل للجذر، وباستعمال أطاريح على زينة أفاعيل يتضخم معنى النبذ والطرح مما تضمنه الجذر اللغوي طرح. هذه هي الأطاريح، لذلك الأفضل مصطلح الرسالة والرسائل الجامعية.
1: شيء من اللغة، كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
8: صياغة
6: صحتنا.
8: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
9: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
10: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
6: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
11: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
12: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
13: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
6: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
14: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
15: رفعة الجادرجي،
16: فن العمارة خلي اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
15: معاذ الألوسي،
17: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
15: راسم بدران،
18: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
15: شهيرة فهمي،
19: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
20: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
19: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان،
21: نؤمن بالفكرة
6: ونكتبها قصة ملهمة،
21: نرافق الأحلام
6: وننقل تحديات الأيام.
21: شباب مبدعون
6: يصنعون من الأفكار واقعا
21: في رحلة المثابرة والإبداع،
6: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
21: لمستقبلهم الريادي.
6: سنقترب من مسارات رحلتهم
21: لنستطيع أن نلهم المستمع
6: بالبحث عن الفرص
21: أينما وجدت. نستطيع،
6: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
21: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
6: بكم ومعهم
21: أن نبدأ التغيير الإيجابي
6: وقيادة المستقبل.
21: نستطيع.
22: موسى بدر محمود البلوشي، فنان تشكيلي في مجال النحت والخزف، معتمدا على حاسة اللمس. فإن شاء الله أكون خفيف الظل عليكم وعلى المستمع إن شاء الله. مشروعي كفن تشكيلي في مجال النحت والخزف، معتمدا على حاسة اللمس، بحيث أني عندي إعاقة بصرية وشغلي كله اعتمد على حاسة اللمس، والحمد لله. فعندي كثير مشاركات، منها مشاركات دولية خارج السلطنة ومشاركات داخل السلطنة. خارج السلطنة هي عبارة عن جروب إعاقتي لن تمنعني في دولة الكويت، كان مشاركتي في 2018، والحمد لله كنت متحدث على المسرح من خلال الأشخاص المنجزين والأصحاب الإنجازات والتحديات. وأيضا في مشاركتي الثانية في 2019 في دولة الكويت، أيضا دور ريادة، كان هذه ورشة عبارة عن خزفيات، وعرفنا الأطفال والجمهور عن الخزف وتاريخ الخزف وبداياتنا إحنا كعمان نشتغل عن الخزف والطين والصاروج، القلاع والحصون اللي موجودة في البلد. والحمد لله كان إقبال كثير جميل، والحمد لله، وعطينا فكرة ونبذة عن سلطنة عمان. رؤيتي إن شاء الله راح أكمل مسيرتي الفنية في هذا المجال وإنجازات، ومن طموحي إن شاء الله يكون لي مرسم خاص جاليري في مجالي، وعساس أن إيش أعطي التحديات لذوي احتياجات الخاصة أنهم قادرين يعطوا يبذلوا جهدهم يقدر يخدم المجتمع الموجود من خلال مسيرتهم الفنية. وأوجه رسالة للشباب، إذا عندك طموح، عندك إصرار، عندك أي كان، بس لا تستهين بالموهبة اللي معك اللي موجودة، فممكن يوم الأيام راح توصلك إلى عالم بعيد إن شاء الله، وراح يكون لك مشاريع، وراح يكون إن شاء الله إنجازات وتحديات. فما يمنع يعني أي كان، أي شخص ولو كان موهبة صغيرة، فهذه مع الأيام إن شاء الله راح تكبر وراح تعطيك قوة إن شاء الله.
0: نستطيع. إرادة تصنع الهمم وأفكار تنير الطريق. نستطيع.
22: فنطمح نحن كذوي احتياجات خاصة أنه يكون لنا دعم كثير، وبالحمد لله أن السلطنة ما مقصرة في هذا المجال في المشاريع والدعم الفني، والحمد لله. فنحن نطمح الكثير إن شاء الله، فيكون لنا مشاريع، ونفس الوقت نحن كنوصل رسالتنا احنا كمكفوفين او من اصحاب الهمم بشكل عام، يعني مش اعاقة بصرية معينة فقط، فنحن نوصل رسالتنا في المجتمع. الحمد لله. اوجه التحية خاصة وشكر الناس اللي دعمتني ووقفت معي من أصدقائي وزملائي وأهلي في البيت. لا ننسى الأول والأخير الداعم هو البيت، الأهل، الوالد والوالدة وقفوا معاي وساندون من فترة الدراسة لين ما تخرجت من الجامعة وتوظفت الحمد لله. فكنت في يعني 10 سنوات وأنا في مجال كنت أدرس في معهد عمر الخطاب المكفوفين، كان كيف يتعاملوا معاي أنا ككفيف عندي إعاقة بصرية، يعني هذه حد ذاتها كان تحدي بالنسبة إلي وبالنسبة للوالد والوالدة والأهل في البيت. فبالعكس هم كان إيش يعني ما يحسسوا إنه إيش أنا من عندي نقص أو من ذو حشات خاصة أو إن عندي إعاقة، بالعكس كان يحسسوني إن أنا شخص سوي، يعني أنا كنت حالي حال أي شخص وأي إنسان موجود، والحمد لله. فهم تعاملوا معي ودرست وتخرجت وقفوا معي في مجال الدراسة، في مجال الفني، في معارضي وفي مشاريعي، فأكون ممنون لهم بالعكس. أوجه تحية خاصة لهم وزملائي وأصدقائي اللي وقفوا معاي والأساتذة اللي دعموني في هذا المجال، وما زلت أنا متواصل مع الأساتذة. فأنا من فترة الدراسة كنت عمر بن خطاب يعني في مجالي. أوجه تحية للأستاذ وليد عبد الغفار، كان هذا معاي من بداية أنا مدخولي في مجال الفن وغاية الحين، فهو ما زال موجود في مصر، فأنا متواصل معه في مشاركاتي وهي شجعني، يعني دائما أرسلي رسائل يعني تشجيع والتحدي أنا أواصل في هذا المجال بعكس. وفترة الدراسة في الأساتذة هم فيعطوني حافز أن أستمر في هذا المجال، لأن حس أن عندي مستقبل في هذا المجال، يعني أن تكمل مسيرتك في هذا المجال إذا دخلت مثل جامعة أو كلية أو أي تخصص. فدخلت تخصص فنون جميلة لأن أنت تقدر تعطي وتقدر تنجز في هذا المجال، ممكن تفتح لك مشاريع وآفاق جديدة بالعكس. فالحمد لله، وما زال لما أشارك في معارض فدائما الناس تحفزني، بعض الفنانين يشجعوني يعني من خارج السلطنة، في من البحرين، من الكويت، من السعودية، بالعكس يشجعوني في هذا المجال. فأنا أخذ هالتجربة، ما زلت يعني ما أتوقف بالعكس. ومثل ما قلت إن شاء الله يكون لي مشاريع خاصة يعني في هذا المجال، مثلا جاليري خاص فيني، مثلا مرسم، مثل الحين في كافيهات، هو كافيهات ومرسم إن شاء الله في المستقبل، يعني بالعكس هذا من الطموح إن شاء الله. فمن إن شاء الله يكون لي مشروع، مثلا أقدم ورش عمل للأشخاص، مثلا نحن ما نتكلم عن أصحاب الهمم أو فئة معينة، بالعكس أنا ممكن أنا أخوض التجارب في جميع الفئات، ممكن أنا أقدم ورش عمل فنية في هذا المجال وأعطي محاضرات وندوات إن شاء الله. أنا أطمح يكون لي مدخول في هذا المجال، مثلا أنا أسوق أعمالي الفنية وأروجها مثلا في السلطنة أو خارج السلطنة، أو مثلا يعني في مؤسسات تدعم هذا المجال، فأساسا أنا إيش أنا أطور من نفسي وتمسك بإيدي تتبنى هذا المواهب اللي عندي. وهذا المشروع مثلا انه تأخذ مجموعة من أعمال وتسوقها في السلطنة أو خارج السلطنة أو جميع المتاحف الخارجية مثلا، فهذا يكون دعم إلي أنا. وشيء ثاني على أساس أن أبدأ مشروعي. في الأخير أشكر استضافتي في هذا البرنامج نستطيع. إن شاء الله بعد هذا البرنامج يكون لنا مشاريع جديدة ويفتح لنا آفاق جديدة إن شاء الله. هذا من الطموح إن شاء الله.
0: نستطيع.
21: نستطيع.
0: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
21: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
0: بكم ومعهم
21: أن نبدأ التغيير الإيجابي
0: وقيادة

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

باب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: بنيه تزور امها، انت شكو؟
1: ها
0: ايه
1: شلون انا شكو؟ انا ريال البيت.
0: ومن قال لك انت منت ريال البيت؟ ايه انت ريال البيت، وانت لك هيبتك ولك احترامك، لكن مالك شغل في شغل الحريم وحكي الحريم.
1: يعني شنو؟
0: يعني انت لا تحط دوبك ودوب الحريم، انت ريال لك شغلك ولك اعمالك وارتباطاتك، تحط دوبك ودوب فلانه وعلانه الا قالت الا راحت، شو يقولون عنك ربعك بعدين؟
1: ربعي؟
0: ايه تبيهم يقولون لا خلي ولي زين، هذا حاط دوبه ودوب الحريم وانا وامك حريم.
1: ها ها ها، يعني انت الحين صار لك ساعه تلفين وتدورين علشان توصلين حق الكلمه هذه. لا يكون في علمك يا نادرة، أنا ما حد يقدر يقص علي وياكل عقل بحلاوة مثل ما يقولون. لا يا نادرة لا، ترى إذا أكو واحد طلع من بطن أمه مفتح ويشوف فهو أنا.
0: ويه عشتو.
1: إيه نعم، أنا كل هالحكي اللي قاعدة تقولينه ما يوكلني خبز، وأنا يكون بعلمك بتبع معاك أسلوب جديد في تصحيح أخطائك.
0: شنو هالأسلوب يا حكيم الزمان؟

0: اسمح لي أقول لك يا صالح، أنت غلطان.
1: أنا؟
0: إي نعم، تصرفك هذا معاها يعتبر تصرف خاطئ.
1: ليش؟ ليش يا أبو جميل؟ أنا ما طردتها، هي اللي طلعت من البيت بروحها وبدون علمي. مو معقول أني أقفل عليها الباب وأطلع، ولو سويتها بتقول عني غلطان.
0: طبعاً.
1: طيب عايشون السمي تصرفي معاها تصرف خاطئ، وأنا اللي رجعت من الدوام وما لقيتها في البيت.
0: كان المفروض تروح تبلغ أخوها.
1: أبلغ أخوها؟
0: إي.
1: شا أقول له بالله؟ أقول لأختك ضايعة، ولا أقول له مش معاي المخفر نبلغ عنها؟
0: لا يا صاحبي.

0: هاي الما كلها نزل خبر عندنا هني بالجريدة، خرجت ولم تعد، خرجت زوجتي من البيت ولم تعد، الرجاء ممن يعرف شيئا عنها على اتصال بزوجها التعبان.
1: يا صالح أنا ما تغشمر معك، قاعد أكلمك كلام موزون.
0: تفضل يا أبا جميل، أنا ودي أستفيد منك ومن تجاربك.
1: الخطأ اللي أنت ارتكبته يا صالح تلخص في أمرين. الأمر الأول،
0: إيه؟
1: أنت ما كنت حازم معاها.
0: بس أنا يا أبو جميل ضد الرجل اللي عامل زوجته بحزم. الزوجة لازم تكون علاقتها بزوجها علاقة اثنين متشاركين مع بعض، بلابل كناري دافعين دم قلبهم علشان يكونون لهم أسرة. لما تكبر هذه الأسرة تكون مثل الشجرة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
1: صح، كلامك صحيح، لكن إذا كانت زوجتك مثل الشجرة الصغيرة الطرية اللي للحين عودها ما يبس، هذه علشان تخليها تكبر وترتفع لفوق بدون ما تميل يمين أو يسار.
0: بسيطة.
1: شو تحط لها؟
0: أحط لها شيء يسندها، عود، عصا، شندلة.
1: هذا أنت قلتها، عود أو عصا أو شندلة.
0: نعم.
1: خلاص يبا، انتهى كل الكلام اللي بقوله لك.
0: يعني شلون يعني؟
1: يعني تفضل روح مع السلامة.
0: يعني وين أروح؟
1: روح الحق للشرة اللي زارعها، حط لها شيء يسندها.

0: شوفي عاد انت مو شفتي نفسك قاعده عندنا كم يوم هني؟ قلتي بس خلاص ما حد له شغل فيني، انام وقت ما ابي انام واقعد وقت ما ابي اقعد، اطلع على كيفي وادش على كيفي. لا يبا لا لا، اذا انت نايمه قعدي اصحي.
1: واي خرعتني يمه، خفت منك.
0: الخوف ما تعرفين شلون صاير يا نادره، لكن انا عامر اخوك بخلي الخوف يدش قلبك وتعرفينه زين بعدين. يلا قومي قومي قدامي، يلا شيل المواعين هذه وروح المطبخ قسليها. يلا
1: يلا عاد يلا، هو خير منك وخير، هذا اللي ناقص بعد، ما بقى الا انت تتامر علي.
0: اقول لك قومي شيل المواعين ولا الحين لبسك الجدر على راسك.
1: لا يلا. مينون مينون.
0: انا مينون؟ اوقفي وتشوفين منه المينون.
1: وصالحه
2: ايش فيك؟ وش علامك كذلك؟
3: قلبي يا خالة.
2: ها؟
3: قلبي.
2: قلبك؟ ايش في قلبك؟
3: قلبي يا خالة سوى بوم مرة واحدة وفجأة.
2: ايش سوى؟
3: سوى بوم.
2: قلبك سوى بوم مرة واحدة وفجأة كذلك؟
3: نعم يا خالة.
2: هذه أكيد أعراض الجلطة، والجلطة القلبية كذلك.
3: هاي جلطة، هاي جلطة سفر. هاي جلطة هذه. شو الجلطة هاي تقول عنها؟
2: هذه أعراض الجلطة.
3: إيه؟
2: أنت حسيت بنقزة؟
3: هي نقزة. هي
2: وحسيت بعوار ودوخة بالرأس كذلك؟
3: لا دوخة بعد للحين. بس حسيت شني أسمع صوت يناديني.
2: شي يسوي لك؟
3: يناديني.
2: يناديك؟
3: إيه؟
2: شي يقول لك؟
3: يقول واصالحة.
2: ها؟
3: واصالحة واصالحة، صوت ناعم.
2: إيه؟
3: ناعم يناديني وصالحة.
2: يناديك وصالحة؟
3: نعم يا خال.
2: شوف يا صويلح، هذا صوت أمك. صوت أمك تناديك من بعيد، تبيك ومشتاقة لك كذلك. قوم يا ولد أختي، قوم قوم قوم قوم.
3: أمي ميتة أمي.
2: قوم بس قوم، قوم سم بالرحمن وتشهد وروح حق أمك. ترى نداء الميت نداء واجب.
3: شنو؟
2: واجب وطاعة، وطاعة عمياء كذلك. يلا يبا يلا قوم قوم الحق أمك، قوم ولبي نداءها كذلك. قوم
3: خالي.
2: نعم آمر وتدلل كذلك.
3: الصوت اللي سمعته مو صوت أمي.
2: عيل من صوته؟
3: صوت مرتي نادرة.
1: مش هذا اللي يقول.
3: ايش فيك؟ ايش فيك يا خالي؟ شكلك تشنج.
2: انا لله. تقول مرتك؟
3: اي مرتي.
2: عيل لا بارك الله فيك ولا في مرتك كذلك. لاحظت كيف؟

0: نعم.
1: تسمح لي يا أخ عامر إني أتكلم معك عن انفراد، يعني كلمة رأس.
2: ها تفضل.
1: أول شيء نادرة شلونها؟
2: أي نادرة؟
1: أي نادرة؟ نادرة اللي هي أختك واللي هي زوجتي.
2: وبأي حق تسأل عن أختي؟
1: أنا يا أسأل عنها بصفتي زوجها وبصفتها زوجتي.
2: وإذا أنت عارف إنها زوجتك، شلون تسمح لنفسك تخليها عندنا كم يوم بدون ما تسأل عنها ولا مرة واحدة؟
1: ليش إني كنت أنا متأكد إنها عندكم هني.
2: ها وش اللي أكد لك إنها عندنا من أول يوم؟
1: ها؟
2: أنت أكدت من أول يوم طلعت فيه من بيتك إنها فعلا عندنا؟
0: يعني شنو بالله؟ ها؟ إيش قصدك بالله؟ يعني نادرة ما كانت عندكم كل هالمدة؟
2: لا تصارخ أرجوك.
0: شنو؟
2: أنا اللي بيوصل له في كلامي هذا معاك.
0: إيه؟
2: وهو إني أحسسك بالغلطة اللي ارتكبتها بحقنا كلنا وإهمالك لزوجتك.
0: إيه بس أنا يعني أنا قلت لك يعني أنا كنت متأكد إنها عندكم.
2: قلت لك اتركنا من الافتراض هذا. الزوج إذا ما تكون فيه حمية وغيرة على زوجته هذا مو زوج.
0: ها.
2: اسمح لي أقول لك هذا طوفة هبيطة.
0: أرجوك أنا ما أسمح لك تقول عني طوفة هبيطة. أنا أشرف وأنزه رجال عرفتوه، وإذا كان خدت تسامحي وطيبة قلبي على أنها غباء واستغفال مني، فأنا من اليوم مستعد أغير من سلوكي معاكم بما يناسبكم، وقد أعذر من أنذر والعاقبة للمتقين.

0: أنا ضدك على طول.
1: والله يا أبو جميل أعتقد أن مسؤوليتك كرئيس تحرير لك الحق تكون ضدي لو عرضتك في نشر مقالة بطرح قضية معينة، لكن مشاكلي العائلية ماكو داعي تكون ضدي فيها وأنت مو معايشة بحذافيرها.
0: خلاص أنا آسف وأسحب اعتراضي.
1: تسحب اعتراضك؟ ايش قالوا لك؟ احنا قاعدين بجلسة، انا كلمة في الامر بيك توقف معاي بس لا اكثر ولا اقل.
0: انا عمري كله يا صالح ما وقفت مع الباطل.
1: نعم الباطل؟
0: اي نعم، وهذه صراحة مني اقولها حق كل شخص يناقشني في مبادئي. ومبادئي واضحة واهمها اللي قلتها لك. نعم
1: مبين عليك يا ابو جميل انك زعلت من كلامي.
0: لا ابدا، اللي يزعل يشرب البحر.

0: ترى والله اخلي الفريج كله يطمشون عليه.
1: نعم شو تقولين؟ تخلين الفريج كلهم يطمشون عليه؟
0: اي نعم.
1: عجيب، ايش قالوا لك؟ مسرح انا ولا سينما؟
0: لا تلفزيون.
1: سمعيني عادي يا نادره، ترى انا بامكاني اتخلص منك واخلي صالح ياخذك معاه وتفارجين عن وجهي، لكن انا مثل ما قلت لك بخلي الخوف هذا اللي ما قد شفتيه ولا عرفتيه يسنعك ويخليك تمشين عدل مع الناس كلها مو بس مع زوجك.
0: يعني ايش بتسوي؟
1: ما يحتاج اقول لك ايش بسوي، لكن اعتقد واضح من تصرفي مع صالح اليوم حسابك بيكون عسير معاي.
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

إخراج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جداً من الزرافات.
2: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
3: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقاً بالفعل.
4: القطط من أكثر الحيوانات ذكاءً، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: هلال الهلالي،
4: رشا البلوشية،
5: عصام الزجالي،
4: جنان آل عيسى،
5: عايشة البلوشية،
4: إدريس النبهاني،
5: محمد الشمري،
4: فيصل الشكيلي.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: التأليف الدرامي أحمد الأزكي.
4: الإخراج حمد بن عامر الوردي.
6: إلى اللقاء أيها الدولفين الدخس.
7: مع السلامة أيها التخس.
3: نراك قريبا أيها الولدرفيل.
4: لقد ذهب الدولفين مبكرا، وأنتم حتى الآن تكررون أسماءه.
6: إننا نذاكر ما تعلمناه منك يا أبتي.
8: بل قل إنكم أردتم أن تذكروا الأطفال بالأسماء الأخرى للدولفين.
6: صدقت يا أمي، لكننا بالفعل نريد أن نلتقي بالدولفين مرة أخرى.
4: سنقوم برحلات بحرية جديدة، وحتما سيرافقنا الدولفين في الرحلات القادمة إن شاء الله.
3: ذلك النورس لا يستطيع الطيران، لعل مكروها قد أصابه.
7: لنرى ما حل به.
9: أرجوكم ساعدوني، ساعدوني أرجوكم.
8: دعونا نساعد ذلك النورس، فهو بحاجة إلى المساعدة.
4: صدقت يا رحمة، لنذهب لمساعدته.

0: أيها النورس الجميل ذو الرداء الأبيض.
1: لقد أعلقت قدمي في شباك الصيد هذه.
0: لا شك أن شباك الصيد هذه لأحد الصيادين.
1: أجل، إنها كذلك.
2: معنى هذا أنك جئت لتأخذ ما ليس من حقك أيها النورس.
1: صدق.
3: لكن هذا خطأ كبير وإثم عظيم.
1: أنا أعترف بالذنب، ما كان يجب علي أن أخذ شيئا مما اصطاده الصياد. كان يجب علي أن أصطاد أسماك بنفسي أو أستأذنه قبل أن أخذ شيئا. سامحني يا رب.
4: إذن فأنت جئت لتسرق تعب الصياد الفقير أيها النورس.
0: لو كنت استأذنت الصياد لما أصابك ما أصابك، فهذا جزاؤك قد نلته بفعلتك.
1: أرجوكم ساعدوني.
5: ليس من حقك أن تأخذ من تعب الآخرين دون رضاهم يا نورس.
1: لقد تعلمت الدرس ولن أعيد ذلك الخطأ مرة أخرى. أرجوكم ساعدوني على الخلاص والنجاة، أرجوكما.
4: سنساعدك، ولكن عدنا بأنك لن تكرر هذا الفعل ثانية.
1: أعدكم أنني لن أسرق شيئا من أموال الناس. أرجوكما ساعدوني الآن، ساعدوني.
4: ماجد، يوسف، ساعداني على تخليص النورس من هذه الشبكة.
2: حسنا يا أبتي.
5: حاضر. هيا اسحب.
4: لقد التفت خيوط هذه الشبكة على قدميك أيها النورس، فتحمل قليلا حتى نستطيع تحريرك منها.
1: حسنا، لا بأس بذلك. فشبكة صيد السمك هذه مصنوعة من الخيوط والبلاستيك.
0: نورس مثقف، يعرف ما لا يعرفه الأطفال.
1: ويمكن أحيانا صناعة شبكة الصيد من بعض الأسلاك المعدنية.
0: ما دمت تعرف الكثير من هذه المعلومات، فلا شك أنك تعرف الكثير عن البحر وأسماكه.
1: اسألوني عن أي شيء يتعلق بالبحر والأسماك فسأجيبكم عنه، ولكن أرجوكم خلصوني بسرعة من شباك الصيد هذه اللعينة. أرجوكم بسرعة.
5: إننا نعمل على تخليصك منها أيها النورس اللص.
1: أحسنت يا يوسف، أحسنت يا من تخاف من القطط.
5: ها؟ حتى أنت؟ خذ، لن أساهم في تخليصك من شبكة الصيد. أتمنى أن يأتي الصياد حتى يشبعك ضربا أيها النورس اللص.

سبا لذلك النورس، كيف انتشر خبر خوفي من القطط بهذه السرعة؟ لم أقابل أحدا إلا وقال لي: أنت يا من تخاف من القطط. هذا والقطط تقضي نحو 70% من اليوم نائمة، و15% من اليوم في العناية بنفسها عبر اللعق والتنظيف. ماذا لو كانت تقضي معي اليوم بأكمله؟ لا شك وأنني سأجن منها. لابد لي من علاج مشكلة خوفي من القطط، لابد من ذلك يا يوسف.

0: إذن فقد أخفى عنكما أخوكما يوسف الإجابة عن سمك القرش، وكيف أنه يخاف من الدلافين.
1: أجل، وإن كنت أشك فيما قاله يوسف من خوف القرش من الدلافين.
2: وأنا أيضا أشك فيما قاله، وأعتقد أن يوسف هو نفسه لا يعرف الإجابة، وإلا لما احتفظ بها لنفسه.
3: أنا أعتقد أنه يعرف الإجابة.
0: وأنا متأكد أنه يعرف الإجابة، ولا سوف أخبركم بها.
2: تفضل أيها النورس.
0: ما يعرفه الجميع وحتى الأطفال أن القرش أقوى بكثير من الدولفين.
2: إذن كيف يمكن أن يتغلب الدولفين الضعيف على القرش القوي؟
0: اصبري قليلا حتى أضعكما في الصورة تماما.
2: حسنا، أنا آسفة. تفضل أكمل أيها النورس. اللص
4: غزلان.
0: لقد سمعتك أيتها الصغيرة، ولكن لا بأس، أنا كما قلت لص وقد نلت جزائي.
2: أنا آسفة، هيا أكمل ما لدي.
0: أولا، ما لا تعرفينه ولا يعرفه الأطفال أن الدلافين تعيش في مجتمعات كبيرة العدد.
2: هل كنت تعرف هذه المعلومة يا ماجد؟
1: في الحقيقة لا، ومعنى كلام النورس أنه لا يمكن أن نرى دولفينا يسبح بنفسه.
0: والمعنى الآخر لكلامي أن الدلافين مجتمعة تكون قوة أكبر من قوة سمك القرش.
1: إذن هذه القوة يمكنها أن تدافع بها عن نفسها.
0: ليس هذا وحسب، بل يمكنها أيضا مهاجمة القرش واصطياده.
5: الدلافين؟
0: أجل، الدلافين، لأنها تمتلك أسنانا قوية شائكة وحادة تستطيع أن تمزق بها عدوها.
5: ها؟
0: لماذا توقفتم عن تخليصي من هذه الشبكة اللعينة؟ أرجوكم خلصوني منها قبل أن يأتي الصياد ويراني عالقا فيها. أرجوكم بسرعة، بسرعة يا عم صالح.
4: حسنا، الشبكة ملتفة بقوة على قدميك أيها النورس، فإما أن نقطع الشبكة وإما أن نقطع قدمي.
0: ماذا؟
4: وهل صدقت أيها النورس أنني سأقطع قدميك؟
0: وكيف لا أصدق وأنت تقول ذلك بمنتهى الجدية يا عم صالح؟
4: إنما كنت أمزح معك لا أكثر.
2: على العموم، فكما كنت تقول أيها النورس، إن سمك القرش يمكن أن يكون في بعض الأحيان طعاما للدلافين، فهذا ما لا أعرفه وما لا يعرفه الأطفال أيضا.
1: أنا أحب الدلافين، وكنت سابقا أحب النوارس أيضا.
0: والآن ألا تحبنا نحن النوارس يا ماجد؟
1: ليس بالضبط يا عزيزي النورس، ولكن ما رأيته منك يجعلني أفكر جيدا في اختيار أصدقائي، وحتى أصدقائي الأطفال يجب عليهم اختيار أصدقائهم بعناية كبيرة.
0: ولهذا السبب لم تخلصوني بعد من هذه الشبكة اللعينة التي التفت حول ساقي.
1: لا بد من قطع الشبكة.
6: لا، ليس من حقنا يا ماجد.
2: نعم، يجب علينا أن نستأذن الصياد صاحب هذه الشبكة، وإلا كنا مذنبين لو قطعناها بدون إذنه.
0: إذن سيقطع الصياد ساقي ولن يقطع شبكة صيده.
5: ماذا؟

0: ها؟ لماذا يتوجه ذلك الرجل نحو عائلتي؟ أخشى أنه يريد بهم شراً. سأذهب في الحال لأكون معهم.
1: هاي! أنتم أيتها الأسرة، ماذا تفعلون بشبكة الصيد الخاصة بي؟ ابتعدوا من هناك، ابتعدوا قبل أن تهرب الأسماك. هيا ابتعدوا.
2: يا ويلي، الصياد قادم نحونا.
3: لا تخافي، سنشرح له سبب وقوفنا هنا.
1: ماذا تفعلون بجانب شبكة صيدي؟ هل جئتم لتسرقوا أسماكي؟
2: لا لا لا يا عم، إنما جئنا لننقذ هذا النورس العالق في شباك الصيد.
1: ها؟ أنت مرة أخرى؟
4: سامحني أيها الصياد، سامحني أرجوك.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
3: ما لا يعرفه الأطفال، مع تحيات أحمد الأزكي
5: وحمد بن عامر الوردي.
3: ما لا يعرفه الأطفال.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتكامل فيه الخوارزميات، لم يعد العقل الرقمي ضرباً من الخيال العلمي. العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي العقول الرقمية. مستمعينا الأعزاء، يشهد الذكاء الاصطناعي تحولا لافتا يتجاوز حدود النماذج التي تكتفي بإنتاج النصوص أو تحليل المعلومات إلى أنظمة قادرة على التخطيط وتنفيذ سلسلة من الإجراءات لتحقيق أهداف يحددها المستخدم. ويبرز في هذا السياق مفهوم الذكاء الاصطناعي الوكيلي، وهو مصطلح حديث نسبيا لا يحمل تعريفا واحدا متفقا عليه عالميا، إلا أن الأدبيات المتخصصة تلتقي حول مجموعة من السمات أبرزها الاستقلالية النسبية والسلوك الموجه نحو الأهداف والقدرة على التفاعل مع البيئة واستخدام الأدوات وتنفيذ مهام متعددة الخطوات. تكمن أهمية الذكاء الاصطناعي الوكيلي في الانتقال من نموذج أطلب من النظام أن ينتج شيئاً إلى نموذج أكثر تعقيداً يتمثل في تحديد الهدف وترك النظام لينفذ مجموعة من الخطوات اللازمة لتحقيقه ضمن الصلاحيات الممنوحة له. فالوكلاء يمكن أن يستخدموا نماذج لغوية لاتخاذ قرارات مرحلية، كما يمكنها استدعاء أدوات خارجية والتعامل مع قواعد البيانات وواجهات البرمجة والتطبيقات الرقمية. ليس كل نظام ذكاء اصطناعي يسمى وكيلا بالمعنى الدقيق، فهناك فرق بين نظام يقدم إجابة عند تلقي سؤال ونظام يمتلك آلية لاتخاذ إجراءات متتابعة للوصول إلى نتيجة محددة. فالأنظمة الوكيلية تجمع عادة بين قدرات النماذج اللغوية الكبيرة وبين البرمجيات والأدوات التي تمكنها من تنفيذ إجراءات خارج النموذج نفسه. وقد يشمل ذلك البحث في مصادر خارجية والاستعلام من قواعد البيانات واستدعاء واجهات برمجية وتنفيذ عمليات حسابية أو تشغيلية. يمكن النظر إلى الوكيل الذكي بوصفه منظومة تمر بدورة عمل تتمثل في فهم الهدف وتحديد الخطوات واختيار الأدوات وتنفيذ الإجراءات ثم تقييم النتائج وتعديل المسار عند الحاجة. ولا يعني ذلك أن جميع الوكلاء يمتلكون القدرات نفسها أو الدرجة ذاتها من الاستقلالية، فبعضهم مصمم لمهمة ضيقة، بينما تستطيع أنظمة أخرى أكثر تعقيداً التعامل مع مهام متعددة المراحل. كما أن القدرة على التخطيط ليست خاصية ملازمة لكل وكيل بالضرورة، إذ تميز الأدبيات التقنية بين الوكلاء التفاعليين البسيطين والوكلاء القادرين على بناء خطط متسلسلة. ولذلك فإن وصف النظام بأنه وكيل لا يعني تلقائيا أنه قادر على إدارة أي مهمة بصورة مستقلة. مستمعينا الأعزاء، بدأت المؤسسات في تجربة الوكلاء في مجالات مختلفة، غير أن الحديث عن تحول شامل إلى مؤسسات وكيلية ما زال سابقا لأوانه. ووفق المسح العالمي الذي أجرته ماكنزي ونشرت نتائجه في نوفمبر 2025، قال 62% من المشاركين إن مؤسساتهم كانت على الأقل في مرحلة التجربة مع وكلاء الذكاء الاصطناعي، في حين ظلت غالبية المؤسسات في مراحل التجريب أو المشاريع الأولية ولم تبدأ بعد توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيلي على مستوى المؤسسة بأكملها. كما أظهر المسح أن 39% فقط من المشاركين أفادوا بوجود تأثير على الأرباح على مستوى المؤسسة. قد يكون التأثير الأهم للذكاء الاصطناعي الوكيلي في طريقة تنظيم العمل وليس في مجرد استبدال موظف بآلة، فحين يصبح النظام قادراً على تنفيذ سلسلة من الإجراءات يمكن للموظف الانتقال من تنفيذ الخطوات الروتينية إلى تحديد الأهداف ومراجعة النتائج واتخاذ القرارات التي تتطلب خبرة وسياقاً ومسؤولية. ومن المرجح أن تزداد أهمية تعلم مهارات جديدة ترتبط بإدارة الأنظمة الذكية وتقييم مخرجاتها وفهم البيانات وتصميم العمليات ومراقبة المخاطر. وفي هذا السياق لا تشير الأدلة المتاحة إلى أن استخدام الوكلاء سيؤدي بالضرورة إلى اختفاء الوظائف، وإنما إلى أن طبيعة كثير من المهام داخل الوظائف قد تتغير مع انتقال جزء من التنفيذ إلى الأنظمة الذكية. أعزائنا المستمعين، إذا كانت الأتمتة التقليدية تعتمد غالباً على قواعد محددة مسبقاً، فإن الأنظمة الوكيلية تسعى إلى التعامل مع بيئات أكثر تغيراً، بحيث يستطيع النظام اختيار الخطوة التالية وفق الهدف والمعلومات المتاحة، وهذا يفتح المجال أمام أتمتة عمليات كانت تتطلب في السابق تدخلاً بشرياً مستمراً بين خطوة وأخرى. لكن هذا الاحتمال لا يعني أن كل عملية مؤتمتة ستكون أكثر كفاءة أو أقل تكلفة، فالتكلفة الحقيقية تشمل تطوير نظام وربطه بالأنظمة القائمة وتأمين البيانات ومعالجة الأخطاء وتدريب العاملين عليه. لذلك فإن القيمة الاقتصادية للوكيل يجب أن تقاس بنتائجه الفعلية داخل العملية وليس بعدد المهام التي يستطيع تنفيذها نظريا. مستمعينا الكرام، من أكثر المجالات التي قد تستفيد من الوكلاء خدمة العملاء، لأن كثيرا من الطلبات لا تحتاج إلى معلومات فقط وإنما إلى مجموعة من الإجراءات، فقد يستطيع النظام ضمن الصلاحيات الممنوحة له التحقق من حالة الطلب والبحث في بيانات العميل وتحديد الإجراء المناسب ثم تنفيذ خطوة مسموح بها وإبلاغ العميل بالنتيجة. وهذا يختلف جذريا عن روبوت المحادثة الذي يكتفي بإرشاد العميل إلى صفحة أو إجراء، لكن الانتقال إلى هذا النموذج يتطلب تصميما دقيقا للصلاحيات، لأن الخطأ في خدمة العملاء قد يتحول من إجابة غير دقيقة إلى إجراء فعلي يؤثر في حساب العميل أو طلبه أو بياناته. يمكن للقطاع المالي الاستفادة من الوكلاء في تحليل المستندات ومتابعة الإجراءات وتجميع البيانات وإعداد التقارير ودعم الموظفين في المهام التشغيلية، لكن حساسية البيانات المالية وطبيعة القرارات المرتبطة بالائتمان والاستثمار والامتثال تجعل الاستقلالية الكاملة خياراً عالي المخاطر في كثير من الحالات. لذلك فإن الاستخدام العملي الأكثر تحفظاً يقوم على منح الوكيل صلاحيات محددة مع اشتراط تدخل بشري في القرارات ذات الأثر المالي أو القانوني الكبير. ويعني ذلك أن نجاح الوكلاء في المؤسسات المالية لن يقاس فقط بقدرتهم على تسريع العمل، بل أيضا بقدرتهم على العمل داخل بيئة قابلة للتدقيق والتتبع وبوجود ضوابط تمنع النظام من تجاوز الصلاحيات المحددة له. كلما زادت الأدوات التي يستطيع وكيل الذكاء الاصطناعي استخدامها، زادت أهمية تحديد ما يمكنه الوصول إليه وما لا يمكنه الوصول إليه. فوكيل يمتلك حق قراءة البريد الإلكتروني يختلف في مستوى المخاطر عن وكيل ذكاء اصطناعي يستطيع أيضا إرسال الرسائل أو حذف الملفات أو تنفيذ معاملات مالية. ولهذا تتجه الممارسات الأمنية الحديثة إلى تقليل الصلاحيات وفصل البيئات الحساسة ومراقبة نشاط الوكلاء وتسجيل الإجراءات التي ينفذونها ووضع آليات لإيقافهم عند اكتشاف سلوك غير معتاد. لا يستطيع وكيل الذكاء الاصطناعي أن يقدم أداء موثوقا إذا كانت البيانات التي يعتمد عليها ناقصة أو قديمة أو غير منظمة. فالنظام قد يكون قادرا على التخطيط، لكنه يحتاج إلى معلومات صحيحة وإلى وصول منضبط إلى الأنظمة التي توفر تلك المعلومات. كما أن ربط الوكيل بعدد كبير من الأنظمة القديمة دون تنظيم البيانات والصلاحيات قد يؤدي إلى تعقيد إضافي بدل تحقيق التحول المنشود. لذلك فإن إدخال الذكاء الاصطناعي الوكيلي ينبغي أن يترافق مع تحسين جودة البيانات وكذلك إدارة الهويات والصلاحيات ووضع قواعد واضحة للتعامل مع المعلومات الحساسة. وفي هذا الجانب لا يمثل الوكيل مشروع ذكاء اصطناعي فقط، بل مشروع تحول رقمي متكامل. كلما ازدادت قدرة النظام الوكيلي على اتخاذ الإجراءات، أصبحت الحوكمة أكثر أهمية، وتحتاج المؤسسات إلى تحديد المهام التي يمكن للوكيل تنفيذها بصورة مستقلة، والمهام التي تتطلب موافقة بشرية، والقرارات التي ينبغي منع النظام من اتخاذها أصلاً. كما ينبغي الاحتفاظ بسجلات قابلة للمراجعة توضح ما الذي فعله الوكيل، والبيانات التي استخدمها، والأدوات التي استدعاها، والقرارات التي اتخذها. وتنسجم هذه الحاجة مع التوجه العام في إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي الوكيلي الذي يركز على التقييم المستمر والشفافية والمساءلة. مستمعينا الكرام، يمثل الذكاء الاصطناعي الوكيلي تحولا مهما في مسار الذكاء الاصطناعي، لأنه يضيف إلى قدرات الفهم والتوليد قدرة متزايدة على التخطيط واستخدام الأدوات وتنفيذ الإجراءات. غير أن وصف هذه الأنظمة بأنها مستقلة ينبغي أن يستخدم بحذر، فالاستقلالية ليست مطلقة، والقدرات تختلف من نظام إلى آخر، كما أن الاعتمادية في المهام المركبة لا تزال محدودة في بعض الاختبارات. وتكشف التجارب المؤسسية والبحثية أن الطريق نحو الاستخدام الواسع يمر عبر البيانات الجيدة والبنية الرقمية والأمن السيبراني والحوكمة والتشريعات والرقابة البشرية. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية. شكرا لكرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: Grazie Franco.
1: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة بشيء من الإيجاز عن منغوليا، وتواجه الأراضي المنغولية تحديا آخر يتمثل في التصحر وتدهور المراعي. وتشير الكثير من التقارير الحديثة إلى أن نحو 77% من مساحة البلاد متأثرة بدرجات مختلفة من التصحر وتدهور الأراضي، وإن الجفاف وتغير المناخ وزيادة الضغط الرعوي من أبرز العوامل التي تساهم في هذا الأمر. كما ترتفع درجات الحرارة في منغوليا بمعدل أسرع من المتوسط العالمي، مع تزايد مخاطر الجفاف والفيضانات وموجات الحر وشتاء قاسي. ومع ذلك لا يصح النظر إلى الرعاة باعتبارهم سببا لهذه المشكلة، فالرعاة موجودين منذ الأزل في منغوليا وفي السهوب الآسيوية. السهب الأوراسي ضخم الذي يصل إلى أكثر من 10 ملايين كيلومتر مربع، ويمر أيضا هو من الصين إلى قلب أوكرانيا. فهذا الأمر منذ فجر التاريخ، وكان الرعاة في ترحال مستمر فيه. فالمعرفة الرعوية التقليدية يعني تقوم أساسا على قراءة الأرض، متى تستخدم ومتى تترك لتستعيد نموها، وأين يوجد الماء، وأين موقع يحمي الحيوانات في الشتاء. وعندما تتوفر حرية الحركة والإدارة المنظمة للمراعي، يمكن للراعي المتنقل أن يساعد على استخدام النباتات دون استنزافها. لكن تدخل الإنسان بعناصر حاسمة في موضوع الرعي هو الذي يساهم في تدمير النظم البيئية. لو اعتمد الإنسان على كمية المياه التي توفرها النظم البيئية لكان الأمر في إطار التوازن البيئي. لكن عندما يزيد الإنسان مثلا الماء، يوجد بديل للماء الذي توفر الطبيعة، يوجد بديل الماء الموفر من الحكومة مثلا، أو الحشائش التي تباع في الأسواق الأعلاف. فهذا الأمر يساهم بشكل فعال في زيادة أعداد المواشي بدرجة كبيرة جدا لا تتحملها النظم البيئية. للأسف الشديد أن الإنسان دائما يغفل نقطة مهمة جدا، ما تأثير توفير الماء للمواشي في جبال ظفار مثلا، إذا تركنا منغوليا قليلا، ما تأثير توفير الماء للمواشي على النظم البيئية؟ هذه لم تدرس قط، وإنما سعى الإنسان لتوفير الماء للمواشي للحاجة الماسة لذلك، لكن لم يدرس إلى أي مدى هذا التوفير يحمي البيئة. أيضا توفير الأعلاف، إذا كنا سنوفر أعلاف للمواشي إلى أي مدى هذا يضر البيئة؟ هذا الأمر لم يدرس إطلاقا. لذلك ازدادت أعداد المواشي أكثر بكثير من قدرة النظم البيئية. وإذا درسنا نحن إذا درسنا سلبيات توفير الماء والأعلاف للمواشي، سنستطيع أن نتعامل مع هذه السلبيات. مثلا سيكون في رعي جائر جدا، إذا لماذا لا نحمي النظم البيئية؟ لماذا لا نحمي الأشجار؟ لماذا لا نعمل رعي منظم؟ لماذا لا نقتطع؟ لأنه التخريب اللي يحدث أثناء الرعي أكثر بكثير جدا من الغذاء الذي تتغذى عليه المواشي. فالتوازن يجب أن يكون متوافر دائما وأبدا، يعني بدون التوازن ستنهار النظم البيئية. وأي إدخال يقوم فيه الإنسان إلى الحياة الفطرية سيكون له أثر سلبي في المستقبل ما لم يدرس بشكل جيد حتى نتعامل

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مستمعي إذاعة سلطنة عمان في ولاية بدية الذين يتابعوننا على الموجة المتوسطة تردد 603 كيلو هيرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 11 من أغسطس 2026 إلى يوم الثلاثاء الموافق 18 من أغسطس 2026 للميلاد، وذلك من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 6 مساء. ويمكنكم مواصلة متابعة برامجنا على تردد 88.1 ميجا هيرتز.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، هذه نشرة الأخبار. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده تتحكم بمضيق هرمز بالكامل، والحرس الثوري يرفع سقف تهديداته. واشنطن تعلن عن ترتيبات لجولة جديدة 8 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مطلع الشهر المقبل في روما. وبقيمة استثمارية تبلغ 15 مليون ريال عماني، التوقيع على 10 اتفاقيات لتوطين تصنيع المكونات الأساسية للمحولات الكهربائية. السلام عليكم ورحمة الله. تفاصيل النشرة يقرأها أحمد بن عبد الله الندابي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز، وأضاف ترامب أنه تمت إزالة الألغام من المضيق بأكمله، كما جدد اتهام طهران بالمراوغة حسب تعبيره خلال المفاوضات. وقبل ذلك نقلت شبكة NBC نيوز الأمريكية أن مسؤولين عسكريين أبلغوا ترامب أن محاولة الولايات المتحدة السيطرة على مضيق هرمز بالقوة ستكون عملية طويلة الأمد ومكلفة للغاية دون ضمان لتحقيق النصر. من جانبه شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي على أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط إيران حسب قوله، محملا واشنطن مسؤولية انعدام الأمن في المنطقة. وأكد الحرس الثوري الإيراني أنه إذا تجدد التهديد ضد طهران فستكون مئات آلاف الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية مهددة أيضا. وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي أجرى مباحثات مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في العاصمة طهران. نددت باكستان بهجوم جماعة أنصار الله على سفينة في البحر الأحمر أسفر عن مقتل 3 من مواطنيها. وكان خفر السواحل اليمني قد أعلن في وقت سابق أن 6 أشخاص على الأقل قتلوا في استهداف الجماعة سفينة شحن قرب مضيق باب المندب، بينهم 4 من أفراد الطاقم، هم 3 باكستانيين وإندونيسي، إضافة إلى 2 من منتسبي قوات الحكومة المعترف بها دوليا والتي شاركت في عملية إنقاذ وإجلاء طاقم السفينة. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن وضع ترتيبات لجولة جديدة 8 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مطلع سبتمبر المقبل في العاصمة الإيطالية روما، وذلك لاستكمال المسار التفاوضي الذي ترعاه واشنطن. وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تسعى خلال الجولة المقبلة إلى تجاوز الخلافات ودفع الطرفين نحو تنفيذ الاتفاق الإطاري. وكانت إسرائيل قد رفضت توسيع المناطق التجريبية مشترطة التأكيد من بسط الجيش اللبناني سيطرته الكاملة على المناطق التي يتم الانسحاب منها، إلى جانب ترتيبات أمنية وآلية للتحقق من تنفيذها. استهدفت طائرات مسيرة العاصمة الخرطوم ومدينتين في شمال السودان أمس بعد هدوء استمر عدة أشهر. ونقلت وسائل إعلام وشهود عيان سماع دوي مضادات جوية مصدرها قاعدة عسكرية شمال أم درمان. وفي شمال السودان أشار شهود في مدينتي عطبر والدامر اللتين يسيطر عليهما الجيش أيضا إلى رؤية مسيرات وسماع دوي انفجارات، هذا ولم ترد أنباء عن وقوع أي ضحايا حتى الآن. هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطط الاعتراض واحتجاز سفن يشتبه في أنها جزء من اسطول الشبح الروسي.
وقال بوتين أثناء إشرافه على مناورات بحرية في أقصى الشرق الروسي إن موسكو ستضطر للرد بالمثل، وأضاف أن بلاده ستتحرك في أي مكان حيثما ترى ذلك ضروريا ومناسبا. أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا من ساحلها الشرقي باتجاه بحر اليابان في وقت مبكر اليوم، وفق ما أفاد به الجيش الكوري الجنوبي قبل أيام من الموعد المقرر لبدء مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وتبدي بيونغ يانغ استياءها من هذه المناورات، معتبرة أنها تدريبات على غزو حسب بيان رسمي. وقد عمدت في الماضي إلى إجراء تجارب صاروخية متعمدة قبل تلك التدريبات وبعدها. توجه الناخبون في زامبيا إلى صناديق الاقتراع اليوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وسط ترقب محلي ودولي. وسجل حوالي 8 ملايين شخص من أصل 22 مليون نسمة سجلوا أسماءهم للمشاركة في الانتخابات التي تستمر ليوم واحد. وسيتم كذلك اختيار أعضاء البرلمان وأعضاء المجالس المحلية. وتشهد الانتخابات تنافسا بين الرئيس الحالي هاكاندي هيتشيليما الساعي لفترة ثانية و13 مرشحا آخرين أبرزهم براين مونديبيلي. هذا ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية يوم الاثنين القادم وفقا للجنة الانتخابية. أكدت منظمة الصحة العالمية أن تفشي مرض إيبولا في الكونغو الديمقراطية في طريقه إلى أن يكون أكثر الأمراض فتكاً في التاريخ. وقالت المنظمة إن التفشي الحالي لفيروس إيبولا في الكونغو يسير على خطى أسوأ تفشي للفيروس في التاريخ، والذي أودى بحياة أكثر من 11,000 شخص من أصل أكثر من 28,000 حالة. ويقول الخبراء إن التفشي ينتشر بوتيرة أسرع من جهود تتبع المخالطين والسيطرة عليه في مناطق نائية بشرق الكونغو التي تشهد نزاعا مستمرا. ما زلنا نوالي تقديم نشرة الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. تواصل هيئة البيئة متابعة تداعيات حادثة السفينة الجانحة بالقرب من جزيرة القبلية الواقعة ضمن أرخبيل جزر الحلنيات بمحافظة ظفار. وأوضحت الهيئة أن نتائج الرصد أظهرت تأثر بعض الشواطئ في منطقة رأس مدركة بالتلوث الزيتي، مع التوقع بتأثر نطاق شاطئي قد يصل طوله إلى 40 كيلومترا في المنطقة ذاتها، مع احتمال تأثر الشواطئ الجنوبية من جزيرة مصيرة خلال الساعات القادمة بنطاق قد يتراوح طوله من 10 إلى 20 كيلومترا وفقا للمعطيات الحالية. هذا وتواصل الفرق المختصة أعمال المتابعة والاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار التلوث الزيتي وتقليل آثاره المحتملة، مع إعطاء الأولوية للمناطق ذات الحساسية البيئية العالية. ودعت الهيئة الصيادين ومرتادي المناطق الساحلية وأفراد المجتمع إلى عدم الاقتراب من أي مواد أو ملوثات يتم رصدها وضرورة الإبلاغ عنها للجهات المختصة، مؤكدة استمرار متابعة المستجدات والإعلان عن أي تطورات عبر القنوات الرسمية. وقعت في مسقط 10 اتفاقيات مع عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية والدولية، وذلك لتوطين تصنيع المكونات الأساسية الداخلة في صناعة المحولات الكهربائية بقيمة استثمارية تبلغ 15 مليون ريال عماني. رعى المناسبة معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن. ضمن أعمال ملتقى ومعرض الأمن الغذائي، وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
10 عقود حق انتفاع زراعية لإقامة مشروعات في مجالي الثروة الزراعية والحيوانية بمحافظة ظفار بقيمة استثمارية جاوزت 2 مليون ريال عماني وعلى مساحة تزيد على 2000 فدان. وتتوزع هذه العقود الموقعة على ولايات مقشن وثمريت وشليم وجزر الحلانيات، وتشمل عددا من الأنشطة والمشروعات الإنتاجية من بينها زراعة المحاصيل الزراعية والموسمية بما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية المرتبطة بقطاع الأمن الغذائي في محافظة ظفار. أوصى المؤتمر السنوي بعنوان جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام في ختام أعمال نسخته 25 بولاية صلالة، أوصى بإعداد قيادات حكومية قادرة على إدارة التحول المؤسسي والمستقبلي وإعادة تصميم المسارات المهنية بالقطاع الحكومي والانتقال نحو منظومة وظيفية قائمة على الكفاءات والمهارات وإعداد خرائط وطنية للتحول المؤسسي وإعادة تصميم الخدمات الحكومية لتعزيز الاستدامة والمرونة التشغيلية. وأكدت التوصيات كذلك على أهمية الانتقال من التخطيط التقليدي إلى الاستشراف الاستراتيجي وتطوير أنظمة الإنذار المبكر وتحليل السيناريوهات المستقبلية لتعزيز الاستجابة الاستباقية. وفي مجال الأمن السيبراني، أوصى المؤتمر بتعزيز الأمن السيبراني وصياغة خطط لاستمرارية الأعمال والاستجابة للحوادث لحماية البنى الأساسية الرقمية الحكومية. بدأت أمس بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بولاية صلالة فعالية ومعرض عمان هوية وحضارة، والتي تنظمها مؤسسة هداية الوقفية وتستمر حتى 19 من أغسطس الجاري. وتتضمن الفعالية والمعرض عدة أركان تسلط الضوء على الحقوق في المجتمع العماني وركن القيم العمانية في الفقه العمراني وركن قيم وأخلاق التجار العمانيين في نشر الإسلام، إلى جانب ركن يستعرض إبداعات العمانيين في مجالات العلوم الإنسانية المختلفة، وآخر يركز على القرية العمانية وملامح العمارة العمانية بوصفها إرثاً فكرياً وإنسانياً. رعى الفعالية سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار. الخبر الأخير في هذه النشرة: ارتفع عدد الرحلات القادمة عبر مطار صلالة خلال الفترة من 21 من يونيو حتى 31 من يوليو الماضي إلى 1758 رحلة بزيادة بلغت 7%، كما ارتفع عدد المسافرين القادمين عبر المطار خلال الفترة ذاتها بنسبة 8% ليبلغ 154,529 مسافراً. ويأتي هذا النمو في حركة الرحلات والمسافرين بالتزامن مع موسم خريف ظفار الذي يشهد إقبالاً متزايداً من الزوار من سلطنة عمان وخارجها. ختام النشرة مستمعين الكرام تذكير بالعناوين: الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده تتحكم بمضيق هرمز بالكامل، والحرس الثوري يرفع سقف تهديداته. واشنطن تعلن عن ترتيبات لجولة جديدة 8 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مطلع الشهر المقبل في روما. وبقيمة استثمارية تبلغ 15 مليون ريال عماني، التوقيع على 10 اتفاقيات لتوطين تصنيع المكونات الأساسية للمحولات الكهربائية. تقبلوا تحيات الزملاء في التحرير وفي التنفيذ على الهواء مباشرة الزميل أحمد بن سالم العريمي. شكرا لكرم المتابعة مستمعينا الكرام، في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء،
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم
3: من برنامجكم العين الساهرة.
1: شركة شرطة عمان،
0: العين الساهرة، شرطة عمان السلطانية.

بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم العين الساهرة الإذاعي. هذا البرنامج الذي يقربكم من الحدث والذي يسعى إلى تعزيز الثقافة الأمنية والسلامة المجتمعية. مستمعينا، إن حفظ الأمن يحظى بأولوية لدى شرطة عمان السلطانية في كل شبر من أرض سلطنة عمان، لا يقف عند حدود مدينة ولا ينحصر في موسم بعينه، فمن رمال الصحراء إلى سواحل البحر تمتد العين الساهرة لشرطة عمان السلطانية لتحفظ الأمن أينما كان الإنسان وأينما وطأت قدمه.

0: مستمعينا، من بين المواقع التي تستوجب حضورا أمنيا يبرز الجبل الأخضر بارتفاعه الشاهق ومناخه المعتدل كوجهة سياحية تستقطب الآلاف على مدار العام، وهذا بالتأكيد يتطلب جاهزية ميدانية استثنائية. وهنا يأتي مركز شرطة الجبل الأخضر كأحد الجهود الوطنية التي تعمل في قلب هذه البيئة الفريدة. وللحديث أكثر حول دور هذا المركز ومهامه النوعية، نأخذكم اليوم في حلقة ميدانية مع ضيفنا العزيز الرائد أحمد بن عامر الحارثي المكلف بتسيير أعمال مساعد ضابط مركز شرطة الجبل الأخضر. أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا معنا في هذه الحلقة.
1: أهلا وسهلا بكم لازم هزاع، ونشكر لكم هذه الاستضافة في هذا البرنامج.
0: بداية الرائد أحمد، مركز شرطة الجبل الأخضر يطلع بمهام واختصاصات نوعية تفرضها طبيعة الموقع، حدثنا ما هي أبرز هذه المهام والاختصاصات المناطة بالمركز؟
1: بطبيعة الحال مركز شرطة الجبل الأخضر حاله حال أي مركز أمني في أرض السلطنة، أيضا مناط له الحفاظ الأمن والنظام العام، حماية الأرواح والممتلكات، تلقي البلاغات والشكاوى بشتى أنواعها، إضافة إلى تسيير الدوريات الأمنية والمرورية وتقديم الخدمات للجمهور ضمن نطاق اختصاصه الجغرافي.
0: نعم، من أبرز هذه الأدوار الميدانية ما يتعلق بنقطة صعود الجبل، حدثنا عن آلية وطبيعة عمل هذه النقطة، وما هو الدور الذي يقوم به رجل الشرطة فيها؟
1: نقطة الصعود هي ضمن نطاق أعمال المركز من حيث استقبال الزوار للولاية، والتي تهدف إلى التأكد من صلاحية المركبات وكذلك تأمينها وتوجيه الزوار بطبيعة الطريق اللي هو طريق الصعود بما فيه من منعطفات ومنحدرات لتوخي الحذر، كذلك توجيه بعض السائقي المركبات كيفية استخدام الدفع الرباعي في حالة سؤالهم، إضافة لذلك التأكد من أن المركبات ذات دفع رباعي فعلا بالرغم من مظهر بعض المركبات أن يوحي بذلك، وفي الأخير يجب أن نشير إلى إضافة صعود المركبات الكهربائية والتي يجب أن تكون لوحة المركبة فيها لابد فيها اللون الأخضر، وخلاف ذلك لا تصعد إلى الجبل. أيضا ملازم هزاع، بالإضافة إلى توجيه النصح والإرشاد للزوار والسياح القاصدين للجبل.
0: نعم، أقف معك هنا عند نقطة مهمة، وهي موضوع تمييز سيارات الدفع الرباعي عن غيرها من المركبات، كيف يتم التعامل هنا وما أهمية إلمام رجل الشرطة بهذا الجانب؟
1: بالنسبة لمركبات البنزين المعروفة تعتمد على نظام الفرامل فقط ونظام الدفع الرباعي، وبدون دفع الرباعي فإنها تعتمد على الفرامل وبالتالي تسخن، مما يسبب عدم كفاءتها في عملية الصعود والنزول. أما بالنسبة للمركبات الكهربائية فهي تعتمد على نظام الفرامل المتجددة، بمعنى أنها ممكن أن تقف المركبة هذه وتسيطر عليها وتتحول إلى مولد كهربائي تشحن البطاريات أثناء نزولها، مما يزيد من نسبة شحن البطاريات ويساعد على ذلك.
0: إذن مستمعينا الكرام، نستكمل حديثنا ولكن بعد هذا الفاصل.
2: ما شاء الله المكان جدا جميل، وإن شاء الله لنا رجعة مرة ثانية.
3: بالفعل المكان يستحق الزيارة.
4: سلامات سالم، ليش خففت السرعة؟
5: مثل ما تعرف أخي محمد، نحن مقبلين على النزول من الجبل، في إرشادات لازم نتبعها مثل تفعيل الدفع الرباعي وأيضا استخدام الغيار الثقيل.
2: بالفعل بهذه الطريقة راح نخفف من الضغط على الفرامل، ولا ننسى الصيانة الدورية قبل كل رحلة ضرورية جدا، والسائق لابد تكون عنده خبرة في السياقة في الطرق الجبلية والمنحدرات.
4: وما شاء الله اللوائح والإرشادات موجودة على طول الطريق،
3: وكذا فعلنا الدفع الرباعي وإن شاء الله راح نستخدم الغيار الثقيل. بسم الله.
0: عودة إليكم مستمعينا الكرام، ونرحب مجددا بضيفنا الكريم الرائد أحمد بن عامر الحارثي المكلف بتسيير أعمال مساعد ضابط مركز شرطة الجبل الأخضر. أهلا وسهلا بكم مجددا سيدي.
1: حياكم الله ومرحبا بكم.
0: نعم الرائد أحمد، تحدثنا بشكل بسيط حول السيارات الكهربائية، لكن دعنا نتعمق قليلا في هذه الجزئية. نلاحظ وجود مركبات كهربائية على مختلف المسارات في الجبل الأخضر، حدثنا أكثر حول هذا الجانب.
1: نعم، تم السماح للمركبات الكهربائية في نقطة صعود الجبل للمرور. لما تتميز به هذه المركبات من نظام يسمى نظام الفرامل التجددية، الذي يتيح لها القدرة على الصعود والنزول والتكيف التلقائي مع المرتفعات.
0: نعم، دور مهم لنقطة صعود الجبل، لكن لا شك أنه يتم رصد بعض الملاحظات ميدانيا. رائد أحمد، ما أبرز هذه الملاحظات وكيف يتم توظيف الجانب التوعوي والإرشادي في هذه النقطة تحديدا؟
1: بالفعل ملازم هزاع، هناك ملاحظات مرصودة في هذا الجانب من خلال سؤالهم عن كمية الوقود المتوفرة في المركبة، صلاحية نظام الدفع الرباعي ذات نفسه من عدم هل يعمل أو ما يعمل، والتأكد أنه فعلا شغل نظام الدفع الرباعي، ملاحظة أيضا سريان صلاحية المركبة، صلاحية الإطارات. ومن هنا يأتي دور رجل الشرطة لتوظيف الجانب التوعوي والإرشادي من خلال تذكيرهم بقواعد السلامة المرورية المنصوص عليها في قانون المرور، ومع ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء السفر.
0: لا شك أن هذا الجهد الشرطي والمتابعة المستمرة عند نقطة صعود الجبل يضيف بعدا مهما في هذه الولاية، وذلك امتدادا لجهود مركز شرطة الجبل الأخضر. سؤالي هنا، كيف تنعكس هذه الإضافة على توسيع رقعة التغطية الأمنية وسرعة الاستجابة الفورية إلى جانب رفع جودة الخدمات المقدمة؟
1: نعم ملازم هزاع، مركز شرطة الجبل الأخضر بعد افتتاحه يعد من المنجزات الوطنية ضمن منظومة التحديث بشرطة عمان السلطانية من أجل توسيع نطاق التغطية الأمنية والمرورية لرفع أعلى مستويات الاستجابة الفورية لكافة البلاغات والأحداث، والمركز ما يحتويه من مرافق وآليات وكوادر بشرية مدربة ومؤهلة لا شك داعما لمنظومة الأمن والسلامة هنا في هذه الولاية، لا سيما هذه الولاية تتمتع بمقومات سياحية تستقطب أعداد كبيرة من الزوار والسياح، وتتطلب بطبيعة الحال تكثيف الجهود من أجل سلامة الجميع.
0: نعم، جهود مقدرة تبذل من قبل شرطة عمان السلطانية في هذا الجانب، لكن قبل أن ننتقل إلى محور آخر، كيف يمكن لصاحب المركبة أن يتجنب الوقوع في مثل هذه الظروف والملاحظات ليضمن رحلة آمنة، خاصة فيما يتعلق بجاهزية المركبة؟
1: لكل القاصدين والمتطلعين لزيارة الجبل الأخضر والاستمتاع بأجوائه الاستثنائية ولضمان رحلة ممتعة وآمنة، يجب عليهم الالتزام بمجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسلامة المرورية، والتي تبدأ بجاهزية المركبة. يجب أن تكون المركبة تدعم نظام الدفع الرباعي، وكذلك فحص المكابح والإطارات والأجزاء الرئيسية الأخرى في المركبة التي تضمن سلامة وراحة الركاب، بالإضافة إلى الإلمام الجيد لسائق المركبة باستخدام الغيار الثقيل، كذلك الحرص على تعبئة الوقود الكافي على اعتبار أنه سيستهلك الكثير منه نظرا لتضاريس الطريق.
0: الرائد أحمد، ولاية الجبل الأخضر بما تتمتع به من أجواء استثنائية فهي تعد وجهة سياحية للكثير من الزوار، الأمر الذي يتطلب من المركز موائمة خططه الأمنية مع هذا التدفق الكثيف للزوار في مختلف المواسم والفعاليات المصاحبة. كيف تتم هذه الموائمة لضمان سلامة الزوار؟
1: شرطة عمان السلطانية تدرك أهمية إنجاح مثل هذه المواسم السياحية والتظاهرات الترفيهية على المستوى الوطني، لذلك يعمل مركز شرطة الجبل الأخضر كشريك رئيسي لضمان سلامة مرتادي وزوار هذه الأنشطة من منطلق الشراكة المجتمعية مع كافة الجهات ذات العلاقة.
0: نعم، أشرت قبل قليل إلى أهمية التنسيق مع الجهات الأخرى، وهنا نتحدث عن الشراكة المجتمعية، كيف تأتي أشكال هذا التواصل وما أهميته في تحسين جودة الخدمات المقدمة بما يتوافق أيضا مع الخطط الأمنية؟
1: نعم، تأتي هذه الشراكة المجتمعية كركيزة أساسية داعمة للجهود الأمنية، حيث يحرص المركز على بناء قنوات تواصل مستمرة وفعالة مع مختلف الجهات سواء كانت حكومية أو خاصة أو أفراد المجتمع المحلي. يأتي ذلك من خلال الوقوف على تواصيل الفعاليات المقامة والتأكد من استيفائها للشروط والضوابط، كما تتجسد هذه الشراكة في عقد اللقاءات التنسيقية مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي بالسلوكيات الآمنة، كما تسهم هذه الشراكة في توحيد الجهود وتكامل الأدوار بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة.
0: جميل جدا، لكن هل هناك أي تحديات تم رصدها أثناء متابعتكم لسير الفعاليات في هذه المواسم؟ أقصد هنا ما آلية التعامل الفوري أيضا معها لتجنب تفاقمها
1: في هكذا فعاليات؟ لابد أن تظهر بعض الملاحظات والتحديات التي يتم رصدها من قبل المركز، وهذا شيء طبيعي، سواء المتعلقة بحركة الزوار والتي يتم إيجاد الحلول المرورية بشأنها بشكل فوري، أو ملاحظات أخرى مختصة بأمن وسلامة الزوار بمواقع هذه الفعاليات ويتم التنسيق فيها مع الجهات المنظمة ومعالجتها، لأن الهدف الرئيسي ملازم هزاع الذي نعمل عليه جميعا مع مختلف الجهات هو أمن وسلامة الزائر والسائح أينما وجد، سواء في الأماكن السياحية أو مواقع الفعاليات.
0: نعم، إذن مستمعين الكرام نستكمل حديثنا مع الرائد أحمد بن عامر الحارثي المكلف بتسيير أعمال مساعد ضابط مركز شرطة الجبل الأخضر، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: عودة إليكم مستمعينا الكرام، ونرحب مجددا بضيفنا الكريم الرائد أحمد بن عامر الحارثي المكلف بتسيير أعمال مساعد ضابط مركز شرطة الجبل الأخضر. أهلا وسهلا بكم مجددا سيدي.
1: حياكم الله ومرحبا بكم.
0: أعود بك الرائد أحمد إلى أدوار المركز لأقف معك عند واحد من أهم هذه الأدوار وهو تلقي البلاغات. ما هي أبرز البلاغات الواردة للمركز؟
1: نعم صحيح، هناك بلاغات ترد إلى المركز، ومن أبرزها الحوادث المرورية التي تتطلب الانتقال إلى المواقع لمعاينة حيثيات الحادث وتنظيم الحركة المرورية. كذلك يرد إلى المركز بلاغات تعطل مركبات في مسار الجبل سواء أثناء الصعود أو النزول، بالإضافة إلى بلاغات نشوب حريق في مركبات، ويعمل المركز على تقديم الدعم والإسناد اللازم لهم. كذلك من البلاغات الأخرى التي ترد إلى المركز سقوط أشخاص لأسباب مختلفة في مواقع مختلفة.
0: هناك أكيد جهد من المركز لضمان انسيابية الحركة المرورية، لكن سؤالي هنا، ما هي آلية الاستجابة الفورية وكيف يتم التأكد من انسيابية مسارات؟
1: بالتأكيد ملازم هزاع يحرص المركز على ضمان انسيابية الحركة المرورية من خلال آلية استجابة فورية قائمة على تمشيط المسارات بشكل مستمر عبر دوريات ميدانية تنتشر في الطرق الحيوية لرصد أي اختناقات أو ملاحظات أولا بأول، ويتم التعامل معها مباشرة من خلال توجيه الحركة ومعالجة مواقع الوقوف العشوائي بما يحافظ على انسيابية الحركة وسلامة مستخدمي الطريق.
0: نعم، ومن هذا المنطلق ما الذي يجب أن يراعيه الزائر أثناء تجواله في المواقع السياحية لضمان تجوال آمن في مختلف المواقع السياحية؟
1: أولا نرجو للزائر قضاء أوقات ممتعة بين ربوع هذه الولاية الجميلة وما تتمتع به من أجواء معتدلة وباردة ومواقع سياحية مميزة، ولكن لبقاء تجواله آمنا عليه مراعاة بعض الجوانب، ومنها معرفة مسار المواقع القاصد إليها، طبيعة ونوع الطرق المؤدية إليها مع المعرفة المسبقة طبعا بظروف الطقس والتعامل معها، لا سيما في الأجواء الماطرة طبعا والتي تتطلب الحذر لتجنب الانزلاقات لا سمح الله. كذلك لمحبي التخييم عليهم مراعاة الأماكن الغير مسموح فيها، وهنا أقصد المناطق المحمية مع أهمية الحفاظ على الحياة الفطرية.
0: نعم، لكن في هذه البيئة الجبلية فهناك أنشطة أخرى تستقطب محبي المغامرات كالتسلق والمشي الجبلي أو ما يعرف أيضا بالسياحة الجبلية التي تتميز بها محافظة الداخلية. سؤالي هنا، كيف تركز قيادة شرطة محافظة الداخلية على سير هذه الأنشطة بما يضمن أعلى اشتراطات السلامة والوعي الكافي لدى ممارسيها؟
1: مع وجود مواقع سياحية مميزة بمحافظة الداخلية وتنامي طلب نمط هذه الأنشطة مع زيادة عدد السياح ومحبي هذه الرياضات، نظمت مؤخرا قيادة شرطة محافظة الداخلية جلسة حوارية بعنوان سياحة المغامرات وتسلق الجبال وسط مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والأمنية ذات الصلة لأهميتها، حيث تم طرح عدد من أوراق العمل تناولت جوانب مختلفة مما يتطلب وجود توازن يعنى بالصحة والسلامة من جميع النواحي بما يكفل سبل تعزيز التوعية المستدامة من خلال التوصيات والإجراءات الواجب اتباعها لكل جهة حسب الاختصاص. وبطبيعة الحال خرجت هذه الجلسة الحوارية بعدد من التوصيات وهي في حيز التنفيذ من الجهات المشاركة لاستدامة تعزيز هذا القطاع لجعل هذه التجربة مميزة وآمنة للجميع.
0: طبعا بالتأكيد أن مركز شرطة الجبل الأخضر تحديدا يعد واحد من أهم مرتكزات متابعة هذه الأنشطة، لكن الرائد أحمد، بماذا تنصحون ممارسي هذه الهوايات لضمان أمنهم وسلامتهم؟
1: نعم ملازم هزاع، لممارسي رياضات المشي والتسلق الجبلي ننصحهم بالتنسيق المسبق مع الجهات المعنية كشرطة عمان السلطانية وهيئة الدفاع المدني والإسعاف، وتزويدهم بموعد ومعلومات الرحلة، مع الاستعداد والتخطيط لضمان السلامة كالإعداد البدني ورفع اللياقة، مع مراعاة البدء بمسارات سهلة للوصول بالتدريج إلى المسارات الصعبة، مع أهمية الفحص سلامة حالة الجسم قبل بدء الرحلة، وكذلك مع حمل المعدات والأدوات الأساسية كارتداء الحذاء المناسب من هذا النوع من الرياضات، إلى جانب توفير حقيبة إسعافات أولية وأيضا حمل ما يكفي من مياه الشرب.
0: الرائد أحمد، وصلنا معك إلى ختام هذا اللقاء، لكن ما هي الرسالة التي تود توجيهها لكل من يسمعون الآن؟
1: مما لا شك به أن قطاع السياحة جانب حيوي ومهم، لذا ندعو كل من يستمع إلينا عبر هذه الحلقة برحلة آمنة باتباع الإجراءات الصحيحة والالتزام بقواعد السلامة المرورية والتجهيز المسبق حماية للأرواح والممتلكات ونتمنى السلامة للجميع.
0: إذن شكرا لك الرائد أحمد على ما أضفته من معلومات قيمة ومثرية خلال هذا اللقاء.
1: شكرا جزيلا ملازم هزاع على هذه الاستضافة، ونرجو أن نكون وفقنا في طرح ما يفيد المستمع الكريم.

مستمعنا الكرام، كان معنا الرائد أحمد بن عامر الحارثي المكلف بتسيير أعمال مساعد ضابط مركز شرطة الجبل الأخضر. تحدثنا وإياه حول المهام والاختصاصات لمركز شرطة الجبل الأخضر واستعداده للمواسم والأنشطة، كما تعرفنا كذلك على أبرز البلاغات الواردة واقتربنا من جهود المركز في تأمين محبي أنشطة المغامرة. مستمعينا، في ختام هذه الحلقة ندرك أن الجبل الأخضر ليس مجرد مرتفع شامخ يزار ويصور، بل هو وطن يستحق أن نحسن الزيارة إليه. ورسالتنا لكل من يقصد الجبل الأخضر اليوم أو غدا، اجعلوا الحيطة رفيقة دربكم، فالرحلة لا تكتمل إلا بعودة آمنة إلى دياركم. ونؤكد لكم أن شرطة عمان السلطانية من سهول الباطنة إلى قمم الجبل الأخضر تبقى معكم أينما كنتم. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة وموضوع شرطي جديد، تقبلوا تحياتي، كنت معكم معدا ومقدما لهذه الحلقة الملازم هزاع بن صالح البلوشي، وكان في الإشراف الرائد ناصر بن سعيد الراجحي، وفي الترويج المرئي كان معكم العريف مستهيل بن محمد المعشري، وهذه تحيات المخرج الرقيب مصطفى بن درويش الخصيبي. في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
1: المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور،
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص،
2: فالرسم بالكلمات
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع.
6: عزيزتي المستمعة.
5: بعد أن تحدثنا في حلقة الأمس عن المعالجة الدرامية،
6: وكان حديثنا في الأمس الأول وما قبله عن كتابة ملخص الفكرة الرئيسة لأي عمل درامي بصري،
5: اليوم سيكون حديثنا عن تحويل المعالجة الدرامية إلى سيناريو، حيث تكمن الصورة البصرية.
6: تتحول تلك المعالجة الدرامية التي تحدثنا عنها إلى سيناريو مع كتابته بلغة سينمائية خالصة.
5: والمقصود بالكتابة السينمائية الخالصة تحويل تلك المعالجات على هيئة مشاهد أو لقطات،
6: أي تقول بالصورة والصوت ما يمكن رؤيته أو سمعه فقط،
5: وهو ما نعبر عنه في برنامجنا هذا بالصورة المكتوبة،
6: أي كتابة السيناريو.
5: والسيناريو هنا يعني بطبيعة الحال الشكل السينمائي المبدئي الذي سيقوم المخرج لاحقاً بتجسيده وتنفيذه ليصبح فيلماً بصرياً.
6: أعزائنا، يأخذ السيناريو منذ كتابته أشكالاً مختلفة ترجع إلى أسلوب الكاتب الذي يختاره.
5: واختلاف الشكل هنا قد يرجع من ناحية إلى شكل العلاقة بين الصورة والصوت،
6: من ناحية أخرى ترجع تلك العلاقة إلى مدى تفصيل السيناريو وإعداده للتنفيذ.
5: في حلقة الغد سنتحدث بشيء من الإيجاز عن العلاقة بين الصورة والصوت من خلال الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست محمد صفا عامر.
6: أيها الأصدقاء، السيناريست محمد صفاء عامر هو أحد الذين لمعوا في كتابة الصورة.
5: يعتبر الكاتب والسيناريست محمد صفاء عامر واحداً من رواد وكبار مؤلفي الدراما الصعيدية بالتلفزيون المصري.
6: دائماً ما تحقق مسلسلاته نجاحاً كبيراً وارتباطاً لدى الجمهور في كافة أقطار الوطن العربي.
5: كانت مسلسلاته تناقش المجتمع الصعيدي المصري بكل أفكاره ومبادئه ومشاكله أيضا.
6: كما أسهم صفاء عامر في عالم السينما، ومن أشهر أفلامه صعيدي رايح جاي.
5: ما كان له أن يترك السينما وحدها دون أن يضع فيها بصمته.
6: هل كان مبدع الصور الصعيدية المكتوبة محمد صفاء عامر من أهل الصعيد؟
5: أجل، عامر ينتمي إلى قبيلة هوارة في صعيد مصر.
6: إذن فهو ليس بعيداً عن البيئة الصعيدية التي اشتهرت بها أعماله التلفزيونية التي تجسد الواقع الصعيدي.
5: صدقت، فمبدع الصورة المكتوبة محمد صفاء عامر هو ابن بيئته الصعيدية.
6: لربما يكون كتب مسلسل ذئاب الجبل عن واقعة حقيقية.
5: ما الذي جعلك تستنتجين ذلك؟
6: دعنا نسرد معلومات عن مسلسل ذئاب الجبل ثم نقرر إن كان استنتاجنا صحيحاً أم لا.
5: ليكن هذا.
6: أصدقائنا، في عام 1993 عرض التلفزيون المصري مسلسل ذئاب الجبل،
5: كما عرضت المسلسل العديد من القنوات العربية آنذاك.
6: قدم المسلسل قصة من وحي صعيدي مصر عن الشاب الصعيدي بدري بدار الفنان أحمد عبد العزيز.
5: كان بدري يبحث عن أخته وردة الفنانة سماح أنور التي هربت من بلدتهما قرب مدينة قنا.
6: الأمر الذي جعل بدري يبحث عن وردة هو أن يثبت براءته للجميع وأنه لم يقتلها.
5: لقد جمعت الأقدار بين الشقيقين بدري ووردة بالمصادفة البحتة في الإسكندرية في ظروف درامية مثيرة في الحلقة الأخيرة.
6: قدم المسلسل العادات الصعيدية الراسخة، حيث تلزم التقاليد عائلة هوارة حسب المسلسل أن تتزوج بناتها من رجال العائلة.
5: لكن ابنة كبير هوارة الشيخ بدار الفنان حمدي غيث تقع في حب فتى من الإسكندرية، ويرى والدها الحكيم أن شرع الله يلزمه أن يخرق التقاليد وأن يزوج ابنته بمن اختارته ومن يناسب مستواها التعليمي، وهي الشخصية التي استلهمها عامر من والده.
6: ثم يساعدها الأب الضرير على الفرار مع زوجها، ويتحمل وحده مواجهة ابنه الثائر وأبناء عائلته الغاضبين في هذه الملحمة الصعيدية.
5: إذن من هنا جاء استنتاجك أن القصة قد تكون واقعية، لا سيما أن السيناريست محمد صفاء عامر من قرية هوارة.
6: وهو كذلك.

0: أيها الأصدقاء، ولد محمد صفاء عامر في 22 من شهر يناير لعام 1941 بمحافظة قنا.
1: تخرج من كلية الحقوق عام 1963.
0: عمل في بداية حياته في السلك القضائي حتى أصبح مستشاراً بمحكمة الإسكندرية.
1: استقال من عمله ليتفرغ للكتابة.
0: كتب في بدايته القصة فقط لعدد من المسلسلات، منها مخلوق اسمه المرأة عام 1990.
1: هذا المسلسل كان من بطولة النجم فاروق الفيشاوي وشهيرة وأمينة رزق وإخراج فايز حجاب.
0: أما السيناريو والحوار لنبيل عصمت الذي كتب العام التالي مسلسل اليقين لمحمود ياسين وشهيرة وإخراج يحيى العلمي.
1: في عام 1992 كتب صفاء عامر القصة والسيناريو والحوار بنفسه لمسلسل الوديعة لمديحة يسري ومصطفى فهمي وإخراج محمد السيد عيسى.
0: في عام 1993 كتب مسلسل ذئاب الجبل الذي مثل نقطة فارقة في الدراما الصعيدية، وشارك فيه عبد الله غيث وأحمد عبد العزيز وسماح أنور وإخراج مجدي أبو عميرة.
1: مسلسل ذئاب الجبل حقق نجاحا لافتا على المستويين الجماهيري والنقدي، وتوقع الجميع أن يركز صفاء عامر بعده على الدراما الصعيدية فقط.
0: إلا أن المبدع محمد صفاء عامر قدم مسلسلات اجتماعية أخرى، منها قلب الأسد لفريد شوقي وصلاح السعدني،
1: والنوارس والصقور لعزة العلايلي وخيرية أحمد،
0: ومسلسل ضد التيار لسميرة أحمد ومحمود ياسين وإخراج إسماعيل عبد الحافظ.
2: مالك يا جميل؟
3: لا ولا حاجة حبيبتي، أنا كويس خالص. يلا غير لي بأي حاجة عشان مامتك مستنياكي.
2: أنا مش عارفة مامي طول عمرها مستعجلة ليه. هيحصل يعني لو تأخرت خمس دقايق؟ محدش هيحاسبها.
3: يا بنتي المسألة مش في إن حد هيحاسبها، ده إحساس بالمسؤولية. خلي بالك مامتك أستاذة جامعية ولازم تبقى قدوة.
2: لا ده موضوع بقى يطول شرحه، وانا لازم امشي عشان عندي محاضره اولى مع دكتور كده من عينه ماما. باي.
3: يلا باي، مع السلامه.
2: بابي، بمناسبه يعني المسؤوليه وتحمل المسؤوليه، انا فاكره كده انك زمان يعني كنت وعدتني بعربيه لما نجحت في الثانويه العامه. ولا انت يا ناوي يعني تحمل مامي مسؤوليتي اني اروح الكليه واجي معاها عشان هي يعني دكتوره في كليه الاداب وانا في كليه الحقوق، وبتقوم يعني رمياني كده بالمرة في سكتها؟ أرجوك يا بابي أعطيني حريتي أطلق يدي، مش ممكن كده بقى.
3: حاضر يا حبيبتي، حاضر إن شاء الله، حوفي بوعد.
2: أوكي باي،
3: يلا مع السلامة.
4: الصورة المكتوبة.
5: السيناريست محمد صفاء عامر.
1: أصدقائنا، مبدع الصورة الصعيدية في أعماله الدرامية محمد صفاء عامر ما كان ليترك كتابة الصورة الصعيدية بشكل أبدي، إلا أنه يأخذ محطة استراحة حتى يعود إليها من جديد بعد كل توقف.
0: في عام 1997 عاد صفاء عامر إلى الدراما الصعيدية من خلال مسلسلي حلم الجنوبي لصلاح السعدني ومعالي زايد وإخراج جمال عبد الحميد،
1: ثم مسلسل الضوء الشارد لممدوح عبد العليم وسميحة أيوب وإخراج جمال عبد الحميد الذي قدم له جسر الخطر لصلاح السعدري ودلال عبد العزيز.
0: في عام 2000 قدم عامر مسلسل الفرار من الحب لآثار الحكيم ورياض الخولي،
1: ثم مسلسل أمس لا يموت لرقدة ورياض الخولي،
0: وبعده مسلسل مسألة مبدأ لإلهام شاهين وخالد النبوي،
1: والحب موتا لممدوح عبد العليم وجمانة مراد.
0: في عام 2006 قدم السيناريست محمد صفاء عامر حدائق الشيطان للسوري جمال سليمان في أول

0: صفاء عامر عن عمر ناهز 72 عاماً.
1: ترك عامر نحو 50 عملاً بين السينما والدراما التلفزيونية.
0: كلاكيت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
3: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
4: في الإعداد
3: وفي الإخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مستمعي إذاعة سلطنة عمان في ولاية بدية الذين يتابعوننا على الموجة المتوسطة تردد 603 كيلو هيرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 11 من أغسطس 2026 إلى يوم الثلاثاء الموافق 18 من أغسطس 2026 للميلاد، وذلك من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 6 مساء. ويمكنكم مواصلة متابعة برامجنا على تردد 88.1 ميجا هيرتز.
0: محطة كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4 مساء. محطات
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم.

الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم. الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم يا ربي تسليما كثيرا. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن. روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. فالحلم أيها المستمع الكريم صفة يحبها المولى سبحانه وتعالى، والحلم ضد الغضب فهو العفو، ومن يعفو عن عباد الله يعفو الله عز وجل عنه. وقد أثنى الله على إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووصفه سبحانه وتعالى بقوله: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وهذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام قد قال عنه قومه: مجنون وازدجر، فحلم عليهم. كم كان يحلم عليهم عليه الصلاة والسلام؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. وحبيبنا وقدوتنا بأبي وأمي هو صلى الله وسلم وبارك عليه، لما رجع من الطائف وقد كذبوه وآذوه ورموه، فإذا هو في الطريق بجبريل عليه الصلاة والسلام ينزل عليه: ويا محمد، هذا ملك الجبال. فيسلم ملك الجبال على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلين العظيمين، لفعلت. فماذا كانت فرصة أن ينتقم عليه الصلاة والسلام منهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كلا، بل أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وقد حصل ذلك. الحلم أيها المستمع الكريم ضد العنف. وهذا الصحابي يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه وصية: يا رسول الله أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. ثم يأتيه مرة أخرى: يا رسول الله أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. ثم يأتيه مرة ثالثة: يا رسول الله أوصني. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. قال الصحابي هذا، قال: فنظرت 3 مرات النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغضب. قال: فنظرت فإذا مجمع الشر من الغضب. مجمع الشر من وين؟ من الغضب. متى يقتل الإنسان؟ يقتل إذا غضب. ومتى يضرب؟ إذا غضب. ومتى يطلق؟ إذا غضب. وكم نسمع وكم تأتي من أسئلة الناس يوميا: أنا طلقت ولكن كنت غضبان. طيب، من اليوم اللي يطلق وهو يضحك؟ وين تجد هذا؟ وذاك الرجل الذي غضب على زوجته فأخذ مجمع يده وضربها في وجهها فكسر سنها وأرعف الدم من أنفها ثم طلقها، ما هي إلا دقيقة أو يعني بضع دقائق ويهدأ ويذهب منه الغضب ويرجع إليه وعيه، فينظر فإذا بالزوجة مضروبة مكسورة ينزف منها الدم، وإذا هي مطلقة. فذهب يعالجها من مستشفى لمستشفى، ثم يذهب إلى من شيخ إلى شيخ، ها في رجوع ولا ما في رجوع. لو أنه كان عنده الحلم، ولو أنه ضبط نفسه 3 دقائق أو دقيقتان أو كذا، ما حصل هذا كله. فاحرص أيها المستمع الكريم أن تكون ممن يتخلق بخلق الحلم. هذا الأحنف بن قيس يضرب به المثل في الحلم، وعندما سئل قال: لست حليما ولكني أتحالم. الله أكبر، يعني هو جاهد نفسه على الحلم حتى صار حليما. إذن الصفات الطيبة قد لا تكون معك من الولادة، ولكنك تكتسبها، ولكنك تكتسبها. فاحرص يا عبد الله أن تكون حليما. متى
يفعل الإنسان المحرمات ويقع في المصايب ويسفك الدماء ويهتك الأعراض عندما يغضب وعندما يكون بعيدا من الحلم. ولكن الواجب عليك أيها المستمع الكريم أن تتخلق بخلق الحلم، خاصة مع أقرب الناس إليك، مع الوالدين، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الحلم يكون مع الأب، وقد يقسو عليك، ولكنه أب يقسو عليك لمصلحة أو لجهله. كذلك الحلم مع الأم التي حملت وربت وأرضعت وسهرت، كذلك الحلم مع الزوجة، هذه الزوجة التي أكثر شخص تعيش معه، فطبيعي أن يحصل منها أخطاء، وطبيعي أن يحصل ويصدر منها ما قد يغضبك وتنزعج منه، سواء كان من قول أو من تصرف. لكن كن حليما، إذا رأيت ثمرات الحلم ستعرف فائدته، وإذا رأيت ثمرات الغضب والعياذ بالله وليست له ثمرات وإنما يعني مساويه، ستعرف أن الغضب يجب عليك أن تبتعد عنه. كذلك مع الأولاد، مع أولادك، إن أردت أن يحبك الأبناء ويسمع كلامك وتخرج من حياتك وأنت قد ربيتهم تربية صالحة، فكن حليما، لا تكن عنيفا، واحذر أن تكون مثل ذاك الرجل التي تقول ابنته أسأل الله أن يموت اليوم قبل غدا، وتقول إذا خرج من البيت نرتاح وإذا دخل البيت كله يتكدر، نعوذ بالله من الصفات السيئة. احرص يا عبد الله على مثل هذه الصفة الطيبة التي يقول عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله. إذن الخيرية هنا تكون مع الحلم، ومن فوائد الحلم أن الله يحبك سبحانه وتعالى، وأن الناس يحبونك، وأن صفة الحلم من صفات الأنبياء، وكذلك تسلم من الآثام ومن المصائب ومن العقوبات الدنيوية والأخروية. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يتصفون بهذه الصفة الطيبة، وأن يجعلني وإياكم من عباد الصالحين ومن أولياء المتقين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: الأطروحة والأطاريح.
3: كثر في الأزمنة الحديثة استعمال الأطروحة والأطروحات والأطاريح للرسائل المعدة لنيل الشهادات الجامعية العليا، وهي جميعا من الجذر اللغوي طرح، الدال على نبذ الشيء وإلقائه. فأنت حين ترمي شيئا فقد طرحته طرحا، وهو مطروح، اسم مفعول من طرح، كما تراه في حلبات المصارعة والملاكمة حيث يطرح أحد المتقاتلين الآخر، فالخاسر مطروح أرضا. والطرح الشيء المطروح لا حاجة لأحد به. وإذا أردت أن تصف مكانا بعيدا فلك أن تقول مطرح، أي المسافة بينك وبينه بعيدة. واختصرها الشاعر إلى طرح بقوله: تبتني المجد وتجتاز النهى، وترى نارك من ناء طرح، أي من مكان بعيد، تعبيرا عن أن الممدوح كريم يوقد النيران ليهتدي بها السرات مهما كانوا بعيدين عنه، فيستضيفهم معززين مكرمين. ومن هذا جاء قولهم: طرحت النوى بالمشردين والمغتربين كل مطرح، أي نأت بهم ورمتهم إلى أماكن بعيدة. ومن جميل استعماله قول الشاعر: ألما بمي قبل أن تطرح النوى بنا مطرحا أو قبل بين يزيلها. مي اسم حبيبتي، والنوى قريب من معنى البعد عن الوطن. وإذا كان الطارح شديدا قويا فهو طروح، ومنه قولهم: قوس طروح، شديدة الطرح للسهام. فما علاقة كل هذا بالرسائل الجامعية من الأطروحة والأطروحات والأطاريح؟ هل هي من المنبوذات التي لا حاجة لأحد بها، أم ثمة شيء آخر؟ يبدو أن تطور استعمال هذا المصطلح خضع لمسألتين. المسألة الأولى قولهم للشيء إذا طال كثيرا شيء مطرح، أي مطول، وانتقل إلى طرف مطرح تعبيرا عن بعد النظر، وهو من الطول بصورة من الصور، وبعد النظر محمود إلا إذا كان مرضا وقاكم الله منه. المسألة الثانية إقصاء الرأي المخالف، كالذي يحدث حين تتحاور مع آخر يرفض رأيك وقولك وترفض رأيه وقوله، فهو يعتبر ما تقوله شيئا مطروحا، أي منبوذا، وأنت تعتبر قوله كذلك، فأنت أطرحته أي رفضته ورميته، وهو اتخذ من قولك ورأيك الموقف نفسه. ولكن كلا منكما لا يعتبر رأيه مطرحا منبوذا مرفوضا، لأن كلا منكما لا يطرح رأيه كرها له ولا نبذا، وإنما يلقيه لمحاوره وهو معتز به، كما في إلقاء خطبة مثلا، فالخطيب يطرح خطبته لا كرها ولا نبذا، وإنما توضيحا لرأي أو رؤية، ولكن الناس تعارفوا أن يقولوا خطب أو ألقى خطبة ولا يقولون طرح خطبة، وانطلاقا من قولهم طرح فلان على صاحبه مسألة للحوار، أي ألقاها. قيل للمسألة المطروحة أطروحة، ثم جمعت جمع مؤنث سالم فقيل أطروحات. فهل يصح أن يقال أطاريح على زينة أفاعيل؟ فلنفكر في هذه الصيغة، حيث نراها تستعمل للمبالغة في معنى الجذر، ولكنها غالباً ما تكون فيما لا يستساغ، مثل كلمة أقاويل التي تختلف عن الأقوال. فأنت إذا رأيت الكلام سليماً تقول هذه أقوال فلان، مائلاً إلى تصديقها أو تصدق بها حقاً. أما كلمة أقاويل فهي دالة على ما هو موضع شك وريب بل وتكذيب، تماماً كما تجمع كذبة على أكاذيب. وليس لك أن تصف الأفعال الجيدة يقوم بها أحد الناس بأنها أفاعيله، بل تقول فعله وأفعاله التي قد تكون حسنة وقد تكون سيئة. أما قولك أفاعيل فلان فلا يدل إلا على أنك تعتبرها سيئة مرفوضة، بل بلغت من السوء إلى أبعد مدى، ونظيرها أحابيل، وهي أخفى الحيل على الناس وأمعنها أذى، ومثلها عقابيل. فأغلب ما تستعمل له صيغة أفاعيل ما لا يستساغ، وقد تحتج علينا بأناشيد وزغاريد، ولكن هذا قليل في مواجهة ذلك الكثير. ودلالات نشد وزغرد مستساغة وليست مثل دلالة طرح، والمشتقات تبقى محتفظة بالمعنى الأصيل للجذر. وباستعمال أطاريح على زينة أفاعيل يتضخم معنى النبذ والطرح مما تضمنه الجذر اللغوي طرح. هذه هي الأطاريح. لذلك الأفضل مصطلح الرسالة والرسائل الجامعية.
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
4: محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.
5: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
6: المستشفى الرقمي
5: مع عبد الله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جداً من الزرافات.
2: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
3: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقاً بالفعل.
4: القطط من أكثر الحيوانات ذكاءً، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: هلال الهلالي،
4: رشا البلوشية،
5: عصام الزجالي،
4: جنان آل عيسى،
5: عايشة البلوشية،
4: إدريس النبهاني،
5: محمد الشمري،
4: فيصل الشكيلي.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: التأليف الدرامي أحمد الأزكي،
4: الإخراج حمد بن عامر الوردي.
6: إلى اللقاء أيها الدولفين الدخس.
7: مع السلامة أيها التخس.
3: نراك قريبا أيها الولدرفيل.
4: لقد ذهب الدولفين مبكرا، وأنتم حتى الآن تكررون أسماء.
6: إننا نذاكر ما تعلمناه منك يا أبتي.
8: بل قل إنكم أردتم أن تذكروا الأطفال بالأسماء الأخرى للدولفين.
6: صدقت يا أمي، لكننا بالفعل نريد أن نلتقي بالدولفين مرة أخرى.
4: سنقوم برحلات بحرية جديدة، وحتما سيرافقنا الدولفين في الرحلات القادمة إن شاء الله.
3: ذلك النورس لا يستطيع الطيران، لعل مكروها قد أصابه.
7: لنرى ما حل به.
9: أرجوكم ساعدوني، ساعدوني أرجوكم.
8: دعونا نساعد ذلك النورس، فهو بحاجة إلى المساعدة.
4: صدقت يا رحمة، لنذهب لمساعدته.

0: ما الأمر أيها النورس الجميل ذو الرداء الأبيض؟
1: لقد أعلقت قدمي في شباك الصيد هذه.
0: لا شك أن شباك الصيد هذه لأحد الصيادين.
1: أجل، إنها كذلك.
2: معنى هذا أنك جئت لتأخذ ما ليس من حقك أيها النورس.
1: صدق.
3: لكن هذا خطأ كبير وإثم عظيم.
1: أنا أعترف بالذنب، ما كان يجب علي أن أخذ شيئا مما اصطاده الصياد. كان يجب علي أن أصطاد أسماك بنفسي أو أستأذنه قبل أن أخذ شيئا. سامحني يا رب.
4: إذن فأنت جئت لتسرق تعب الصياد الفقير أيها النورس.
0: لو كنت استأذنت الصياد لما أصابك ما أصابك، فهذا جزاؤك قد نلته بفعلتك.
1: أرجوكم ساعدوني.
5: ليس من حقك أن تأخذ من تعب الآخرين دون رضاهم يا نورس.
1: لقد تعلمت الدرس ولن أعيد ذلك الخطأ مرة أخرى. أرجوكم ساعدوني على الخلاص والنجاة، أرجوكما.
4: سنساعدك، ولكن عدنا بأنك لن تكرر هذا الفعل ثانية.
1: أعدكم أنني لن أسرق شيئا من أموال الناس، أرجوكما ساعدوني الآن، ساعدوني.
4: ماجد، يوسف، ساعداني على تخليص النورس من هذه الشبكة.
2: حسنا يا أبتي.
5: حاضر. هيا اسحب.
4: لقد التفت خيوط هذه الشبكة على قدميك أيها النورس، فتحمل قليلا حتى نستطيع تحريرك منها.
1: حسنا، لا بأس بذلك. فشبكة صيد السمك هذه مصنوعة من الخيوط والبلاستيك.
0: نورس مثقف، يعرف ما لا يعرفه الأطفال.
1: ويمكن أحيانا صناعة شبكة الصيد من بعض الأسلاك المعدنية.
0: ما دمت تعرف الكثير من هذه المعلومات، فلا شك أنك تعرف الكثير عن البحر وأسماكه.
1: اسألوني عن أي شيء يتعلق بالبحر والأسماك فسأجيبكم عنه، ولكن أرجوكم خلصوني بسرعة من شباك الصيد هذه اللعينة. أرجوكم بسرعة.
5: إننا نعمل على تخليصك منها أيها النورس اللص.
1: أحسنت يا يوسف، أحسنت يا من تخاف من القطط.
5: ها؟ حتى أنت؟ خذ، لن أساهم في تخليصك من شبكة الصيد. أتمنى أن يأتي الصياد حتى يشبعك ضربا أيها النورس اللص.

تبا لذلك النورس، كيف انتشر خبر خوفي من القطط بهذه السرعة؟ لم أقابل أحدا إلا وقال لي أنت يا من تخاف من القطط. هذا والقطط تقضي نحو 70% من اليوم نائمة و15% من اليوم في العناية بنفسها عبر اللعق والتنظيف. ماذا لو كانت تقضي معي اليوم بأكمله؟ لا شك وأنني سأجن منها. لابد لي من علاج مشكلة خوفي من القطط، لابد من ذلك يا يوسف.

0: إذن فقد أخفى عنكما أخوكما يوسف الإجابة عن سمك القرش، وكيف أنه يخاف من الدلافين.
1: أجل، وإن كنت أشك فيما قاله يوسف من خوف القرش من الدلافين.
2: وأنا أيضا أشك فيما قاله، وأعتقد أن يوسف هو نفسه لا يعرف الإجابة، وإلا لما احتفظ بها لنفسه.
3: أنا أعتقد أنه يعرف الإجابة.
0: وأنا متأكد أنه يعرف الإجابة، ولا سوف أخبركم بها.
2: تفضل أيها النورس.
0: ما يعرفه الجميع وحتى الأطفال أن القرش أقوى بكثير من الدولفين.
2: إذن كيف يمكن أن يتغلب الدولفين الضعيف على القرش القوي؟
0: اصبري قليلا حتى أضعكما في الصورة تماما.
2: حسنا، أنا آسفة. تفضل أكمل أيها النورس. اللص
4: غزلان.
0: لقد سمعتك أيتها الصغيرة، ولكن لا بأس، أنا كما قلت لص وقد نلت جزائي.
2: أنا آسفة، هيا أكمل ما لدي.
0: أولا، ما لا تعرفينه ولا يعرفه الأطفال أن الدلافين تعيش في مجتمعات كبيرة العدد.
2: هل كنت تعرف هذه المعلومة يا ماجد؟
1: في الحقيقة لا، ومعنى كلام النورس أنه لا يمكن أن نرى دولفينا يسبح بنفسه.
0: والمعنى الآخر لكلامي أن الدلافين مجتمعة تكون قوة أكبر من قوة سمك القرش.
1: إذن هذه القوة يمكنها أن تدافع بها عن نفسها.
0: ليس هذا وحسب، بل يمكنها أيضا مهاجمة القرش واصطياده.
5: الدلافين؟
0: أجل، الدلافين، لأنها تمتلك أسنانا قوية شائكة وحادة تستطيع أن تمزق بها عدوها.
5: ها؟
0: لماذا توقفتم عن تخليصي من هذه الشبكة اللعينة؟ أرجوكم خلصوني منها قبل أن يأتي الصياد ويراني عالقا فيها. أرجوكم بسرعة بسرعة يا عم صالح.
4: حسنا، الشبكة ملتفة بقوة على قدميك أيها النورس، فإما أن نقطع الشبكة وإما أن نقطع قدمي.
0: ماذا؟
4: وهل صدقت أيها النورس أنني سأقطع قدميك؟
0: وكيف لا أصدق وأنت تقول ذلك بمنتهى الجدية يا عم صالح؟
4: إنما كنت أمزح معك لا أكثر.
2: على العموم، فكما كنت تقول أيها النورس، إن سمك القرش يمكن أن يكون في بعض الأحيان طعاما للدلافين، فهذا ما لا أعرفه وما لا يعرفه الأطفال أيضا.
1: أنا أحب الدلافين، وكنت سابقا أحب النوارس أيضا.
0: والآن ألا تحبنا نحن النوارس يا ماجد؟
1: ليس بالضبط يا عزيزي النورس، ولكن ما رأيته منك يجعلني أفكر جيدا في اختيار أصدقائي، وحتى أصدقائي الأطفال يجب عليهم اختيار أصدقائهم بعناية كبيرة.
0: ولهذا السبب لم تخلصوني بعد من هذه الشبكة اللعينة التي التفت حول ساقي.
1: لا بد من قطع الشبكة.
3: لا، ليس من حقنا يا ماجد.
2: نعم، يجب علينا أن نستأذن الصياد صاحب هذه الشبكة، وإلا كنا مذنبين لو قطعناها بدون إذنه.
0: إذن سيقطع الصياد ساقي ولن يقطع شبكة صيده.
5: ماذا؟

0: ها؟ لماذا يتوجه ذلك الرجل نحو عائلتي؟ أخشى أنه يريد بهم شراً. سأذهب في الحال لأكون معهم.
1: هاي! أنتم أيتها الأسرة، ماذا تفعلون بشبكة الصيد الخاصة بي؟ ابتعدوا من هناك، ابتعدوا قبل أن تهرب الأسماك. هيا ابتعدوا.
2: يا ويلي، الصياد قادم نحونا.
3: لا تخافي، سنشرح له سبب وقوفنا هنا.
1: ماذا تفعلون بجانب شبكة صيدي؟ هل جئتم لتسرقوا أسماكي؟
2: لا لا لا يا عم، إنما جئنا لننقذ هذا النورس العالق في شباك الصيد.
1: ها؟ أنت مرة أخرى؟
4: سامحني أيها الصياد، سامحني أرجوك.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
3: ما لا يعرفه الأطفال، مع تحيات أحمد الأزكي
5: وحمد بن عامر الوردي.
3: ما لا يعرفه الأطفال.
6: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. تواصل هيئة البيئة متابعة تداعيات حادثة السفينة الجانحة بالقرب من جزيرة القبلية الواقعة ضمن أرخبيل جزر الحلنيات بمحافظة ظفار. وأوضحت الهيئة أن نتائج الرصد أظهرت تأثر بعض الشواطئ في منطقة رأس مدركة بالتلوث الزيتي، مع التوقع بتأثر نطاق شاطئي قد يصل طوله إلى 40 كيلومتر في المنطقة ذاتها، مع احتمال تأثر الشواطئ الجنوبية من جزيرة مصيرة خلال الساعات القادمة بنطاق قد يتراوح طوله من 10 إلى 20 كيلومتر وفقا للمعطيات الحالية. هذا وتواصل الفرق المختصة أعمال المتابعة والاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشاره وتقليل أثاره المحتملة، مع إعطاء الأولوية للمناطق ذات الحساسية البيئية العالية. نفت إيران صحة تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تحدث فيه عن أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أن هذا الممر البحري الحيوي لا يزال مغلقاً. وقالت هيئة إدارة المضيق، وهي الهيئة الإيرانية الجديدة المسؤولة عن هرمز، إن التصريحات المتكررة ومنشورات المسؤولين الأمريكيين بشأن رفع الحصار لم تغير الوضع على أرض الواقع، وأضافت أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه حتى يتم قبول شروط إيران. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن وضع ترتيبات لجولة جديدة ثامنة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مطلع سبتمبر المقبل في العاصمة الإيطالية روما، وذلك لاستكمال المسار التفاوضي الذي ترعاه واشنطن. وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تسعى خلال الجولة المقبلة إلى تجاوز الخلافات ودفع الطرفين نحو تنفيذ الاتفاق الإطاري. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب غرب كولومبيا إلى 265 شخصا، فيما لا يزال نحو 500 شخص في عداد المفقودين في وقت تتواصل فيه عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض. وقال الرئيس الكولومبي إن بلاده ستنشئ صندوق طوارئ للمساعدة في إعادة بناء المستشفيات والمدارس والمنازل والبنية الأساسية التي دمرها الزلزال. أكدت منظمة الصحة العالمية أن تفشي مرض إيبولا في الكونغو الديمقراطية في طريقه إلى أن يكون أكثر الأمراض فتكاً في التاريخ. وقالت المنظمة إن التفشي الحالي لفيروس إيبولا في الكونغو يسير على خطى أسوأ تفشي للفيروس في التاريخ، والذي أودى بحياة أكثر من 11,000 شخص من أصل أكثر من 28,000 حالة. ويقول الخبراء إن التفشي ينتشر بوتيرة أسرع. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من أسلوب حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا، ولنعيش اللحظة، فالأمس لا يعود، ولا نقيد أنفسنا بأثقال غير مرئية تمنعنا من الوصول إلى أهدافنا، ولنعيد ترتيب أولوياتنا، ولنعرف المعنى الحقيقي للسعادة،
1: ولنعيش حياتنا بطريقة متزنة في أسلوب متزن، لا نفكر بالماضي الذي رحل، بالعكس نقبل على الحاضر بطريقة مشرقة بنجاحاتنا في الحياة، ولنجعل من الغد مزهر بإنجازاتنا الرائعة.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وهذه تحية من طاقم العمل، معكم في الإعداد طماضر بنت سالم الوهابي،
1: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
2: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
1: أهلا بكم.

0: أسلوب حياة. الإعاقة ليست عائقاً أمام الطموح، بل إن العائق الحقيقي هو غياب الوعي.
1: مجتمع واعٍ هو مجتمع يفتح الأبواب للجميع دون استثناء.
0: التوعية تصنع القبول، والقبول يصنع مجتمعاً أكثر إنسانية.
1: واحترام الأشخاص ذوي الإعاقة ليس تفضلاً، بل حق أصيل وقيمة حضارية.
0: وتذكروا، الإنسانية أسلوب حياة.

0: أسلوب حياة.
1: حديث اليوم.
2: مستمعينا، في حديث اليوم نناقش موضوع أساليب التوعية المجتمعية حول الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أن بناء مجتمع واع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يبدأ من الوعي المجتمعي الذي يرسخ قيم الاحترام والتقدير والدمج، ويؤمن بأن الإعاقة لا تنقص من قيمة الإنسان ولا من قدراته على العطاء والإبداع. فكلما ارتفع مستوى الوعي تراجعت الصورة النمطية واتسعت فرص المشاركة.
3: واليوم نسلط الضوء يعني على هذا الموضوع باعتبار أن الأشخاص ذوي الإعاقة أشخاص أكيد لهم بصمة كبيرة في المجتمع، أشخاص يستحقون أن نلتفت لهم ويصنعون أكيد حتى بالرغم من الإعاقة يصنعون الكثير من الإنجازات بفضل إرادتهم الكبيرة. فالتوعية مستمعين الأعزاء في هذا الجانب ليست مجرد رسائل، بل هي مسؤولية مشتركة نبدأها من أنفسنا أولا، من الأسرة، وتمتد للمجتمع.
2: ويسعدنا مستمعينا حول هذا الموضوع أن نرحب بضيفتنا العزيزة الأستاذة شيخة بنت محمود الجساسي من ذوي الإعاقة البصرية، وهي موظفة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. أهلا وسهلا بك أستاذة شيخة.
4: أهلا وسهلا بكم جميعا، بجميع المستمعين. سعيدة أني أكون معاكم اليوم كضيفة ونناقش موضوع مهم وهو التوعية. والمصادفة الجميلة أن التوعية أيضا هي مسؤولية من مسؤوليات الإعلام، فشكرا لكم على تخصيص هذه المساحة لمناقشة هذا الموضوع المهم.
3: الشكر أيضا لحضورك البهي شيخة. أنت أيضا أكيد يعني صاحبة تجربة ناجحة جدا ما شاء الله، أنت رئيسة قسم المحتوى الرقمي في مؤسستك، نشيطة يعني معروفة بعطائك ومبادراتك المتعددة في هذا الجانب. بداية من وجهة نظرك عزيزتي شيخة، حدثينا ما أهمية التوعية المجتمعية بالأشخاص ذوي الإعاقة، ماذا نعني بها وما أهميتها في بناء مجتمع أكثر أكيد وعيا واحتواء؟
4: لما نتكلم عن التوعية نقصد أن هناك مفاهيم خاطئة، هناك تصورات، هناك ربما ممارسات لا يعني ينبغي أن تكون موجودة. بالتالي نحتاج إلى تصحيح هذه المفاهيم، نشر معلومات أكثر دقة وأكثر صحة، تفعيل دور الأسرة والمجتمع والمؤسسات ككل في تقبل الاختلافات، وأيضا تهيئة البيئة المناسبة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حياتهم الاجتماعية والعملية والتعليمية بكفاءة، وتوفير فرص يعني متكافئة لهم. بالتالي التوعية مثل ما نقول هي تصحيح مفاهيم، وهي أيضا تصحيح بعض المعلومات، وأيضا نشر ثقافة الحقوق والواجبات والمسؤوليات لكل الطرفين، سواء الأشخاص ذوي الإعاقة أو أيضا المجتمع بمختلف مؤسساته.
2: نعم. طيب، من واقع تجربتك الشخصية، إيش الدور الذي لعبته أسرتك في دعمك منذ اكتشاف الإعاقة وحتى اليوم؟
4: سؤال جميل جدا. لما نقول إنه الأسرة هي يعني نقطة الانطلاقة لأي شخص، فما بالكم للأشخاص ذوي الإعاقة. كلما كانت الأسرة أكثر وعيا، كلما كانت الأسرة مثقفة واعية بكيفية التعامل مع الشخص من ذوي الإعاقة وكيفية تمكينه، ساعد ذلك إنه يطور شخصيته. كلما كانت الأسرة متقبلة طفلها باختلافاته، تحاول أن تدعمه، ما تنظر له كشخص عنده إعاقة، تنظر له كشخص قادر ولكن بإمكانات مختلفة باحتياجات مختلفة، يستطيع هذا يساعد أيضا أنه هو يكتسب ثقة من نظرة أسرته له. بالنسبة لي كتجربة شخصية، أنا كنت أول طفلة في العائلة كأول مولود للعائلة، وأيضا أول طفلة تكون عندها إعاقة سواء يعني بصرية. ما كان في إدراك ما هي الإعاقة، كيف يتعاملوا معي، كان في صدمة أكيد في البداية. بعد ما امتصوا أهلي هذه الصدمة طبعا، وكان صعب كثير عليهم وعلى المجتمع المحيط فيهم، حاولوا أنهم يقرأوا، يثقفوا أنفسهم، يحاولوا أنهم يسألوا كثير عن كيف أنه إحنا نجعل من هذه الطفلة طفلة نوعا ما مثل بقية الأطفال
3: طبيعية. طبعا
4: بالضبط. فكانت نظرتهم أنه إحنا كيف نربيها أنها تكون طفل مستقل معتمد على نفسه. كانت هذه النواة والبداية اللي يعني يمكن ساعدتني كثير أنه أنا أكون معتمدة على نفسي. كان هدفهم في البداية أنه أنا يعني أساعد في البيت، أعرف أنمي مهارات معينة، أتخذ قرارات وأشارك أيضا في كثير من القرارات يعني مثلا في البيت. كان هذا من البداية، يعني كان هذا توجههم، هذا الإيمان العميق بأنه أنا لست عالة بل أيضا قادرة. هذا كان محور الأساس اللي ساعدني كثير. وهذه أيضا أنه هذا الجانب من التوعية اللي نحتاجه اليوم للأسر، أنه الأسرة هي البداية. وعي الأسرة يشكل الركيزة الأساسية في اعتماد الطفل من ذوي الإعاقة واعتماده على نفسه. اليوم احنا نقول للأسرة أنه لا تنظري له أنه أنا محتاجة أساعد طفلي، أنه صعب هو ما يقدر يسوي هالأشياء. لا، الأسرة يجب أن تغرس في الطفل أنه هو قادر، وأن هي كيف تساعده. يعني ننتقل من رعايته فقط، أنه ما الأسرة تكون هي الراعية فقط، الممكنة اللي تعلمه كيف يعتمد على نفسه، كيف يشارك، كيف يكون هو أفضل على الرغم من التحديات اللي يعني اللي تضعها له الإعاقة. يعني
2: طيب، يعني نحن تكلمنا بصورة جدا إيجابية عن مدى تأثير دعم الأسرة لذوي الإعاقة البصرية في إنهم يكملوا حياتهم بشكل طبيعي، يمارسوا هواياتهم، يكونوا كذا على طبيعتهم مثل باقي الأفراد. لكن أيضا في المقابل أكيد هناك نوع من الجوانب اللي هي خلنا نقول السلبية أو الأخطاء اللي بعض الأهالي يقوموا بها، تنم عن مثلا قلة تثقيفهم، قراءتهم، اطلاعهم على هذه الأمور، فتؤدي إلى ارتكاب بعض الأخطاء في تعاملهم مع أبنائهم من ذوي الإعاقة. إيش أبرز هذه الأخطاء أستاذة الشيخة؟
4: سؤال جميل جدا وجيد أن احنا نسلط الضوء عليه. نقول إنه يعني كثير من الأهالي بحكم عاطفتهم وعاطفة الأمومة والأبوة يعني عندهم بعض الممارسات الخاطئة اللي تضر بالطفل مستقبلا. أهم هذه الممارسات إنه أولا إنه الخوف الزائد والحرص الزائد على الطفل، لا ما يتحرك، ما يروح مكان إلا حد يشوفه، ما يخلوه يجرب، ما يخلوه يحاول، بتوجيه طبعا، يعني أنا ما أقول إنه بخطر. أيضا في بعض الأسر مثلا اللي عرفتها يعني شخصيا إنه مثلا لو عندهم طفل من ذوي الإعاقة البصرية إيش يسوي؟ يحمل الطفل دائما، بالتالي الطفل ينمو وهو أصلا يعتقد إنه ما يقدر يمشي. ليش؟ بسبب خوف وحرص زائد. بالتالي إنه الطفل أصلا عنده قدرة على إنه يمشي، لكنه بسبب الخوف الزائد والحرص الزائد يصير يعطل هذه الإمكانية اللي الله سبحانه وتعالى منحه إياها، لكن بسبب ممارسة خاطئة. مثل ما قلنا يعني أنا أشوف الخوف الزائد أيضا اللي هو التجربة الحية، أيضا الخروج للمجتمع، يعني تمكين أحيانا بعض الأسر ما زالت تمنع أو تحاول إنه الطفل ما كثير يندمج للمجتمع، خوفا من نظرتهم، خوفا من إنه ما يتقبلوا طفلهم. هذا خطأ جدا كبير. هناك لا المجتمع بيندمج مع الطفل ولا الطفل بيقدر يندمج مستقبلا مع المجتمع. فهذه من أبرز فعلا الممارسات الخاطئة اللي الأهالي يعني ممكن إنه يرتكبوها في حق أبنائهم.
3: نعم. وأيضا النظرة المجتمع لهذا الطفل، هل تشعرين يعني أيضا من واقع تجربتك أنها تغيرت نوعا ما، أصبحت نقول يعني أكثر انفتاحا، إيجابية أكثر، يعني تخلصنا نوعا ما من موضوع الشفقة والتعاطف؟
4: هناك تغير كبير، تطور يعني ملحوظ في نظرة المجتمع، في تغير. نعم. طبعا هذا بفضل الوعي نوعا ما صار أفضل نوع، لكن ما يزال يعني في كثير من الأحيان بعض الناس عندها قلة وعي، لكن نقول هناك تطور ملحوظ. يعني أحيانا كثيرة من واقع شخصي أروح لمؤسسات أو أماكن، الشخص بدل ما يكلمني يكلم الشخص اللي معي المرافق، هذا ينم عن عدم وعي وإن ما زلنا نحتاج. لكن أنا ما أقول في المقابل أيضا صرنا لما نروح بعض المؤسسات الخدمية هناك يعني في تفهم إنه كيف نقدم المساعدة، يسألوني كيف نقدم المساعدة. ففي لكن لا يزال نحتاج إلى كثير من التوعية. نعم. يعني ما نوقف التوعية.
3: نعم. أيضا فيما يتعلق باندماجك، لو تتذكري في المدرسة في الجامعة الآن في العمل، كيف تصفين لنا هذه التجربة؟
4: طبعا الاندماج في المجتمع جانب مهم، يعني أو إدماج الأشخاص أو تمكينهم أنهم يكونوا جزء من المجتمع، هذا بحد ذاته أقوى رسائل، يعني أقوى رسالة توعوية ممكن صحيح. إحنا نقدمها.
3: نعم.
4: اليوم أنا لما أروح مثلا خلينا نقول الأماكن اللي توجد فيها الناس، مثلا مجمع تجاري، مثلا مقهى معين، مثلا مدرسة، مثلا أنا هنا أختلط بالبيئة الطبيعية، أختلط بالناس، الناس تبدأ تعرفني، أبدأ أتعامل معاهم، أواجه تحديات. أكيد كثير من الأحيان لما نروح أنا وأسرتي مثلا في كثير من الزيارات، نظرة الشفقة، يعني كثير أسمع من المثل المصطلح مسكينة، يسألوا أهلي كثير من الأسئلة. أنا اليوم لو ما طلعت للمجتمع وما سمعت هذا، بكرة لو كل ما لو يعني أواجه مثل هذه الأسئلة بكون أقابلها بحساسية زائدة.
3: صحيح.
4: ممكن تؤدي مثلا إلى أمراض نفسية وصحية لا سمح الله، يعني لو ما تعرضت لها من البداية. فبالتالي دمج سواء في التعليم، في المدارس، في بيئات العمل. يعني أنا اليوم أقول إنه ما نحتاج برامج خاصة أو فعاليات خاصة لذوي الإعاقة، نريد إنه ثقافة إنه إحنا نخلي كل البيئة مهيئة، نزيل العوائق في برامجنا في مؤسساتنا، نوفر المعلومات بحيث أنها تكون توصل لكل شرائح وفئات المجتمع بكل بمختلف يعني إمكاناتهم، بدل من إحنا نكون عندنا برامج خاصة وفعاليات خاصة. أنا صراحة أحيانا أرفض كثير من الفعاليات والبرامج اللي تكون مخصصة فقط لذوي الإعاقة، لأن هذا شكل من أشكال العزلة والتمييز وليس شكل من أشكال الاندماج.
3: جميل.
2: نحن كثير تحدثنا على الجانب الأسري، والحين خلنا ننتقل أيضا ونسلط الضوء على دور المؤسسات أيضا في المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة من حيث التوعية، كيف أو في ماذا يتمثل دورها اليوم؟
4: سؤال يحتاج إلى كثير يعني متفرع كثير، لكن خليني أختصر لك. يعني نبدأ أنه المؤسسات كلها معنية بالتوعية والتمكين.
3: نعم.
4: ابتداء من اللي هي مثلا اللي هي الرعاية والتنمية الاجتماعية والرعاية الصحية، هذه المؤسسات لها دور كبير، لأنه مثل ما قلت أول شيء إحنا صح تكلمنا عن الأسرة، لكن الأسرة إذا ما حصلت المعلومات الصحيحة، النماذج والتجارب والخبرات، وما حصلت الاستشارات والبرامج الإرشادية، كيف راح تقدر تربي وترعى وتمكن طفلها؟ فالمؤسسات سواء الحكومية والخاصة لها دور كبير في التوعية. أيضا كيف تخاطب أساسا المؤسسات، كيف تخاطب، لغة الخطاب جدا مهمة. اليوم المؤسسات في وسائل التواصل الاجتماعي موجودة، لما تكلم وتخاطب الأشخاص من ذوي الإعاقة، هل تكلمهم بصفتهم الشخصية أنه أم هي تكون وصية عليهم؟ أحيانا كثيرا نشوف في حسابات التواصل الاجتماعي كثير من المؤسسات مثلا بعض العبارات أنه من أجلهم لنساعدهم، هل هذا تمكين أم هذا نوع من أنواع أن احنا جالسين نعزز الصورة النمطية؟ أيضا المؤسسات المجتمع المدني كجمعيات دورها كثير كبير، أنه كيف تهيئ المباني، كيف تهيئ البيئات، كيف المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي توصل، التطبيقات، المواقع الإلكترونية، تصميم الخدمات، كل هذه الأشياء كيف احنا نمكن لو هيئناها وصممناها بحيث انها تكون كل حد، لان اليوم عندنا احنا تقنيات، انا اليوم استخدم تقنيات معينة تساعدني ان انا استخدم التليفون، استخدم الكمبيوتر بحيث انه انا اقدم على خدمات معينة، استخدم الانترنت. لكن لو كانت التطبيقات، لو كانت المواقع الالكترونية غير مهيئة انها غير مصممة بطريقة تساعدني انه انا استخدمها باستخدام بواسطة قارئات الشاشة اللي موجودة في في في في الكمبيوتر والتليفون، بيكون صعب علي، ما راح اكون مستقلة. فكثير من الامور اللي المؤسسات يعني لها مسؤولية كبيرة وتدخل ضمن اطار التوعية.
3: نعم، يعني الآن ركزتي شيخة هنا في حديثك على موضوع أن الاندماج يجب أن يكون حقيقي وليس فقط مثلا شكلي أو أنه يميل إلى موضوع الفصل والعزلة، لأنكم أنتم فعلا عمليا يجب أن تكونوا جزء من المجتمع، وهذا وهذا يجب أن يكون واقعا
4: فعلا. يعني إحنا اليوم نقول أنه التوعية والإدماج ما يكون بحملات مؤقتة فترة موسمية، يعني
3: بالضبط.
4: لا، تكون يكون يعني شيء مستدام ومستمر.
3: نعم.
4: اليوم عندنا مثلا لازم مثلا في مثلا خلينا نقول صور معينة، يعني لما نشوف نسيج المجتمع العماني أين تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، لازم يكون الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في هذا النسيج.
3: نعم.
4: لأنهم جزء من هذا النسيج أيضا. أيضا ما تكون التوعية فقط في أيام مناسبات مثلا اليوم العالمي لذوي الإعاقة أو مرتبط بتوعية بس في هذا اليوم، لا، تكون مستمرة ومستدامة.
2: طيب، من خلال يعني متابعتك لكل هذه الأحداث أو الاهتمام بذوي الإعاقة، ما أبرز التحديات التي لا تزال تواجه جهود التوعية المجتمعية؟ برأيك إيش الحل المناسب اللي ممكن يساهم في تعزيز أثرها واستدامتها؟
4: أولاً، كل ما كان هناك تشريعات وقوانين، وإحنا الحمد لله في عمان صدر قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وتغير من الرعاية إلى فعلاً حقوق متكاملة تلامس مختلف جوانب الحياة، وهذا جانب جداً مهم. أيضاً إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في سواء في البرامج التوعوية أم في برامج الدمج، يعني هناك مبدأ عالمي يقول إنه لا يمكن تصميم أي برامج أو أي حملات أو أي مشاريع تخص الأشخاص ذوي الإعاقة من دون إشراكهم. فأحياناً بعض التحديات أنه لا يتم إشراكهم، فبالتالي أنه تصمم لهم برامج ما تلبي احتياجاتهم. فهذه من أبرز الأشياء اللي كنت أشوفها. أيضاً من التحديات أنه غياب المعرفة بمعايير اللي هو إمكانية الوصول وسهولة الوصول، سواء في بيئات اللي هي المباني، الطرقات، التنقل وغيرها، وأيضا في العالم الرقمي. اليوم مثلا لو تصمم حملة إعلامية أو في وسائل الإعلام، ما يكون هناك مثلا وصف للصور، كيف أنا شخص من ذوي الإعاقة أقدر أعرف محتوى الصورة إذا كان ما كان فيها وصف؟ كيف الشخص من ذوي الإعاقة السمعية يعرف عن النشرة الجوية أو خطر مثلا ما لو ما كان هذا المترجم بلغة الإشارة مثلا؟ احنا في عمان الحمد لله عندنا وعي وعندنا جهود، لكن نحتاج انه نزيدها ونكثفها اكثر.
3: جميل. ايضا حتى نكون ايضا اكثر عمليين ونقدم ايضا مادة مفيدة ومحتوى مفيد للمستمع، وايضا مرة اخرى من واقع تجربة شيخة، أنت ذكرتي أن هناك يوجد انفتاح وأيضا نظرة المجتمع تغيرت وأصبحت إيجابية أكثر، لكن حتى نرفع من مستوى التوعية أفضل الممارسات برأيك، وكيف ممكن توظيف هذه التقنيات الحديثة كتقنيات الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال في رفع مستوى الوعي؟
4: هناك كثير من الأمور اللي ممكن يعني نتبناها كمؤسسات، كمجتمع، كأفراد تعزز من هذا الوعي. أولاً يعني كثير من اليوم يعني أثبتت التجارب إنه كثير القصص، النماذج الحية، الناس لما تسمع قصة شخص، لما تشوف نموذج حي، يعني تستوعب أكثر وتؤمن بالموضوع بالقضية أكثر. فكل ما قدمنا نماذج أشخاص نقدمهم على أساس على أنهم اليوم الشخص من ذوي الإعاقة موظف، اليوم الشخص من ذوي الإعاقة قائد، اليوم الشخص من ذوي الإعاقة يعني طفل في المدرسة، كل ما يعني هذه القصص أكثر تلامس المجتمع.
3: نعم.
4: الشيء الآخر أيضا دعم المؤثرين من الأشخاص ذوي الإعاقة، يعني كثير أشوف أشخاص من ذوي الإعاقة أصبحوا مؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، قدموا نماذج وتجارب جميلة جدا، وقالوا كثير من وصلوا كثير من الرسائل يمكن ما كانت توصل بالمحاضرات وبالمنشورات وغيرها. أيضا التجارب المباشرة، مثلا كان في تجارب مباشرة إنه مثلا تجربة عشاء في مثلا مطعم مظلم مثلا، تخلي الناس يحسوا كيف، يعني سووا محاكاة إنه كيف الناس تعيش تجربة الشخص الكفيف. فمثل هذه التجارب يعني توصل الرسائل التوعوية، يعني أقصد إنه لازم نكون شوية أكثر ابتكارا وأكثر إبداعا في تقديم الرسائل التوعوية. أيضا ممكن الاستفادة اليوم في التقنيات الذكاء الاصطناعي، لما نكون كمؤسسة نستخدم اللي هو الترجمة الفورية بلغة الإشارة عن طريق التقنيات، أيضا اللي هو الوصف الصوتي للفيديوهات أو ما شابه، وأيضا الفيديوهات القصيرة اليوم صارت توصل رسائل عميقة جدا بشكل سريع، بحيث أنه الناس صارت اليوم مرتبطة بهواتفها بأجهزتها المحمولة بشكل مستمر. يعني فالفكرة أن دائما نكون أكثر انفتاحا وأكثر تقبلا أن احنا نبتكر في صياغة الحملات والرسائل التوعوية.
3: نعم. كيف تنظر شيخة لنفسها اليوم بعد ما شاء الله بعد كل هذه الإنجازات اللي حققتها؟
4: ما أعرف كيف أنظر لنفسي، بس الحمد لله يعني حققت كثير من الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى ودعم الأسرة ودعم كل من حولي، فالحمد لله. أعتقد أنه أعيش حياتي مثل ما يقولوا يعني بشكل جدا جدا طبيعي، وأرى نفسي الحمد لله أنه قدرت أنه أوصل لكثير من الأمور وحققت كثير من الإنجازات، وأيضا كانت لي عثراتي أيضا مثل ما يقولوا. صحيح. فالحمد لله اليوم الأشخاص من ذوي الإعاقة يحتاجوا فرص وإيمان بقدراتهم، وأيضا تقبلهم كجزء مختلف من المجتمع، بحيث ونهيئ لهم البيئة حتى يشاركوا بفاعلية، بدل من نعتقد أنهم هم أشخاص محتاجين دائما للمساعدة والدعم، لا، نمكنهم أنهم هم يكونوا معطائين.
2: جميل. طيب في ختام هذا الحديث، طيب إيش الرسالة اللي تحبي توجهيها إلى الأسرة، إلى المؤسسات، إلى أفراد المجتمع، حتى يتم تعزيز ثقافة الوعي والدمج ويمكنوا الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر؟
4: ممكن أخصصها رسائل قصيرة. أولا للأسرة، دائما كونوا أكثر وعيا، اقرأوا، تواصلوا مع أسر عندها حالات مشابهة، شوفوا النماذج الإيجابية، تخلصوا من الخوف والحرص الزائد، خلوا أطفالكم وأبنائكم يجربوا ويحاولوا يخطئوا وينجحوا، بالتالي أنتوا تصنعوا منهم أشخاص مستقلين معتمدين على ذاتهم. لمؤسسات الجهات الحكومية والخاصة، مثل ما قلت، كونوا أكثر ابتكارا أكثر إبداعا في تقديم حملات ورسائل توعوية، وأيضا أنه امنحوا الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، ليس فقط كشعارات وكبرامج تحمل مسمى الأشخاص ذوي الإعاقة، إدماجهم الحقيقي أن إحنا اليوم نوفر لهم برامج مع مختلف فئات المجتمع وتشملهم وتزيل من أمامهم العوائق، بحيث أنهم يقدروا يشاركوا ويساهموا بفاعلية في كل مختلف نواحي الحياة.
3: شكرا، شكرا جزيلا لك يا شيخة، الحديث معك جدا ممتع، أنت فعلا شخص ملهم، والعبارة اللي كنت فعلا حابة أنك يعني تقوليها قلتيها بصدق وبعفوية جدا، أنت يعني شخص فعلا الإعاقة البصرية ما أسنتك أبدا أنك أنت تنجحي وتنجزي، وأنت فعلا شخص طبيعية جدا، وفخورين جدا جدا بكل إنجازاتك.
4: شكرا جزيلا، سعدت بهذا الحوار وأتمنى أنه يحقق أو يلامس سواء كأم أو أب أو مسؤول أو شخص يعمل في مكتب ما أو يقدم خدمة معينة، تبدأ تتغير نظرته في كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
2: بإذن الله. شكرا لك الأستاذة شيخة بنت محمود الجساسي من ذوي الإعاقة البصرية، وهي موظفة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. يعطيك العافية.
3: شكرا لك.

0: قيمنا العمانية تدعو إلى البساطة وليس إلى التكلف والإسراف.
1: الزواج يزدان بعاداته جميلة، فلنحافظ عليها بروح العصر.
0: كل عادة جميلة نحافظ عليها اليوم هي إرث نهديه لأبنائنا غداً.
1: لنأخذ من الحداثة ما ينفعنا ونحافظ على ما يميز هويتنا العمانية.
0: البساطة لا تنقص من قيمة العرس بل تزيده بركة.
1: الهوية العمانية تصان عندما نجعل عاداتنا الأصيلة جزءاً من كل مناسبة.
0: حين نحافظ على عاداتنا الجميلة نحافظ على قصة وطن وهوية مجتمع.
1: لنورث أبنائنا قيم البساطة، الكرم والتعاون، فهي أجمل ما في حفلات الزفاف العمانية.
0: والتوازن مستمعينا الكرام هو سر النجاح. نواكب العصر بعقولنا ونحافظ على أصالتنا بقلوبنا.
1: التوازن أسلوب حياة.

0: أسلوب حياة،
1: صحة وحياة.
2: في فقرة صحة وحياة مستمعين الأكارم اليوم إن شاء الله نسلط الضوء على الدليل العماني للغذاء الصحي، خطوة نحو مجتمع أكثر صحة.
3: نعم فاطمة، أكيد في إطار السعي المتواصل لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 الرامية إلى بناء مجتمع حيوي يتمتع بصحة مستدامة وتتويج لهذه الجهود الوطنية في ترسيخ الأمن الغذائي والوقائي، يأتي إطلاق وزارة الصحة ممثلة بدائرة التغذية للدليل العماني للغذاء الصحي في نسخته المحدثة. نتعرف على ما هو الدليل العماني للغذاء الصحي وأهم النقاط المهمة فيه مع ضيفتنا أخصائية التغذية الأستاذة وجدان بنت جمعة الجهوري. أهلا وسهلا بك أستاذة وجدان.
4: أهلا فيكم، أشكركم على هذه الاستضافة، سعيدة جدا بالتواجد معكم اليوم.
3: يا هلا. في البداية أستاذة وجدان، يعني في ماذا تتمثل في وجود مثل هذا الدليل يعني الاهتمام بالصحة، الدليل العماني للغذاء؟
4: طبعا الهدف من هذا الدليل العماني للغذاء الصحي ولماذا يكون متواجد على أرض الواقع، طبعا هذا الدليل يهدف إلى تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية ودعم اختيارات غذائية مستدامة تتماشى مع الثقافة المحلية والموارد المتاحة، وذلك بما يتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية في مجال التغذية والصحة.
3: نعم، إذن ماذا يعني الدليل الغذائي الوطني؟ على ماذا ينص؟
4: طبعا الدليل الغذائي الوطني هو عبارة عن مجموعة من الإرشادات والتوصيات الغذائية المبنية على أسس علمية والتي تطور من قبل الجهات الصحية الرسمية في الدولة بهدف توجيه الأفراد والمجتمع نحو أنماط غذائية صحية ومتوازنة.
2: والدليل موجه لمن تحديداً أستاذة وجدان؟ هل يعني للعاملين في المجال الصحي أم لجميع أفراد المجتمع؟
4: طبعاً هذا الدليل يحتوي على مبادئ. المبادئ الواردة في هذا الدليل بشكل أساسي توجه للأفراد الأصحاء في المجتمع العماني ممن تجاوزت أعمارهم 5 سنوات، كما يخدم العاملين في مجال تخطيط وتنفيذ برامج التغذية والتثقيف الصحي، ويمكن استخدامه من قبل المهنيين في مختلف القطاعات لما في ذلك طبعا مقدمو الرعاية الصحية، أخصائيو وخبراء التغذية، الأكاديميون، العاملون في قطاع الصناعة، الجهات التدريبية والشركاء في التنفيذ، وذلك طبعا لتعزيز النظم الغذائية الصحية والمستدامة.
3: نعم، طيب كيف كانت الرحلة في إعداد هذا الدليل؟ يعني أكيد يحتاج إلى الكثير من
4: التدقيق. رحلة شاقة. نعم. أيوة كانت رحلة شاقة وطبعا جميلة جدا، مرت بمراحل، المراحل هنا 6 مراحل. المرحلة الأولى كانت مراجعة الوضع التغذوي في السلطنة من خلال المسوحات، يليها مراجعة للأدلة العالمية والتوصيات الدولية، بعد ذلك تم وضع مقترح للتوصيات والاجتماع مع الوزارات للاتفاق على هذه التوصيات، بعد ذلك تم إعداد التوصيات أو الإرشادات، يليها في المرحلة الخامسة اللي هي مراجعة التوصيات من الوزارات المعنية، وأخيرا تصميم الدليل وطباعته ونشره طبعا.
3: نعم.
2: ما هي أهم محتويات هذا الدليل أستاذة وجدان؟
4: الدليل يحتوي على 13 مبدأ تغذوي تركز على التنوع الغذائي ويشمل مختلف المجموعات الغذائية مثل الخضروات والفواكه، الحبوب، البقوليات، المكسرات والبذور، اللحوم والأسماك، الدواجن ومنتجات الألبان، مع تقديم طبعا إرشادات معتدلة حول الأطعمة الغنية بالسكر والملح والدهون المشبعة والمتحولة. أيضا يوضح الدليل أثر حجم الحصة الغذائية على استهلاك الطاقة وزيادة الوزن، ويحتوي أيضا على معلومات دقيقة حول عدد الحصص المنصى بها لكل مجموعة غذائية، مدعوم طبعا بأمثلة توضح حجم الحصة المناسبة. على وعد ذلك يشمل الدليل أيضا توصيات بشأن استخدام المكملات الغذائية عند الحاجة، ويقدم نصائح عملية لمساعدة الأفراد على اتخاذ قرارات غذائية ونمط حياة صحي، ويختتم طبعا كل مبدأ إرشادي بقسم خاص يبرز أهمية الحفاظ على الاستدامة البيئية ضمن الممارسات الغذائية.
3: نعم، طيب يعني إلى أي مدى ممكن أن هذا الدليل يساهم في تغيير السلوك الغذائي؟
4: الدليل ممكن أن يحدث فرق واضح إذا تم تطبيقه بشكل تدريجي، لأنه يقدم إرشادات بسيطة عملية مثل تقليل السكر والملح والدهون واختيار بدائل صحية، والتغيير طبعا يبدأ بخطوات صغيرة لكن مع الاستمرار ينعكس بشكل إيجابي على صحة المجتمع. كما يدعم الدليل طبعا جهود ومبادرات الغذائية مع التأكيد أنه للتوعية وليس بديل عن الاستشارة الطبية.
2: أستاذة وجدان، أكيد كما يعلم الجميع أن أيضا الحفاظ على الغذاء الصحي يعني في جدول حياتنا هو أيضا أسلوب حياة، فكيف ممكن يتم تفعيل هذا الدليل حتى يصل لكل بيت؟ لأنش مثل ما ذكرتي الفئات المستهدفة هي أكيد الأفراد، حتى يعني الأطفال، يعني بدءا من الأطفال من عمر 5 سنوات وأكثر، فكيف ممكن تفعيل هذا الدليل يصل لكل بيت؟
4: طبعا سيتم تفعيل هذا الدليل من خلال خطة وحملة توعوية وطنية تشمل المدارس بالتعاون طبعا مع وزارة التعليم والمراكز الصحية ووسائل الإعلام، إضافة إلى حملات في المراكز التجارية وبالشراكة مع مختلف الجهات في ضمان وصول رسالته لأكبر شريحة من المجتمع. ويظل طبعا دور الفرد مهم في تطبيق هذه الإرشادات داخل أسرته، لأن التغيير الأساسي يبدأ من المنزل.
3: طيب أستاذة وجدان، إذا كان في الختام عندك كلمة حابة أضيفيها لمستمعينا.
4: في الختام نؤمن أن كل اختيار غذائي واعي هو خطوة نحو مجتمع أكثر صحة واستدامة.
2: خالص الشكر والتقدير لك وجدان بنت جمعة الجهوري، وحديثنا كان اليوم عن الدليل العماني للغذاء الصحي.
4: العفو حبيبتي، مع السلامة.
3: شكرا لك. مستمعينا، في نهاية هذه الحلقة نتمنى أننا قدمنا لكم كل ما هو يفيدكم ويقدم لكم الفائدة العلمية الكبيرة من خلال المعلومات التي قدمناها لكم في فقراتنا المتنوعة. كونوا بخير حتى نلقاكم في الحلقة القادمة.
2: التفاصيل الصغيرة تصنع فرقا كبيرا. نتمنى أن تكون اليوم المعلومات اللي قدمناها قد شكلت لديكم حصيلة جيدة في معلوماتكم وأيضا في زيادة وعيكم بتفاصيل الحياة المختلفة.
3: تقبلوا تحيات طاقم العمل، كانت معكم في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم ووعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
3: وهذه تحيات المخرجة ولا بنت ناصر الحسني.
2: حتى نلتقي بكم الأسبوع المقبل، لكم منا خالص الود والتقدير. إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه أخبار عمان ونبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بذكرى استقلال بلاده، وفخامة الدكتور أندراس باكا بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسا للمجر. ميناء السويق يسجل نموا ملحوظا في حركة مناولة

0: البضائع وعدد السفن خلال النصف الأول من العام الجاري. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم من خلالها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته، راجيا لهذا البلد الصديق تحقيق المزيد مما يتطلع إليه من نمو وتقدم على كافة الأصعدة. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور أندراس باكا بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسا للمجر. أعرب جلالته خلالها عن تمنياته الطيبة لفخامته بالتوفيق والسداد في قيادة الشعب المجري الصديق وتحقيق المزيد من الإنجازات، راجيا لعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين النمو والازدهار. تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتنسيق مع الجهات المختصة متابعة مستجدات حادثة السفينة الجانحة بجزيرة القبلية ضمن أرخبيل جزر الحلانيات بمحافظة ظفار ورصد أي آثار محتملة على البيئة البحرية. وفي إطار الإجراءات الاحترازية أشارت الوزارة في بيان لها اليوم إلى أن مركز سلامة وجودة الغذاء ينفذ أعمال التقصي والفحص وأخذ عينات من المنتجات السمكية المتداولة في الأسواق للتحقق من سلامة ومطابقتها للاشتراطات الصحية المعتمدة. وتدعو الوزارة الصيادين ومرتادي البحر إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية والإبلاغ عن أي بقع زيتية أو روائح غير معتادة أو تغيرات ملحوظة في المياه أو الأحياء البحرية، وتجنب الصيد في المواقع التي ترصد فيها مثل هذه المؤشرات. وكانت هيئة البيئة قد أوضحت في بيان أن نتائج الرصد أظهرت تأثر بعض الشواطئ في منطقة رأس مدركة بالتلوث الزيتي، مع التوقع بتأثر نطاق شاطئي قد يصل طوله إلى 40 كيلومتر في المنطقة ذاتها، مع احتمال تأثر الشواطئ الجنوبية من جزيرة مصيرة خلال الساعات القادمة بنطاق قد يتراوح طوله من 10 إلى 20 كيلومتر وفقا للمعطيات الحالية. وتواصل الفرق المتخصصة أعمال المتابعة والاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشاره وتقليل آثاره المحتملة. اختتمت بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة فعاليات مسابقة ظفار للبرمجة في نسختها الثانية بمشاركة واسعة من طلبة المدارس والجامعات. وتهدف المسابقة إلى تنمية مهارات البرمجة والتفكير الحاسوبي وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع التقني وإيجاد بيئة تنافسية تسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي. تضمن حفل الختام استعراض إحصاءات ومسار المسابقة إلى جانب تكريم الحاصلين على المراكز الأولى والشركاء والرعاة والداعمين تقديرا لإسهاماتهم في إنجاح المسابقة ودعم برامجها المختلفة. رعى الحفلة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. شهد ميناء السويق بمحافظة شمال الباطنة خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً ملحوظاً في حركة مناولة البضائع وعدد السفن، إلى جانب رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين عمليات المناولة، ما أسهم في تقليص مدة بقاء السفن في الميناء ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.
1: يواصل ميناء السويق بمحافظة شمال الباطنة دوره في دعم استمرارية سلاسل الإمداد وتأمين انسيابية حركة البضائع بين سلطنة عمان والدول المجاورة، بما أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين عمليات المناولة وتعزيز الأمن الغذائي. وأظهرت إحصاءات النصف الأول من العام الجاري ارتفاع إجمالي حجم مناولة البضائع بأكثر من 38% على أساس سنوي ليبلغ 560,600 طن، فيما ارتفع عدد السفن التي استقبلها الميناء بنحو 35% ليبلغ 590 سفينة مختلفة الأحجام والأنواع، وتصل حمولة بعضها إلى نحو 10,000 طن. ومن أبرز البضائع التي تتم مناولتها الخضروات والفواكه والمواد الغذائية والمواشي ومواد البناء والمعدات والبضائع العامة، إلى جانب الحاويات وسفن نقل بضائع المركبات، بما يعكس تنوع الأنشطة التشغيلية للميناء ودوره في خدمة حركة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير. وأطلق ميناء السويق البوابة الإلكترونية للوكلاء الملاحيين التي تتيح إنجاز الإجراءات إلكترونياً، بما يسهم في تسريع الخدمات ورفع كفاءة العمليات وتحسين تجربة المتعاملين، كما جرى الانتهاء من إعداد الدراسة السوقية والاستثمارية لمشروع توسعة الميناء والتي تتضمن 4 مراحل رئيسة، وسيتم طرح وإسناد الخدمات الاستشارية الخاصة للمرحلة الأولى من المشروع، يعقبها طرح وإسناد مناقصة تنفيذ أعمال البناء وفق الخطة المعتمدة. ويعمل ميناء السويق على تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات تشمل تطوير الساحات التشغيلية وإعادة تنظيمها، إلى جانب تحديث أنظمة المراقبة وتعزيز مبادرات التحول الرقمي، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز منظومة الأمن والسلامة.
0: تشارك سلطنة عمان ممثلة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب في فعاليات مدينة الشباب 2030 التي تقام في مملكة البحرين على مدى 5 أيام، وتهدف الفعالية إلى تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال برامج تدريبية وتطبيقية متخصصة. وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز أواصر التعاون الثنائي والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين في قطاع الشباب وتطوير المهارات والقدرات الرقمية والمهنية وصقل طاقات الشباب الإبداعية في مختلف المجالات. أعلنت سلطنة عمان عن طرح إصدار جديد من سندات التنمية الحكومية بقيمة 80 مليون ريال عماني، مع خيار الزيادة على ألا تتجاوز 20 مليون ريال عماني لمدة استحقاق تبلغ 7 سنوات. وسيفتح باب الاكتتاب التقدم بالعطاءات في 16 من أغسطس الجاري ويغلق في 20 من الشهر ذاته، فيما سيعقد المزاد في 23 من أغسطس الجاري. من جانب آخر، بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 14 مليون ريال عماني، وأوضح البنك المركزي العماني أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يوما بلغت مبلغا وقدره 9 ملايين ريال عماني. انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل 36 سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 86 دولارا و57 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ 76 دولارا و36 سنتا للبرميل. شهدت فعاليات قرية الرياضات الجوية في محافظة ظفار تقديم مجموعة من العروض الجوية المتنوعة التي زينت سماء الفعالية، شملت عروضا للطيران الشراعي والطائرات الورقية والدرون، وسط تفاعل من الحضور والزوار. كما تضمنت الفعالية التي تنظمها وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع اللجنة العمانية للرياضات الجوية تنظيم حلقات عمل متخصصة وتقديم شروحات ميدانية، إلى جانب إتاحة الفرصة للزوار لخوض تجارب الطيران باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي وأجهزة المحاكاة، بما يفضي على الفعالية طابعا تعليميا وترفيهيا متكاملا. وختام المستمعين هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بذكرى استقلال بلاده وفخامة الدكتور أندراس باكا بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسا للمجر. ميناء السويق يسجل نموا ملحوظا في حركة مناولة البضائع وعدد السفن خلال النصف الأول من العام الجاري. أعد لكم مستمعينا أخبار عمان منير الهنائية ونفذها على الهواء مباشرة عبد الله السنيدي، وهذه تحياتي في التقديم عايدة البلوشية.

0: سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
1: غيرك.
2: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
1: المستكشف الرقمي
2: مع عبدالله البحراني.

برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطة.
1: الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الأحبة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. مساءات الخير والمحبة ونهاية أسبوع، بعون الله يكون حافل كذا بالخير والعطاء والبشارات الطيبة في محطات حياتكم. وين ما كانت وجهاتكم، وين ما قادتكم الطرق، نسأل الله أن يحفظكم بحفظه وأن يجعل الخير رفيق دروبكم والسلامة عنوان رحلاتكم. كالعادة في محطات نتوقف كل مساء عند فكرة تستحق التأمل وقصة تستحق أن تروى وموضوع يلامس حياتنا، نقرأه معا من زوايا مختلفة ونفتح له نوافذ جديدة للحوار والمعرفة. مساء الخير، مساء عمان بأرضها وسمائها، ببحرها وجبالها، بمدنها وقراها، وبذاك الإنسان العماني الذي يصنع من اليوم العادي حكاية، ومن الفكرة مشروع، ومن الحلم طريقا إلى المستقبل.

نحيي فيه هذه الأرض الطيبة عمان، ونستظل فيه بما تمنح لنا من أمان وهوية وطموح في ظل قيادة تنظر إلى المستقبل بعين الطموح وبعين من يريد أن يكون له مكان في صف الصناعة والاستثمار.

خميس الونيس في عمان ونهاية أسبوع سعيدة بإذن الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، أينما كانت وجهتكم، في بيت يجمع الأهل أو في طريق كذا يقودكم إلى مكان تحبونه، أو في ربما مكان على كوفي تشربون القهوة، آخر ساعات أسبوع آخر مرة في أو من أعمارنا، وبكل تأكيد نسعد باستماعكم في محطات. لا ننتقل اليوم من مكان إلى مكان فقط، بقدر ما ننتقل من شيء نستعمله كل يوم إلى عالم كامل يقف خلفه من الجيوش. واليوم الحديث عن التطبيقات وتطوير التطبيقات وواجهة المستخدم والبرمجة، كل هذه العلوم والتقنية في محطتنا لهذا اليوم.

تحية لكل شاب وشابة في هذه الأرض الطيبة يحملون عمان في ضميرهم وينبون بها نحو الغد بكل إنجاز وبكل طموح. ومن هؤلاء أيضا التقنيين اليوم في هذه الأرض الطيبة، ربما أحيانا فعلا نفتح تطبيق في ثواني معينة، نطلب طعام، نحجز موعد، ندفع فاتورة، نرسل طلب أو حتى إكمال معاملة. أحيانا ما نتوقف عند هذا السؤال: من قرر أن يكون هذا الزر هنا في هذا التطبيق؟ ولماذا فعلا هذا التطبيق؟ ليش هذه واجهة المستخدم بهذه الطريقة؟ ولماذا كل هذه البرمجيات وكل هذه الأيقونات متواجدة هنا في هذا التطبيق؟ ليش طلبت مني هذه المعلومة؟ ولماذا استطعت أن أفهم هذا التطبيق من أول مرة بينما عجزت أيضا عن إتمام خطوة بسيطة في تطبيق آخر؟ كل هذه المعلومات إن شاء الله تعالى وأكثر، كل هذه الحكاية ستكون حاضرة معنا في استوديو إذاعة سلطنة عمان وبرنامج محطات. لا نتحدث إن شاء الله تعالى عن حكاية تطبيق فقط بقدر ما نتحدث عن حكاية فكرة، حكاية إنسان وتجربة وقرار وتصميم وذكاء اصطناعي وسوق أيضا ينتظر من يفهمه في محطتنا لهذا اليوم. وستكون معنا إن شاء الله تعالى ضيفة في هذا الاستوديو المبرمجة الأستاذة شفاء الهادي، رائدة أعمال في تطوير المواقع والتطبيقات وتجربة المستخدم وتصميم واجهات المستخدم. وسأكون معكم إن شاء الله تعالى خلال ساعة ونصف من الآن وحتى الرابعة في الإعداد والتقديم، أخوكم أيمن الفجراني ومحمود السالمي، وفي الإخراج مانع الفارسي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: وإن ما كانت وجهاتكم أيها الأحبة الكرام إلى العمل، إلى البيت، إلى أي مكان آخر، مهما كانت الوجهة، خذوا الطريق كذا بهدوء، اتركوا للمسافة وقتها دقيقة تتأخر أفضل، لا سمح الله من لحظة نندم عليها. نسأل الله لكم السلام، وتذكروا دائما أن أهم شيء كذا رحلة أو وصول، ليس أن نصل أولا بقدر أن نصل سالمين. فدروب السلام إن شاء الله كذا معكم، ووجهتكم اليوم الوصول بخير إلى أحبتكم وأهاليكم في الخميس الونيس. ما شاء الله قطعنا الشوط طويل في برنامج محطات، من موضوع إلى موضوع، من فكرة إلى فكرة، من حوار إلى حوار، من معرفة إلى معرفة، أكثر من 20 حلقة في مشوارنا في الأسابيع الماضية. ومحطتنا اليوم في هذا الأسبوع الحديث عن ما وراء التطبيق، مثل ما ذكرنا في البداية، من الفكرة إلى تجربة المستخدم. كل من ينضم أيضا للاستماع في هذه الدقائق نعرفه أيضا بفكرة البرنامج أو حلقة هذا اليوم تحديدا. أحيانا فعلا ننجز ما نريد بسهولة من أول مرة، وأحيانا نتوقف عند أول خطوة لأن الطريق غير واضح في هذا التطبيق. وأحيانا خلف كل موقع أو تطبيق أسئلة تبدأ قبل البرمجة: ما المشكلة التي نريد فعلا حلها؟ من هو المستخدم؟ كيف يفكر؟ وما أقصر طريق يمكن أن يصل به إلى حاجته؟ لذلك لا يكفي أن يعمل المنتج الرقمي أو أن يبدو جميلا، نجاح الحقيقي أن يكون واضحا سهلا، وأن يمنح المستخدم الثقة في كل خطوة. سنتعرف أيضا على الذكاء الاصطناعي مع دخوله، كيف أصبحت كتابة البرمجيات وبناء النماذج أسرع وأصبحت الفكرة قابلة للتجربة في وقت قصير. لكن في المقابل، هل أصبح بناء المنتج هذا الناجح أسهل فعلا؟ وأين تنتهي قدرة الأداء وتبدأ خبرة الإنسان؟ لكن قبل هذه المحطة وتفاصيلها أيها الأحبة، دعونا نذهب إلى المستقبل وعن أبناء المستقبل وعن عالم تتغير فيه المهن وتتسارع فيه التقنيات، ويعاد أيضا فيه تعريف معنى العمل والمهارة والنجاح. سنتحدث عن فكرة معسكر الاستكشاف، وهي رحلة تأخذ طلبة المدارس من مقاعد الدراسة إلى مساحات أوسع للتجربة والسؤال والابتكار، وتفتح أمامهم نوافذ على الطاقة المتجددة، على الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، وتبني في داخلهم مهارات القيادة والعمل الجماعي وصناعة الأثر. عن هذه التجربة وفلسفتها يسعدنا أن تكون معنا عبر الاتصال الهاتفي الأستاذة سميرة بنت سلوم الطالعي، رئيسة قسم ريادة الأعمال. نرحب بك أستاذة سميرة، ونبدأ من العنوان نفسه، معسكر الاستكشاف. لماذا اختيرت كلمة الاستكشاف تحديدا، وما الذي تريدون أن يكتشفه الطالب من خلال هذه التجربة؟
2: أول شيء من خلال الإذاعة يسعدني أن أرحب بالمستمعين وبكل ولي أمر شغوف أنه هو يوصل ولده لمراحل الابتكار.
1: نعم.
2: بالنسبة لمعسكر الاستكشاف، معسكر الاستكشاف إحنا الهدف منه أن إحنا ننقل الطالب من التطبيقات اللي أو الشسم الإطار النظري إلى الممارسة وريادة الأعمال، خاصة في ريادة الأعمال يعني.
1: جميل.
2: فبالتالي إحنا جالسين نستثمر في رأس المال البشري للشباب العمالي.
1: ممتاز.
2: فما نقدر إلا من خلال الابتكار، عشان كذا إحنا سمينا المعسكر معسكر الاستكشاف.
1: نعم. هل الفكرة أستاذة سميرة أيضا إنكم تعرفوا هؤلاء الطلبة بمجالات جديدة مثلا، أم إنكم تساعدوا أيضا على اكتشاف قدراته، على اكتشاف أيضا خلنا نقول شخصيته، وممكن يخرج من هذا المعسكر وهو يعرف كل التفاصيل الخاصة بهذه القدرات، بهذه المهارات اللي يمتلكها قبل أن يكتشفها عن نفسه أو بنفسه؟
2: طبعا بالنسبة للطالب، وإحنا نحاول بقدر الإمكان إحنا نرفع جاهزيته لسوق العمل. فجاهزيته لسوق العمل، وإحنا عارفين إن رؤية عمان 2040 أساسا هي تتجه نحو تنويع الاقتصاد،
1: نعم،
2: والتحول للاقتصاد الأخضر.
1: ممتاز.
2: فبالتالي إحنا نحاول إحنا نساعد الطالب في هذا المجال إنه هو يكتشف نفسه ويكون جاهز لسوق العمل، خاصة إن توجهات الدولة ما فقط في إذا تكلمنا عن الاقتصاد الأخضر، أيضا حتى في الذكاء الاصطناعي. فبالتالي إحنا لازم نواكب هذه التوجهات وندعم رؤية عمان 2040.
1: نعم.
2: فحاولنا بقدر الإمكان من خلال هذا البرنامج إن إحنا نركز على هذه القطاعات، خاصة مثل ما قلنا الاقتصاد الأخضر وأيضا في الذكاء الاصطناعي.
1: جميل.
2: وعندنا إحنا مسار واضح اللي هو مسار ريادة الأعمال.
1: ممتاز. أنتوا استهدفتوا طلبة الصفوف تقريبا من 9 لحد 11.
2: نعم.
1: نعم، أتوقع هذه المرحلة حساسة كثير، يعني بحكم أن الطالب يكون يفكر أكثر في موضوع تخصصه، في موضوع مساره، كيف ممكن فعلا أنه هذه التجربة تثري قراراته أيضا المستقبلية، وتعرفه مبكر أيضا على السوق، على المهن المختلفة، ويتعلم كيف يتكيف مع أي مستقبل قادم. لما تتكلمت عن الذكاء الاصطناعي، عن الثورة الرقمية اللي جالسة تحصل الحين، عن الهيدروجين الأخضر وغيرها من الأمور اللي نشوف تطورها وتطور الصناعة فيها بشكل كبير يوم عن يوم.
2: بالفعل المرحلة العمرية المستهدفة اللي هي من الصف التاسع للحادي عشر كانت اختيارها يعني بطريقة مدروسة، خاصة أن مرحلة النضج واكتشاف المسارات المهنية لدى الطالب هي تبدأ من الصف التاسع.
1: نعم.
2: فبالتالي كان الأجدر أن احنا فعلا نختار هذه الفئة اللي راح تستفيد من هذا المعسكر، وأيضا نحاول بقدر الإمكان نحن نفتح مدارك تفكيره في هذه القطاعات المهمة الواعدة.
1: جميل جدا. ويعني من يتابع فعلا هذه المسارات الموجودة في هذه الرحلة ينظر إلى مهارات شخصية وقيادية وأيضا عمل جماعي. في رأيك أيضا أستاذة سميرة، المهارة اللي فعلا اليوم شبابنا محتاجينها أكثر من أي وقت مضى خلال الفترة القادمة من خلال استكشافكم لهذه الرحلات الاستكشافية؟
2: أنا أتوقع أن المعسكر، معسكر الاستكشاف، ركز على مهارات وهي فعلا مهارات مطلوبة. مثل ما ذكرت، في مهارات اللي هي المهارات الشخصية والقيادية، هذه جدا مهمة. أيضا التحليل والتفكير النقدي، محتاجين أيضا طلابنا يوصلوا لهذه المرحلة، وفعلا هم قادرين يوصلوا لهذه المرحلة من خلال هذا المعسكر.
1: جميل.
2: أيضا مهارات العمل الجماعي وروح الفريق، نحاولنا بقدر الإمكان أيضا في هذا المعسكر نحن نركز على هذه المهارات، إن الطالب يدخل هنا ويعرف كيف يكون فريق ويتعاون مع فريقه من خلال طبعا ريادة الأعمال. أيضا التواصل، مهارة التواصل ما بين الطلبة، خاصة أن هم من 3 محافظات، محافظة الداخلية والظاهرة وشمال الشرقية، فبالتالي ضروري جدا نحن نبني لدى هذه الطلبة مهارات التواصل والقيادة.
1: نعم. وبما أنك أيضا تتولي مهمة ريادة الأعمال أستاذة سميرة، اللي نحتاجه اليوم في الطالب من هذا المعسكر أنه يأسس فعلا مشروع، أو يمكن تكون العقلية يعني أساسها ريادة الأعمال، يبحث عن مشكلة معينة يبحث فيها بعد ذلك عن حل. بمعنى آخر أنه كيف ممكن أن نعلم هذا الطالب أن ينظر إلى الفشل بعين أو التجارب هذه داخل المعسكر، وكيف أيضا يتجاوزها بشكل أو بآخر ويبتكر لها الحلول؟
2: سؤال جميل جدا. يعني بالنسبة للطالب، احنا اول شيء قبل احنا يعني من نعوده كيف ممكن ان هو يفكر بشركة بطريقة ابتكارية، نحاول ان يكون عنده حصيلة معرفية.
1: نعم.
2: وقادر ان هو في هذه المرحلة على الاقل يبني نماذج اعمال مبتكرة. لان احنا نهدف الى الاستدامة، فبالتالي أساس احنا نوصل الطالب الى انه هو يأسس شركة طلابية فيما بعد ما يتخرج من ما نقول في المرحلة الدراسية فقط، أيضا بعد المرحلة الجامعية أنه ممكن يكون قادر أنه هو يأسس شركة طلابية، فبالتالي لازم يكون عنده حصيلة معرفية أولا.
1: نعم.
2: ثاني شيء يقدر يبني نماذج أعمال مبتكرة.
1: نعم.
2: فهنا إحنا نحاول إحنا إيش نعوده أنه هو يفكر بطريقة مبتكرة. ودائما يوجد حلول، يفكر في حلول لأي مشاكل. طبعا احنا هنا ركزنا في مشاكل اللي هي تواجه قطاع الطاقة.
1: جميل.
2: فبالتالي احنا عودنا وأيضا نحاول احنا نقربه لسوق العمل من خلال هذه القطاعات.
1: ممتاز. والجميل جدا انه هذا المعسكر مش يقدم فقط الموضوع عبارة عن ورش أو محاضرات نظرية، بقدر ما يكون تجارب وزيارات ميدانية واقعية، يعني يعيش ويتعايش ويشاهد كل التفاصيل الخاصة بهذه النماذج. فهل في نماذج معينة حتى في نسخ سابقة أستاذة سميرة عايشتموها لطلاب ربما يعني لوهلة قالوا أنه والله ما كنت أعرف كيف أتعامل مع هذا الموقف أو كيف أتعامل مع هذا الموضوع؟
2: هو طبعا بس نوه ان هذه النسخه الاولى، النسخه التجريبيه بالنسبه لنا في معسكر الاستكشاف، لكن اذا ذكرنا بالنسبه لخبرات الطلبه في برامج اخرى مشابهه لمعسكر الاستكشاف، فعلا الطلاب لما يدخلوا معانا يقول لي انا مثلا ما كنت اعرف كيف اتعامل مع فريق معي، انا ما عارف كيف احلل المشكله، كيف اوجد حلول ممكن تناسب مشكلة ما يعني موجودة في المجتمع وغيرها. طبعا احنا كريات اعمال دائما من واقع المشاكل نحاول احنا نوجد حلول، وبالتالي نأسس لمشروع من خلال هذه المنهجية يعني.
1: ممتاز. هل من رسالة ايضا اخيرة في هذه المحطة تحديدا؟
2: والله من خلال الإذاعة احب ان اول شيء اوجه شكري لأولياء الامور لأن هم الداعم الأول لطلابنا، وطبعا تشجيعهم أن هم يشاركوا، وللأمانة يعني كان عندنا التسجيل وصل لفوق 500 طالب وطالبة أساس أن هم راغبين يشاركوا في هذا المعسكرين.
1: ممتاز.
2: فبالتالي أوجه شكر فعلا لأولياء الأمور ودعمهم لأبنائهم، ودائما ان هم يدوروا لهم الفرص ان هم يتعلموا ويكون عندهم حصيله معرفيه، خاصه في احنا نتكلم هنا عن قطاعات واعده اللي هو قطاع الاقتصاد الاخضر يعني من الطاقه المتجدده والاستدامه يعني.
1: نعم. وغرس مفاهيم يعني حقيقه مثل الابتكار ورياده الاعمال والطاقه وايضا الذكاء الاصطناعي اليوم في هذا السن، اتوقع انه يساهم بشكل كبير في صناعه اقتصاد هذا البلد باكثر تنوع وايضا قدره على المنافسه. سعيد بهذه الاضاءه استاذه سميره الطالعي رئيسه قسم رياده الاعمال، كل الشكر والتقدير ونتمنى لكم ان شاء الله كل النجاحات والتوفيق.
2: شكرا على هالفرصة، وإن شاء الله أكون وصلت رسالة لأولياء الأمور يعني من خلال هذه، إنهم أساسا ما يحتاجوا يعني ما شاء الله عليهم، أساسا هم داعمين مثل ما قلنا لأبنائهم.
1: نعم أكيد. طبعا شكرا لك على هذا الحضور وعلى ما تقدمونه أيضا لهذا الجيل من فرص للتجربة والتعلم والاكتشاف، وفي النهاية فعلا ربما أجمل ما يمكن مستمعينا أن نصنع لأبنائنا ليس أن نرسم لهم طريق جاهز، بل أن نمنحهم القدرة اليوم على اكتشاف الطرق. وهذا هو مثل ما ذكرت الأستاذة في الاتصال معسكر الاستكشاف، أن يخرج الطالب منه وهو لا يملك إجابات أكثر، بل يملك أسئلة، يملك ثقة أكبر، رؤية أوسع لما يمكن أن يكونوا. مستمرين معكم إن شاء الله تعالى خلال ساعة ونصف من الآن قريبين من الساعة الثالثة، كونوا بالقرب دائما مع محطاتنا المختلفة في محطات

0: أحيانا أيها الأحبة نقول لا نحتاج إلى بداية عظيمة، نحتاج فقط إلى أن نبدأ الفكرة، ربما تبقى في الرأس سنوات لا تغير حياة أحد، أما الفكرة الصغيرة التي تتحول إلى فعل تفتح أكيد باب لم يكن في الحسبان. لا تحتقر كذا فكرة صغيرة، أيضا يعني لا تخليها كبيرة قبل أن نختبر هذه الفكرة. ليش نقول هذا الكلام؟ لأنه اليوم موضوعنا عن ما وراء التطبيق. كثير من التطبيقات اليوم، افتح تليفونك مجموعة كبيرة كم هائل من التطبيقات، تطبيقات حجوزات، تطبيقات خرائط، تطبيقات تواصل اجتماعي. فاليوم راح ما وراء كل هذه الواجهة من التطبيقات، راح نتعرف على رحلة الفكرة من مشكلة أيضا أحيانا تحتاج إلى حل، إلى موقع أو تطبيق يستخدمه الناس، عن تجربة المستخدم، عن تصميم هذه الواجهة، عن ريادة الأعمال التقنية، عن الذكاء الاصطناعي، وأيضا حضور المرأة العمانية في هذا المجال، مجال التطبيقات وتصميم واجهات للمستخدم. فإن شاء الله تعالى في هذه المحطة راح تكون معنا في هذه الساعة تحديدا الأستاذة شفاء الهادي، رائدة أعمال في تطوير المواقع والتطبيقات وتجربة المستخدم وتصميم أيضا واجهات المستخدم. يا مرحبا فيك شفاء. أنت شفاء أو الشفاء؟
1: الشفاء
0: الهادي. تحب نقول رائدة أعمال، لأنه ما شاء الله رائدة أعمال، تطوير مواقع، تطبيقات، تجربة مستخدم، تصميم واجهات. وش من كل هذه العناوين تحبي دائما الناس
1: يعني
0: يقولوا لك؟
1: عادي بيريحهم.
0: لا، الأقرب إلى قلبك.
1: الأقرب إلى قلبي اللي هو واجهة المستخدم وتصميم المستخدم.
0: واجهة المستخدم. إن شاء الله تعالى راح نتكلم عن كل هذه التفاصيل مستمعينا، لما عن تجربة المستخدم وتصميم الواجهات، عن الفكرة كيف نحولها إلى منتج رقمي. يمكن أنتوا كثير تتساءلوا أن عندي فكرة، مثلا فكرة معينة أريد أحولها إلى تطبيق بحيث تسهل لي الناس اليوم، إلى المستخدمين، بدل لا يتعنوا ويروحوا إلى مشوار طويل، هذه تسهلهم كل هذا المشوار بضغطة زر يوصلهم منتج معين. سواء اليوم الأكل يوصلنا إلى باب البيت، وكل هذه التطبيقات سهلت علينا بشكل كبير. فكل هذا الرحلة وكل هذا الاستكشاف إن شاء الله تعالى راح نتعرف عليه، لكن بعد فاصل قصير.

0: أصبحت كثير من تفاصيل يومنا تمر عبر شاشة هواتفنا، ندخل إلى موقع لإنجاز معاملة، نستخدم تطبيق لحجز موعد، أو نصل من خلال منصة إلى خدمة نحتاجها، ننجز كل ما نريد بسهولة من أول مرة، وأحيانا نتوقف عند أول خطوة لأن الطريق ربما في هذا التطبيق أو في هذه الواجهة غير واضح، والفرق لا يكون دائما في الخدمة نفسها بل في الطريقة التي بنيت بها تجربة استخدامها. انتوا شاركونا مستمعين على 724-24-10 رقم التواصل عبر الواتساب، اي فكرة تطبيق عجبتك ولين يومك تستخدمها بشكل متكرر وبشكل كبير، سواء كان تطبيق محلي أو حتى تطبيق عالمي. تطبيقات مثلا التوصيل والخدمات المنزلية إلى جانب تطبيقات الحكومية اليوم أصبحت جزء لا يتجزأ من تفاصيل يومنا، نطلب من خلالها خدمة، نتابعها، ندفع وننجز كل المعاملات من دون زيارة مقر الجهة. كثير من التطبيقات غيرت حتى أسلوب حياتنا، فكل التحية لكل هذا الجيش من عالم التقنيين والمطورين اللي يقفوا فعلا خلف هذه الفكرة وكيف يحولوها اليوم إلى تجربة مستخدم. من ضمنهم الأستاذة شفاء الهادي ضيفتنا لهذا اليوم، هي رائدة أعمال مثل ما ذكرنا سابقا ومطورة لكثير من المواقع التطبيقات وتجارب المستخدمين وواجهات المستخدم. نرحب فيك من جديد شفاء.
1: أهلا وسهلا.
0: قلت تحبي نقول لك رائدة أعمال، هو المسمى الأقرب إلى قلبك؟
1: لا، رائدة أعمال في المجال التقني أفضل.
0: في المجال التقني. أيوه. أوكي، اللي ما يعرف عن شفاء خلنا نقرب المستمع، من هي شفاء؟
1: اسمي شفاء الهادي، رئيس تنفيذي وشريك مؤسس في شركة فوكس كود. فوكس كود شركة استابلشت وتكونت في 2020، فكملنا الحين 6 سنوات في المجال التقني، تطوير التطبيقات والمواقع الإلكترونية وتصميم واجهات المستخدم وتجربة العميل.
0: إن شاء الله يكون هذا الفوكس يعني مرة ذكي
1: إن شاء الله.
0: يعني طموح كبير بالنسبة لك، أنا أحييك على الفكرة انه في ناس موضوع التصميم الجرافيكي هي واجهة المستخدم، يعني نقول ما زالت في البدايات، الناس ما تعرف كثير عنها، عن واجهة المستخدم اليو اي او تجربة هذا المستخدم اليو اكس وغيرها من التفاصيل، وراح ان شاء الله تعالى تعرفينا وتقرب الصورة اكثر الى التطبيقات. اكثر تطبيق تستخدميه وش هو قبل لا نروح الى المحاور؟
1: بشكل عام تطبيقات الاكل اكثر شيء استعمله،
0: تطبيقات الاكل. أيوه.
1: توصيل الأكل وكذا، وتطبيق الماب الخرائط.
0: على طار تطبيقات الأكل يعني، وطار التطبيقات وموضوع الحلقة، أنا مستغرب ما شاء الله أنه أحيانا على الكم الهائل المنافسين في هذا الموضوع، كل يوم نشوف تطبيق اللي يوصل لك الأكل إلى أنه أحيانا أنت مصر كمستخدم أنك تروح إلى هذا التطبيق. فأنت كمطورة ليش أحيانا الناس تحب فعلا ترجع إلى هذا التطبيق لو كان المنافس يمكن حتى في السعر أقل؟
1: أحس سهولة استخدام التطبيق وتصميمه، سهولة العمل فيه، سهولة الطلب فيه، لها دور كبير في اللي هو نجاح التطبيق. هذا من غير العروض والسرعة السيرفس أو سرعة الخدمة عندهم بشكل عام.
0: خلنا نروح إلى الفكرة. لما يجيك شخص اليوم شفاء عنده فكرة، عنده فكرة موقع وتطبيق، أنا كأيمن عندي في بالي فكرة أريد أحولها إلى تطبيق، بضغطة زر أختصر الكم الهائل من المتاعب مثلا، كيف نتأكد اليوم من وجود مشكلة حقيقية تستحق فعلا هذه الحلول الرقمية؟
1: هو بشكل عام التأكد ممكن يكون بعدة طرق، إن تعمل استبيان، تروح للفئة المستهدفة اللي أنت تشوفها الحل اللي عندك هو المناسب لها، تتعامل معاهم، تجلس معاهم، تشوف إيش الحلول اللي هم يقترحوا لك إياها، تعطيهم الحل اللي أنت بتوفره وتشوف مدى الإقبال من طرفهم.
0: وملائمته للسوق.
1: بالضبط. ونحن كفوكس كود يعني كثير، يعني أغلب العملاء لما يجيونا تكون الفكرة ما متبلورة بشكل كامل.
0: كامل.
1: أيوة، فنحن نجلس معاهم، نعمل سيشنز عصف ذهني، نشوف قابلية هذه الفكرة في السوق، وفي نفس الوقت قابلية اللي هو النجاح مالها في السوق بشكل عام.
0: يعني ندرس السوق بشكل عام،
1: بالضبط
0: دراسة للسوق
1: بالضبط.
0: ومدى نجاح، هل ممكن تنجح،
1: أيوة
0: مع أنه كثير من ربما الأفكار ماتت قبل أوانها.
1: بالضبط
0: وش
1: صحيح.
0: المشكلة؟
1: بعض الأفكار تكون ممتازة، حتى تشوف أن الديماند عليها أو الطلب عليها
0: كبير.
1: جدا عالي وكبير، ولما تعمل الاستبيان وتتكلم مع الفئة المستهدفة تشوفهم متحمسين جدا على الفكرة، ولكن أول ما تبدأ إطلاق المنتج تنصدم من ردة الفعل إنه ما في مثل ما تقول تفاعل مع التطبيق مثل ما كان متوقع. والسبب الأكبر اللي نحن لاحظناه عن طريق اللي هو تجاربنا مع العملاء، المستخدم بالنفس بتكون العادات أو البيهيفير تبع الشخص أو الكاستمر بعدها، يعني ما في الوقت المثالي، ما في الوقت المثالي لهذا التطبيق. نيجي على سبيل المثال تطبيق الصالونات، يعني في عملاء جايون يريدوا يعملوا تطبيق صالونات، ونحن من حكم تجربتنا في السوق لاحظنا أن في مثلا كثير تطبيقات صالونات طلعت من السوق ما كملت.
0: ما نجحت يعني.
1: أيوة، فحاولنا ننبه العميل أنه في تجارب
0: صالونات
1: سابقة.
0: رجالية يعني،
1: هو كان تطبيق بشكل عام للصالونات النسائية والرجالية. أيوة
0: ميكس مع بعض يعني.
1: بالضبط.
0: يعني بحيث أني أنا لو محتاج أروح إلى صالون أو حلاق، خلنا
1: أيوة
0: نقول،
1: تحجز.
0: تحجز عن طريق هذا التطبيق. فكرة
1: بالضبط
0: حلوة،
1: بالضبط
0: في يعني أنا أشوفها إنها
1: ممتازة.
0: فكرة ممتازة، لكن
1: أيوة
0: عاد ويش
1: وش اللي
0: المشاكل،
1: صار؟
0: وش اللي
1: أيوة،
0: صار
1: يعني
0: هنا؟
1: حتى أصحاب الصالونات هذه كانوا متحمسين جدا للفكرة، فالتفاعل كان جدا كبير بالنسبة للفكرة، لكن بعد ما وصل اللي هو إنتاج التطبيق ودخوله للسوق، طبعا الماركتينج يلعب دور كبير. يعني ما يكفي بس إنه يكون عندك تطبيق قوي تكنيكلي تقنيا، الماركتينج لازم يكون بعد
0: قوي
1: أيوة
0: بنفس القوة يعني،
1: أكثر بعد
0: إذا
1: من
0: ما أكثر. أي
1: أيوة
0: بالضبط.
1: بالضبط. ولكن الفئة المستهدفة تنصدم إن مثلا كمية كبيرة منهم يفضلوا الحل اللي هو التقليدي بدل اللي هو الحل التقني، فهمت علي؟ فبدل
0: يعني
1: لا يروح يحجزوا عن طريق التطبيق،
0: والله أنا أروح أحجز
1: أروح
0: أو حتى بالاتصال مثلا.
1: أيوة اتصال أو إني أروح دايركت، فهمت علي؟ فشوية صار إن الموضوع يعني ما كان نفس المتوقع.
0: هنا ممكن نقول إنها ثقافة،
1: بالضبط
0: يعني
1: بالضبط.
0: بأكثر من إنها
1: أيوة
0: مثلا موضوع ماركتينج ولا غيره من الأمور.
1: أيوة ممكن بعد نقول هذا الشيء فعلا. يعني ممكن هذا التطبيق بعد كم سنة يعني بيكون حالة
0: ناجح
1: ناجح.
0: ناجح،
1: أيوة
0: الثقافة تغيرت، الأمور
1: بالضبط.
0: تسهلت بشكل
1: أيوة
0: أكبر،
1: ويكون
0: والناس اليوم صارت 24 ساعة
1: على
0: يكاد
1: التلفون.
0: على
1: أيوة
0: التليفون يعني،
1: بالضبط
0: أنت ما
1: صحيح.
0: يفارقك أحيانا إلا وقت النوم،
1: أيوة
0: فيعني
1: بالضبط
0: أغلب الوقت. والحين تسهلت الأمور يعني، أنت بضغطة زر مثل ما قلنا تروح إلى تطبيق معين وتحجز، تروح إلى أيقونة معينة وتحجز كل هذه التفاصيل
1: أكيد
0: في، وتوصلك المعاملة أو الفاتورة كلها أونلاين.
1: بالضبط.
0: والتوجه الحين صار إنها إلكترونية، فوترة
1: أيوة
0: إلكترونية وغيرها من الأمور. فمثل هذا التطبيق اليوم شفاء، وش هي المراحل اللي يمر فيها كل تطبيق حتى يكون أيضا
1: أوكي
0: المستمع توضح له الفكرة بطريقة يعني أسهل،
1: أيوة
0: حتى
1: طريقة
0: تتحول إلى اليوم إلى منتج فعلا جاهز اليوم يستخدمه أيمن، محمد، مانع، أيا
1: أيوة.
0: كان.
1: هو أول مرحلة هي مرحلة إن العصف الذهني مع الكاستمر مع العميل، إن ناخذ جميع المتطلبات، الأهداف اللي عنده، الأهداف اللي يريد يحققها عن طريق عملائه، الأهداف اللي بيحققها ماليا من التطبيق. فنحن يعني معانا في فوكس كود، ما بس ان ناخذ فقط المتطلبات ونبرمجها وخلاص نسلم لك التطبيق، لا ندرس لك اياها من جميع النواحي على اساس ان بعد تستفيد منها ماليا وتفيد بعد وتفيد بعد اللي هم عملائك. فبعد هذه المرحله بعد ما ناخذ اللي هي المتطلبات ونرتبها وبعد نضيف من عندنا على اساس ان نعززها، نروح لمرحلة اللي هو الهيكلة، هيكلة التطبيق، نوظف جميع الميزات داخل الهيكلة هذه، وبعدها نروح لمرحلة البروتوتايبينج. البروتوتايبينج اللي هو نوظف فيه مرحلة اليو اي يو اكس، تصميم واجهة المستخدم
0: تجربة وواجهة.
1: وتجربة العميل بالفعل. بعدها يشوف العميل مع التطبيق كشكل تجريبي قبل البرمجة، نتأكد فيه إنه يعني نعمل عليه اختبارات، نتأكد فيه إنه يوصل الهدف تبع العميل، وفي نفس الوقت إنه سهل الاستخدام وفي كامل الميزات اللي يبحث عنها العميل. وبعدها نروح لمرحلة البرمجة. بعد البرمجة تكون مرحلة اللي هي التستينج، نتأكد من التطبيق ما في مشاكل وجاهز للمرحلة اللي بعدها اللي هي
0: الإطلاق
1: الإطلاق.
0: والماركتينج، توزيعها للعملاء
1: بالضبط
0: وللمستخدمين. يعني
1: بالضبط
0: في خطوات كبيرة وطويلة، وأحيانا تحتاج لها إلى فترة أطول.
1: بالضبط،
0: كل
1: نحن
0: هذه المراحل،
1: نحط العميل معانا في كل الخطوات، أيوة، على أساس
0: كل
1: يكون
0: هذه
1: مطلع.
0: المراحل كم تقريبا من الوقت يحتاج لها؟
1: يعتمد على الفكرة بالنفس، يعني في أفكار تطبيقات ممكن تأخذ شهر، في أفكار تطبيقات ممكن تأخذ
0: حتى
1: 3 أشهر،
0: إطلاقها شهر يعني؟
1: أيوة حتى إطلاقها، في أفكار مثلا يمكن تأخذ 6 أشهر، فهو يعتمد على اللي هو
0: الخطة اللي واضعينها،
1: أيوة،
0: الفكرة.
1: عدد الميزات اللي عنده، يعني هل هي ميزات كبيرة ميزات بسيطة، فهي اللي تحدد.
0: ممتاز. انتو مستمعين شاركونا على 7244 10، اي التطبيقات اللي دائما تحبوا تستخدموها والتطبيقات اللي غيرت حياتكم اليومية بشكل كبير. نسعد بتواصلكم، نسعد أيضا بتجاربكم، بآرائكم، وأيضا بكل أسئلتكم المتعلقة بموضوع حلقتنا لهذا اليوم، ما وراء التطبيق من الفكرة إلى تجربة المستخدم.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: بكل من ينضم للاستماع في برنامج محطات عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، مشوار من المحطات الجميلة بإذن الله تعالى والفائدة الممتعة. يعني مرينا في مشوار جميل مع كل المحاور والمعرفة، حاولنا قدر الإمكان أن نخرج خارج الصندوق بمواضيع مختلفة ربما لا نلقي لها بالا، ولكن وراءها تفاصيل أعمق وحكايات و قصص كثيرة وكبيرة. ليس كل خير صوته عال، بعض الخير يأتي في صمت، في دقيقة اختصرتها على إنسان، في معاملة لم يضطر لي السفر من أجلها، في خدمة وصلت إليه وهو في مكانه. وربما لا نعرف أسماء من صمموا هذه التجارب، لكننا بكل تأكيد نعرف أثرها في حياتنا. نسعد بتواصلكم على 724-24 وأسئلتكم المختلفة وأجواءكم، ولكل أيضا من يستمتع اليوم بأجواء خريف ظفار ويسمعنا الآن في برنامج محطات، إن شاء الله تكون مستفيد وعايش أجواء استثنائية جميلة هناك مع الأمطار والضباب وكل محافظات وولايات سلطنة عمان. شفاء الهادي ضيفتنا لهذا اليوم، وهي رائدة أعمال ومطورة لمواقع وتطبيقات وتجربة مستخدم وتصميم واجهات المستخدم. طبعا كثير من المستمعين ربما يسأل، أنتوا تقولوا UI UX تجربة مستخدم واجهة مستخدم، بس خلنا نبسطها أكثر للمستمع، وش معنى تجربة مستخدم وش معنى واجهة مستخدم؟
1: أوكي، فواجهة المستخدم هي طريقة تصميم التطبيق أو الموقع، الألوان المستعملة، جمالية الموقع بشكل عام، هي الميك اب تبع التطبيق والموقع. أما تجربة العميل اللي هي سهولة استخدام التطبيق، تكون ما في مشاكل، ما أيوة ما يكون في مشاكل وسرعته. واليو اي يو اكس مهم جدا من ناحية اللي هو تحويل أي زائر للموقع أو التطبيق لعميل دائم للتطبيق.
0: نعم، بدون أي مشاكل. أيوة، بدون بالضبط. أي أمور تقنية وغيره. بالضبط. انت قلت الشكل والجمالية والميك اب وغيره. يعني ممكن يكون هذا التطبيق أو هذا الموقع جميل بصريا، أنا لما أدخل إلى هذا التطبيق والله ألوان جميلة، إعلانات حلوة، أيقونات مرتبة بطريقة جميلة، لكن يعني بعض التفاصيل فيه فاشل خلنا نقول، وربما سيئة لما أستخدمه، عرفتي كيف؟ فكيف ممكن متى نقول، خلنا نقول إنه هذه التجربة فعلا ناجحة؟
1: ممكن نقول إن التجربة ناجحة إن أوصل لميزات التطبيق هذا بكل سهولة، يعني مثل تطبيق البنوك إن أعمل تحويل، الميزات المتاحة حالي كلها واضحة، أقدر أفهمها بسهولة، ما أجد صعوبة لأني أوصل حال أي خاصية معينة، ما يكون التطبيق في مشاكل ممكن تعرقل اللي هو أداء الميزة هذيك بالضبط.
0: فهذا لما يقول لك أحيانا في أفكار جميلة ووصلت بشكل سريع وبدون عراقيل، بدون أي سوء استخدام.
1: أيوة، ويكون في شكله مبسط بعد.
0: وشكله مبسط. أيوة. أحيانا يقول لك أنت مهتم كثير بجمالية هذا التطبيق وهذا الموقع، وأنا متعبني كثير، لأنه أحيانا لما أكون مثلا في مكان بعيد ما في شبكة لحد ما تتحمل هذه الأيقونات، كل هذه الألوان، هذه الصور. فهل هذا أيضا من ضمن المشاكل أحيانا؟
1: مشاكل الشبكة هذه مشاكل خارج الإرادة مع التطبيق بالنفس. هي المشاكل اللي نتكلم عنها اللي هي مشاكل مثلا تقنية، مشاكل مثلا في التصميم، إن إذا كانت مهمة التطبيق مثلا اللي هو الشراء، فمثلا أيقونة الشراء أو إن تشتري في هذيك اللحظة البطن هذيك مثلا ما تحصلها بسهولة، أو بعد ما أنت تبدأ عملية الشراء الخطوات الشراء مثلا فيها تفاصيل جدا طويلة ما لها داعي. فهمت علي؟
0: لذلك أحيانا بعض رواد الأعمال لما يكون عندهم فكرة أو يريدوا يأسسوا موقع أو تطبيق لشركة معينة، يعني يضيفوا عشرات الخصائص بشكل يعني كبير جدا، وبالتالي يفقد هذا التطبيق أو هذا الموقع خواصه الأساسية اللي أنا محتاج لها. فكيف ممكن أيضا نتعامل مع هذه الأمور؟ ليش يعني أحيانا بعض رواد الأعمال فعلا يقعوا في هذا الفخ؟
1: أيوة، هو يعني أنا أشوف أكثر مشكلة هذا الحماس الزائد، إنه يكون متحمس بالفكرة ومتحمس إنه متأكد إنه بيكون في كامل الخصائص اللي هو بيحطها بتكون مستخدمة فعليا من قبل المستخدم. فنحن ننصح دائما رواد الأعمال اللي معانا إنه يبدوا بـ MVP اللي هو Minimum Valuable Product، يكون المنتج فيه الخصائص الأساسية الخاصة بالفكرة اللي معاهم، ويبدوا فيه يطلقوا
0: كمرحلة أولى مثلا،
1: كمرحلة أولى أيوة،
0: نعم،
1: يدرسوا فيه السوق، يدرسوا فيه تفاعل اللي هو الفئة المستهدفة، تجاوب الفئة هذه معاهم، بحيث إنه بعد يعطيهم أفكار خارج الصندوق اللي هم حاطينه في بالهم،
0: نعم.
1: ويحسنوا فيه من المنتج اللي معاهم.
0: ممكن يعني انه الاستعجال احيانا، يعني انا عندي فكرة تطبيق بس مستعجل والله، لازم تخلصوا لي اياه شفاء انه في خلال هذه الايام او خلال هذا الشهر، او ما اقدر انه اطول وانتظركم لحد 6 اشهر، ويمكن يحتاج التطبيق الى شغل، يعني هو ما عارف احيانا يكون حجم العمل اللي يقف وراء هذا التطبيق.
1: ايوه فعلا، في عندنا تجارب مماثله، ويكونوا يريدوا يكونوا مثل ما تقول اول واحد في السوق يطلق هذا التطبيق قبل لا غيره انه يطلق التطبيق، مع اني انا اشوف انه اذا في حد ثاني في السوق اطلق التطبيق قبلك هو يسهل عليك العمليه بعد ما انت تعمل المنتج مالك، لانك تشوف المشاكل اللي ظهرت مع اللي هو المنافس الاول. ايوه
0: أو أحيانا حتى تسجل هذا الفكرة حتى لا يقلدك أو شخص آخر ممكن يأخذ منك
1: ممكن
0: الفكرة مثلا، إذا كنت خائف أحيانا، لأنه
1: ايوه
0: هذا الاستعجال ممكن يعني يسبب لك نوع من التوتر والخوف، والله أنه والله فكرتي بكرة تروح لشخص أو يأخذ هذه الفكرة ويبني فيها بطريقة أخرى. فالاستعجال أحيانا يكون منطقي، أو أنت ضد فكرتي، ممكن يكون منطقي أحيانا
1: ايوه هو
0: أو
1: منطقي، ولكن
0: سلبي.
1: يعتمد أحس، لأن مرات مثلا اللي هو مثل ما تكلمت أنت تسجيل الفكرة وكذا، في كثير أفكار يعني بتحصلها متشابهة، يعني حتى لو سجلت الفكرة يمكن حتى ثاني نفس الفكرة بس بشيء بسيط مختلف، خلاص تعتبر
0: صحيح،
1: فكرة مختلفة تماما. فالأسبقية يعني أنك أنت تكون تعملها صح بطريقة صح، بحيث أنك أنت يعني you satisfy، كيف أقول satisfy، اللي هو أنك
0: هذه لغة لغتكم انتوا، يعني احنا ما
1: انه يعني بحيث ان اي اذا العميل يواجه مشكله معينه مع نفس المنتج اللي معاك انت تكون معاه على طول، يعني تحلل المشاكل اللي معاه،
0: المشاكل
1: ايوه يكون التطبيق سريع،
0: ويكون يعني باخذ وعطى بينكم
1: ايوه
0: في
1: يكون في
0: الموضوع
1: تحديثات
0: سريعة مثلا
1: على طول،
0: بحيث انه
1: يكون
0: ما
1: في
0: تبقى
1: تطوير، ايوه يعني انت فرضا اطلقت التطبيق
0: ونسيت وقلت والله خلهم
1: ايوه
0: عاد
1: خلاص انت
0: يتصرفوا.
1: تحطه، وبعدين يعني في عندك واجد اللي هو ملاحظات من عند الفئة المستهدفة، فانت لما تاخذ هذه الملاحظات وتعمل فيها بالعكس انت تتفاعل مع
0: مع هذا
1: الفئة المستهدفة هذه، وبالعكس يعزز لك ان التطبيق اللي معك يحصل داونلودز اكثر، مستخدمين اكثر، وبالتالي فائدة مالية اكبر.
0: يعني أنا لما أدخل تطبيق يعني يمكن ما أنتبه لأشياء أنتوا تركزوا كثير عليها، فوش هي الأشياء اللي تشوفها الشفاه في التطبيقات ما ينتبه لها أي شخص عادي مستخدم للتطبيق وكثير يهمها هذا الموضوع؟
1: ولأن يعني الخلفية مالي في اليو اي واليو اكس، فأي تطبيق ينزل مثلا في السوق على طول أول شيء أشوف كيف، هل هو سهل الاستعمال، إيش اللي يحاول يحل هذا التطبيق، تصميمه كيف، هل هو مريح يعني حلو شكله ولا لا، يعني تصاميم قديمة،
0: نعم،
1: أيوة فهذه الأشياء اللي أركز فيها، مثلا هذا وين حط البوتن، يعني الزر ليش حطه هنا، ليش ما حطه في مكان ثاني،
0: يعني في
1: مثلا
0: تطبيقات
1: القائمة
0: حلوة لكنها في المقابل سيئة، في
1: في أيوة مثلا قائمة ليش هو حطها بهذا الشكل مع أنه أسهل له يحطها بشكل معين كذا بهذه الطريقة.
0: ممتاز. يعني بعض التطبيقات فعلا لما تيجي تستخدمها تحس بأريحية أنت كمستخدم، سرعة التطبيق بالنفس، ترتيب الأيقونات مثلا، كل هذه يعني تشعرك خلنا نقول بالثقة وأنت تستخدم أو تنجز أي معاملة، خاصة إذا كنت الموضوع فيه خلنا نقول فلوس مثلا،
1: بالضبط
0: فهذا الشيء يريحني أنا كمستخدم. كل واحد من هذه التطبيقات الجميلة اللي أنا أوجه لهم أيضا كل تحية من خلال هذا المنبر، تطبيق شرطة عمان السلطان البريطانية اللي حصل على جوائز وإشادات كبيرة هذا التطبيق، وسهل بشكل كبير للمستخدمين كثر إنجاز كثير من المعاملات حتى بشكل يومي. أنت ما تضطر أنك فعلا تروح إلى هذا المكان وتقطع مسافة وقدرها أو تنفق مبلغ وقدره، هذا التطبيق سهل لك كل عملية وعطاك كل الأمور إلكترونية. واجهة مستخدم جدا جميلة وسريعة في المقابل.
1: بالفعل.
0: وانتوا أصحاب التطبيقات وواجهة المستخدم واليو آي ويو أكس تشوفوا مثل هذه التجارب الناجحة؟
1: أيوة، أنا بالعكس أنا أفرح لما أحصل إنه في تطبيقات خاصة في الحكومة يعني تسهل عملية اللي هي الخدمات للمستخدمين وتسرع منها.
0: صحيح، يعني مكلفة العملية يعني في الموضوع أني أصمم تطبيق واجهة مستخدم. أحيانا يكون مثلا عند محمد الراشدي فكرة تطبيق، لكن والله يخاف أنه يكلف هذا التطبيق أو يضطر أنه يدفع فيه مبالغ كبيرة. فكيف ممكن نرد لكل يعني اللي فعلا عندهم أفكار بس فعلا في مرحلة ما قادر يبدأ منها؟
1: هو حاليا أحس التطبيقات أو المواقع يعني ممكن تبدأ فيها حتى بدون تكلفة بسبب الذكاء الاصطناعي. أيوة، ولكن هل يعني بتستمر فيها لفترة طويلة؟ هنا السؤال. فأنت تبني لك شيء نموذج بسيط يعني على الأقل تبدأ تعمل فيه الاستبيان، وبعدها عاد تأخذ للخطوة اللي بعدها إن تروح لشركة تسألهم كم ممكن بعد ما أنت أخذت اللي هو الملاحظات من الفئة المستهدفة وأن أمورك تمام معهم، وتشوف وقتها. مثلا نحن في شركتنا أنه تعطينا مثلا ميزانيتك ونحاول
0: وبناء عليها.
1: وبناء عليه نشوف إيش الميزات المناسبة حل هذه الميزانية.
0: يعني ندخل لموضوع المادية مثلا، كأنا لو مبلغ بسيط عندي كم يعني المبلغ اللي ممكن يأسس لي فكرتي أو بتطبيق مبسط مثلا، على الأقل كم يكون في ميزانيتك؟ سؤال محرج
1: يعني.
0: أشوفك حتى غيرت الجلسة، بس في مستمعين حابين فعلا يعرفوا مثل هذه الأمور، يمكن تكون في بالهم أفكار.
1: أيوة،
0: يبوا اليوم يسمعوا إلى شفاء وشركتهم فوكس كود، فحابين فعلا أنه أنتوا المطورين لهذا التطبيق.
1: والله هو يعتمد في النهاية على الفكرة يعني. يعني عادي مثلا موقع بسيط تكون تكلفته مثلا أقل من 1000 ريال، إذا موقع بسيط جدا
0: أقل
1: من 1000 ريال. وعادي مثلا موقع في تفاصيل جدا كبيرة عادي توصل حتى 30,000 ريال 40,000 ريال. فيعتمد على الميزات اللي أنت تدورها والهدف مالك والتقنية بعد المستعملة
0: أو فكرة حتى هذا التطبيق أو الموقع.
1: أيوة بالضبط.
0: يدخل فيها موضوع يمكن الناس تجهل أيضا، موضوع إنه محتاجين إلى مبرمج، محتاجين إلى مصمم، محتاجين إلى واجهة مستخدم UI و UX. فيعني هو يمر هذا التطبيق بمجموعة كبيرة من ومشغل أيضا في الحلقة الأخيرة.
1: هو في النهاية مثل ما قلت لك يعتمد على الفكرة. يعني في مثل الأفكار المتكررة مثل المواقع الإلكترونية تبع البيع والشراء، هذه مواقع جدا بتحصلها حتى يعني
0: متاحة.
1: أيوة متاحة بمبالغ جدا بسيطة. وفي اللي هو المواقع اللي هي معقدة بتحصلها مثل ما قلت لك بمبالغ جدا مرتفعة. فيعتمد جدا بشكل كبير.
0: وأتوقع أنه الموضوع مش سهل، لأنك أنت محتاج حتى يعني تطلع بتصاريح مثلا، أحيانا إذا كان فيها دفوعات لازم تكون بتصاريح من البنوك مثلا وحتى البنك المركزي مثلا على مستوى محلي. فحسب المؤسسة أو الجهة اللي تخدم هذه الفكرة أيضا.
1: أيوة، على حسب الفكرة. يعني مواقع البيع والشراء يعني يتعاملوا فقط مع اللي هو ما أتوقع يحتاجوا تصاريح، فقط إنه يحتاجوا يأخذوا اللي هو من عند شركات الدفع الموجودة في عمان يعني يسجلوا معاهم. أما الأفكار اللي فعلا اللي هي تكون يعني تعمل تغيير
0: جذري
1: يعني جذري فعلا تحتاج تصاريح.
0: نعم، أنت كمتابعة لي أيضا السوق صار لك سنوات، في حاجة اليوم إحنا على مستوى محلي محتاجينها اليوم تسهل علينا نحل فيها مشكلة قديمة مثلا، وبهذا التطبيق أو بهذه الفكرة راح ننجز كل الأمور؟ مثلا لو حبينا تطبيق أو نبني تطبيق عماني على
1: ايوه،
0: مستوى محلي وممكن مستقبلا نصدره للعالم؟
1: هو انا التطبيق اللي اشوفه مناسب واللي هو تطبيق حوكمة كامل، اللي يكون فيه كامل الاجراءات الحكومية، بحيث ان ما نحتاج نروح بالنفس للجهة المعينة هذه، احنا نخلص كل شيء عن طريق التطبيق ويكونوا كلهم مربوطين. مثلا تطبيق الشرطة جدا ممتاز، ينربط مع تطبيقات أخرى من جهة الحكومة، بحيث أنه ما أحتاج أعيد المعاملة هنا وهي موجودة في مكان آخر، فهمت علي؟
0: أساس
1: فيكون
0: بس
1: كلهم
0: التضارب يعني.
1: أيوة، فمثلا يعني ما ينعاد الشغل هنا وأجلس أعيده في الصوب الثاني وكلها نفس الأوراق وكذا، فأحسن يكونوا كلهم مربوطين وكل واحد يعني تظهر وين معاملته واصلة لحد ما يحصلها مخلصة.
0: نعم، يعني تفاصيل كثيرة وكبيرة تعرفنا عليها اليوم في موضوعنا ما وراء التطبيق، من الفكرة إلى تجربة المستخدم وتصميم الواجهات. بعد فاصل قصير أيضا سنتعرف على الذكاء الاصطناعي وكيف دخل في الخط في هذا الموضوع. هذا الذكاء الاصطناعي مشاكس في كل حاجة. إلى فاصل قصير وبعدها لنعود.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: يا مرحبا بكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامج محطات، والحديث اليوم عن التقنية وعن التطبيقات وعن هذا أو هذه الثورة الحقيقية اليوم في مجال التقنية والتطبيقات والتسابق الكبير في العالم حول هذا الموضوع. كيف ينمو هذا التطبيق؟ كيف يصل إلى أسواق أخرى بهذه السهولة؟ كيف اليوم أن نبني فرص ومنتجات عمانية أيضا قابلة في المقابل للنمو والوصول إلى أسواق أخرى من خلال ريادة الأعمال ومن خلال هذه التطبيقات والتي أصبحت تسهل الكثير من الأمور، وأنت جالس على كوب القهوة العصرية تنجز أي معاملة بطريقة سهلة ويسيرة وتوصلك هذه الطلبية أو هذه الشحنة، سواء كان أو هذا أي شيء متعلق أو حتى هذه الوثيقة أو هذا المستند وأنت ببيتك. وبالتالي اليوم أصبحت الفكرة فعلا يعني محببة، وفكرة يعني دخل التنافس فيها بشكل كبير، وهناك جنود مثل ما ذكرنا سابقا يعني تخطو خطوات واثقة في بناء هذا التطبيق، من سواء كان برمجة أو حتى واجهة مستخدم، تصميم وبناء الفكرة، حتى اليوم تصل إلينا بكل هذه الصورة وبكل هذه الطريقة. الشفاء الهادي واحدة من هذه النماذج مثل ما ذكرنا سابقا، وهي واحدة من النساء العمانيات اللي خطن خطوات واثقة في هذا الموضوع وأسسا يعني شركة خاصة بالتطبيقات وتطويرها والمواقع المختلفة، فوكس كود كذا اسم الشركة. الشركة اليوم في تحدي كبير شفاء في موضوع الذكاء الاصطناعي اللي دخل بشكل كبير وغزا العالم وصار مشاكس في كل حاجة، في السينما، في الموسيقى، دخل في البرمجة، في التصميم، في التصميم الجرافيكي وغيره من الأمور. خايفة على مستقبلكم أنتوا كمطورين ولا وضعكم إلى الآن أموره طيبة؟
1: بالعكس، أنا أشوف الذكاء الاصطناعي ميزة نستعملها ونستغلها، لأن سهل علينا وسرع علينا عملية البرمجة والتصميم. فأنا صار معي في الشركة حاليا شيء أساس أنك تستعمل الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية والفعالية تبع الشركة. وما بس كذا، يعني أنا أشوف مع المستقبل إن لازم تكون الشركة من شركة تقنية تقليدية، إنهم فقط يأخذوا الطلبات ويعملوا المنتج ويسلموا، إن لازم تكون شركة تقنية ذكية،
0: إن
1: يعززوا استعمال الذكاء الاصطناعي في تسريع عملية إنتاج المنتج وإطلاقه بكفاءة أكبر
0: وباحترافية
1: أكبر. وفي نفس الوقت إن في النهاية الدور الإنساني بعد موجود، من ناحية إن أنت تشوف السوق وأنت تشوف بعد قابلية الفكرة، تضيف أفكار.
0: يعني ما ممكن يلغي الإنسان أو البشر بشكل،
1: ما أتوقع أنه يلغيه، بالعكس الإنسان
0: يعني هو اليوم يعني قادر أنه يكتب لك هذا الكود أو يقترح لك هذا الفكرة، يبنيها بطريقة يساعدك حتى في التصميم، يساعدك في واجهة المستخدم وكثير من الأمور. الحين يوم عن يوم نشوف تطور، اليوم نشوف أبديت تحديث جديد لكل هذه النماذج. فأتوقع الثورة كبيرة والزحمة على الموضوع صار أكبر. فأنا ليش سألتك ما خايفين؟ لأن أنا ممكن كرائد أعمال عندي الفكرة، كنت زمان أروح وأدفع مبلغ وقدره إلى هذه الشركة، اليوم أنا قادر أني أخلص أموري بضغطة زر.
1: أيوة، بالعكس مثل ما قلت لك، إحنا نستغل هذا الذكاء الاصطناعي لصالحنا، فإنه بدل لأننا نتكلف بتكاليف جدا كبيرة الحين تكون
0: سهل.
1: أيوة، فيقلل التكاليف.
0: بس ما خايفين على أنكم تفقدوا هذا الزبون أو هذا الكستومر اللي يجيكم؟ يعني مثلا زمان كنتوا تستقبلوا 20 شخص مثلا حاب يطور معاكم وحاب يشتغل معاكم، اليوم من هذول 20 صاروا مثلا على الأقل 10. فالموضوع بالنسبة لي أنا مخيف.
1: أيوة فهمتك. بحكيك عن تجربتنا نحن بشكل عام كيف صارت بعد الذكاء الاصطناعي. اللي صار معنا إنه الأشخاص اللي طوروا مثلا النموذج الأولي معهم بالذكاء الاصطناعي صاروا لما شافوا النموذج الأولي خلاص حصل تجاوب وتفاعل، هم جايونا على أساس إنه خلاص إن هذا النموذج الأولي جاهز ولقى تفاعل، أريد كيف أخليه يعني بطريقة إنه أمشي فيه،
0: مع التحديثات و...
1: ما بس التحديثات يعني بشكل أكبر، لأن في حدود في الذكاء الاصطناعي مثلا ما تتعداها لما تكون مع شركة. فمثلا أنت اللي بتكون بتتحمل مسؤولية كل شيء، لما بتكون مع شركة لا، الشركة هي اللي تتحمل المسؤولية، تاخذ اللي هو من جهة الأمان، من جهة الاستخدام، من جهة التستين، من جميع النواحي، تاخذ لك التطبيق.
0: هي فاهمة بشكل أوسع الأمور، ويمكن حتى فاهمة للسوق العماني، خلنا نقول إذا كان
1: بالضبط
0: على مستوى
1: ايوه
0: محلي.
1: فعلا. وهذه نقطة أخرى، أنه يكون التطبيق يعني متصمم بحيث يواكب اللي هو السوق المحلي.
0: جميل جدا. إذا بنكمل إن شاء الله، خليك جاهزة عن الذكاء الاصطناعي، ولكن بعد التوقف مع الفترة الدينية لصلاة العصر. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والنيات.
2: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، محطات. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

0: الله منا ومنكم صالح الأعمال والنيات أحبتنا الكرام، ونسعد بكل من ينضم للاستماع فيما تبقى من وقت البرنامج، أقل من 10 دقائق تفصلنا عن موعد الختام، مستمتعين بكل تفاصيل هذه الحلقة، معرفة كل الحكاية أيضا والقصة خلف كل تطبيق نستخدمه بشكل يومي. يمكن نستعمل هذه التقنية وهذه التطبيقات بشكل يومي، لكن فعلا نادر ما نتوقف لنسأل من صمم هذا التطبيق، من صمم هذا الطريق اللي نمشي فيه في هذا التطبيق وفي إتمام كل هذه المعاملة. على 7-2-4-24-10 رسالة تقول: كل الشكر والتقدير للقائمين على برنامج محطات، استمتعنا جدا معكم بهذا البرنامج، خالص الثناء لمخرج البرنامج مانع الفارسي وطاقم العمل، وتحية خاصة لك مذيعنا أيمن الفجراني على الأسلوب وعلى أيضا الروح التي تضفيها في هذا البرنامج، كل الشكر لك، ودمتم متألقين ودام برنامجكم منبر للإبداع والتميز. شكرا لك عزان عيسى على هذا البرنامج. وهنا رسالة تقول: مستمتعين بحلقة اليوم وراء كل تطبيق حكاية، وتحية للأستاذة شفاء. وسؤالي: لو عندي مشكلة يومية بسيطة جدا وأعتقد لها حل رقمي، كيف أعرف إنها ممكن تتحول إلى مشروع قادم؟
1: سؤال جدا عام. يعني يعتمد على وش اللي هي وش الحل اللي انت تريد يعني تعمله، يعني نحتاج نعرف الحل على اساس نقدر نرد عليك.
0: او المشكلة مثلا اللي انت تواجهك احيانا.
1: ولكن افضل انك انت تعمل تقييم لهذا يعني المشكلة اللي تريد تحلها، تشوف المشكلة هذه من المستخدم حالها، من الفئة اللي تعاني منها، تعمل دراسة يعني للفكرة بشكل عام.
0: نعم. هل أحتاج مشاركة أيضا إلى مبرمج ومصمم وفريق كامل لما أريد أبدأ مشروع صغير باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي؟
1: إذا تستعمل الذكاء الاصطناعي ما تحتاج لمبرمج لمصمم.
0: لكن هل بيوصل إلى النتيجة نفسها لما يكون معك فريق كامل؟
1: ما أحس فرق كبير، لكن في النهاية أنت الذكاء الاصطناعي تقدر تستعمله كبداية فقط.
0: ممكن اليوم اللي يسمعنا وحاب يزوركم أو يستفيد اليوم من الشفاء الهادي في هذا الموضوع، كيف ممكن يتواصل معكم، كيف يزوركم؟ هل في فعلا يمكن أحيانا تحتاج إلى نصيحة معينة؟
1: نحن نقدم استشارات مجانية، موقعنا في غلا بناية البطحري، كتبوا فوكس كود في جوجل بتحصلونه.
0: أكثر تطبيق وأقرب تطبيق صممتي الشفاء وقريب جدا منك أنت؟
1: هو في تطبيق جدا يعني الفارق اللي صار في عمل نقلة كبيرة، اللي هو تطبيق خاص يعني حال شركة خاصة في قطاع النفط والغاز. فتطبيقنا كانوا يتعاملوا مع شركة يعني أجنبية، وكان تفاعل التطبيق هذا، وكان في كثير مشاكل، وتصميم التطبيق جدا قديم. فالشركة هذه كلمونا، مثل ما قلت لك أكثرهم يعني نحن بدينا كشركة فوكس كود، عرفنا أكثر بسبب اللي هو اليو اي يو اكس. فأول خدمة أخذوها من عندنا اللي هي خدمة اليو اي يو اكس، عملنا دراسة
0: تطوير التطبيق،
1: للتطبيق كامل، عملنا دراسة للأهداف اللي معاهم،
0: دراسة الجدوى.
1: أيوة. وعملنا بعد اللي هو إيش المشاكل اللي طلعناها من التطبيق، إيش المفروض أن يصلحوا في التطبيق، كيف ممكن يخلوا هذا الزائر يدخل ويدفع داخل التطبيق ما يطلع. فالمهم ان نحن عملنا كامل،
0: يعني شيء جاذب للهذا.
1: فعملنا إعادة تصميم كامل لليو اي يو اكس للتطبيق، وبعدها هذه الشركة بعد ما شافوا النتيجة النهائية والحمد لله عجبتهم كثير، اخذوا معنا باقي الخدمات اللي هي البرمجة وكامل الخدمات الاخرى. فالحمد لله بعد ما اطلقنا تطبيق كامل متكامل، كانت النتيجة مقارنة بالتطبيق القديم 800%، يعني تجاوز التطبيق القديم 800% من ناحية التفاعل، المبالغ اللي دخلت بالملايين، الداونلود ارتفعت مئات الآلاف، وطبعا هذا بعد إلى دور الماركتينج فيه، ولكن لما يكون التطبيق سهل الاستعمال والتصاميم جدا مريحة وما تكون فيه كثير مشاكل برمجية، يساعد إنه يزيد التفاعل.
0: مثل هالتطبيقات لما تكون لمؤسسات أو لشركات خاصة، كم تقريبا الباكيج أو التكلفة تقريبا؟ يعني
1: ما أقدر أحدد، لكن في النهاية هذه التطبيقات ما بسيطة، فهمت، جدا كبيرة، فالتكاليف جدا تكون
0: عالية.
1: عالية أيوة.
0: كم تقريبا يعني لو بغينا ناخذ رقم مثلا معين ولو تقريبي مثلا؟
1: يعني فوق 100,000. أيوة
0: ما شاء الله.
1: أيوة فيعني يعتمد،
0: هذا لما يكون لمؤسسة، لما يكون كشخص
1: ما مؤسسة، يعتمد على نوع التطبيق، مميزات التطبيق، فهمت علي؟ فهي ما بالمؤسسة، بالميزات اللي يحتاجها التطبيق، وإيش الهدف اللي يعمل فيه. لأن التطبيق اللي أنا أحكي لك إياه ما تطبيق بسيط، تطبيق مربوط يعني بمحطات، تطبيق مربوط بواجد أشياء ثانية، فهمت علي؟ أنا بس أعطيتك الفكرة الأولية، لكن كتفاصيل جدا تفاصيل التطبيق كبيرة.
0: تقريبا من بداية مشواركم يعني حسيتوا أنه السوق فعلا بدأ يفهم هذا الموضوع، عدد مستخدمين وعدد يعني عدد من الأفكار كثير تجيكم مثلا في
1: أنا أحس السوق بدأ يعني يفهم أكثر موضوع اليو أي يو أكس، يعني صار يعطيه قيمة أكبر، بعكس اللي هو بدايتنا نحن كشركة كنا نحن نحاول نفهم السوق أن التطبيق هذا ما مجرد فقط تطبيق أبرمج لك إياه وأعطيك إياه، لازم يعني في هندسة في الموضوع، في هندسة للكستمر مالك، بحيث أنك أنت في النهاية تريد هذا الزائر يدخل ويستعمل ويشتري، أو أنه يعني تأخذ
0: المنتج.
1: مبلغ أنت بعد أيوة تستفيد ماليا من المشروع التقني اللي معك. فالحمد لله هذه الثقافة انتشرت، وجالسين نشوفها بعد في عملائنا أنهم يعني يقدروا الجهود المبذولة في هذا الجزء.
0: نعم. تتعاملوا مع فريلانسر بشكل عام أو هذا كله شغلكم أنتوا يعني؟
1: لا لا كله
0: بالستاف اللي موجود بالشركة هذه بالنفس.
1: ولكن هذا نداء بعد يعني أي حد يسمعنا عنده موهبة في البرمجة أو التصميم يقدر يريتش فرص.
0: ممتاز. ويجي معاكم ياخذ كل

0: بصراحة حاليا ما عندي فكرة
1: يعني
0: كاملة.
1: انتو جالسين مثلا تشتغلوا على تطبيق معين في الفترة الحالية يهمنا كسوق مثلا؟
0: في تطبيق أطلقناه مؤخرا، هو خاص بال ترتيب اللي هو المعاملات المالية اللي عندكم. مثلا أنت كشخص عندك كثير معاملات مالية، تقدر تشوف وين مصاريف
1: فواتير وكذا.
0: مصاريفك، يعني بشكل عام تشوف مصاريفك وين راحت. إذا عندك مصاريف يومية أو شهرية يحسب لك إياها. وبعد هذا الحلو في التطبيق هذا إنه في مثلا عروض حق مستخدمين التطبيق، فأنت يحسب لك مصاريفك وفي نفس
1: يعني
0: الوقت
1: يضبط لك الميزانية بشكل عام
0: أيوة بشكل
1: وينظم
0: عام
1: لك وين راح مثلا هذا المبلغ
0: أيوة بالضبط
1: وكم عدد الإنفاق في هذا الفاتورة أو في هذا
0: أيوة بشكل
1: اليوم،
0: عام كم كان
1: فيعطيك
0: الإنفاق
1: الحسبة
0: وكم دخلت وين
1: وكم هذا
0: راح
1: الشهر.
0: أيوة وين راح الإنفاق مالك أكثر شيء، يعني يحسب لك إياه كل هذا.
1: وهذا موجود على الأب ستور والأندرويد.
0: أيوة
1: ممتاز
0: عادي أقول
1: ممتاز. وش
0: اسمه ولا؟
1: اسمه؟ أي
0: أيوة
1: ممكن
0: اسمه راز.
1: راز. ليش
0: أيوة
1: اخترتوا هذا الاسم؟
0: ما هذا ما خاص حالنا، هذا خاص حال أحد العملاء اللي عندنا. واحدة من الأشياء اللي أنا أحب أسويها يعني حال عملائنا إن الستارت أبس نروج لهم،
1: ممتاز.
0: فاستعملوا التطبيق وعندكم أي ملاحظات أو أي شيء نحن سعيدين بسماعها.
1: يعني فكرة جميلة فعلا، نحييهم عليها. راز، RAZ،
0: R دبل A Z أتوقع
1: دبل اي زد.
0: إيه.
1: هذه هي فكرة التطبيق الخاص اللي ينظم لك ما بس ما يعطيك فلوس.
0: لا بعد
1: يعطيك العافية أستاذة شفاء الهادي، متخصصة في تطوير المواقع والتطبيقات وتجربة المستخدم وواجهة المستخدم وأيضا ريادة الأعمال التقنية. أتمنى لكم إن شاء الله تعالى كل التوفيق، وإن شاء الله نشوفك في مناسبات قادمة بإذن الله.
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا على
1: كل
0: استضافتكم.
1: الشكر لكم أيضا أنتم أيها الأحبة الكرام في برنامج محطات، نلتقي بكم في محطات قادمة. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل خميس ونيس لكم جميعا، تقضونه رفقة من تحبون. كنت معكم في الإعداد والتقديم أخوكم أيمن الفجراني ومحمود السالمي، وفي إخراج همانع الفارسي. دمتم بعافية، في أمان الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله. الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان، الفترة الإخبارية الثانية، نبدأها بالعناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يهنئ الرئيس الباكستاني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وفخامة الدكتور أندراس باكا بمناسبة انتخابه رئيسا للمجر.
0: استشهاد فلسطيني في قطاع غزة، والاحتلال يواصل اقتحاماته لمدن الضفة ويعتقل 7 فلسطينيين.
1: منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تحذر من تسارع انتشار مرض الكوليرا في غرب ووسط إفريقيا.
0: أكثر من 38% نسبة النمو في حجم مناولة البضائع بميناء السويق خلال النصف الأول من العام الجاري. بعث حضرة

0: صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم من خلالها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته، راجيا لهذا البلد الصديق تحقيق المزيد مما يتطلع إليه من نمو وتقدم على كافة الأصعدة.
1: وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية التهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور أندراس باكا بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسا للمجر. أعرب جلالته خلالها عن تمنياته الطيبة لفخامته بالتوفيق والسداد في قيادة الشعب المجري الصديق وتحقيق المزيد من الإنجازات، راجيا لعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين النمو والازدهار.
0: أخبارنا العربية والعالمية نبدأها بالشأن الفلسطيني، حيث استشهد شاب نتيجة غارة جوية شنها الاحتلال على قطاع غزة. وقال الدفاع المدني في القطاع إن طواقمه نقلت الشهيد وعددا من المصابين إلى مستشفى الشفاء بعد استهدافهم بغارة جوية قرب الدوار الغربي لبلدة بيت لاهيا. على صعيد متصل أصيب عدد من الفلسطينيين جراء تعرضهم لشظايا قنبلة ألقتها طائرة مسيرة إسرائيلية في رفح جنوب القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين عقب مداهمة منازلهم في مدينة قلقيلية، كما وصلت اقتحاماتها لمناطق مختلفة من الضفة، حيث شدد الاحتلال من إجراءاته العسكرية في مدينة جنين وأغلق جميع المداخل والمخارج المؤدية إليها.
1: نفت إيران صحة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تحدث فيها عن أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أن هذا الممر البحري الحيوي لا يزال مغلقا. وأضافت أن التصريحات التي وصفتها بالمتكررة ومنشورات المسؤولين الأمريكيين بشأن رفع الحصار لم تغير الوضع على أرض الواقع.
0: استهدفت القوات الأوكرانية قاعدة بحرية روسية على ساحل البحر الأسود. وأكدت الدفاع الأوكراني أن قوتها استخدمت خلال العملية صواريخ مضادة للسفن وطائرات مسيرة، مشيرة إلى أن ذلك تسبب بإلحاق أضرار واسعة بالقاعدة الروسية. يأتي الهجوم بعد 2 مماثلين على مدينة سيفاستوبول الواقعة في شبه جزيرة القرم ومدينة نوفوروسيسك الروسية الساحلية، أسفر عن مقتل 2 وإصابة آخرين وتعليق العمل في 2 لإنتاج القمح.
1: توجه الناخبون في جمهورية زامبيا اليوم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وسجل حوالي 8 ملايين شخص من أصل 22 مليون نسمة أسماءهم للمشاركة في الانتخابات التي تستمر ليوم واحد. وسيتم كذلك اختيار أعضاء البرلمان وأعضاء المجالس المحلية. وتشهد الانتخابات تنافسا بين الرئيس الحالي هاكاين ديهايت شيليما الساعي لفترة ثانية و13 مرشحا آخرين أبرزهم براين موندوبيلي، حيث من المتوقع إعلان النتائج الرسمية يوم 2 المقبل.
0: حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من تسارع انتشار مرض الكوليرا في غرب وسط إفريقيا، مع تسجيل تفشيات نشطة في 6 دول، ما يضع ملايين الأطفال أمام خطر متزايد للإصابة بالمرض. وأوضحت المنظمة في بيان لها أن الأمطار الموسمية والفيضانات إلى جانب النزوح السكاني والتنقل عبر الحدود أسهمت في تسريع انتشار الكوليرا رغم إمكانية الوقاية من المرض وعلاجه. ويتركز التفشي حسب اليونيسف على مسارين رئيسيين، الأول في حوض بحيرة تشاد ويشمل جمهوريات تشاد والكاميرون ونيجيريا، والثاني في حوض نهر الكونغو ويضم جمهورية الكونغو والكونغو برازافيل وجمهورية إفريقيا الوسطى.
1: ولازلنا في القارة السمراء، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية أن تفشي مرض إيبولا في الكونغو الديمقراطية في طريقه إلى أن يكون أكثر الأمراض فتكا في التاريخ. وقالت تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن التفشي الحالي لفيروس إيبولا يسير على خطى أسوأ تفشي للفيروس في التاريخ، والذي أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص من أصل أكثر من 28 ألف حالة إصابة.
0: شهد ميناء السويق خلال النصف الأول من العام الجاري نموا ملحوظا في حركة مناولة البضائع وعدد السفن، إلى جانب رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين عمليات المناولة، ما أسهم في تقليص مدة بقاء السفن في الميناء ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.
2: يواصل ميناء سويق بمحافظة شمال الباطنة دوره في دعم استمرارية سلاسل الإمداد وتأمين انسيابية حركة البضائع بين سلطنة عمان والدول المجاورة، بما أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين عمليات المناولة وتعزيز الأمن الغذائي. وأظهرت إحصاءات النصف الأول من العام الجاري ارتفاع إجمالي حجم مناولة البضائع بأكثر من 38% على أساس سنوي، ليبلغ 560,600 طن، فيما ارتفع عدد السفن التي استقبلها الميناء بنحو 35%، ليبلغ 590 سفينة مختلفة الأحجام والأنواع، وتصل حمولة بعضها إلى نحو 10,000 طن. ومن أبرز البضائع التي تتم مناولتها الخضروات والفواكه والمواد الغذائية والمواشي ومواد البناء والمعدات والبضائع العامة، إلى جانب الحاويات وسفن نقل بضائع المركبات، بما يعكس تنوع الأنشطة التشغيلية للميناء ودوره في خدمة حركة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير. وأطلق ميناء السويق البوابة الإلكترونية للوكلاء الملاحيين التي تتيح إنجاز الإجراءات إلكترونياً، بما يسهم في تسريع الخدمات ورفع كفاءة العمليات وتحسين تجربة المتعاملين، كما جرى الانتهاء من إعداد الدراسة السوقية والاستثمارية لمشروع توسعة الميناء، والتي تتضمن 4 مراحل رئيسة، وسيتم طرح وإسناد الخدمات الاستشارية الخاصة للمرحلة الأولى من المشروع، يعقبها طرح وإسناد مناقصة تنفيذ أعمال البناء وفق الخطة المعتمدة. ويعمل ميناء السويق على تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات تشمل تطوير الساحات التشغيلية وإعادة تنظيمها، إلى جانب تحديث أنظمة المراقبة وتعزيز مبادرات التحول الرقمي، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز منظومة الأمن والسلامة.
1: أعلنت سلطنة عمان عن طرح إصدار جديد من سندات التنمية الحكومية بقيمة 80 مليون ريال عماني، مع خيار الزيادة على ألا تتجاوز 20 مليون ريال عماني، وتبلغ مدة الاستحقاق 7 سنوات وبسعر فائدة أساسي قدره 4.50% سنويا، فيما سيفتح باب الاكتتاب منتصف أغسطس الجاري، وسيعقد المزاد في 23 من الشهر ذاته. من جانب آخر، بلغ إجمالي قيمة أدون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 14 مليون ريال عماني. وأوضح البنك المركزي العماني أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يوما بلغت مبلغا وقدره 9 ملايين ريال عماني.
0: سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بلغ 3,400,000,000 ريال عماني بنهاية شهر مايو الماضي، مقارنة بفائض بلغ 2,500,000,000 ريال عماني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، محققا نموا بنسبة 37.2% وفقا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. كما أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 10.1%، ليبلغ 10,600,600,000,000 عماني بنهاية مايو الماضي، مقارنة ب9,600,000,000 عماني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
1: ارتفعت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى 3,710,000,000 عماني في العام الماضي، ونمت مساهمة القطاع الصناعي بمعدل سنوي مركب قدره 5.64% خلال الخمس سنوات الماضية، فيما تستهدف الاستراتيجية الصناعية 2040 إلى رفع مساهمتها إلى 5,440,000,000 عماني بحلول عام 2030، وصولا إلى 10,700,000,000 عماني في 2040.
0: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل 36 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس، ليبلغ اليوم 86 دولارا و57 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر نفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ 76 دولارا و36 سنتا للبرميل.
1: انخفضت أسعار النفط اليوم بعدما خفض محللون اقتصاديون من توقعاتهم للطلب العالمي على النفط بسبب الاضطرابات الناجمة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار $1.29 لتسجل $87.69 للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي $1.30 ليسجل $81.97 للبرميل.
0: أما الذهب فقد ارتفعت أسعاره اليوم مسجلة أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهرين، بعدما أدت بيانات التضخم في الولايات المتحدة إلى تقليص التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة قريباً. وصعدت الأسعار في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% لتسجل $4,433.62 للأوقية، بعد أن قفز بنحو 1% في وقت سابق. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر المقبل بمقدار 0.6% لتصل إلى $4,493 للأوقية. أما بالنسبة لأسعار الفضة فهي الأخرى قد شهدت ارتفاعا بنحو 1% لتسجل $65.91 للأوقية.
1: تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتنسيق مع الجهات المختصة متابعة مستجدات حادثة السفينة الجانحة ورصد أي آثار محتملة على البيئة البحرية. وفي إطار الإجراءات الاحترازية، أشارت الوزارة في بيان لها اليوم إلى أن مركز سلامة وجودة الغذاء ينفذ أعمال التقصي والفحص وأخذ عينات من المنتجات السمكية المتداولة في الأسواق للتحقق من سلامتها ومطابقتها للإشتراطات الصحية المعتمدة. وتدعو الوزارة الصيادين ومرتادي البحر إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية والإبلاغ عن أي بقع زيتية أو روائح غير معتادة أو تغيرات ملحوظة في المياه أو الأحياء البحرية، وتجنب الصيد في المواقع التي ترصد فيها مثل هذه المؤشرات.
0: اختتمت بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة فعاليات مسابقة ظفار للبرمجة في نسختها الثانية بمشاركة واسعة من طلبة المدارس والجامعات. تهدف المسابقة إلى تنمية مهارات البرمجة والتفكير الحاسوبي وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع التقني وإيجاد بيئة تنافسية تسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي. تضمن حفل الختام استعراض إحصاءات مسار المسابقة إلى جانب تكريم الحاصلين على المراكز الأولى والشركاء والرعاة والداعمين تقديرا لإسهاماتهم في إنجاح المسابقة ودعم برامجها المختلفة. رعى الحفل صاحب السمو السيد مروان بن تركي السعيد محافظ ظفار.
1: ناقش ملتقى المؤامة القانونية للقضايا البيئية والذي اختتمت أعماله في ولاية صلالة آليات تحديث التشريعات والإجراءات المتعلقة بحماية البيئة وتعزيز سبل مواجهة السلوكيات والمخالفات التي تؤثر على التنوع الأحيائي بمحافظة ظفار. وخرج الملتقى بعدة توصيات من أهمها التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون وتحديث الأطر التشريعية والإجرائية ذات الصلة، إضافة إلى تعزيز استخدام وسائل الإثبات الرقمية والتقنيات الحديثة في الرصد والتوثيق وتوحيد جهود الرقابة والضبط.
0: شهدت سماء سلطنة عمان رصد وتوثيق 332 شهابا من زخة شهب البرشاويات خلال ليلة ذروتها في ظل ظروف فلكية مثالية، ما وفر سماء مظلمة وخالية من ضوء القمر. أسهمت هذه العوامل في رصد الشهب وتسجيل معدل نشاط الزخة على مدى عدة ساعات. وأوضحت الجمعية العمانية للفلك أن عملية الرصد جرت في موقع مناسب بعيد عن مصادر التلوث الضوئي، حيث بدأت العملية قبل فترة التوثيق وتم تسجيل أكثر من 35 شهابا قبل أن تبدأ عملية التوثيق المنهجي من الساعة 12 عند منتصف الليل وحتى الساعة 4 فجرا.
1: وإلى جولة في أخبار الرياضة، حيث تشارك سلطنة عمان ممثلة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب في فعاليات مدينة الشباب 2030 التي تقام في مملكة البحرين على مدى 5 أيام. وتهدف الفعالية إلى تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال برامج تدريبية وتطبيقية متخصصة. وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز أواصر التعاون الثنائي والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين في قطاع الشباب وتطوير المهارات والقدرات الرقمية والمهنية وصقل طاقات الشباب الإبداعية في مختلف المجالات.
0: انطلقت بمحافظة ظفار فعاليات قرية الرياضات الجوية وتستمر حتى 17 أغسطس الجاري. تضمن حفل الافتتاح تقديم مجموعة من العروض الجوية المتنوعة التي زينت سماء الفعالية، وكما شملت أيضا عروضا للطيران الشراعي والطائرات الورقية والدرون وسط تفاعل من الحضور والزوار. وجاءت أيضا بتنظيم من اللجنة العمانية للرياضات الجوية.
1: توج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بطلا لكأس السوبر الأوروبي لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على أستون فيلا الإنجليزي بنتيجة 2-1 على ملعب ريد بول أرينا في سالزبورغ بالنمسا. ويعد هذا اللقب هو الثاني على التوالي في السوبر الأوروبي بالنسبة لسان جيرمان بعدما فاز بنسخة العام الماضي على حساب توتنهام الإنجليزي. كما يعد هذا اللقب هو الخامس قاريا للنادي الفرنسي بعدما حقق لقبا من قبل في السوبر الأوروبي ولقبين بدوري أبطال أوروبا ولقبا في كأس الكؤوس الأوروبية.
0: تأهلت البولندية إيجا شفيونيتكا إلى نهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس بعد فوزها على الأوكرانية إيلينا سيفتولينا لتحجز مقعدها في النهائي للمرة الأولى هذا الموسم. وستواجه شفيونيتكا اللاعبة الكازاخستانية إيلينا ريباكينا في نهائي البطولة الإعدادية لبطولة أمريكا المفتوحة.
1: أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم اليوم تعيين الإسباني تشافي هرنانديز مديرا فنيا جديدا للمنتخب الأول خلفا لرونالد كومان لعقد يمتد حتى كأس العالم 2030. وستكون هذه أول مهمة تدريبية له منذ عامين بعدما رحل عن برشلونة عقب نهاية موسم 2023-2024. وتقدم كومان باستقالته من تدريب منتخب هولندا مطلع الشهر الماضي، وذلك بعد الخروج المبكر من دور 32 لبطولة كأس العالم الأخيرة عقب خسارته بركلات الترجيح أمام المنتخب المغربي.
0: إذن كان ذلكم الخبر الأخير ضمن فترتنا هذه مستمعينا الكرام، وهنا تذكير بالعناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يهنئ الرئيس الباكستاني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وفخامة الدكتور أندراس باكا بمناسبة انتخابه رئيسا للمجر.
0: استشهاد فلسطيني في قطاع غزة، والاحتلال يواصل اقتحاماته لمدن الضفة ويعتقل 7 فلسطينيين.
1: منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تحذر من تسارع انتشار مرض الكوليرا في غرب ووسط إفريقيا.
0: أكثر من 38% نسبة النمو في حجم مناولة البضائع بميناء السويق خلال النصف الأول من العام الجاري.
1: في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل في هذه الفترة، كان معكم في التحرير سليمان بن السهيل الكيومي، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي، وكنا بصحبتكم زميلي سعيد بن مهنا العميري ومحدثكم خالد بن عبد العزيز العبري. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. نؤمن بالفكرة
1: ونكتبها قصة ملهمة،
0: نرافق الأحلام
1: وننقل تحديات الأيام.
0: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعا
0: في رحلة المثابرة والإبداع،
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
0: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
0: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص
0: أينما وجدت. نستطيع
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
0: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
0: نستطيع.
2: موسى بدر محمود البلوشي، فنان تشكيلي في مجال النحت والخزف، معتمدا على حاسة اللمس. فإن شاء الله أكون خفيف الظل عليكم وعلى المستمع إن شاء الله. مشروعي كفن تشكيلي في مجال النحت والخزف، معتمدا على حاسة اللمس، بحيث أني عندي إعاقة بصرية وشغلي كله اعتمد على حاسة اللمس، والحمد لله. فعندي كثير مشاركات، منها مشاركات دولية خارج السلطنة ومشاركات داخل السلطنة. خارج السلطنة هي عبارة عن جروب إعاقتي لن تمنعني في دولة الكويت، كان مشاركتي في 2018، والحمد لله كنت متحدث على المسرح من خلال الأشخاص المنجزين والأصحاب الإنجازات والتحديات. وأيضا في مشاركتي الثانية في 2019 في دولة الكويت، أيضا دور ريادة، كان هذه ورشة عبارة عن خزفيات، وعرفنا الأطفال والجمهور عن الخزف وتاريخ الخزف وبداياتنا إحنا كعمان نشتغل عن الخزف والطين والصاروج، القلاع والحصون اللي موجودة في البلد. والحمد لله كان إقبال كثير جميل والحمد لله، وعطينا فكرة ونبذة عن سلطنة عمان. رؤيتي إن شاء الله راح أكمل مسيرتي الفنية في هذا المجال وإنجازات، ومن طموحي إن شاء الله يكون لي مرسم خاص جاليري في مجالي، وعساس أن إيش أعطي التحديات لذوي احتياجات الخاصة أنهم قادرين يعطوا يبذلوا جهدهم ويقدروا يخدموا المجتمع الموجود من خلال مسيرتهم الفنية. وأوجه رسالة للشباب، إذا عندك طموح، عندك إصرار، عندك أي كان، بس لا تستهين بالموهبة اللي معك اللي موجودة، فممكن يوم الأيام راح توصلك إلى عالم بعيد إن شاء الله، وراح يكون لك مشاريع وراح يكون إن شاء الله إنجازات وتحديات. فما يمنع يعني أي كان أي شخص ولو كان موهبة صغيرة، فهذه مع الأيام إن شاء الله راح تكبر وراح تعطيك قوة إن شاء الله.
1: نستطيع. إرادة تصنع الهمم وأفكار تنير الطريق. نستطيع.
2: فنطمح نحن كذوي احتياجات خاصة أنه يكون لنا دعم كثير، وبالحمد لله أن السلطنة ما مقصرة في هذا المجال في المشاريع والدعم الفني، والحمد لله. فنحن نطمح الكثير إن شاء الله، فيكون لنا مشاريع، ونفس الوقت نحن كنوصل رسالتنا احنا كمكفوفين او من اصحاب الهمم بشكل عام، يعني مش اعاقة بصرية معينة فقط، فنحن نوصل رسالتنا في المجتمع. الحمد لله اوجه التحية خاصة وشكر الناس اللي دعمتني وقفت معي من أصدقائي وزملائي وأهلي في البيت. لا ننسى الأول والأخير الداعم هو البيت، الأهل، الوالد والوالدة وقفوا معاي وساندون من فترة الدراسة لين ما تخرجت من الجامعة وتوظفت الحمد لله. فكنت في يعني 10 سنوات وأنا في مجال كنت أدرس في معهد عمر الخطاب والمكفوفين، كان كيف يتعاملوا معاي أنا ككفيف عندي إعاقة بصرية يعني هذا حد ذاته كان تحدي بالنسبة إلي بالنسبة للوالد والوالدة والأهل في البيت. فبالعكس هم كان إيش يعني ما يحسسوا إنه إيش أنا من عندي نقص أو من ذحشات خاصة أو إن عندي إعاقة، بالعكس كان يحسسوني إن أنا شخص سوي. يعني أنا كنت حالي حال أي شخص وأي إنسان موجود، والحمد لله فهم تعاملوا معي ودرست وتخرجت وقفوا معي في مجال الدراسة، في مجال الفني، في معارضي وفي مشاريعي، فأكون ممنون لهم. بالعكس أوجه تحية خاصة لهم وزملائي وأصدقائي اللي وقفوا معي والأساتذة اللي دعموني في هذا المجال، وما زلت أنا متواصل مع الأساتذة. فأنا من فترة الدراسة كنت عمر بن خطاب يعني في مجالي، أوجه تحية للأستاذ وليد عبد الغفار، كان هذا معي من بداية أنا مدخولي في مجال الفن وغاية الحين، فهو ما زال موجود في مصر، فأنا متواصل معه في مشاركاتي وهي شجعني يعني دائما أرسل لي رسائل يعني تشجيع والتحدي أنا أواصل في هذا المجال. بعكس وفترة الدراسة في الأساتذة هم فيعطوني حافز أني أستمر في هذا المجال، لأن حس أن عندي مستقبل في هذا المجال، يعني أن تكمل مسيرتك في هذا المجال إذا دخلت مثل جامعة أو كلية أو أي تخصص. فأتدخل تخصص فنون جميلة لأن أنت تقدر تعطي وتقدر تنجز في هذا المجال، ممكن تفتح لك مشاريع وآفاق جديدة بالعكس. فالحمد لله وما زال لما أشارك في معارض فدائما الناس تحفزني، بعض الفنانين يشجعوني يعني من خارج السلطنة، في من البحرين، من الكويت، من السعودية، بالعكس يشجعوني في هذا المجال. فأنا أخذ هالتجربة ما زلت يعني ما أتوقف بالعكس. ومثل ما قلت إن شاء الله يكون لي مشاريع خاصة يعني في هذا المجال، مثلا جاليري خاص فيني، مثلا مرسم، مثل الحين في كافيهات، هو كافيهات ومرسم إن شاء الله في المستقبل. يعني بالعكس هذا من الطموح إن شاء الله. فمن إن شاء الله يكون لي مشروع مثلا أقدم ورش عمل للأشخاص، مثلا نحن ما نتكلم عن أصحاب الهمم أو فئة معينة، بالعكس أنا ممكن أنا أخوض التجارب في جميع الفئات، ممكن أنا أقدم ورش عمل فنية في هذا المجال وأعطي محاضرات وندوات إن شاء الله. أنا أطمح يكون لي مدخول في هذا المجال، مثلا أنا أسوق أعمالي الفنية وأروجها مثلا في السلطنة أو خارج السلطنة، أو مثلا يعني في مؤسسات تدعم هذا المجال، فأساسا أنا إيش أنا أطور من نفسي وتمسك بإيدي تتبنى هذا المواهب اللي عندي. وهذا المشروع مثلا أنه تأخذ مجموعة من أعمال وتسوقها في السلطنة أو خارج السلطنة أو جميع المتاحف الخارجية مثلا، فهذا يكون دعم إلي أنا. وشيء ثاني أساسا أبدأ مشروعي. في الأخير أشكر استضافتي في هذا البرنامج نستطيع، إن شاء الله بعد هذا البرنامج يكون لنا مشاريع جديدة ويفتح لنا آفاق جديدة إن شاء الله. هذا من الطموح إن شاء الله.
1: نستطيع في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
0: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: المستكشف الرقم.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس درف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
0: المستكشف الرقمي
1: مع عبد الله البحراني.

0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين عبر إذاعة سلطنة عمان أثير الخريف، حيث نسعد برفقتكم من هنا من عودة الماضي، حيث للمكان وقت وللحكاية عطر ولكل تفصيل حكاية.
1: نجدد معكم اللقاء أيها الأحبة من مكان لا يحتفظ بذاكرة الزمن فقط، بل يفتح لنا أبوابا لنلمس أصالة الإنسان ونستعيد ملامح الماضي ونرى كيف يبقى التراث حيا في تفاصيل الحاضر.
0: هنا في عودة الماضي تمتزج نسمات الخريف بعطر التراث ورذاذ المطر، وتروى الحكايات بين ركن وركن، فتحضر الذكريات ويغدو للأصالة عنوان ولكل مشهد.
1: كل هذا علياء هنا في محافظة ظفار، حيث لا تكون السياحة مجرد رحلة،
0: بل تكون جسرا يجمع القلوب ويأخذ الزائر من مختلف أنحاء العالم إلى وجهة تحب وتعاش، تحب وتعاش وتبقى.
1: نعم، هنا يلتقي الماضي بالحاضر ويتعانق التراث مع الطبيعة، ويرسم الخريف أجمل لوحاته للموسم ودياره.

0: برنامج أثير الخريف برعاية كيا تاسمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تاسمان الجديدة كليا، أول شاحنة بيك اب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تاسمان القوية. كيا.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا في برنامج أثير الخريف في هذه الرحلة المسائية التي نصحبكم فيها في عمق التفاصيل هنا من ظفار حيث الرذاذ والضباب والأجواء الماطرة الاستثنائية.
1: أكيد نجدد الترحيب لكل من كذا ينوي الجي إلى هذه الأجواء الجميلة مثل ما ذكرتي على العلياء، للقادمين إلى هذه الربوع نتمنى الوصول الآمن. أهلا بكم جميعا في سلطنة عمان، أهلا بكم في محافظة ظفار مع استثنائية المواسم.
0: لكم هنا في محافظة ظفار الاستمتاع بمختلف الوجهات سواء كانت الطبيعية أو المناشط الترفيهية والفنية والثقافية المختلفة، ربما أولى هذه الوجهات تكون هنا في موقع فعاليات عودة الماضي، الموقع المليء بالثراء والتراث والأصالة.
1: هذا الموقع يمكن بدأنا من 15 من يوليو الماضي وما زلنا في كل محطة في كل مساء نستكشف شيء آخر. صحيح. إضافة أخرى، وإن كانت في موروثنا وفي عاداتنا وفي تقاليدنا تجدد المناشط والفعاليات وهذه المشاركات الجميلة للبيئات والجمعيات المرأة العمانية من مختلف ولايات محافظة ظفار، تواجد الزخم الكبير من الموروث بحضور عدد أيضا رائع جدا من الفرق الشعبية، فرق الفنون العمانية المغنى، مع كل مساء يتجدد نغم وتتجدد أصالة هنا في عودة الماضي.
0: إذن نحن معكم في هذه الرفقة المسائية وندعوكم لمشاركتنا لحظاتكم الجميلة في محافظة ظفار خلال موسم الخريف على رقم الواتساب 72 44 20 10، أو نقول 7 2 4 4 2 0 1 0. وهذه تحايا فريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفري. في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي. في التقديم علياء بنت أنور بيت سمير. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. في التغطيات الخارجية محمد بن عبد الله المهري ومحمد بن بخيت الشحري.
1: معنا كذلك من هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس خالد بن عبد الله بلحاف والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس محمد بن خلفان الوهيبي والمهندس خالد بن هلال العمري.
0: من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي. ومن المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن ترويش الريسي وماجد بن سليمان العبري.
1: معنا في هذه الرحلة في التنفيذ على الهواء أحمد بن جحوم اليافعي، ومع حنو المساء الخريف هذه أحلى التحايا إخراجا من أحمد بن سعيد العوائد.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، معنا في أثير الخليف من إذاعة سلطنة عمان هذا الترحال المساء اليومي من عودة الماضي، والذي نحاول أن نكون قريبين فيه من فضاء الطبيعة وجماليات الموسم من ناحية، وكذلك رفقة أخرى لأبرز المناشط التي تواكب هذه الاستثنائية لموسم الخريف، وأكيد المشاركة من كافة القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، لهم جميعا كل التحية. فنحاول على بساط المساء أن نكون على مقربة من هذا الزخم الجميل من الفعاليات، وفي رحلة اليوم تحديدا لنا إطلالها على افتتاح حفل أوبريت المهرجان في ولاية طاقة ضمن فعاليات موسم خريف ظفار، هذه من المحطات المسائية. وأيضا من المتابعات الجميلة في موضوع الرياضة عليا،
1: جميل أنه في موسم الخريف أيضا تبرز مشاركات الأندية يعني باختلافها الرياضات، بكل اختلافها، بكل عفوا أنواعها للصغار وللكبار، ورياضات الدراجات ربما أو بطولات الدراجات والسيارات أيضا تنشط في هذا الجانب. اليوم تنطلق في ولاية مرباط في الدمر تحديدا بطولة ظفار للدراج ريس الرملي، وهذه النسخة الخامسة منها، فبالتأكيد أنه هناك بعض التغييرات أو الإضافات اللي أحدثت على البطولة من نسختها الأولى إلى هذه النسخة الخامسة. راح نكون أيضا على مقربة من هذه التفاصيل مع أحد القائمين على البطولة.
0: جميل. من المحطات أيضا التي نلامس فيها البيئة هي الرفقة مع المرشدين السياحيين، هناك أيضا بعض المغامرين لهم كل التحية والتقدير في مواقع مختلفة، والجانب الآخر من يوثق كل هذه الجماليات من خلال الصورة مصور فعاليات شاب يكون معنا إن شاء الله تعالى، نتعرف على التجربة وعلى أبرز المحطات أيضا ونقول الالتقاطات خلال موسم الخريف، إلى جانب الزملاء لهم كل التحية ذكرناهم في بداية الرحلة، محمد بن عبد الله المهري ومحمد بن بخيت الشحري راح أيضا يكونوا رفقاء للرحلة طبعا من خارج الاستوديو، لنقل أيضا صور ومشاهد مختلفة لجمال موسم الخريف.

0: أهلا بكم من جديد في هذا الأثير الجميل الذي طبعا يتجدد الترحيب من خلاله بكم أينما كنتم. ونبدأ أولى محطات الحوار وهي الاحتفاء أيضا بالخريف وبالمشاركات الخريفية، ونقول توسع أيضا رقعة الفعاليات علياء الخريفية خارج طبعا ولاية صلالة حاضرة المحافظة، وهذا الشيء الجميل والحرص الأجمل من بلدية ظفار أن تصل هذه المناشط والبرامج والفعاليات للولايات القريبة. بالأمس القريب كانت في ولاية مرباط، اليوم إن شاء الله في ولاية طاقة، والأيام القادمة في ولاية سدح، وأتوقع خلال فترة الصرب أيضا ننتقل للجزء الغربي من المحافظة إلى الخيوط وإلى ضلكوت وإلى مناطق مختلفة، أكيد في جدول مخصص لهذا الجانب. إذن مسانا كده جميل اليوم نرصد من خلاله نقول انطلاق فعاليات المهرجان في ولاية طاقة، وضيفنا الأستاذ شامس بن نصيب بن عوض المشرف الفني لفعاليات مهرجان ولاية طاقة ومخرج أيضا حفل الأوبريت للمهرجان. بس عليك بالخير والعافية أخي شامس، يا مرحبا.
1: مساكم الله بالنور والسرور. أولا أنا سعيد ألتقي فيك أخوي وأبو أصيل وأيضا المتألقة علياء، أنا سعيد بتواجدي معكم ومساكم ورد وفل وياسمين إن شاء الله.
0: يا مرحبا بك وسهلا. اليوم يعني نرصد منشط ينضاف أيضا إلى رحلة الفعاليات هذه المواكبة الجميلة لموسم الفرح في محافظة ظفار. ضعنا كده في الملمح العام نقول لمهرجان طاقة الذي ينطلق هذا المساء. الجو العام للحدث.
1: الجو العام للحدث. أولا نشكر مكتب ولاية طاقة مثل بالشيخ طارق الوليد الهناي والقائمين على فعاليات الولاية، أعطوهم الثقة تجديد الثقة للمرة الثالثة لفرقة الطاقة الأهلية أن تقوم بنشاط بتفعيل النشاط في الولاية. والجو العام للولاية يعني من فترة، ونحن إن شاء الله يعني جاهزين لهذا الحدث اليوم بإذن الله.
2: بإذن الله. ماذا يتضمن هذا الافتتاح اليوم والجو العام في تفاصيله؟
1: طبعا كأي فعالية أكيد من خلال هذه الفعالية نحن نركز على العوائل يعني العائلات في المشاركة مثل الأسر والمنطقة، وأكيد فعاليات الأطفال، ومعنا سهرات فنية قمنا باستعدادها. اليوم راح ندشن بأوبريت بإذن الله على الساعة 7:15، وعندنا سهرة فنية بقيادة الفنان ميد حبراس، وغدا أيضا عندنا الفنان توفيق نهيان، وعندنا جدول حافل لمدة 15 يوم إن شاء الله. الولاية راح تكون فيها فعاليات بإذن الله نكون قد الحدث
0: إن شاء الله بإذن تعالى. الله. الفعالية طبعا هي إضافة لهذا النشاط الجميل خلال موسم الخريف، ومن جانب أيضا إبراز كثير من العادات والتقاليد والفنون التي تتميز أيضا فيها ولاية طاقة، ومشاركة كل القطاعات في الولاية خاصة فئة الشباب التي تستهدف دائما في مثل هذه المهرجانات.
1: نعم، فئة الشباب أكيد في جانب رياضي وأيضا جانب ثقافي ركزنا هذه المرة، لأنه نبرز الشباب في عندنا مسابقات رياضية وعندنا أيضا مسابقات ثقافية، وركزنا في أجنحة هذه المرة، ركزنا في جناح راح يكون للطفل من خلال الشرطة الصغير، المركز الصحي، الطفل الصغير، ركزنا على أيضا فعاليات الشباب، منها إن شاء الله راح تكون عندنا مسابقة البرعة، ركزنا على فئة عمرية معينة للمشاركة في هذا عشان نحافظ على الموروث. أي نعم، وراح يكون معنا اللجنة يعني مكونة من أكيد سعد بن رقب أبو سالم والفنان القدير أحمد مبارك غدير وأيمن العنسي.
0: جميل، هم اللي بيديروا مسابقة.
1: راح يديروا المسابقة وفيها جوائز قيمة توصل إلى 1000 ريالات.
0: جميل جميل. هذه نقطة جدا مهمة بالنسبة للشباب، خاصة عندما نرتبط بالموروث والمحافظة على هذه الهوية الجميلة.
1: نعم.
0: اليوم في استعداد أيضا مثل ما ذكرت في البداية لإطلاق كذا هذا المحفل الثقافي والتراثي والفني من خلال أوبريت، على ماذا يشتمل هذا الأوبريت؟
1: والله الأوبريت هذه في 5 لوحات إن شاء الله، لوحة ترحيبية وعندنا لوحة طبعا راح تتكون من اللوحة الترحيبية اللي بتكون أغلب المجاميع فيها من الأطفال، وفيها يعني عندنا الشركة في مساهمة من أحد الدول الشقيقة راح تساهم معنا في هذا الأوبريت، يساهموا معنا طبعا في هذا الأوبريت. عندنا رخصة البرعة والربوبة، وطبعا ولاية الطاقة تشتهر بالصنبوق. هذا اللي هذا حاضر. نعم نعم ان شاء الله في حدث في رخصة الطبل طبعا للجمعية المرأة العمانية
0: بإذن الله تعالى. في شيء من الأوبريت، في لوحة كده فيها أيضا مشاركة نقول براءة الطفولة
1: نعم،
0: وفرحة الوطن في مواسمه ومناسباته.
1: نعم هذه الفقرة هذه راح تكون جمعية المرأة العمانية مشاركة معنا في هذه اللوحة، اللوحة اللي هي الترحيبية، حاطين هذه اللوحة هي اللي راح تكون اللوحة الترحيبية بإذن الله بزوار المحافظة وأبناء الولاية، وبمشاركة طبعا الفرق الشعبية والدولة يعني الفرقة من أحد الدول الشقيقة راح تشارك معنا في هذا الأوبريت.
2: جميل. الأوبريت في رسالته العامة ماذا يحمل؟
1: والله أكيد يحمل كثير، وكثير من التراث، وكثير من طبعا تتكلمي على ما شاء الله الولاية تحمل كثير من موروثات فيها، وترحيب أكثر شيء بالزوار اللي جايين. طبعا تعرفين الولاية عندنا هناك دربات وعندنا النيابات، نهدف من خلال إن شاء الله إبراز الهوية العمانية في هذا.
0: نعم. في مسمع كده جميل معنا ومخرجنا أحمد العوايد.

0: هذه احدى يعني الانغام الجميله بنقول اصوات البراعم ايضا تعبيرا عن الفرح وتعبيرا عن الولاء والعرفان لباني نهضه عمان ولمولانا مجدد هذه النهضه المتجدده جلاله السلطان هيثم بن طارق المعظم، وفيها لمسه براءه الاطفال ايضا.
1: الاطفال نعم. تعمدنا انه في الوقت المتجدد والعهد المتجدد انه يكون معنا صوت واعد مثل الطفله هذه. نعم. شاركت معنا من الجمعيه اسمها شذا، شفنا في هذه الطفله عندها الموهبه، قلنا لازما تكون مشاركه مع في البدايه كان نوع من قلنا لها راح تسجل في هذا وراح لازم الناس تعرف صوتك شذا في هذه
0: وهذه فرصه عمل. مثل هذه الفعاليات. نعم. وهذه المهرجانات ايضا ابراز طاقات ومواهب الشباب.
1: نعم نعم. لازم نبرزهم الشباب، ومثل ما قلت لك حبينا انه هذه المره نشرك جميع الفئات في هذا العمل، حتى انه عاملين مسابقات للطبخ، عاملين مسابقات يعني للاسر المنزليه، وباذن الله يعني مكثفين من كثير من الجوائز والمناشط والهدايا للمشاركين.
2: جميل.
1: وتركيزنا اكيد للاسر المنتجه، للجمعيات، راح يكون ان شاء الله تجمع اسري عائلي
2: هنا. استاذ شامس. نعم. حابين ايضا نسال عن طبيعه المسابقات، هل هي بالتسجيل المسبق ام انه اللي حاب انه يشارك يتوجه للموقع في ولايه طاقه والتسجيل يكون اني ولحظي ومن ثم يبدا على طول بمشاركته؟
1: اكيد اكيد التسجيل راح يكون لحظي. اي لحظي او قبلها بيوم تسجل الاسماء عشان نبرزهم، اكيد بيكون عدد كبير. ونريد الفائده تكون الاكبر، نخاف انه نسجل ناس او ما توصل الاعلان بشكل الاكبر. لا بيكون لحظي، ويمكن حتى في ساعتها بعدها بساعه راح نقوم بالمسابقه. احنا نريد نستقطب اكبر عدد كبير للزوار.
0: والمهرجان في الموقع السابق ولا غيرت؟ نعم. الموقع والتوقيت ايضا من الساعه كم للساعه كم ان شاء الله تبدا هذه الرحله من المناشر؟
1: لا في نفس الفرضه في ساحه الفرضه طبعا.
0: نعم.
1: ويكون من الساعه 5 الى الساعه 12 او 1 ليلا.
0: جميل.
1: نعم في الايام
0: نهايه الاسبوع
1: راح يكون الساعه 1 ليلا وبقيه الايام الى الساعه 12 او 12 ونص. نعم.
0: بالنسبه اكيد زوارنا ايضا المهتمين بالتراث والعادات التقاليد الحرف الفنون كلها حاضره في
1: موجود. نعم. عندنا البيئه الريفيه، عندنا البيئه البحريه، عندنا البيئه الحضريه، البيئات. وتعمدنا ايضا انه نبرز هويه الولايه بكل مختلف البيئات ومشاركة عدد كبير من الشباب.
0: نعم.
1: راح هناك يكون عندنا نفس المتاحف المصغرة في كل بيئة بالتعرف عن
0: تفاصيل ومفردات
1: البيئة. نعم. بشكل يومي شباب راح يكونوا موجودين، شباب وأيضا من العنصر النسائي راح يكونوا موجودين عشان تعرف البيئات.
0: جميل. نعم. إذن القريبين منكم هذا المساء أستاذ شامس نتمنى. نعم. تقول يشاركوكم. يبدأ انطلاق المهرجان الساعة كم؟
1: الساعة 7:15 إن شاء الله.
0: 7:15 إن شاء الله. إذن هي تحية نوجهها للمستمع الكريم معنا عبر الأثير للمشاركة، خاصة القريبين تبدأ رحلة العودة من المرتفعات اللي كذا يجول سواء طويعتير أو صوب مدينة الحق نزول. جميل يشاركوا أهلنا في ولاية طاقة اليوم الافتتاح لهذا المهرجان الذي يعني ما شاء الله كذا تعمه الأفراح والفعاليات والمناشط الجميلة والتي إن شاء الله ستثري أيضا يعني جانب كبير من وتبرز جانب كبير من موروثنا ومن عاداتنا ومن تقاليدنا. الأستاذ شامس بن نصيب عوض المشرف الفني لفعاليات مهرجان ولاية طاقة، كل التحية لحضورك معنا. أنا أعرف أنك أنت مرتبط هناك بتجهيزات والتليفون شغال.
1: التليفون
0: نعم. يعطيك العافية على حضورك. شكرا لك.
1: وأيضا بس اختيار التوقيت هذا من سعادة الشيخ.
0: نعم.
1: مثل ما قلت عشان الزوار اللي طالعين الحين اكيد بيتمشوا.
0: نعم.
1: خلاص بعد صلاه المغرب
0: ورجوعهم
1: ان شاء الله العوده باذن الله
0: يشاركونا
1: في الولايه ويكسبوا جوائز ان شاء الله. حضروا معنا الاوبريت ويستمتعوا باذن الله بصوت الفنان مؤيد حبراس باذن الله. جميل. اليوم على الساعه 9 إلى سهرة فنية ممتدة مع الفنان أيضا قاسم جمعان وسامي سليمان.
0: هذه فرقة جميلة، فرقة العطاء.
1: فرقة العطاء، نعم فرقة العطاء، نعم. بقيادة المايسترو سعيد أمان الله ملقب
0: جميل.
1: الراوي
0: جميل،
1: نعم.
0: إذا أمسية فنية احتفائية تراثية ثقافية هذا المساء في ولاية طاقة، كل التحية أخي شامس لهذا الجهد، وإن شاء الله
1: شكرا.
0: نرصد معكم تفاصيل في قادم الأيام للمناشط والفعاليات
1: بإذن الله. شكرا بإذن لكم الله. شكرا على هذا اللقاء.
0: الله يسلمك
1: وأنا سعيد.
0: الله يحفظك. كل التحية لضيفنا العزيز شامس بن نصيب عوض، المشرف الفني لفعاليات مهرجان ولاية طاقة، الذي ينطلق هذا المساء بحول الله تعالى ضمن فعاليات موسم خريف ظفار.

أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

0: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا movement that inspires.
1: عزيزي الزائر إلى محافظة ظفار، خفف سرعتك لتتناسب مع درجة كثافة الضباب، فكلما كانت الرؤية ضعيفة ومداها قصير وجب عليك تهدئة السرعة لكي تتجنب مفاجآت الطريق. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني.
2: أهلا بكم مجددا مستمعين في أثير الخريف من ظفار، هذه الأرض التي لها تفاصيلها الخاصة بين الضباب والمطر والطرق الساحرة الخلابة التي تجبرك على التقاط مشاهد وصور للذكرى وللاحتفاظ بهذه الجماليات الرائعة. ونحن نرتحل معكم في هذا البرنامج من محطة إلى أخرى، ولنا أيضا ترحال مع زملائنا عبر الربط الخارجي. في هذه المحطة راح نكون مع زميلنا محمد بن بخيت الشحري، ومساءكم خير وأهلا بك محمد.
3: أسعد الله مساك يا علياء، وتحية مسائية لجميع المستمعين الكرام.
2: أهلا بك محمد، وين أنت موجود اليوم؟
3: اليوم علياء كما لكم موقع جميل هنا في ولاية طاقة.
2: نعم.
3: في موقع مرتفع سطح طاقة مطل على البحر العرب.
2: نعم.
3: أيضا من الجانب الآخر مطل على ولاية طاقة. وهنا العديد من زوار المحافظة الذين يقصدون هذا المكان للاستمتاع أيضا بالنسمات العليلة الباردة، كذلك أيضا يعني من قدم من السهول ومن الجبال يكون في هذا يعني الموقع الاستثنائي الجميل المطل كما ذكرت على جزء منه على الولاية وجزء منه الآخر على بحر العرب بأمواجه التي يعني تسمع صوتا جميلا عندما ترتطم بهذه الصخور وتصدر كأنها سيمفونية ترحب بالزائرين والقادمين إلى محافظ ظفار للاستمتاع بكل مفردات الطبيعة الموجودة في هذا الموسم الاستثنائي.
2: نعم. نقترب أكثر من التفاصيل.
3: نعم. نقترب أكثر من. نعم علياء.
2: نعم. أقول نقترب أكثر من تفاصيل المكان مع ضيوف المكان محمد.
3: نعم أكيد، يعني دائما نرسل لكم يعني آراء من يعني الذين زاروا المواقع المختلفة التي نربط منها ويكون بثنا الحي منها. بإذن الله تعالى اليوم سيكون معنا ضيف من دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: نعم.
3: طلال الشامسي محمد، أسعد الله مساءك بكل خير. حياك الله يا أخي محمد، اليوم وجودكم في هذا الموقع سفح طاقة أيضا استمتاعكم بنسمات الباردة نسمات البحر العربي.
4: نعم، هذا الموقع مميز، كل سنة نحن يوم انتهاء صلالة نقصد هذا المكان، جمالية البحر وصوت البحر والجو اللطيف اللي في هالمنطقة والإطلالات الجميلة على البحر والإطلالات الجميلة على ولاية طاقة.
3: أكيد محمد، وجودكم في هذا الموقع ما أدري يعني من متى، من أي ساعة أنتم تواجدون في هذا الموقع؟
4: والله نحن تقريبا من الساعة 4 العصر تواجدنا في هالمكان، وإن شاء الله بنيلة سلعين المساء في هالمنطقة هاي، لأن الجو جميل ولطيف وإطلالة جميلة على البحر.
3: ما شاء الله أبو محمد جاي وقاوة وكمل كل الأدوات ما شاء الله حاضرة معه.
4: نعم نعم، نحن نجيب قدتنا وثماننا ونجلس ونسوي لنا القهوة ونسوي شاي، ويوم نخلص من أي مكان في المنطقة ولا أي بلاد ننظف كل شيء ما نخليه وصاح، وهذا نحن ندعي كل الناس في منطقة صلالة بعد ما يخلصون يحافظوا على المكان يكون نظيف، لأنهم بيجوهم ولا بيجو ناس ثانيين ولازم تكون المنطقة نظيفة ونحافظ على بلادنا، هاي تعتبر بلادنا الثانية.
3: أكيد أبو محمد، ونحن نضم الصوت ونؤكد على ذلك الحفاظ على الأماكن. أبو محمد أيضا حدثنا عن زيارتكم لمواقع مختلفة هنا في محافظة ظفار، سواء سياحية سواء تراثية سواء مواقع أخرى أنتم جئتم يعني تتجهون إليها أو لديكم يعني خطة معينة برنامج معين اليومي؟
4: حياك الله يا أخوي محمد، نحن والله جينا منطقة اللي هي صلالة ورحت منطقة المرسيل، ما شاء الله التطور لمنطقة المرسيل جميل، والشوارع ما شاء الله تبارك الرحمن، ورحنا منطقة ترباع وزوار يعني تغير جميل في صلالة تبارك الرحمن، والأشوار تغير فيها، وروحنا منطقة اللي هي التهاريز بالمشلي كرب مشلي، فتبارك الرحمن يعني كل سنة نجي صلالة تحصلها أجمل وأجمل الحمد لله رب العالمين.
3: زيارتكم لولاية التاريخ ولاية مرباط؟
4: نعم ذهبنا إلى منطقة مرباط، ولاية مرباط نعم ذهبنا إلى منطقة مرباط، ومنطقة جميلة وبحرها بعد أجمل، والبيوت القديمة والمناطق الأثرية جميلة.
3: أبو محمد أنتم يعني تقول لي أن احنا حريصون ناسي على الشاطئ وكذا، هل أنتم من مرتادي البحر محبون لهذا الجانب يعني الاستمتاع بهذه الجماليات البحرية؟
4: نعم نعم أخي محمد، نحن نحب الإطلالة في البحر، لأن نحن منطقتنا ساكنين فيها ما عندنا بحر، يعني بعيد البحر عندنا تقريبا 150 كيلو، فلما نجي صلالة نحب نشوف البحر هذا، وخاصة البحر لما يكون البحر هايج يعني يعطيك كأنه حيوان يعني يتحرك أمامك، يعني في تغير وفي كيتاب، فهذا بعد اللي يخليك يشدك على البحر والجو اللطيف اللي يطلع من البحر في القريب يعني في صلالة.
3: إذن أتمنى لكم يا أبو محمد كده إقامة سعيدة كده بين في محافظة طار، بين أحضان طبيعة، بين أماكن مختلفة تزورونها مع الأهل مع الأصدقاء مع الإخوة.
4: إن شاء الله يا أبو محمد مشكور على هذا اللقاء، ونتمنى نحن كل سنة نيجي صلالة نشوفها أجمل وأجمل بإذن الله، ونتمنى كل الناس الزوار اللي يتعدون منطقة صلالة يحافظوا على هاي البيئة ويحافظوا على المناطق، وكل إنسان يجي المنطقة يطلع بصورة جيدة حق أهل صلالة وحق الناس الزائرين حق هاي المنطقة في الولاية.
3: كل الشكر لك يا أبو محمد. هكذا عاد يعني كما وقفنا مع ضيفنا أبو محمد من دولة الإمارات العربية المتحدة على وجودهم معنا في محافظة طار، جدولهم الذي يعني زاروا العديد من المواقع السياحية والأثرية في المحافظة، وهي أيضا دعوة لمن يتابع هذا البث الحي المباشر الفريد للقدوم إلى محافظة طار، لأنها المحافظة في أبهى حللها وأجمل جباسها، وقد توشحت باللون الأخضر في جبالها وسهولها، كذلك من يحب أيضا من يعشق الشواطئ والبحر نقول استمتع، ولكن أيضا بحذر، لا تسبح لا تقترب أكثر من يعني المياه ولا من البحر، لأن الموسم ليس موسم للسباحة، وإنما للاستمتاع بالطبيعة الخلابة والاستمتاع بهذه المقومات الموجودة التي حفظ الله بها هذا الجزء الجنوبي من سلطنة عمان الحبيب.
2: نعم كل تحية لك محمد، وتحية أيضا لضيفك في هذه المحطة، ومن هنا نجدد الترحيب بالتأكيد بكل زوار محافظة ظفار بين أحضان الطبيعة وبين أجواء الخريف، وهذه الروعة والتنوع بين الفعاليات والمناشط اللي تنتظر زوار محافظة ظفار في كل زاوية وفي كل ربوعها، وجودهم هنا بالتأكيد هو جزء من جمال هذا الموسم، ونتمنى أنهم يحملون يعني كل ذكرى طيبة من ظفار وكل حكاية وقصة تستحق أن تروى.
3: إن شاء الله بإذن الله تعالى كل الشكر لك.
2: كل التحية لك.
3: كل التحية.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، معنا من جديد في هذا الترحال المسائي في أثير الخريف، ونتصفح في الورقة القادمة كده بعض المعلومات حول الوجهة السياحية لهذا المساء. وين الوجهة عليها؟
1: وين أنت تقول؟
0: ليش أنا أقول؟
1: الورقة عندك
0: والتاب مفتوح ما شاء الله، جنب الشاشة.
1: إطلالة غداء.
0: غداء. حاسك من أول مستصعب الموضوع، لا؟
1: جاي إطلالة غداء. ضحكة.
0: هذه طبعاً من أجمل الإطلالات في المحافظة، طبعاً استثنائيتها خلال موسم الخريف وخارج الخريف أيضاً، الإطلالة على وادي دربات مختلفة في كل المواسم عليها.
1: في هذا الارتفاع تنكشف لوحة بانورامية آسرة. فيها طبعا بحيرات وادي دربات من التلال، وفيها أيضا شلالات في حالة أنها انسابت من السفوح. كذلك مشهد السحب والضباب اللي يرافق مختلف الأمكنة في محافظة ظفار خلال موسم الخريف.
0: نعم، الاستمتاع بالإطلالة البانورامية مثل ما ذكرت التي تكشف وادي دربات من الأعلى، تأمل امتداد البحيرات، المروج الخضراء، منظر لا يتكرر إلا في محافظة ظفار. لذا الجميل هي أن يكون الإنسان حاضر أن يلتقط بعض الذكريات والصور من هذه المنصة، منصة المشاهدة، أو أن يقضي وقتا هادئا أيضا مع العائلة وسط الأجواء الجبلية المنعشة، والاستمتاع برفقة الضباب والرذاذ وقل جمالية المكان من العلو، خاصة مشهد الوادي من سفوحه المختلفة.
1: احنا نريد نعتمد عليك في الوصف، كيف ممكن الزائر يوصل للمكان؟
0: إلى أي مكان؟
1: إلى الإطلالة.
0: إلى إطلالة دربات. الإطلالة اللي في غدي. الطريق طبعا بعد ولاية طاقة، المكان معروف، الجهة المقابلة للشلالات مباشرة، الانعطاف إلى اليمين الدوار، ثم الصعود عقبة غدي مباشرة. في منتصف العقبة هناك نفق باتجاه الوادي، وفي كثير أيضا من المشاهدات الجميلة والإطلالات، مع أن الطريق لا زال يحتاج أكيد، والكل اتفق معي، إلى إعادة غربلة من أول وجديد. كل التحية للجهات الحكومية والخاصة، ولكن الإطلالة أو زيارة هذا المكان تحتاج إلى تهيئة مختلفة تماما، كون الوادي يعتبر من أبرز الأودية في شبه الجزيرة العربية وليس في السلطنة فقط، فبالتالي فهو يحتاج إلى معالجة مختلفة وليس إلى طريق أيضا يكون عادي. فهو يحتاج إلى طريق يعني يتعامل مع البيئة، يتعامل مع المفردة الجبلية، يتعامل مع سفح الجبل، يتعامل مع حنو الوادي اللي احتضن البحيرة، البيئة الغناء المحيطة بالمكان، موقع الشلالات من ناحية. فأتمنى أنه يكون التأخير في هذا الجانب هو لصالح المكان والإنسان في آن واحد، وأكيد يعني حكومتنا في نهضتها المتجددة لا تأل جهد في توصيل مثل هذه الخدمات الأساسية لكل المواقع على امتداد هذه الأرض الطيبة، ما بالك إذا نتحدث عن أحد أبرز المزارات السياحية طوال العام. عليا،
1: إذن كل من يزور هذه الإطلالة أنه يشاركنا على رقم الواتساب 72 44 20 10، وكل من استمتع أيضا في محافظة ظفار ومن ينوي أن يزور مثل هذه الأماكن والشواهد الطبيعية أن يرافقنا أيضا بالاستماع عبر أثير الخريف.
0: زملاء أحمد دريسي والأستاذة فاطمة رواس، يمكن أنا نفس الشيء الآن كزائر للموقع أو للمكان، المسافة أولا 35 كيلومتر عن مدينة صلالة، لكن الإطلالة اللي يذهب للإطلالة اللي أنا استوعبت الآن من خلال الشرح هي كأنك متجهة صوب طوي عتير في اتجاه الارتفاع ثم الانعطاف لجهة اليسار اللي تواجه بحيرات وادي دربات. موضوع الشلالات من نفس الموقع لا يرى إلا الشلالات الداخلية، لأن الشلالات في اتجاه الجهة الغربية في هذه الحالة من موقع الإطلالة، فهي المكان فيه أكثر من إطلالة طبيعية وأكثر من مكان يمكن من خلال الزائر الكريم أن يستمتع بتفرد هذا الوادي وبالغطاء النباتي الكثيف الذي يتمتع فيه وادي دربات. يمكن الآن المشهد أيضا هذا التنوع والمشاركات من ما شاء الله القطاعات الشبابية والأهلية والمبادرات الجميلة التي نلحظ لها حراك جدا رائع في وادي دربات. الغطاء النباتي في دربات له كثير من الخصوصية، وأتوقع في يوم ما إن شاء الله يسمح الظرف والظروف أن نستضيف حد من البيئة أن يتحدث عن وادي دربات كخصوصية بيئية وطبيعية أيضا لها كثير من التفرد الجميل. قطعان الأبقار الآن يمكن الزائر المكان أيضا ترافقوا بجوار الصورة والمكان المحاط بالمسار المخصص للمركبات.
1: صحيح.
0: كثير من الصور نتابعها والمقاطع من خلال البث المتابع طبعا البرامج التي يبثها تلفزيون سلطنة عمان والمنصات أيضا التي تواكب هذا الجانب الأخرى. ولكن ما بعد الخريف الإطلالات مختلفة علياء. الشواهد في الوادي يعني في فترات أخرى, فترة الصرب تحديدا عندما يعني تبدأ فترة الخطلة تختلط هذه ما شاء الله الطبيعة بالثراء, أيضا الثروة الحيوانية اللي موجود من إبل ومن أغنام ومن أبقار, يعني يكشف وادي دربات عن جمالية أخرى وعن إطلالة مختلفة تماما. فالوادي طوال العام هو مرتع من مراتع الجمال للطبيعة الخلابة في سلطنة عمان عامة في محافظة ظفار بشكل خاص, ويحتاج إلى كل الجهد والاهتمام إن شاء الله من الجهات.

0: أهلا بكم من جديد، نرافق المغنى والنغم والموروث الجميل في ترحالنا مع المساء، ونرصد كذلك محطات وشواهد وانطباعات هنا وهناك. إلى الزميل محمد بن عبد الله المهري هذه المرة، مساء عليك بالخير أبو عبد الله.
1: مساء الخير عقيل، ومساء الخير أيضا لكل المستمعين الكرام، أثير إذاعة سلطنة عمان وتحديدا أثير الخريف في هذه المساءات.

0: المختلفة والمتنوعة مختلفة من حيث اختيارات أيضا الزوار والسياح للأماكن، ومتنوع من خلال تنوع الفعاليات التي تتكامل لتعطي هكذا السائح والزائر أيضا مساحة من الاختيار، محلات عطور، محلات لبعض الأنواع أيضا من المستلزمات للمرأة، أيضا مساحة للشباب لهم مساحة مساءات أيضا من خلال وجود كثير من مساحات التطواف المسائي، الجبل بكل تجلياته المختلفة، الرواب الخضراء، السهول، تجمعات الأسر، تجمعات العوائل. اليوم قلنا نزور إتين سكوير، وهذه نقول هذه القاعدة أيضا من قواعد أيضا موسم خريف الظفار فيما يتعلق بجديد موسم خريف الظفار في السنوات الماضية، ولا زالت الآن تستقطب العديد من رواد الأعمال، رائدات الأعمال، أيضا فعاليات المسرح وكثير من الفعاليات. في الطريق ربما أيضا لمحت اسم ربما شدني أيضا وهو إرث. كلمة إرث تعني لنا العمانيين كثير، يعني لنا كثير من التفاصيل والمفردات التراثية المختلفة. ومن الأشياء أيضا المفرحة وجود أيضا شباب عمانيين ولله الحمد وهم في مقتبل العمر أيضا موجودين بسواعدهم الحسية، موجودين بأفكارهم، بتطلعاتهم، بنقول اختياراتهم لكثير من التفرد حتى في التسويق للمنتجات، ويصير أن يكون ضيفي بالشاب بن ماجد شريك. بشار مساء الخير.
1: نور وسرور لك محمد، حياكم الله، شرفتونا ونورتونا ونحن سعيدين بزيارتكم.
0: بداية نعرج على الاسم، مشروع شبابي ولكنه عنوانته باسم كبير جدا إرث، دلالات اختياركم لهذا العلامة التجارية.
1: نعم طبعا، إرث للعطور العمانية هو اسم البراند، طبعا إرث من الإرث الخالد، بحيث أننا احنا اشتغلنا على البراند من الاسم لحد جودة العطور.
0: يحملكم مسؤولية.
1: بالضبط، حملنا مسؤولية كبيرة هذا الاسم، واسم يعتبر جدا قوي لمكانته في المجتمع العماني.
0: بشار على مستوى المحل إرث كرائد، يعني كرائد عماني، مشاركتكم في إتين سكوير وعلى مستوى الموسم هنا الموقع، مشاركتكم بشكل عام في زيارة الظفار، وأن يكون لكم أيضا الموقع في موسم القريب.
1: طبعا احنا سعيدين من الشرف الكبير أن نشارك في هذه الفعالية المميزة اللي هي فعالية إتين سكوير، فعالية مثل ما تقول جدا قوية مميزة ومميزة بإدارتها وتفاصيلها وفعاليات. نعم، وطبعا احنا ما بنشترك في الفعاليات اللي داخل دول السلطنة، بل نشتركنا في دول
0: أبرز مشاركات
1: دول الخليج بشكل أجمع، يعني يعتبر شاركنا فيهم وما منقطعين، وإن شاء الله للعالمية. طبعا اهتمينا بدقة تفاصيل في العطور كاسم البراند باللغة العربية واسم العطور باللغة الإنجليزية، عشان يكون البراند ما بس بطابع محلي وخليج، عشان يكون البراند مستوى عالمي يعني بشكل أجمع.
0: الجميل أيضا أنه حتى في منتجهم بشار أنه اخترتوا حتى من النباتات ومن الأبقيات العمانية الطبيعية.
1: بالضبط، إحنا كبراند يعني شركة عمانية اهتمينا أن نطلع أغلب عطورنا من الطبيعة العمانية، توحينا وستلهمنا فيها روائح الطبيعة العمانية. معاك مثلا عطر بلفيد إليجنس اللي هو الأناقة المختلية، دخلنا في نودة العسل العماني الجبلي مع نتش من القرفة وبعض من الخامات العمانية
0: على العلامة تستيقظ في الجبل
1: بعدها موجود، معاك ورد الجبل الأخضر، معاك لبان الثاني في ثلاث ترتيبات عطرية معاك.
0: إذا أنت أخذت من كل بستان زهرة، أخذت على الإعلان جبل سمت، تحية أيضا في ولاية أيضا الحمراء. جبل سمت من الأماكن السياحية الجميلة ومطل هكذا بالشموخ، وأيضا خذيته من محافظة ظفار اللبان، وأيضا ما نسيته العسل بالتفاصيل المختلفة. طيب ماذا يشكل لكم هذه، ماذا تشكل لكم هذه المشاركة؟ هل متشكل الشاب كشب تتعامل مع الناس، تتعاطى مع كثير من الأنتجة المختلفة في السيارات، صناعة الذكور أيضا بنوعية معينة من العطور، ماذا أضافت في شخصيتك؟
1: طبعا هذه المشاركة أضافت في شخصيتي، تعرف طبقة جديدة من الزباين أو نوتة جديدة من الزباين، تفهم لازم فيها ذوق
0: الصبر
1: الزباين. بالضبط، ومعاك
0: ما تطلع
1: بالأكثر من شريحة من المجتمع، يعني
0: يمكن أنت ما تمشيت.
1: لا والله نطلع والله الحمل، بس حلو أننا في جميع الثقافات، في ثقافة أوروبية، ثقافة خليجية، ثقافة عمانية، بالضبط موسم، ولله الحمد لله معنا جميع دول العالم.
0: لغتك الإنجليزية؟
1: والله لغة الإنجليزية والله
0: تعتبر على الأقل تقدر تقولهم هذا أو مسكوا هذا وتمشي الأمور تعرف
1: ولله الحمد
0: تمشي ومعانا أكثر يعني من تلج
1: ولله الحمد.
0: أيضا على المستوى الشخصي الشاب وش مشيت غير المحل
1: في صلالة؟ والله تقريبا بشكل أجمع يعني وطار كلها دورنا وما هذه أول مرة.
0: المكان اللي يعني لك تنويلة تزوره طبيعي؟
1: والله ولاية رخيوت
0: بالضبط. صلالات
1: صلالات الجميلة وجبال الشاسعة وساحلها
0: بالضبط. يسر الإنسان أعتقد أنه بما أنك تكلمت ولاية رخيوت طبعا تحية عبر الأخير اللي أهلنا هناك في ولاية رخيوت هذه الولاية الجميلة المطلة بين البحر أيضا والجبل يعني يرافقك ربما أيضا ترافقك المسبحات الخضراء حتى تصل إلى هذا الساحل الجميل. أتوقع أنه إرث الفترة القادمة وتعمل عسل باسم رخيوت أتوقع؟
1: والله ما يمنع في فكرة وفي إن شاء الله فكرة وفي عطور جديدة حتى في عطر سناه باسم عطر خريف طبعا هذا برايفت كوليكشن ومميز فقط الخريف بس
0: نزلتوك
1: نزلناه من اسبوعين تقريبا وفي عطر بينزل على شهر 9 مواكبة لموسم الصرف وسميناه بروح الصرف وفي بعض من الاعشاب اللي تنبت في موسم الصرف مع مكسبن اللبان وصفة كذا خاصة مميزة لزباين براندر العطور العمانية.
0: اجمل ما شدني في اللقاء بالشعر حديثك الجميل واستطرادك في الحديث واجمل ما شدني انكم انتم شباب لله الحمد ايضا شباب في بداية الحياة ولكم اهتمامات ايضا اتمنى لكم كل التوفيق واتمنى لك على المستوى الشخصي واتمنى ايضا لإرث ان يكون علامة تجارية عمانية في كل الاسواق العالميه. شكرا جزيلا لك.
1: جزاكم الله خير اخ محمد وهذا واجب كل شاب عماني ان نطلع هذا الاستاد بالشكل اللي هو يناسبها ويكون فيه مجال بالضبط ونطلع للعالميه ان شاء الله والبلاد مثل ما تقول سواعي الشباب وهذا الشيء طبيعي ولازم يشد الشباب بدهم ويطلعوا البلاد هو المستوى الطيب الصوره الطيبه. جزاكم الله خير اخ محمد بارك.
0: إذن يعني مستمعين الكرام مثل ما سمعتم عقيل البشار وكثير من الزملاء عندهم هذه الروح الوقاد عندهم هذه الروح اللي في نوع من التطلعات أيضا الكثير أن يعملون بتفاصيل مختلفة ويشتغلون أيضا وفق أحدث المواصفات ونقول أن مشاريع هذه رواد الأعمال اليوم هم رواد أعمال اليوم ولكنهم هم تجار القد يعني غدا إن شاء الله هم الذين يفتحون أيضا ربما لنا منافذ أيضا تسويقية لكثير من الشباب والباحثين
2: إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. شكرا محمد كل التحية لك عزيزي ولضيفك الكريم وإن شاء الله يعني نرافق معكم مثل هذه العطاءات ومثل هذه الجهود الجميلة ويعني نقول التفرد فيها التي بدأت ربما تكون بخطوة وأصبحت ما شاء الله محط اهتمام ومحط لفت أنظار هنا وهناك من خلال الجهد والمتابعة والانتقاء والحرص الدائم. شكرا أبو عبد الله وإن شاء الله كده ننتظر تجوال آخر مع المساء بإذن الله
0: إن شاء الله تعالى. أكيد تطوافنا تطواف مستمر وتجوالنا تجوال نحاول من خلال أن نكون يعني رافدين لأذن المستمع الكريم هو يسمعنا في مساءات ورحلات مختلفة ونقول إنه اليوم تهليسين أصبح من الأماكن التي يشد إلى الرحال فيها الكثير لاستمتاع بالأجواء وأيضا لزيارة كثير من الفاعلين هنا وهناك في كثير من الأماكن ونتمنى للجميع قضاء أوقاتكم في عوام أثير الخريف.
2: شكرا جزيلا لك الزميل محمد بن عبد الله المهري لك التحية ولضيفك الكريم وما زلنا معكم إن شاء الله في تجوالنا مع المسا في أثير الخريف.

بكم مجددا مستمعينا في أثير الخريف في هذه المحطة. نذكر طبعا بالفعاليات المستمرة هنا في محافظة ظفار، مختلف المناشط والزوايا منها بالتأكيد سوق مرباط مثلا مرافق اللبان، الفعالية التي ابتدأت خلال الأيام الماضية، ابتدأت من 10 أغسطس وتستمر بإذن الله إلى 24، فيها الكثير من الزوايا والثراء، فنون شعبية، زوايا أيضا تعريفية بتراث الولاية وعلاقتها أيضا بتجارة اللبان ومختلف الزوايا التراثية الأصيلة. هنا أيضا بالتأكيد في محافظة ظفار الكثير من الفعاليات التي ستكون خلال الأيام القادمة، وبالتأكيد سنشهد لها حضور مختلف، أيضا منها على سبيل المثال أبطال الكاراتيه، وهي بطولة خريف ظفار المفتوحة الثالثة للكاراتيه 2026، راح تكون خلال الأيام القادمة في أغسطس. كل من يزور محافظة ظفار أنه ما يفوت هذا، يعني نقول لا تفوت هذه الفعاليات وهذا الحضور المختلف لمختلف الفعاليات والمناشط هنا في المحافظة. وبالتأكيد مستمعين نذكركم بالتواصل معنا على رقم الواتساب 72 44 20 10. هنا رسائل مختلفة، الأولى تقول: السلام عليكم عقيل وعلياء وبرنامج أثير الخريف، ولتواجدكم أيضا مساء الخير لتواجدكم في فعاليات عودة الماضي، معكم راشد العامري. أهلا وسهلا راشد، حياك الله، وبإذن الله تستمتع كذا معنا بهذه الرفقة المسائية. رسالة أخرى تقول: تحية مسائية لكل طاقم البرنامج وجميع المستمعين والمتابعين والأصدقاء الإذاعة جميعا، وفي هذه الأجواء الجميلة الطبيعية وفي يوم الخميس إجازة سعيدة، ونرجو منكم الانتباه في الطريق من المفاجآت وتوصلوا بالسلامة إلى مقاصدكم، لكم تحياتي جميعا محمد بن ناصر، أو عفوا ناصر بن محمد الزيادي. كل التحية لك يا محمد. ورسالة أيضا تقول: مساء الخير أثير الخريف ومساء الخميس، مساءكم خريف، مع قادم الأيام إن شاء الله سوف نشد الرحال إلى خريف ظفار من البريمي خصيب الهنائي، حياكم الله جميعا وكل من يزور محافظة ظفار في قادم الأيام، ونتمنى لكم سلامة الوصول، ولكل من يغادر أيضا أجواء المحافظة سلامة الوصول إلى ديارهم ومقاصدهم، وهذه الرحلة معكم مستمرة مستمعينا. كل التحية لمن يستمع لنا عبر تردد إذاعة سلطنة عمان وعبر منصة عين.

العسكري؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة منها. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا movement.

0: أهلا بكم وحياكم الله مستمعينا في برنامج أثير الخريف. طبعا نحن نتحدث دائما عن الارتحال والتنقل في مختلف الفعاليات والمناشط والحراك السياحي المتنوع أيضا هنا في محافظة ظفار خلال موسم الخريف. في هذه المحطة راح يكون معنا الشيخ أحمد بن علي الحفيظ رئيس نادي ظفار لرياضة المحركات. راح نتحدث عن بطولة ظفار للدراج ريس الرملي الخامسة بولاية مرباط ضمن فعاليات خريف ظفار 2026. أهلا وسهلا شيخ أحمد.
1: مرحبتين ومساكم الله بالخير وأشكر عليكم الاستضافة وتسليط الضوء على البطولة النسخة الخامسة من بطولة ظفار الدولي للدراج ريس الخامسة.
0: حياك الله يعطيك العافية. في البداية حابين أن كذا نسلط الضوء في الفكرة العامة أو الصورة العامة للبطولة في نسختها الخامسة، ماذا تحوي هذه البطولة هذا العام؟
1: البطولة كل سنة على سنة والله الحمد تزيد عدد المشاركين فيها من داخل وخارج السلطنة ومن كبار الأسماء. اليوم عندنا شباب من المملكة العربية السعودية ومن أبطال دولة الإمارات الشقيقة ومن من عمان سلطنة عمان في مجموعة متشاركين والله الحمد.
0: البطولة بما أن فيها هذه المشاركات الخارجية من المملكة العربية السعودية ومن الدول الشقيقة أيضا على سبيل المثال الإمارات، ما الذي يجعل البطولة تحظى بهذا الاهتمام من كل المشاركين من مختلف الدول؟
1: البطولة تهتم وتحظى بالمتابعة والمتسابقين كل سنة يحظوا يعني دائما يركزون على الحضور في البطولة لأنه تعتبر بداية الموسم.
0: نعم.
1: والأجواء الاستثنائية التي يعني تحظى فيها محافظة ظفار والله الحمد يعني هي بالنسبة للمحركات تعطيها أفضلية بالنسبة يعني الأرقام اللي تذكر.
0: جميل.
1: السنة النسخة الرابعة تم كسر أرقام إلى بعدها إلى الحين موجودة ما تم كسرها.
0: طيب اللي يسمع عن بطولة الدراج ريس في محافظة ظفار للمرة الأولى كيف ممكن نوصف له بطولة الدراج ريس الرملي؟
1: الدراج ريس الرملي أو هو يعني بالعربي يمكن أقول التسارع الرملي دائما تكون يعني الأرضية تكون رمل ومسافة السباق 100 متر أو 91 متر نقول بالتحديد متر واحد قبل الانطلاقة وبعدين 90 متر. وطبعا دائما نحرص على موضوع الأمان وكل جهات مشتركة يعني الدراج ريس مش بس كمان احنا كمنظمين كنادي ظفار اليوم موجودين عندنا الدفاع المدني وشرطة عمان السلطانية ووزارة الصحة بالإسعاف.
0: جميل.
1: فهذه كلها أشياء مكملة ما نقدر نعمل أي مسابقة إلا بطولة إلا بوجود هذه كل الجهات تساعد مع بعض.
0: إيش المهارات اللي يحتاجها المتنافس حتى أنه يكون متسابق في هذه البطولة؟
1: هي مش مهارة بس هي حتى موضوع التكلفة أو الإمكانية. اليوم نتكلم على سيارات توصل إلى 50-60 ألف في المحرك أو في السيارة كاملة. وفي فئات اليوم عندنا فئات بجل وكالة المزود يعني التزويد كله في المحرك بس هيكل السيارة هيكل وكالة. يعني ما في تم إنزال وزن أو شيء. بكرة عندنا فئات الستة توربو والثمانية توربو هذا يعني البودي عادي يكون فايبر جلاس أو يعني يمكن حتى ما يوصل 50 كيلو بودي السيارة أو هيكل السيارة. بس الفرق في المحرك. اليوم الأخير إن شاء الله يوم السبت بيكون عندنا فئة الهايلكس.
0: بإذن الله.
1: وهذه الثانية يعني ثاني مرة في السلطنة تقام فيها الهايلكس. وعندنا شباب من السعودية ومن الإمارات وشباب عمانية نفس الشيء مشاركين.
0: نعم. في تجهيز هذه المركبات للمنافسة في هذه البطولة هل يحتاج وقت مسبق يعني طويل نقول مثلا قبل شهر أو قبل أيام أو قبل أسابيع؟ كيفية التجهيز أيضا لها؟
1: أكيد يعني يريد لها فترة طويلة في التجهيز. بعض الأوقات يعني أنت عندك الحين لما بتتكلم مش على متسابق بس. يعني البطولة نفسها بتدخل فيها صاحب السيارة.
0: صحيح.
1: القراقة أو الورشة اللي بيعدل فيها. المبرمج نفس الشيء. اليوم إذا في واحدة من السيارات جابت رقم المبرمج لحاله فهمت علي الناس كلها تركض ورا بقية المتسابقين والله فلان برمج السيارة وفازت أنا بروح ببرمج عنده.
0: ايوه.
1: والشركات نفس المصنعة اللي هي المعدات او قطع التزويد للسيارات تفرق معنا.
0: فهذه كلها تكون محسوبة يعني من ضمن الوقت او الاستعدادات للمسابقة. طيب نتحدث ايضا شيخ احمد عن الفئات والتصنيفات بما انها بطولة وعلى هذا المستوى الواسع في الموسم بالتأكيد لكم تصنيفات اليوم الاول ايش راح يكون اليوم الثاني واليوم الثالث كذلك.
1: بالضبط هي كثير فئات نحن هذه السنة عندنا ثلاث فئات اللي هي تعتبر الفئات الأقوى. اليوم يوم كان عندنا فئة بدل وكالة مزود، وبكره ان شاء الله يوم الجمعه بيكون عندنا فئه الستة توربو مفتوح والثمانية توربو مفتوح في يوم واحد. اليوم الاخير بيكون فئه الهايلكس. فئه الهايلكس هذه توايرها تكون من نوعيه يسموها القراص، فهي تغرف الرمل دائما ارقام كبيره. السنه الماضيه احد من الاخوان البطل ابراهيم الشنيفي لقبه وحش الخليج هو جايب المركز الاول فيها.
0: فيعني المنافسة فعالة اليوم في هذا الجانب، ومترقبين من اللي راح يحصل على اللقب إذن هذا العام من بين كل المشاركات الموجودة على مستوى الخليج اليوم، نقول المتواجدين كلهم في موسم خريف ظفار.
1: بالضبط بالضبط. واليوم معنا هي يعني من الفئات القوية، بس اليوم تعتبر أقل فيها من الفئات اللي هي موجودة. السنة الماضية والبطولة الماضية كان في فرق توصل بعض الأوقات إلى مثلا 3 ثواني، يعني آخر رقم جزء من الثانية. فكل متسابق له محاولتين. والرقم اللي يعني تفرق فيها اللي هي الرقم الأسرع بعض الأوقات في من بس من قوانين التراك ريس، إنه لو الشخص ضرب أول محاولة وجاب الرقم الأول أو أسرع رقم له الحق إنه ما يضرب الضربة حتى يشوف إذا حد كسر رقمه يدخل، أو إذا ما حد يعني قدر يجيب الرقم اللي جابه خلاص يكون هو الأول.
0: نعم جميل. والفرق أجزاء من الثانية. هنا نعود إلى نقطة السلامة قبل ما نختم، ورسالة أيضا لكل من يستمع لنا في إذاعة سلطنة عمان. نقاط السلامة، الحفاظ على سلامة المسابقين والمتشاركين.
1: بالنسبة للسلامة مثل ما بلغتك أقول أنه دائما هذا أهم حاجة. عندك المسار، على جوانب المسار بيكون في حواجز إسمنتية.
0: نعم.
1: في لازم مسافة أمان تكون ما بين المسار والمتسابقين أو الجمهور. نفس الشيء طفايات الحريق، سيارات الإسعاف، يعني ما مستحيل أنه تتم هذه البطولة أو تبدأ البطولة هذه من غير هذا الجهاد اللي هو هيئة الدفاع المدني والإسعاف وشرطة عمان السلطانية.
0: جميل.
1: وقبل هذا الكلام كله، قبل البطولة يعني بنشتغل على المسار وبنقدم تراخيص للجهات المعنية، ولازم يكون في فحص قبل ما يكون السباق موجود، هل يوافقوا أو هل نحن ملتزمين بشروط الأمن والسلامة أو لا.
0: إذا بعد كل نقول توافق الشروط للسلامة والأمن وجاهزية المكان والاستعدادات الكاملة تتم البطولة. شكرا لك شيخ أحمد بن علي الحفيظ رئيس نادي ظفار لرياضة المحركات. الحوار هذا كان حول بطولة ظفار للدراج ريس الرملي، البطولة الخامسة بولاية مرباط ضمن فعاليات خريف ظفار 2026. وهذه دعوة لكل من يستمع أن يزور الولاية ويكون بالقرب أيضا من هذه البطولة. كل التحية لكم.
1: أشكرك أشكرك.

أهلا بكم من جديد، ما زلنا مع هذا الترحال المسائي الرائع مع الخريف ولحظاته الأجمل على الدوام. واليوم أيضا هنا في عودة الماضي عليها تتواصل المحطات التراثية والفنية، يمكن من أبرز المحطات هذا المساء على المسرح هنا في عودة الماضي مشاركة الفنان اليمني صاحب الصوت العذب عمر هادي. وعمر سجل حضور جميل خلال الفترة الأخيرة، كان مع الفرقة الموسيقية خلال الأسبوع الماضي في مشاركة جدا مع محمد القحوم المايسترو، مشاركة جدا رائعة قدموا من خلالها محطات عديدة يمنية على خليجي على عربي على عماني كذلك في ميدالي للراحل سالم بن علي. وفي مسمع جميل نسمع أحمد العوايد مخرجنا

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج أثير الخريف. في هذه المحطة راح يكون معنا شاب اسمه مشرف بن عادل دهيش، مصور فعاليات. راح نقترب من تجربته ومشاركاته أيضا خلال موسم خريف ظفار. أهلا وسهلا مشرف، حياك الله.
1: أهلا، فيش كيف حالك؟
0: الحمد لله طيبين، يعطيك العافية. مشرف، حابين نقترب من تجربتك في التصوير، متى بدأت في عالم التصوير؟
1: أنا بديت قبل سنتين، دخل هذا قبل ما أخلص المدرسة، كنت بتعلم يعني في التلفون في إعدادات الكاميرا، أنا كيف يعني أسوي الأيزو والوايت بالانس. كان في التلفون في تطبيق إنه يحاكي الكاميرا،
0: ممتاز،
1: وكنت متحمس له. أول ما خلصت مدرسة اشتريت كاميرا وتدربت عليها.
0: جميل، يعني كانت هذه البداية قبل سنتين.
1: إيه.
0: من بدايتك بعد ما بدأت بالكاميرا، اخترت على طول تصوير الفعاليات ولا جربت أكثر من نوع؟
1: في البداية كنت ما أعرف يعني إنه في أنواع في التصوير، لكن بعدين عرفت. في البداية كان في صيفي يسمونه وزارة التعليم، وكان معي كاميرا، قلت لهم يا اني اصور حتى لو ما بتعطوني شيء، بغيت اصور يعني عشان يعني اتدرب على الاعدادات اللي تعلمتهم في التلفون اطبقهم في الكاميرا، لكن في يعني في شيء
0: واقعي أكثر.
1: إيه.
0: ممتاز، وهنا كانت الانطلاقة إذن في عالم الفعاليات.
1: إيه.
0: إيش أنواع التصوير أو أنواع الكاميرات اللي تستخدمها؟ أنت خبرتني قبل أنه تستخدم أو عفوا تصور بالدرون، وتستخدم أيضا نوع آخر من التصوير، خلنا نقترب من تفاصيله. أنواع الكاميرات اللي تستخدمها؟
1: الكاميرا اللي استخدمها سوني الاصدار قبل الاخير، والدرون معي درون صغيره كنت بتدرب عليها، واشتريت ثانيه هي النوع الاف بي في، هو اللي تكون لابسه نظاره فيه ويكون يعني تحكمه ادق واصعب، وهذه المجال يعني كبير كبير وفي اشياء واجد تتعلميها يعني.
0: ليش اخترت هذا النوع تحديدا؟
1: أنا في أي مجال أدخله لازم أسأل نفسي سؤال، أقول يعني ليش أدخل هذا الشيء، ليش أسوي، وإذا يعني قنعت نفسي في هذا السؤال يعني خلاص أستمر فيه. والسؤال اللي حصلته إنه أول حاجة في صلالة تحديدا يعني مش كثير في هذا المجال، يعني ينعدون بالأصابع، ويعني المجال هذا حتى فيه مشاريع كثير، يعني حتى إذا فكر فيه مشاريع كثير وما حد مستغلهن، وفي وتقدر انت انك تبنين درون من الصفر وشي سهل مش يعني معقد او صعب.
0: بس محتاج ان الشخص يبني فكرة ويبدأ يتحدى نفسه، وبالتالي يدخل المجال، يعني نقول من اوسع ابوابه. اذا مشرف، اذا نتحدث ايضا عن نقطة تصويرك للفعاليات، ما انك اخترت هذا المجال بعد ما عرفت انه في انواع كثيرة للتصوير، ايش اللي يضيف لك يعني تصوير الفعاليات؟ اكيد اليوم انت اليوم مثلا تكون في فعاليه ترفيهيه، بكره تكون في فعاليه فنيه، اللي بعده تكون في فعاليه مثلا تراثيه او ثقافيه او محاضره، كيف تبين او تبرز الانواع المختلفه من الفعاليات من خلال تصويرك؟
1: هو اركز على النقاط المهمه اللي مثلا المؤسسه اللي جابتني اشوف هون ايش اللي تعبوا فيه اكثر وابينه. يعني انا هدفي مش بس تصوير، أبين الفعالية تعبهم وجهدهم اللي يعني يسوونه، وكل واحد في الفعالية يشيل حقه، يعني مش إني أصور أي حد أو أركز على حد، لا، كل شخص
0: أو كل
1: تعب
0: زاوية وكل ركن
1: تعب في الفعالية أوثقها.
0: ممتاز، إيش اللي تضيف لك هذه الجوانب المختلفة اليوم؟ يعني أنت قربك من فعاليات كثيرة، المطلع أيضا على حساباتك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بيلحظ نشاطك الكبير، خصوصا انك مع ان انت بدأت بس من سنتين لكنك لك يعني نشاط مختلف متنوع. ايش اللي تتعلمه انت اليوم من حضورك المختلف في هذا الجانب؟
1: انه يعني مش بس اسوي مثلا نظام واحد او مثلا اتبع شيء معين، لا، لازم اني ابتكر يعني افكار ثانية، يعني انه مثلا نوع التصوير لازم نخليه مش بس برومو بس، لا، يعني اعطيه جمالية وزوايا.
0: اذا اعطيت مثال، اليوم احنا موجودين مثلا في عودة الماضي، هل صورت شيء من المشاهد أو الزوايا هنا في عودة الماضي ولا بعد؟
1: هذا السنة عاد.
0: تمام، إيش اللي راح تركز عليه من خلال الأركان المختلفة هنا في عودة الماضي؟ إيش الزوايا المهمة بالنسبة لك؟
1: في أماكن كثير في الحياة
0: البيئة الريفية،
1: البيئة الريفية، وفي المزارع عنا، وفي اللي هنا
0: يعني راح البيئة البحرية، يعني راح
1: البحرية.
0: تركز بشكل كبير على البيئات المختلفة وعلى الثراء المتنوع اللي فيها.
1: والقصص اللي فيها.
0: ممتاز، إذا نقول مشرف علاقتك بالتصوير بدأت من سنتين، اخترت تصوير الفعاليات، تنوعت في إظهار الفعاليات وإبرازها بشكل مختلف. اليوم مشرف من خلال هذا الأثير، إيش الرسالة أو الكلمة اللي أنت حاب تقدمها أيضا للمستمع أو لكل من حاب يدخل مجال التصوير؟
1: الهدف انه ما يركز بس انه بيصور، يركز انه مثلا ليش انا بصور، ليش دخلت هذا المجال، يعني يسأل نفسه. اذا سأل نفسه بيقدر انه مثلا بيحب هذا الشيء وبيشوف انه في هدف الشيء اللي بيسوي.
0: ممتاز، اذا كل تحية لك مشرف، شكرا لوجودك بيننا اليوم في برنامج اثير الخريف في استوديو اذاعة سلطنة عمان بعودة الماضي. كل التحية لك ونتمنى لك التألق الدائم في مجال التصوير. مشرف بن عادل دهيش مصور فعاليات، الحوار كان حول تجربته في تصوير الفعاليات وتحديدا أيضا خلال موسم خريف مفاضل.

تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.

0: كل التحية لكم مستمعينا ومرافقينا خلال هذا البث من الساعة الخامسة إلى هذه اللحظة تحديدا. كل التحية لكل من رافقنا استماعا عبر تردد إذاعة سلطنة عمان وعبر منصة عين. غدا بإذن الله نجدد اللقاء بكم في الساعة الخامسة مساء، وهذه تحايا فريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي. في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي، وفي التقديم علياء بنت أنور بيت سمير. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. في التغطيات الخارجية محمد بن عبد الله المهري ومحمد بن بخيت الشحري.
1: كذلك الزملاء من هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس خالد بن عبد الله بلحاف والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل والمهندس علي بن سالم قطر. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس محمد بن خلفان الوهيبي والمهندس خالد بن هلال العامري.
0: من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي. ومن المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري.
1: في التنفيذ أحمد بن جحوم اليافعي. وهذه تحية مسائية خريفية من مخرجنا أحمد بن سعيد العوايدي.

إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ الرئيس الباكستاني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وفخامة الدكتور أندراس باكا بمناسبة انتخابه رئيسا للمجر. أكثر من 38% نسبة النمو في حجم مناولة البضائع بميناء السويق خلال النصف الأول من العام الجاري. إلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم من خلالها عن خالص تهاني وصادق تمنياته لفخامته، راجيا لهذا البلد الصديق تحقيق المزيد مما يتطلع إليه من نمو وتقدم على كافة الأصعدة. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور أندراس باكا بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسا للمجر. أعرب جلالته خلالها عن تمنياته الطيبة لفخامته بالتوفيق والسداد في قيادة الشعب المجري الصديق وتحقيق المزيد من الإنجازات، راجيا لعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين النمو والازدهار. تتابع اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تداعيات حالة جنوح ناقلة الوقود بمحاذاة جزيرة القبلية إحدى جزر الحلانيات، وفعلت جزئيا من خلال قطاعات التعامل مع المواد الخطرة والخدمات الأساسية والإعلام والتوعية العامة لمتابعة المستجدات والجهود التي تقوم بها الجهات المختصة. كما تم تفعيل اللجان الفرعية للجنة الوطنية للحالات الطارئة في محافظة الوسطى ومحافظة جنوب الشرقية للتعامل المباشر مع أي تطورات قادمة على صعيد هذه الحادثة. هذا وعقد اليوم اجتماع لمنسقي قطاعات اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة وممثلي الجهات العسكرية والأمنية والمدنية المعنية برئاسة اللواء عبد الله بن علي الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات نائب رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة لمتابعة مستجدات حادثة السفينة الجانحة بمحاذاة جزيرة القبلية الواقعة ضمن أرخبيل جزر الحلانيات. استعرض الاجتماع الجهود المبذولة في احتواء تأثيرات البقعة النفطية المتسربة من السفينة، والاستماع إلى بيان مفصل من قبل سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة وممثلين عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والقطاعات

0: المعنية عن التأثيرات المحتملة من جراء هذه الحادثة وآليات التعامل معها. وتواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتنسيق مع الجهات المختصة متابعة مستجدات حادثة السفينة الجانحة بجزيرة القبلية ضمن أرخبي الجزر الحلنيات بمحافظة ظفار، ورصد أي آثار محتملة على البيئة البحرية. وفي إطار الإجراءات الاحترازية، أشارت الوزارة في بيان لها إلى أن مركز سلامة وجودة الغذاء ينفذ أعمال التقصي والفحص وأخذ عينات من المنتجات السمكية المتداولة في الأسواق للتحقق من سلامتها ومطابقتها للإشتراطات الصحية المعتمدة. وتدعو الوزارة الصيادين ومرتادي البحر إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية والإبلاغ عن أي بقع زيتية أو روائح غير معتادة أو تغيرات ملحوظة في المياه والأحياء البحرية، وتجنب الصيد في المواقع التي ترصد فيها مثل هذه المؤشرات. بلغ إجمالي حجم مناولة البضائع في ميناء السويق 560,600 طن خلال النصف الأول من العام الحالي، وحقق الميناء نموا بنسبة تجاوزت 38% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
1: يواصل ميناء السويق بمحافظة شمال الباطنة دوره في دعم استمرارية سلاسل الإمداد وتأمين انسيابية حركة البضائع بين سلطنة عمان والدول المجاورة، بما أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين عمليات المناولة وتعزيز الأمن الغذائي. وأظهرت إحصاءات النصف الأول من العام الجاري ارتفاع إجمالي حجم مناولة البضائع بأكثر من 38% على أساس سنوي ليبلغ 560,600 طن، فيما ارتفع عدد السفن التي استقبلها الميناء بنحو 35% ليبلغ 590 سفينة مختلفة الأحجام والأنواع، وتصل حمولة بعضها إلى نحو 10,000 طن. ومن أبرز البضائع التي تتم مناولتها الخضروات والفواكه والمواد الغذائية والمواشي ومواد البناء والمعدات والبضائع العامة، إلى جانب الحاويات وسفن نقل بضائع المركبات، بما يعكس تنوع الأنشطة التشغيلية للميناء ودوره في خدمة حركة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير. وأطلق ميناء السويق البوابة الإلكترونية للوكلاء الملاحيين التي تتيح إنجاز الإجراءات إلكترونيا، بما يسهم في تسريع الخدمات ورفع كفاءة العمليات وتحسين تجربة المتعاملين، كما جرى الانتهاء من إعداد الدراسة السوقية والاستثمارية لمشروع توسعة الميناء والتي تتضمن 4 مراحل رئيسة، وسيتم طرح وإسناد الخدمات الاستشارية الخاصة للمرحلة الأولى من المشروع، يعقبها طرح وإسناد مناقصة تنفيذ أعمال البناء وفق الخطة المعتمدة. ويعمل ميناء السويق على تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات تشمل تطوير الساحات التشغيلية وإعادة تنظيمها، إلى جانب تحديث أنظمة المراقبة وتعزيز مبادرات التحول الرقمي، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز منظومة الأمن والسلامة.
0: أعلنت سلطنة عمان عن طرح إصدار جديد من سندات التنمية الحكومية بقيمة 80 مليون ريال عماني، مع خيار الزيادة على ألا تتجاوز 20 مليون ريال عماني لمدة استحقاق تبلغ 7 سنوات. وسيفتح باب الاكتتاب التقدم بالعطاءات في 16 من أغسطس الجاري ويغلق في 20 من الشهر ذاته، فيما سيعقد المزاد في 23 من أغسطس الجاري. من جانب آخر، بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 14 مليون ريال عماني. وأوضح البنك المركزي العماني أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يوما بلغت مبلغا وقدره 9 ملايين ريال عماني. سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بلغ 3,400,000,000 ريال عماني بنهاية شهر مايو الماضي، مقارنة بفائض بلغ 2,500,000,000 ريال عماني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، محققا نموا بنسبة 37.2% وفقا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. كما أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عمان بنسبة 10.1% ليبلغ 10.6 مليار ريال عماني بنهاية مايو الماضي، مقارنة ب9.6 مليار عماني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. ارتفعت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى 3.710 مليار ريال عماني في العام الماضي، ونمت مساهمة القطاع الصناعي بمعدل سنوي مركب قدره 5.64% خلال الخمس سنوات الماضية، فيما تستهدف الاستراتيجية الصناعية 2040 لرفع مساهمتها إلى 5.440 مليار ريال عماني بحلول عام 2030، وصولا إلى 10.700 مليار ريال عماني في 2040. اختتمت بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة فعاليات مسابقة ظفار للبرمجة في نسختها الثانية بمشاركة واسعة من طلبة المدارس والجامعات، وتهدف المسابقة إلى تنمية مهارات البرمجة والتفكير الحاسوبي وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع التقني وإيجاد بيئة تنافسية تسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي. تضمن حفل الختام استعراض إحصاءات ومسار المسابقة إلى جانب تكريم الحاصلين على المراكز الأولى والشركاء والرعاة والداعمين تقديرا لإسهاماتهم في إنجاح المسابقة ودعم برامجها المختلفة. رعى الحفل صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. ارتفع عدد زوار خريف ظفار بنسبة 6.9% خلال الفترة من 21 يونيو إلى 31 يوليو 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ إجمالي عدد الزوار 472,449 زائرا وفقا للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وأظهرت البيانات التقديرية أن الزوار العمانيين شكلوا النسبة الأكبر من إجمالي الزوار بأكثر من 76%، تلاهم الزوار الخليجيون بأكثر من 16%، فيما شكل الزوار من الجنسيات الأخرى أكثر من 7% من إجمالي الزوار. انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل 36 سنتا مقارنة بسعر أمس ليبلغ اليوم 86 دولارا و57 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ 76 دولارا و36 سنتا للبرميل. إذا نكون قد وصلنا لنهاية أخبار عمان، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ الرئيس الباكستاني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وفخامة الدكتور أندراس باكا بمناسبة انتخابه رئيسا للمجر. أكثر من 38% نسبة النمو في حجم مناولة البضائع بميناء السويق خلال النصف الأول من العام الجاري. كان معكم في التحرير يعقوب بن سيف الهشامي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بني عرابة، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة بشيء من الإيجاز عن منغوليا، وتواجه الأراضي المنغولية تحديا آخر يتمثل في التصحر وتدهور المراعي، وتشير الكثير من التقارير الحديثة إلى أن نحو 77% من مساحة البلاد متأثرة بدرجات مختلفة من التصحر وتدهور الأراضي، وأن الجفاف وتغيير المناخ وزيادة الضغط الرعوي من أبرز العوامل التي تساهم في هذا الأمر. كما ترتفع درجات الحرارة في منغوليا بمعدل أسرع من المتوسط العالمي مع تزايد مخاطر الجفاف والفيضانات وموجات الحر وشتاء قاسي، ومع ذلك لا يصح النظر إلى الرعاة باعتبارهم سببا لهذه المشكلة. فالرعاة موجودين منذ الأزل في منغوليا وفي السهوب الآسيوية، السهب الأوراسي ضخم الذي يصل إلى أكثر من 10 بلايين كيلومتر مربع، ويمر أيضا هو من الصين إلى قلب أوكرانيا. فهذا الأمر منذ فجر التاريخ، وكان الرعاة في ترحال مستمر فيه. فالمعرفة الرعوية التقليدية يعني تقوم أساسا على قراءة الأرض، متى تستخدم ومتى تترك لتستعيد نموها، وأين يوجد الماء، وأين موقع يحمل حيوانات في الشتاء. وعندما تتوفر حرية الحركة والإدارة المنظمة للمراعي، يمكن للراعي المتنقل أن يساعد على استخدام النباتات دون استنزافها. لكن تدخل الإنسان بعناصر حاسمة في موضوع الرعي هو الذي يساهم في تدمير النظم البيئية. لو اعتمد الإنسان على كمية المياه التي توفرها النظم البيئية لكان الأمر في إطار التوازن البيئي. لكن عندما يزيد الإنسان مثلا الماء، يوجد بديل للماء الذي توفر الطبيعة، يوجد بديل الماء الموفر من الحكومة مثلا، أو الحشائش التي تباع في الأسواق الأعلاف، فهذا الأمر يساهم بشكل فعال في زيادة أعداد المواشي بدرجة كبيرة جدا لا تتحملها النظم البيئية. للأسف الشديد أن الإنسان دائما يغفل نقطة مهمة جدا، ما تأثير توفير الماء للمواشي في جبال ظفار مثلا، إذا تركنا منغوليا قليلا، ما تأثير توفير الماء للمواشي على النظم البيئية؟ هذه لم تدرس قط، وإنما سعى الإنسان لتوفير الماء للمواشي للحاجة الماسة لذلك، لكن لم يدرس إلى أي مدى هذا التوفير يحمي البيئة. أيضا توفير الأعلاف، إذا كنا سنوفر أعلاف للمواشي إلى أي مدى هذا يضر البيئة؟ هذا الأمر لم يدرس إطلاقا، لذلك ازدادت أعداد المواشي أكثر بكثير من قدرة النظم البيئية. وإذا درسنا سلبيات توفير الماء والأعلاف للمواشي، سنستطيع أن نتعامل مع هذه السلبيات. مثلا سيكون في رعي جائر جدا، إذا لماذا لا نحمي النظم البيئية؟ لماذا لا نحمي الأشجار؟ لماذا لا نعمل رعي منظم؟ لماذا لا نقتطع؟ لأنه التخريب اللي يحدث أثناء الرعي أكثر بكثير جدا من الغذاء الذي تتغذى عليه المواشي. فالتوازن يجب أن يكون متوافر دائما وأبدا، يعني بدون التوازن ستنهار النظم البيئية، وأي إدخال يقوم فيه الإنسان إلى الحياة الفطرية سيكون له أثر سلبي في المستقبل ما لم يدرس بشكل جيد حتى نتعامل مع سلبياته. وهكذا تستمر الحياة على كوكب الأرض بالتدافع صحيح، بالفريسة والمفترس صحيح، بالاستهلاك في بعض الأحيان صحيح، لكن بالنمو بالجانب الآخر، الاستدامة، الخط الفاصل بين الفريسة والمفترس هو الاستدامة. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
3: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

أخباب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: بنية تزور أمها، أنت شكو؟
1: ها
0: إيه؟
1: شلون أنا شكو؟ أنا ريال البيت.
0: ومن قال لك أنت منت ريال البيت؟ إيه أنت ريال البيت، وانت لك هيبتك ولك احترامك، لكن مالك شغل في شغل الحريم وحج الحريم.
1: يعني شنو؟
0: يعني انت لا تحط دوبك ودوب الحريم، انت ريال لك شغلك ولك اعمالك وارتباطاتك، تحط دوبك ودوب فلانه وعلانه الا قالت الا راحت، شو يقولون عنك ربعك بعدين؟
1: ربعي؟
0: ايه تبيهم يقولون لا خلي ولي زين هذا حاط دوبه ودوب الحريم وانا وامك حريم.
1: ها ها ها، يعني انت الحين صار لك ساعه تلفين وتدورين علشان توصلين حق الكلمه هذه. لا يكون في علمك يا نادرة، أنا ما حد يقدر يقص علي وياكل عقل بحلاوة مثل ما يقولون. لا يا نادرة لا، ترى إذا أكو واحد طلع من بطن أمه مفتح ويشوف فهو أنا.
0: عشت.
1: إيه نعم، أنا كل هالحكي اللي قاعدة تقولينه ما يوكلني خبز، وأنا يكون بعلمك بتبع معاك أسلوب جديد في تصحيح أخطائك.
0: شنو هالأسلوب يا حكيم الزمان؟

0: اسمح لي أقول لك يا صالح، أنت غلطان.
1: أنا؟
0: إيه نعم، تصرفك هذا معاها يعتبر تصرف خاطئ.
1: ليش؟ ليش يا أبو جميل؟ أنا ما طردتها، إيه اللي طلعت من البيت بروحها وبدون علمي؟ مو معقول أني أقفل عليها الباب وأطلع، ولو سويتها بتقول عني غلطان.
0: طبعاً.
1: طيب عايشون السمي تصرفي معاها تصرف خاطئ، وأنا اللي رجعت من الدوام وما لقيتها في البيت.
0: كان المفروض تروح تبلغ أخوها.
1: أبلغ أخوها؟
0: إيه؟
1: شو أقول له بالله؟ أقول لأختك ضايعة؟ ولا أقول له مش معاي المخفر نبلغ عنها؟
0: لا يا صالح،
1: عايل ما كله أنزل خبر عندنا هني بالجريدة، خرجت ولم تعد، خرجت زوجتي من البيت ولم تعد، الرجاء ممن يعرف شيئا عنها على اتصال بزوجها التعبان.
0: يا صالح أنا ما تغشمر معك، قاعد أكلمك كلام موزون.
1: تفضل يا أبا جميل، أنا ودي أستفيد منك ومن تجاربك.
0: الخطأ اللي أنت ارتكبته يا صالح تلخص في أمرين. الأمر الأول،
1: إيه؟
0: أنت ما كنت حازم معاها.
1: بس أنا يا أبو جميل ضد الرجل اللي عامل زوجته بحزم. الزوجة لازم تكون علاقتها بزوجها علاقة اثنين متشاركين مع بعض، بلابل كناري دافعين دم قلبهم علشان يكونون لهم أسرة. لما تكبر هذه الأسرة تكون مثل الشجرة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
0: صح، كلامك صحيح، لكن إذا كانت زوجتك مثل الشجرة الصغيرة الطرية اللي للحين عودها ما يبس، هذه علشان تخليها تكبر وترتفع لفوق بدون ما تميل يمين أو يسار.
1: بسيطة.
0: شو تحط لها؟
1: أحط لها شيء يسندها، عود، عصات، شندلة.
0: هذا أنت قلتها، عود أو عصات أو شندلة.
1: نعم.
0: خلاص يبا، انتهى كل الكلام اللي بقوله لك.
1: يعني شون يعني؟
0: يعني تفضل روح مع السلامة.
1: يعني وين أروح؟
0: روح الحق للشرة اللي زارعها، حط لها شيء يسندها.

0: شوف يا عاد، انت مو شفتي نفسك قاعدة عندنا كم يوم هني؟ قلتي بس خلاص ما حد له شغل فيني، انام وقت ما ابي انام، واقعد وقت ما ابي اقعد، اطلع على كيفي وادش على كيفي. لا يبا، لا لا، اذا انت نايمه قعدي اصحي.
1: واي خرعتني يمه، خفت منك.
0: الخوف ما تعرفين شلون صاير يا نادره، لكن انا عامر اخوك بخلي الخوف يدش قلبك وتعرفينه زين بعدين. يلا قومي قدامي، يلا شيل المواعين هذه وروح المطبخ قسليها. يلا
1: يلا عاد، يلا هو خير منك وخير، هذا اللي ناقص بعد، ما بقى الا انت تتامر علي.
0: اقول لك قومي شيل المواعين ولا الحين لبسك الجدر على راسك.
1: لا يلا. مينون
0: انا مينون؟ اوقفي وتشوفي من هو المينون.
1: وصالحة
2: شفيك؟ وش علامك كذلك؟
3: قلبي يا خالة.
2: ها؟
3: قلبي.
2: قلبك؟ ايش في قلبك؟
3: قلبي يا خالة سوى بوم مرة واحدة وفجأة.
2: ايش سوى؟
3: سوى بوم.
2: قلبك سوى بوم مرة واحدة وفجأة كذلك؟
3: نعم يا خالة.
2: هذه أكيد أعراض الجلطة، والجلطة القلبية كذلك.
3: هاي جلطة سفر؟ هاي جلطة هذه؟ شو الجلطة هذه تقول عنها؟
2: هذه أعراض الجلطة.
3: إيه؟
2: أنت حسيت بنقزة؟
3: إيه نقزة. إيه؟
2: وحسيت بعوار ودوخة بالرأس كذلك؟
3: لا دوخة بعد للحين. بس حسيت شني أسمع صوت يناديني.
2: شي يسوي لك؟
3: يناديني.
2: يناديك؟
3: إيه؟
2: شي يقول لك؟
3: يقول واصالحة.
2: ها؟
3: واصالحة واصالحة، صوت ناعم.
2: إيه؟
3: نعم يناديني وصالحة.
2: يناديك وصالحة؟
3: نعم يا خال.
2: شوف يا صويلح، هذا صوت أمك. صوت أمك تناديك من بعيد، تبيك ومشتاقة لك كذلك. قوم يا ولد أختي، قوم قوم قوم قوم قوم.
3: أمي ميتة أمي.
2: قوم بس قوم، قوم سم بالرحمن وتشهد وروح حق أمك. ترى نداء الميت نداء واجب.
3: شنو؟
2: واجب وطاعة، وطاعة عمياء كذلك. يلا يبا. يلا قوم الحق أمك، قوم ولبي نداءها كذلك. قوم
3: خالي.
2: نعم آمر وتدلل كذلك.
3: الصوت اللي سمعته مو صوت أمي.
2: عيل من صوته؟
3: صوت مرتي نادرة.
1: هذا اللي يقول.
3: ايش فيك يا خالي؟ شكلك شنجت.
2: انا لله. تقول مرتك؟
3: اي مرتي.
2: عيل لا بارك الله فيك ولا في مرتك كذلك. لاحظت كيف؟

0: نعم.
1: تسمح لي يا أخ عامر إني أتكلم معك عن انفراد، يعني كلمة رأس.
2: ها تفضل.
1: أول شيء نادرة شلونها؟
2: أي نادرة؟
1: أي نادرة؟ نادرة اللي هي أختك واللي هي زوجتي.
2: وبأي حق تسأل عن أختي؟
1: أنا يا أسأل عنها بصفتي زوجها وبصفتها زوجتي.
2: وإذا أنت عارف إنها زوجتك، شلون تسمح لنفسك تخليها عندنا كم يوم بدون ما تسأل عنها ولا مرة واحدة؟
1: لشني كنت أنا متأكد إنها عندكم هني.
2: ها وش اللي أكد لك إنها عندنا من أول يوم؟
1: ها؟
2: أنت أكدت من أول يوم طلعت فيه من بيتك إنها فعلا عندنا؟
0: يعني شنو بلا؟ ها؟ إيش قصدك بلا؟ يعني نادرة ما كانت عندكم كل هالمدة؟
2: لا تصارخ أرجوك. أنا اللي بيوصل له في كلامي هذا معاك
0: إيه؟
2: وهو إني أحسسك بالغلطة اللي ارتكبتها بحقنا كلنا وإهمالك لزوجتك.
0: إيه بس أنا يعني أنا قلت لك يعني أنا كنت متأكد إنها عندكم.
2: قلت لك اتركنا من الافتراض هذا. الزوج إذا ما تكون فيه حمية وغيرة على زوجته هذا مو زوج. اسمح لي أقول لك هذا طوفة هبيطة.
0: أرجوك أنا ما أسمح لك تقول عني طوفة هبيطة. أنا أشرف وأنزه رجال عرفتوه، وإذا كان خدت تسامحي وطيبة قلبي على أنها غباء واستغفال مني، فأنا من اليوم مستعد أغير من سلوكي معاكم بما يناسبكم، وقد أعذر من أنذر والعاقبة للمتقين.

0: أنا ضدك على طول.
1: والله يا أبو جميل أعتقد أن مسؤوليتك كرئيس تحرير لك الحق تكون ضدي لو عرضتك في نشر مقالة بطرح قضية معينة، لكن مشاكلي العائلية ماكو داعي تكون ضدي فيها وأنت مو معايشها بحذافيرها.
0: خلاص أنا آسف وأسحب اعتراضي.
1: تسحب اعتراضك؟ إيش قالوا لك؟ إحنا قاعدين بجلسة، أنا كلمة في الأمر بيك توقف معاي بس لا أكثر ولا أقل.
0: أنا عمري كله يا صالح ما وقفت مع الباطل.
1: نعم الباطل؟
0: أي نعم، وهذه صراحة مني أقولها حق كل شخص يناقشني في مبادئي، ومبادئي واضحة وأهمها اللي قلتها لك. نعم
1: مبين عليك يا أبو جميل أنك زعلت من كلامي.
0: لا أبدا، اللي يزعل يشرب البحر.

0: وخر عني، ترى والله اخلي الفريج كله يطمشون عليه.
1: نعم، شو تقولين؟ تخلين الفريج كلهم يطمشون علي؟
0: اي نعم.
1: عجيب، ايش قالوا لك؟ مسرح انا ولا سينما؟
0: لا تلفزيون.
1: سمعيني عادي يا نادره، ترى انا بامكاني اتخلص منك واخلي صالح ياخذك معاه وتفارجين عن وجهي، لكن انا مثل ما قلت لك بخلي الخوف هذا اللي ما قد شفتيه ولا عرفتيه يسنعك ويخليك تمشين عدل مع الناس كلها مو بس مع زوجك.
0: يعني ايش بتسوي؟
1: ما يحتاج اقول لك ايش بسوي، لكن اعتقد واضح من تصرفي مع صالح اليوم حسابك بيكون عسير معاي.
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع.
6: عزيزتي المستمعة.
5: بعد أن تحدثنا في حلقة الأمس عن المعالجة الدرامية،
6: وكان حديثنا في الأمس الأول وما قبله عن كتابة ملخص الفكرة الرئيسة لأي عمل درامي بصري،
5: اليوم سيكون حديثنا عن تحويل المعالجة الدرامية إلى سيناريو، حيث تكمن الصورة البصرية.
6: تتحول تلك المعالجة الدرامية التي تحدثنا عنها إلى سيناريو مع كتابته بلغة سينمائية خالصة.
5: والمقصود بالكتابة السينمائية الخالصة تحويل تلك المعالجات على هيئة مشاهد أو لقطات،
6: أي تقول بالصورة والصوت ما يمكن رؤيته أو سمعه فقط،
5: وهو ما نعبر عنه في برنامجنا هذا بالصورة المكتوبة،
6: أي كتابة السيناريو.
5: والسيناريو هنا يعني بطبيعة الحال الشكل السينمائي المبدئي الذي سيقوم المخرج لاحقاً بتجسيده وتنفيذه ليصبح فيلماً بصرياً.
6: أعزائنا، يأخذ السيناريو منذ كتابته أشكالاً مختلفة ترجع إلى أسلوب الكاتب الذي يختاره.
5: واختلاف الشكل هنا قد يرجع من ناحية إلى شكل العلاقة بين الصورة والصوت،
6: من ناحية أخرى ترجع تلك العلاقة إلى مدى تفصيل السيناريو وإعداده للتنفيذ.
5: في حلقة الغد سنتحدث بشيء من الإيجاز عن العلاقة بين الصورة والصوت من خلال الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست محمد صفا عامر.
6: أيها الأصدقاء، السيناريست محمد صفاء عامر هو أحد الذين لمعوا في كتابة الصورة.
5: يعتبر الكاتب والسيناريست محمد صفاء عامر واحداً من رواد وكبار مؤلفي الدراما الصعيدية بالتلفزيون المصري.
6: دائماً ما تحقق مسلسلاته نجاحاً كبيراً وارتباطاً لدى الجمهور في كافة أقطار الوطن العربي.
5: كانت مسلسلاته تناقش المجتمع الصعيدي المصري بكل أفكاره ومبادئه ومشاكله أيضا.
6: كما أسهم صفاء عامر في عالم السينما، ومن أشهر أفلامه صعيدي رايح جاي.
5: ما كان له أن يترك السينما وحدها دون أن يضع فيها بصمته.
6: هل كان مبدع الصور الصعيدية المكتوبة محمد صفاء عامر من أهل الصعيد؟
5: أجل، عامر ينتمي إلى قبيلة هوارة في صعيد مصر.
6: إذن فهو ليس بعيداً عن البيئة الصعيدية التي اشتهرت بها أعماله التلفزيونية التي تجسد الواقع الصعيدي.
5: صدقتي، فمبدع الصورة المكتوبة محمد صفاء عامر هو ابن بيئته الصعيدية.
6: لربما يكون كتب مسلسل ذئاب الجبل عن واقعة حقيقية.
5: ما الذي جعلك تستنتجين ذلك؟
6: دعنا نسرد معلومات عن مسلسل ذئاب الجبل ثم نقرر إن كان استنتاجنا صحيحاً أم لا.
5: ليكن هذا.
6: أصدقائنا. في عام 1993 عرض التلفزيون المصري مسلسل ذئاب الجبل،
5: كما عرضت المسلسل العديد من القنوات العربية آنذاك.
6: قدم المسلسل قصة من وحي صعيدي مصر عن الشاب الصعيدي بدري بدار الفنان أحمد عبد العزيز.
5: كان بدري يبحث عن أخته وردة الفنانة سماح أنور التي هربت من بلدتهما قرب مدينة قنا.
6: الأمر الذي جعل بدري يبحث عن وردة هو أن يثبت براءته للجميع وأنه لم يقتلها.
5: لقد جمعت الأقدار بين الشقيقين بدري ووردة بالمصادفة البحتة في الإسكندرية في ظروف درامية مثيرة في الحلقة الأخيرة.
6: قدم المسلسل العادات الصعيدية الراسخة، حيث تلزم التقاليد عائلة هوارة حسب المسلسل أن تتزوج بناتها من رجال العائلة.
5: لكن ابنة كبير هوارة الشيخ بدار الفنان حمدي غيث تقع في حب فتى من الإسكندرية، ويرى والدها الحكيم أن شرع الله يلزمه أن يخرق التقاليد وأن يزوج ابنته بمن اختارته ومن يناسب مستواها التعليمي، وهي الشخصية التي استلهمها عامر من والده.
6: ثم يساعدها الأب الضرير على الفرار مع زوجها، ويتحمل وحده مواجهة ابنه الثائر وأبناء عائلته الغاضبين في هذه الملحمة الصعيدية.
5: إذن من هنا جاء استنتاجك أن القصة قد تكون واقعية، لا سيما أن السيناريست محمد صفاء عامر من قرية هوارة.
6: وهو كذلك.

0: أيها الأصدقاء، ولد محمد صفاء عامر في 22 من شهر يناير لعام 1941 بمحافظة قنا.
1: تخرج من كلية الحقوق عام 1963.
0: عمل في بداية حياته في السلك القضائي حتى أصبح مستشاراً بمحكمة الإسكندرية.
1: استقال من عمله ليتفرغ للكتابة.
0: كتب في بدايته القصة فقط لعدد من المسلسلات، منها مخلوق اسمه المرأة عام 1990.
1: هذا المسلسل كان من بطولة النجم فاروق الفيشاوي وشهيرة وأمينة رزق وإخراج فايز حجاب.
0: أما السيناريو والحوار لنبيل عصمت الذي كتب العام التالي مسلسل اليقين لمحمود ياسين وشهيرة وإخراج يحيى العلمي.
1: في عام 1992 كتب صفاء عامر القصة والسيناريو والحوار بنفسه لمسلسل الوديعة لمديحة يسري ومصطفى فهمي وإخراج محمد السيد عيسى.
0: في عام 1993 كتب مسلسل ذئاب الجبل الذي مثل نقطة فارقة في الدراما الصعيدية، وشارك فيه عبد الله غيث وأحمد عبد العزيز وسماح أنور وإخراج مجدي أبو عميرة.
1: مسلسل ذئاب الجبل حقق نجاحاً لافتاً على المستويين الجماهيري والنقدي، وتوقع الجميع أن يركز صفاء عامر بعده على الدراما الصعيدية فقط.
0: إلا أن المبدع محمد صفاء عامر قدم مسلسلات اجتماعية أخرى، منها قلب الأسد لفريد شوقي وصلاح السعدني،
1: والنوارس والصقور لعزة العلايلي وخيرية أحمد،
0: ومسلسل ضد التيار لسميرة أحمد ومحمود ياسين وإخراج إسماعيل عبد الحافظ.
2: مالك يا جميل؟
3: لا ولا حاجة حبيبتي، أنا كويس خالص. يلا غيري ليك بأي حاجة عشان مامتك مستنياك.
2: أنا مش عارفة مامي طول عمرها مستعجلة ليه؟ هيحصل يعني لو تأخرت 5 دقايق؟ محدش هيحاسبها.
3: يا بنتي المسألة مش في إن حد هيحاسبها، ده إحساس بالمسؤولية. خلي بالك مامتك أستاذة جامعية ولازم تبقى قدوة.
2: لا ده موضوع بقى يطول شرحه، وانا لازم امشي عشان عندي محاضرة اولى مع دكتور كده من عينة ماما. باي.
3: يلا باي، مع السلامة.
2: بابي، بمناسبة يعني المسؤولية وتحمل المسؤولية، انا فاكرة كده انك زمان يعني كنت وعدتني بعربية لما نجحت في الثانوية العامة، ولا انت يا ناوي يعني تحمل مامي مسؤوليتي اني اروح الكلية واجي معاها عشان هي يعني دكتورة في كلية الاداب وانا في كلية الحقوق، وبتقوم يعني رمياني كده بالمرة في سكتها؟ أرجوك يا بابي أعطيني حريتي أطلق يدي، مش ممكن كده بقى.
3: حاضر يا حبيبتي، حاضر إن شاء الله، حوفي بوعد.
2: أوكي باي،
3: يلا مع السلامة.
4: الصورة المكتوبة.
0: السيناريست محمد صفاء عامر.
1: أصدقائنا، مبدع الصورة الصعيدية في أعماله الدرامية محمد صفاء عامر ما كان ليترك كتابة الصورة الصعيدية بشكل أبدي، إلا أنه يأخذ محطة استراحة حتى يعود إليها من جديد بعد كل توقف.
0: في عام 1997 عاد صفاء عامر إلى الدراما الصعيدية من خلال مسلسلي حلم الجنوبي لصلاح السعدني ومعالي زايد وإخراج جمال عبد الحميد،
1: ثم مسلسل الضوء الشارد لممدوح عبد العليم وسميحة أيوب وإخراج جمال عبد الحميد الذي قدم له جسر الخطر لصلاح السعدني ودلال عبد العزيز.
0: في عام 2000 قدم عامر مسلسل الفرار من الحب لآثار الحكيم ورياض الخولي،
1: ثم مسلسل أمس لا يموت لرغدة ورياض الخولي،
0: وبعده مسلسل مسألة مبدأ لإلهام شاهين وخالد النبوي،
1: والحب موتاً لممدوح عبد العليم وجمانة مراد.
0: في عام 2006 قدم السيناريست محمد صفاء عامر حدائق الشيطان للسوري جمال سليمان في أول تجربة له في الدراما المصرية إلى جانب رياض الخولي وسمية الخشاب.
1: كما قدم عامر مسلسل نقطة نظام لصلاح السعدني وبوسي،
0: ومسلسل حق مشروع لحسين فهمي وعبلة كامل.
1: وكان آخر مسلسلاته عام 2009 أفراح إبليس لجمال سليمان وعبلة كامل.
0: وهنا توقف القلم عن كتابة الصورة.
1: في 13 من شهر أغسطس عام 2013 للميلاد رحل محمد صفاء عامر عن عمر ناهز 72 عاماً.
0: ترك عامر نحو 50 عملاً بين السينما والدراما التلفزيونية.
1: كلاكيت، نهاية الحلقة.
0: إلى اللقاء.
5: الصورة المكتوبة
6: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي.
7: في الإعداد
6: وفي الإخراج مريم البلوشية.
7: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي ندوات ومحاضرات ثقافية،
0: ملتقيات أدبية وفكرية،
1: قصص وروايات وتراث شعبي،
0: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
1: حوارات ونقاشات وآراء.
0: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
1: المشهد الثقافي.
0: المشهد الثقافي.
1: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
0: يضعنا في المشهد
1: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
0: هلال بن سيف البادي في التقديم،
1: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
0: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
2: اهلا وسهلا بكم اعزائنا المستمعين في حلقه جديده من برنامج المشهد الثقافي، ومع فقرات جديده نرصد بها الاحداث التي شهدتها الساحه الثقافيه المحليه ونستعرضها معكم على مدار الساعه القادمه. فاهلا وسهلا بكم.
0: المشهد الثقافي.
3: المشهد الثقافي.
4: المشهد الثقافي.
3: المشهد الثقافي.
2: في حلقتنا لهذا الاسبوع نطالع العناوين التاليه. جلسة أدبية تستقرئ التحولات الدلالية للجسد المتألم في السرد العماني المعاصر. جلسة حوارية تناقش تجربة الدكتور حمود الدغيشي في الدراسات الميثولوجية. قراءة نقدية في كتاب الدارجة الظفارية تستعرض جهود التوثيق والظواهر اللغوية التي ناقشها. فأهلا وسهلا بكم معنا.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. التحولات الدلالية للجسد المتألم في السرد العماني المعاصر كان عنوان الجلسة الحوارية التي نظمها النادي الثقافي في مقره بالقرم هذا الأسبوع. تناولت الجلسة مفهوم الجسد المتألم في الأعمال السردية من خلال قراءة في النصوص السيرية واستكشاف دلالات الألم وتحولاته في أعمال عدد من الكتاب العمانيين وما تحمله من رؤى إنسانية وجمالية تثري تجربة السرد المعاصر. شارك في الجلسة كل من الدكتور عيسى بن سعيد الحوقاني أستاذ النقد الأدبي المساعد في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الشرقية، والدكتور حسن مليطات أستاذ النقد والأدب المقارن المساعد في كلية التربية والآداب بجامعة صحار. أدارت الجلسة الكاتبة سهرة المسعودية. عن موضوع هذه الجلسة نحاور الدكتور حسن مليطات أستاذ النقد والأدب المقارن المساعد في كلية التربية والآداب في جامعة صحار. مرحبا بك دكتور حسني معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: مرحبا بكم وأسعدتم مساء جميعا.
0: حياك الله. دعنا بداية نوضح ماذا نقصد بالجسد المتألم في السرد.
1: فكرة أو مفهوم الجسد المتألم لا يقتصر تعريفي بهذا المفهوم على أنه الجسد المصاب بالألم نتيجة حادث ما فقط، وإنما أقصد به أيضا الجسد التعبيري الذي ينتج علامات الألم التي يفسر من خلالها هوية ذلك الجسد وأثره والمصائر المحيطة به التي قد تجعل الجسد المتألم متعايشا مع ذلك الألم.
0: يعني هذا بطبيعة الحال يقودنا للسؤال عما يكشفه الجسد المتألم من دلالات وتعابير لا يمكن أن نقولها يعني أن نقولها في اللغة المباشرة.
1: نعم، الجسد، فكرة الجسد المتألم أدبيا أنا أقصد طبعا هو يتحول إلى هوية مرتبطة بالمتألم نفسه الذي يعبر عن فكرة هذا الألم من خلال سرديته، سواء كان من خلال عمله الروائي أو من خلال سيرته مثل العريمي مثلا على سبيل المثال. ولذلك فإن الباحث الإسباني خابير موسكوسو في كتابه التاريخ الثقافي للألم يرى بأن الألم، فكرة الجسد المتألم نفسه، يخبرنا عن الحقائق غير المريحة من دون قلق على ندمنا أو شكوانا على سبيل المثال، وبالتالي يتحول الألم إلى كاشف لما يدور في ذات المتألم، فهو بمثابة البوح المصائر التي يعيشها نفسه.
0: طيب، يعني قبل أن نذهب إلى مذاق الصبر، يعني كثير من الأدباء كتبوا عن الألم أو عبروا عن هذا الألم بطرق متعددة، ولكنهم لم يذهبوا إلى أو لم يتألموا. يعني لدينا مثلا أحمد شوقي عندما يعني تحدث عن حادثة دنشوان مثلا، أو لنقل رواية شرق المتوسط لعبد الرحمن منيف، هنالك ألم واضح في هذه الرواية تحديدا، يعني لكن هذا الألم يحسه القارئ ويراه ويعرف أن عبد الرحمن منيف لم يعاني المنفى ولم يعاني السجن كما عاناه بطل روايته، فكيف نستطيع أن يعني أن نجد التقاء بين هذه المسألة، مسألة الكتابة، ومسألة الألم الحقيقي الذي يعانيه الفرد العادي، ثم ينجلي ذلك في مسألة كتابة مثل كتابة مذاق الصبر مثلا؟
1: نعم، أشكرك جدا على هذا السؤال المهم. فكرة الكتابة وتجربة الألم نفسها التعبير عنها أكيد تختلف طبعا بين كاتب عاش هذه التجربة وكاتب لم يعش هذه التجربة. بالعموم في كلتا الحالتين الألم عبارة عن قناع كما أشرنا في ذلك في جلستنا الأمام، هو عبارة عن قناع يلجأ إليها الكاتب لتفسير ما وراء هذا المعنى، معنى الألم نفسه. لكن في الألم النابع من تجربة المتألم نفسه هنا تتميز أو تظهر اللغة الوصية المتألمة أكثر عمقا وأكثر دلالة أيضا، بمعنى أن المتألم عندما يكتب تجربته سواء كان من خلال كتابة ديارية أو من خلال عمل روائي متخيل لكنه نابع من تجربته، أعتقد أن الألم هنا لا يعني فقط القناع الرمزي الذي يصور الواقع، وإنما يتجاوز هذا الأمر إلى معنى الذات المتألمة نفسها القائمة على التجربة وأيضا على لغة إقناعية للمتلقي. وبالتالي هنا يعني يربط النص المتألم المعنيين، معنى القناع ومعنى الذات أيضا، وبالتالي ينجح الكاتب في التعبير عن كليهما. وإن كان ربما في نصوص السيارية قد تظهر أكثر شخصية الفرد من شخصية القناع، ولكن في كلا الأمرين المعنى يكون بينا.
0: أيضا يعني الشيء بالشيء يذكر، ويعني سنذهب مجددا إلى مذاق الصبر وإلى الأعمال التي تحدثت عنها وهي سيارية. هنالك سيرة يعني معروفة جدا وهي سيرة الأيام لطه حسين. هذه السيرة تحديدا هنالك ملمح ساخر بشكل كبير في يعني في طيات هذه السيرة. كيف يتحول الألم إلى سخرية لدى بعض من عاناها ويعني كتبها بطريقة أو بأخرى؟ لدينا أيضا يعني الفتى الذي أبصر الخيل، هنالك أيضا ملمح ساخر إلى حد ما في هذه في هذا الكتاب.
1: يعني قسوة الألم دائما تنتج هذا الطابع السخري عند ممكن قد ينتج المتلقي، يعني قسوة الألم وأزمة الحياة التي يعيشها المتألم تحديدا. ربما هذا لا يمكن أن أجده في مذاق الصبر بقدر كما تفضلت أنت، ممكن نجده في الأيام عند طه حسين، أو قد نجده في الأعمى الذي أبصر الخيل لغسان عيسى وحميد سالم. فكرة السخرية هي فكرة تعزيزية لمعنى الألم القناع من وجهة نظري أيضا، لأنه أصلا اللجوء إلى الألم هو التعبير الساخر هذا الذي يأتي من ورائه إلى تصوير الواقع الذي عاشه المتألم.
0: طيب يعني إننا نذهب إلى كتاب مذاق الصبر لنتحدث عن الألم الذي ظهر في هذا الكتاب وكيف تحول من حالة سلبية إلى وسيلة لتعزيز الذات والارتقاء بها.
1: نعم، فكرة في مذاق الصبر هذا الكتاب السيري وهو سيرة ذاتية أدبيا، هو تعبير أنا ذكرت بالأمس أنه هو عبارة عن نص استثنائي مهم في تصوير الألم، لأنه كله نابع من تجربة المتألم نفسه، وبالتالي كان البناء السردي فيه هو بناء مبني على ثنائية الجسد الألم الفرد، الجسد الألم الفرد أكثر من النص الذي سنتحدث عنه بعد قليل. فكرة الألم في مذاق الصبر مبنية على تعزيز الإرادة والقوة والجسارة والخلاص، والخلاص أقصد به الخلاص من الألم من خلال كسر اليأس والابتعاد عنه وتعزيز ذات المتألم. وأنا تحدثت عن مقارنة بين محمد عيد العكمي وكاتب إسباني اسمه رامون سان بيدرو، وهو أيضا أصيب بالشلل وكتب رسائلا أطلق عليها اسم رسائل من جهنم، لكن في هذه الرسائل اللغة الوصوية والسردية هي لغة اليأس ولغة تدعو إلى الانتحار والكآبة، على عكس اللغة الموجودة عند محمد عيد العكمي. كلاهما أصيب بالشلل، كلاهما فقدا جزءا مهما من أجسادهما، وبالتالي كلاهما لا يستطيع الحركة والتحرك، ولكن اللغة الوصية تختلف كليا بين محمد عيد العريمي وبين رامون سان بيدرو. رامون سان بيدرو جعل من الألم وسيلة للانتحار، وذلك كان يطالب في رسائله، في كل رسالة من رسائله رسائل من جهنم هي يطالب فيها بالانتحار بالقتل الرحيم. لكن اللغة الوصفية السردية عند محمد عيد العريمي مختلفة كليا، كانت لغة دائما تدعو إلى الابتعاد عن الياس كانت لغة مبنية على الإرادة، على القوة وعلى التماسك. أيضا كانت لغة تتجنب قسوة الألم من خلال إثبات الذات إنجازنا.
0: طيب ماذا عن كتاب العمل الذي أبصر الخيل، أو هذه السيرة، أو الكتاب السياري، أو الرواية السيارية كما صنفها كتابها وغسان الذي وضع أو الذي كتب هذه السيرة تحديدا؟ كيف قرأت هذا الكتاب، وكيف كان الألم قناعا لتصوير الواقع الريفي العماني؟
1: نعم، أشكرك جدا على هذا السؤال. الأعمى الذي أبصر الخيل هي رواية سيارية غيرية كما أطلق عليها غسان عيسى نفسه، بمعنى أمليت من خلال خميس سالم الصوفي. هذا النص كان نص لا يرتبط بالجسد المتألم بشكل خالص مثل مضاف الصبر، لا، هو اعتمد على ذكر الجسد المتألم من خلال الحديث عن الأعمى اللي هو خميس الذي أصيب بالعمى بعد الحادثة التي وقعت له مع أخيه. اتكى على فكرة الألم ومصاب الألم للتعبير عن حال المجتمع، أي أنه هنا فعليا وظف فكرة الألم القناع، يعني اتكى عليه في تصوير المجتمع الريفي طيوي في ولاية السور، ثم بعد ذلك الحي الموجود في مطرح واجتماع النساء ووسط هذه الأمكنة، رؤية وموقف الأهل من الإصابة في أولها تحديدا، أول 3 أيام من الإصابة، كيف أنهم لم يهتموا لها بشكل جيد، لم يأخذوها على محمل الجد، قالوا بأن هذه ممكن عين مسحورة، وبالتالي لابد أن نتقرب إلى الجد ونعطيه ونقدم له بعض القرابين حتى على أمل الشفاء. ركز كثيرا السارد الكاتب على هذه الفكرة، حتى تصور لنا كيف أن المجتمع له دور مهم أيضا في خلق توعية للتعامل مع هذا الألم. مسألة مهمة جدا أيضا، وهي أن الألم أنتج لنا صورة الطبقات الفقيرة في المجتمع، صور لنا أن الفقر هو عامل أساسي أيضا لخلق هذا التفكير. هو يرى، أنا كما أنا وجهة نظري، أنه فكرة وجود وتصوير المجتمع الفقير فقير جدا مثل مجتمع خميس سالم أو مثل أسرته على سبيل المثال، أسرة فقيرة، كيف أنها مباشرة رضيت وسمعت كلام الآخرين أنه والله لا تذهبوا إلى المستشفى، يكفي الذهاب إلى مثلا إلى ساحر، أو يكفي الذهاب إلى أن نقدم قربانا إلى الجن إلى آخره. يعني هذا هو الذي اكتفوا به. وجهة النظر هذه والتركيز عليها هدفها تصوير العقلية التعامل أو تصوير حال المجتمع في كيفية تعامله مع الألم. أيضا هناك انتقل إلى صورة مهمة، وهي صورة المهن الطبية في بعض المستشفيات في سلطنة عمان، وصورة بعض الأطباء وكيفية تعاملهم مع المرضى، وتركيزه على كيفية إجراء عملية جراحية لخميس، وكيف أن الطبيب عمل عملية للعين السليمة وأفقده بصره كليا. يعني هنا نقد واضح لكيفية تعامل بعض الأطباء مع بعض الإصابات التي تأتيهم إلى المستشفيات. أيضا صورة الممرضة التي لا تبتسم، صورة الممرضة التي لا تضحك أمام المرضى، أيضا هذه الصورة ركز عليها كثيرا السارد، وانتقل بعد ذلك طبعا إلى فضاءات وأماكن خارج السلطنة مثل المستشفى في عمان وكيفية تعامل الأطباء مع المصاب.
0: طيب يعني هذا الكتاب تحديدا يعني صور واقعة قد تكون يعني لنقول إنها حقيقية، ولكن يعني دخلت في يعني منطقة إضافة على يعني كما ذكر المؤلف أو كما ذكر الكاتب، إنه أضفت بعض الأشياء من خيالي. كيف يمكن أن يساهم ذلك الخيال في دعم القضية الأساسية للسيرة التي كتبها أو التي أخذها من الواقع؟
1: من خلال اللغة أستاذ هلال، من خلال اللغة. يعني هو جعل من يعني فكرة الخيال هي كانت ظاهرة في الأعمى الذي أبصر الخيل أكثر شيء في البناء السردي للحكاية. الحكاية واقعية لأنه واضح في الكلام يعني الحكاية واقعية. بنية الخيال فيها كانت من خلال ليس في خلق المشاهد المكانية وإنما في كيفية توظيف صور بلاغية للتعبير عن هذه الأماكن، للتعبير عن هذه الأفكار التي هو في الأصل يريد أن يطرحها ويقدمها للقارئ. وبالتالي اللغة الوصفية المتخيلة هي التي وبنيتها السردية هنا تكونت معالم الخيال الكتابية في العمل الذي أصدر الخيال تعبيرا.
0: أخيرا، كيف دكتور تجد حضور المرض والألم في السرد العماني المعاصر، ومدى قدرة الكاتب على نقل الألم من تجربة شخصية حقيقية إلى تجربة مكتوبة في عمل إبداعي؟
1: في الأدب العماني أنا شخصيا لم أقرأ الكثير من الأعمال التي وظفت المرض والألم، وبجلسة أمس استفدت كثيرا من المداخلين ومن الدكتور عيسى حول بعض العناوين التي أنا لم أطلع عليها. لكن فكرة توظيف المرض بشكل عام، طبعا حسب ما أقرأ أنا في الأدب العالمي أيضا، فكرة توظيف المرض هي فكرة هدفها هي التجريب الكتابي أولا، فنيا أقصد، لأنه فكرة المرض تحتاج إلى خلق مصطلحات تتناسب هذه الحالة، مثل موضوع الألم، الجسد وتطور الجسد، تطور الجسد، تطور فسيولوجي، تطور جسدي أقصد مادي يعني، وأيضا تطور استعاري فيما بعد. أيضا وجود الألم والاتكاء عليه كفعل حقيقي يولد نوع من القناعة عند المتلقي في فهم هذا المعنى بمعنى الفعلي معنى الألم، وأيضا الكاتب المحترف والكاتب الذي يجعل من هذا المعنى الحقيقي معنى رمزي من خلال رسم صورة الواقع المعاكس لهذا الألم. وذلك في كثير من الأعمال الأدبية والسيرية في الأدب العالمي على سبيل المثال التي لجأت إلى توظيف المرض تحديدا كان هدفها هي نقد المجتمع أو نقد البيئة المحيطة بهذا النص الذي بنيت عليه أحداث الرواية أو العمل المسرحي أو العمل السيري.
0: ختاما نشكرك الدكتور حسني مليطات، أستاذ النقد والأدب المقارن المساعد في كلية التربية والآداب في جامعة الصحار، وقد سعدنا بالحديث معك حول موضوع التحولات الدلالية للجسد المتألم في السرد العماني المعاصر، ونأمل أن نلتقي بك في مناسبات قادمة. شكرا لك دكتور.
1: كل الشكر لكم وتحياتي لكم، كل الشكر لكم على هذه الفرصة.
0: شكرا جزيلا.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. شهدت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء مؤخرا جلسة حوارية ناقشت تجربة الأستاذ الدكتور حمود بن خلفان الدغيشي في الدراسات الميثولوجية والقضايا المرتبطة بالأسطورة والأنثروبولوجيا وقراءة التراث الثقافي. نظمت الجلسة ضمن مبادرة التكريم التي تنظمها قناة أنس ومكتبة قراء المعرفة ومنصة مجاز والجمعية العمانية للكتاب والأدباء. وقد أدار الجلسة الدكتور يونس النعماني الباحث في التاريخ العماني بمشاركة الباحث جاسم الطارشي والباحث إسماعيل المقبالي. في الوقت القادم نستمع إلى مقتطف من هذه الجلسة.
1: تعود بداية معرفتي بالدكتور حمود الدغيشي إلى إحدى جلسات شبكة المصنعة الثقافية قبل أن ينضم إليها مؤخرا ويصبح من أعضائها البارزين، وذلك عندما نجحت أي الشبكة أسوة بغيرها من المبادرات الثقافية العمانية المنتشرة في المحافظات والولايات البعيدة عن العاصمة في تقليل وطأة مركزية النشاط الثقافي بالعاصمة مسقط ونقل أنواره إلى ظلال الهامش، وذلك عبر برنامج ثقافي شهري أطلقت عليه الشبكة اسم أريج القراطيس. وعندما كانت تجمعني بالدكتور الدغيشي موائد الحوار الأدبية كنا قليلا ما نتفق على تأويل أو قراءة نص شعري أو سردي عربيا كان أم عمانيا لاختلاف منطلقاتنا في تناوله وتباين الولوج إليه، وكثيرا ما كان يدير مفتاحه السحري فتنفتح أمامي أبواب تلق مشرعة على الغريب والعجيب، وكانت نشوة هذا الفتح المبين ترتسم على محياه وقد خرجت عيناه من محجريهما مرددا قولته الشهيرة فيها كذا مواقف: يا رجل يا رجل. وقد أحسن صنعا عندما جمع هذه الفتوحات القرائية في كتاب حرب الذاكرة أحلام تستيقظ أبدا الذي يرشح بدلالات ميثولوجية، وما أن تشرع في تأمل هذه القراءات تظن لأول وهلة أن صاحبها استخدم النص ولم يؤوله. الإشارة هنا إلى مقولة لأمبرتو إيكو، يفرق إيكو بين استخدام النص وبين تأويله، يرى بأن استخدام النص هو أن يكون النص ذريعة لقارئه بحيث يسقط القارئ على النص أفكاره المسبقة، بينما التأويل هو بحث في مبنى النص للوصول إلى دلالاته الثاوية. قلت: وما أن تشرع في تأمل هذه القراءات تظن لأول وهلة أن صاحبها استخدم النص ولم يؤوله، لكنك ما أن تمضي قدما إلى نهاية القراءة تظفر بتأويلات طريفة تنسجم ومبنى النص الذي لم يكن الدكتور الدغيشي منشغلا به ولا بتشكيلاته الأسلوبية غالبا بقدر اهتمامه بمعناه وقائه الأسطوري الذي يتلألأ في أعماقه. لم تكن أفكار ورؤى دكتور حمود الدغيشي حبيسة الكتب وسجينة أوراقها، إنما نزلت تتمشى في الشوارع والأسواق ووصلت حتى إلى دار العبادة، وأحسب أن تلك الرؤى قد نمت وترعرعت في بعض محاضرات ودروس كان يقدمها في شهر رمضان المبارك بمسجد الشريجة، وقد طورها وجمعها في كتابه الشهير الخطيئة والصراع. وكنا نتحلق حول مائدته الفكرية قبل مائدة إفطاره في منزله العامر، حيث كان بل صدى الصوم يختلط بسيلان لعاب الفكر ليتخللها مناقشات لم تتسع لها مائدة الدرس.
2: شكرا أستاذ جاسم على القراءة الجميلة. الحقيقة أن تخصص الميثولوجيا غير مرغوب فيه، يعني بمعنى أنه لا أحد يستمع إليه، ولهذا أنا منذ 2005 لم أستطع أن أعبر عنه ولم أستطع أن أظهره أمام الناس. وحتى أن في 2008 عندما تقدم أحدهم بكتاب الخيل ويضعه في حلقات إذاعية وكذا رفض تماما، قال نحن هذه يعني قالوا مصطلحات يعني لا يحتاج أن أذكرها هنا. ولكن المهم بعد هذه بعد 2008 بعد هذه الصدمة كنت مضطرا أن لا أنا أبوح موضوع المثل، فاتجهت أكثر ما اتجهت كتاباتي إلى النقد الأدبي والشعر. أما موضوع الميثولوجيا فكنت مجبر عليه أيضا بسبب التخصص الدقيق، لأنه عندنا في الأكاديمية لابد أن تكتب التخصص الدقيق كي تلقى يعني أي مهما كتبت من أبحاث علمية محكمة إذا لم تكن في تخصص الدقيق لن يقبل به ولن تتلقى به أساسا. فكنت مضطر أيضا أتابع في الميثولوجيا، ولكن هذه الميثولوجيا لم أكن لأظهرها أمام الناس، لأن أول شيء لأسباب عدة. أول شيء لأنها يعني الفكرة، فكرة الميثولوجيا هي فكرة يعني بالنسبة غير مرغوب فيها أساسا. يعني الأمر الثاني أن أيضا حتى عندما تطرحها غير مفهومة، يعني لا يوجد لك ثقافة عن هذا الموضوع عن الثقافة الميثولوجية. هذا الوضع كان بالنسبة لي يعني متعب جدا، فكنت يعني أنزو بالميثولوجيا مكتبتي، أما بالنقد الأدبي فهو خارج عند الجمهور، ولهذا ما كنت أستطيع أن أكتب في الميثولوجيا طبعا وينشر، هذا يعني لا يمكن مستحالة يعني. فبالتالي كان أبحاث العلمية كلها في الميثولوجيا، بمعنى أنه مثلا على سبيل المثال الجن مثلا عن الجن، طبعا هذه أبحاث علمية محكمة لملوك السادة، عندك طقوس الموت عند المرأة، عندك النسر، عندك الناقة، هذه كلها أبحاث ميثولوجية محكمة، ولكن هذه لا يجوز نشرها أصلا وهو الخارج أو لا يمكن أن أظهرها يعني. فبالتالي كنت أتناقش فيها مع زملائي. بعد 2008-2009 بدأ يظهر هناك بعض الأصدقاء تعرف عليهم أحبوا لهذه الفكرة، طبعا من ضمنهم الله يذكره بالخير فهد مبارك الحجري، دكتور يونس، وأيضا كان أستاذ جازم وغير، بدأوا يعني يميلون إلى هذا الأمر، بدأوا يعني يتحدثون معي. بعد ذلك يعني صار عندي في ناس أستطيع أن أتحدث معهم. قبل الحقيقة لا أستطيع أن أتحدث مع أحد ولا يمكن أتناقش مع أحد في هذا الموضوع أبدا أبدا، هذه حقيقة يعني. فبالتالي بعد ذلك صار في حديث، صار في نقاش، كنت أحب يعني مثل ما يقول يعني بدأت أحب الحياة العلمية لأن هناك في ناس تشاركون معك
3: في المجال الأنثروبولوجيا. هناك تداخل يعني في المفهوم بين في التفسير بين علم الأساطير وعلم الأديان. لاحظت أن هذا دائما يتكرر في المحاضرات، وهذا الشيء يحتاج أيضا إلى وقفة من الباحثين، لأن بعض الأحيان طبعا هذه ربما الإشكالية في الأنثروبولوجيا بعض الأحيان، لأن الأنثروبولوجيا تعدد التخصصات فيها، بعض الأحيان تضطر أن تستخدم المنهج التاريخي، المنهج الأنثروبولوجي، تستخدم المنهج الثقافي، وتبر يعني تستخدم حتى بعض الأحيان علم النفس في بعض الأحيان لتفسير هذه الظواهر. لكن بعض الأحيان أنا لاحظت أنه يقدم مثلا النص الديني كشكل أسطوري، فأجد في بعض ربما ملاحظات يعني أنا أشوف كوجهة نظري من خلال قراءتي في الأساطير أن قوة الأسطورة لا تأتي من أنها بناء مثل ما تقول سلطة كسلطة، بالعكس هي نص متحرك ونص حر ومتروك للمجتمع أن يقدم يزيد يقدم ويفيض فيه فيما يريد.
2: بالنسبة للميثولوجيا بالنسبة للأنثروبولوجيا هناك مدارس نظريات، مدرسة فريزر الحيائية،
4: هذا الأصل تتكلم عن الأصل،
2: وهذا اللي تتحدث عن المتشابهات على أنك في وحدة نفسية أو وحدة سيكولوجية عند الأمم هذه، وأنا حقيقة أتبع هذه المنهجية. هناك علم النفس عند جانج، هناك الوظيفية عند ميروفسكي وجماعته، هناك البنائية شتراوس، هناك عند رمزية عند كاسيرا، يعني هناك تقريبا 7 مدارس وأنا أثبتهم موجودة. ولكن أنا أي مدرسة أتبع؟ أنا تبعت من هيئة الريزر، ولكن عندما أتي إلى الشعر أستفيد من منهج من كاسيرا، المنهج الرمزي، تحليل رمزي، لأن هنا ما يتناسب معه، يتناسب معه لأن هنا في اللغة. فعندما أتي إلى اللغة أخذ منهج من؟ أخذ منهج أرنست كاسيرا، المنهج الرمزي أو المدرسة الرمزية. رقم الدين والأسطورة. من قال هناك أن فرق بين الدين والأسطورة؟ القرآن الكريم وردت فيه أساطير 8 مرات، ولو رجعت القرآن لماذا يقول الأساطير الأولين، ستجد يتحدث عن قضايا المصيرية، الموت، البعث، الحياة، عن أشياء دينية. وعلى فكرة لا يوجد في القرآن كلمة أساطير تأتي مجردة بدون الأولين، لا يمكن. لو قال أساطير قال أساطير الأولين، معنى إن ما معنى؟ معنى إن هذه كان موجود عندهم، سمعوا بها، مكتوبة، مكتوب عن الحياة، مكتوب عن الموت، مكتوب عن البعث، لكن هؤلاء لا يؤمنون بها. فإذا هي مرتبطة بالدين تماما، كلمة الأسطورة هذه مرتبطة بالدين، ما دام تحدث عن هذه القضايا المصيرية هذه قضايا دينية. فهذه إذن قضايا دينية، قضايا مصيرية، فهي مرتبطة بها. ما حدث بعد ذلك إن قيل إن حكاية مقدسة، إذا هي مقدسة في النهاية مرتبطة بالدين.
0: كان هذا مقتطفا من الجلسة التي أقيمت مؤخرا ضمن مبادرة التكريم التي تنظمها قناة أنس ومكتبة قراء المعرفة ومنصة مجاز، إضافة إلى الجمعية العمانية للكتاب والأدباء.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. كتاب الدارجة الظفارية للباحث سعيد بن عبد الله الدارودي كان محور الجلسة الأدبية التي أقامتها أسرة مكتبة دار الكتاب العامة في صلالة، وذلك بالتعاون مع مبادرة خطوط وظلال الثقافية. قدم الدكتور مرتضى فرح علي أستاذ النحو والصرف المشارك في جامعة ظفار قراءة نقدية لغوية تناول خلالها أبرز القضايا والظواهر اللغوية التي ناقشها الكتاب، مستعرضا جهود توثيق الدارجة الظفارية وظواهرها الصوتية والصرفية والنحوية وصلاتها ببعض اللهجات العربية والشحرية والأمازيغية. المزيد عن هذه القراءة النقدية وعن الدارجة الظفارية وما يتصل بها من مواضيع نتعرف عليه في الدقائق القادمة من خلال حوارنا مع الدكتور مرتضى فرح علي. مرحبا بك دكتور مرتضى معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: وعليكم السلام ومرحبا وأهلا وسهلا، ونرسل لكم صوتنا من طلالة التي تؤثر الزوار بجمالها فيصيروا عاشقين ويأتونها تارة أخرى.
0: يا سلام، ظفار دائما جميلة. دعنا نبدأ هذا الحديث معك دكتور من يعني ما الذي يضيفه إلى الدراسات التي تناولت الدارجة الظفارية؟
1: الكاتب سعيد الدارودي هو رجل جريء ومجتهد في في في في آن واحد، فأراد أن يوثق ويحفظ هذه الدارجة بسمتها تراث ظفاري ويحفظ الهوية الظفارية على وجه التحديد. هذه الإضافة التي ينادي بها في مقدمة الكتاب وهدف الكتاب.
0: أشرت إلى معجم الدارجة الظفارية الذي يحوي 795 كلمة، نتحدث عن هذا المعجم وكيف تجمع أو كيف جمع العدد الذي يحويه؟
1: هو اعتمد على أداة المعايشة لأنه أصلا هو من ظفار وتجول بين طاغة وصلالة ومرباط، فأخذ هذه اللهجات من خلال الكلمات من خلال استخدامها في الحياة اليومية لأنها تجري على الألسن. لكن هذا المعجم الصغير هو مشروع معجم، أنا قلت في المحاضرة هو هذه بداية نوال معجم، لأن المعجم لا بد أن يحوي آلاف الكلمات. هو فتح الباب، يعني كان له الجرأة أن يفتح الباب للذين يأتون من بعدي حتى تكون هنالك معاجم في الدارجة الظفارية.
0: لنذكر بعض من أمثال وأساليب التعبير التي درج عليها أهل ظفار للتعبير عن مكنوناتهم وتوضيح مقاصدهم.
1: مثلا خلط ملط، يعني هذا المثل يعني في مقابل اختلط الحابل بالنابل، فيعني إذا لم يعني تستوي الأمور عند الإنسان فيقولون خلط ملط مثلا. وخير يا طير، وهو للتفاؤل، يعني كل ما يأتي خيرا.
0: طيب، يعني كل هذه الأمثال أو المثلين الذي ذكرتهم الآن يعني هما يعني ربما يكونوا مستقين من لغة فصحى في النهاية وهي اللغة العربية، ولكن
1: نعم.
0: ولكن يعني ظفار لها خصوصية في المسألة اللغوية كون أن هناك لغات أخرى كالجبالية أو الشحرية أو المهرية، يعني تتداخل هذه اللغات فيما بينها في الأساس ومع اللغة العربية أيضا. يعني كيف يمكن لهذه الدارجة الظفارية أن تكون يعني مرآة لهذه اللغات الأصلية التي وجدت في ذلك المكان، وكيف يمكن لها أيضا أن تحمي تلك اللغات المهددة أيضا بالانقراض مثل الشحرية والمهرية؟
1: هو الكاتب أشار إلى يسميه التسريب ليس الاقتراض. نحن في علوم اللغة نقول الاقتراض اللغوي، لكن هو قال التسريب، فغارب بين الاقتراض الدارجة الظفارية من الجبالية الشحرية واقتراض الشحرية من الدارجة، لكن لم يشر إلى اللغة المهرية، وأنا طرحتها عليه هذا السؤال، لماذا إنه غالة المهرية هي بعيدة من المنطقة، لكن أنا أرى أنها غريبة جدا، يعني البيت الواحد الآن بعد الزواجات والتنقل وسكن المدينة نجد في البيت يتحدث المهرية والدارجة والجبالية ثلاثتها، فمن باب أولى أن يكون هنالك، فاللغة كائن حي تتزاوج وتتناسب وتحيا وتموت.
0: يعني هناك أيضا حتى لنقل اللغات من نفس السياق، لنقل مثل الأمهرية أو حتى الأثيوبية اليوم تكاد تكون مقترنة أو مقاربة للغات الموجودة في جنوب شبه الجزيرة العربية. إلى أي مدى يمكن لهذه اللغات أن يعني تقترب من اللهجة الظفارية، أو لنقل من أن تورد يعني كلمات ومصطلحات في اللهجات في جنوب شبه الجزيرة العربية؟
1: هو هذه الشحرية طبعا يختلفون، بعضهم يقول جبالية وبعضهم يقول شحرية على اختلاف، والمهرية هي من، وأيضا السوغطرية في اليمن والهبيوت والبطحرية والحرصوصية، هذه من رواسب اللغات السامية وتسمى باللغات الجنوبية أو العربية الجنوبية، ولها علاقة واضحة جدا مع الأمهرية التي ذكرت، أو اللغة الجيزية اللغة الحبشية القديمة، وكذلك العبرية. يعني هنالك كثير من الأوزان، لأنها كلها ترجع إلى أصل واحد هو اللغة السامية. فنجد يعني جامع الظفار في مؤتمر من المؤتمرات وصف إنه هذه اللغات يعني خاصة المهرية والجبالية الشحرية، لأنه لها ثقل أن تدرس كمواد اختيارية من ناحية أدبها، من ناحية انتشارها وانحسارها، وأن يصنعوا لها أبجدية كتابية سواء كان بالحرف العربي أو الحرف اللاتيني، لا بد أن تكتب حتى نحافظ عليها من الضياع.
0: وهذه مسألة مهمة. أنه
1: في مشروع قدمه الأستاذ الدكتور أحمد بالخير أنه يكون هنالك مركز للغات اللي سماه مركز اللغات الجنوبية، يعني حتى اللغات في اليمن القديمة يريد أن يحافظ عليها، ليست في ظفار فقط، لكن المشروع لم يرى النور، وقد تكون هنالك أشياء أنا لا أدري ما هي، مادية، قد تكون هنالك أشياء بحثية تريد فريق متخصص، لأنه هذا النوع من اللغات يعني متخصص فيه ظل في الجامعات العالمية، ليست في الجامعات الناشئة.
0: طيب ماذا عن الصلة أو الصلة اللغوية بين مفردات الدارجة الظفارية وربما حتى اللغات الجنوبية واللهجات الأمازيغية أو اللغات الأمازيغية في أفريقيا؟
1: هو يقول يسميهم عرب البربر، ويقول البربر عرب طبعا، ويقول هنالك علاقة، واستند في ذلك إلى إثبات أنه في علاقة إلى 73 كلمة، لكن هذه في علم اللغة لا تشبع رغبة الباحث أن يبني عليها حقيقة. أنا دائما أطرح له السؤال، لماذا غاربت بين اللغة لغة البربر والظفارية، مع أن المسافة بعيدة جدا ولا توجد يعني روابط تاريخية أو اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية، على نغيب البلوشية مثلا وعلى نقيض الفارسية في إيران، هي مجاورة وهنالك تداخلات تجارية وتداخلات اجتماعية، فكان الأولى أن يغارب بهذه، لكن هو أثبت أن هنالك علاقة، يعني ابن خلدون ينفي أن البربر هم أصلا عرب، يقول هم من الكنعانيين، والكنعانيين ليسوا عرب، وبعضهم يقول هم أصلا يعني تكونوا مزيج، البربرية تكونت مزيج لبعض اللغات الآسيوية والأفريقية، فيأتي ببعض الكلمات مثلا كلمة بلح، قال كلمة بلح في البربرية أو التونسية بالذات تعني بهة اللون، وهي غريبة من إنه هنا تأكل الصبغة أو كذا انتهت الصبغة أو أصبحت قديمة، استند إلى عدد من الكلمات في هذه المقاربة.
0: طيب طيب يعني سؤال الأخير لك دكتور، حول بقاء هذه الألفاظ، ربما ليس فقط في، نحن نتحدث الآن عن أن اللغة كائن يتطور، اللغة العربية في بداياتها لم تكن هي اللغة العربية التي نشهدها اليوم أو نتحدث بها، هنالك تطور وتغير، اللغات في العالم كلها التي بقيت والتي ما زالت تستخدم ليست هي التي كانت ربما حتى من 100 عام. ربما الإشكالية تكون أعمق لدى اللهجات، اللهجات لو كونها ليست مكتوبة وليست موثقة قد يكون مسألة حفظها أو بقائها بشكل أعمق يعني صعب جدا، فكيف يمكن بقاء هذه اللهجات أو هذه المفردات في الدارجة الظفارية؟ هل يمكن أن تتوارى بمرور الوقت وتتبدل مفرداتها بمفردات أخرى تتغير جيلا بعد جيل؟
1: هي اللغة تجري على الألسن وتحيا على ألسن الناس، ليست في السطور. لا، نحن النقوش لا نفهمها مكتوبة، نقوش الخط المسماري، نقوش اللغة الآشورية موجودة لكن من يفهمها؟ فهي تجري على الألسن، اللغة سواء كانت لغة أو لهجة. العاميات عموما في كل العالم لا تكتب، فتكتب اللغات، لكن هذا يحتاج إلى سياسة لغوية واضحة المعالم، وهذا يسمى بالسياسة اللغوية والتخطيط اللغوي. على الجهات المعنية سواء كان الجهات التعليمية أو الجهات الإعلامية أو الجهات الأعلى التي توجه الجهات الإعلامية، وأن تكون هنالك سياسة لغوية واضحة للحفاظ على هذه اللغات بمراكز الأبحاث، جعل لها برامج في الإعلام، يجعلون لها نصيب في التعليم، هذه الأشياء يعني تحافظ. لكن أن نجعلها عفو الخاطر، الآن البطحرية على سبيل المثال يتحدثها أفراد يعدون على الأصابع أصبحوا، لأن كل الجيل الذي يتحدثها توفاه الله سبحانه وتعالى، أصبحت خلاص في عداد اللغات المنغرضة. الهبيوت يعني قلة جدا، وهذه مشكلة كبيرة جدا، لأنه اللغة إذا كان مكتوبة من الذي يفهمها إذا لم نتحدث بها؟ اللغة دائما تجري على الألسن، هذه هي القاعدة الأساسية للحفاظ. إذا نريدها تجري على الألسن وتفهم بالأسماع، فلا بد أن تكون هنالك سياسة لغوية وتخطيط لغوي واضح المعالم.
0: جميل، ختاما نشكرك الدكتور مرتضى فرح علي، أستاذ النحو والصرف المشارك بجامعة ظفار، وقد سعدنا بالحديث معك حول الدارجة الظفارية من واقع قراءتك للكتاب الذي وثق مفردات الدارجة الظفارية وناقش ظواهرها، ونأمل أن نلتقي بك في مناسبات قادمة. شكرا لك دكتور.
1: شكرا جزيلا وسعيد بهذا اللقاء.
0: شكرا لك.

بهذا أعزائي نأتي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج المشهد الثقافي، وإلى أن نلتقي بكم مجددا في حلقات قادمة تقبلوا تحيات فريق البرنامج. كان معكم في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، وفي التقديم هلال البادي، وهذه تحيات المخرجة أمينة بنت ناصر العمري. دمتم بود.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ الرئيس الباكستاني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وفخامة الدكتور أندراس باكا بمناسبة انتخابه رئيسا للمجر. اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تفعل عددا من القطاعات لمتابعة حادثة جنوح ناقلة الوقود قبالة جزر الحلانيات. استشهاد فلسطينيين 2 في غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة، وجيش الاحتلال يواصل اقتحاماته في الضفة الغربية. من العناوين وإلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم من خلالها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته، راجيا لهذا البلد الصديق التحقيق المزيد مما يتطلع إليه من نمو وتقدم على كافة الأصعدة. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور أندراس باكا بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسا للمجر. أعرب جلالته خلالها عن تمنياته الطيبة لفخامته بالتوفيق والسداد في قيادة الشعب المجري الصديق وتحقيق المزيد من الإنجازات، راجيا لعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين النمو والازدهار. عقد اليوم اجتماع لمنسقي قطاعات اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة وممثلي الجهات العسكرية والأمنية والمدنية المعنية برئاسة اللواء عبد الله بن علي الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات، نائب رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة لمتابعة مستجدات حادثة السفينة الجانحة بمحاذاة جزيرة القبلية الواقعة ضمن أرخبيل جزر الحلانيات. استعرض الاجتماع الجهود المبذولة في احتواء تأثيرات البقعة النفطية المتسربة من السفينة، والاستماع إلى بيان مفصل من قبل سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة وممثلين عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والقطاعات المعنية عن التأثيرات المحتملة من جراء هذه الحادثة وآليات التعامل معها. هذا وتتابع اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تداعيات حالة جنوح ناقلة الوقود بمحاذاة جزيرة القبلية إحدى جزر الحلانيات، وفعل جزئيا من خلال قطاعات التعامل مع المواد الخطرة والخدمات الأساسية والإعلام والتوعية العامة لمتابعة المستجدات والجهود التي تقوم بها الجهات المختصة. كما تم تفعيل اللجان الفرعية للجنة الوطنية للحالات الطارئة في محافظة الوسطى ومحافظة جنوب الشرقية للتعامل المباشر مع أي تطورات قادمة على صعيد هذه الحادثة. تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتنسيق مع الجهات المختصة متابعة مستجدات حادثة السفينة الجانحة بجزيرة القبلية ضمن أرخبيل جزر الحلانيات بمحافظة ظفار، ورصد أي آثار محتملة على البيئة البحرية. وفي إطار الإجراءات الاحترازية أشارت الوزارة في بيان لها إلى

مركز سلامة وجودة الغذاء ينفذ أعمال التقصي والفحص وأخذ عينات من المنتجات السمكية المتداولة في الأسواق للتحقق من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية المعتمدة، وتدعو الوزارة صيادين ومرتادي البحر إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية والإبلاغ عن أي بقع زيتية أو روائح غير معتادة أو تغيرات ملحوظة في المياه أو الأحياء البحرية، وتجنب الصيد في المواقع التي ترصد فيها مثل هذه المؤشرات. عالميا، استشهد فلسطينيان في غارتين جويتين إسرائيليتين على قطاع غزة، وقالت مصادر طبية إن غارة استهدفت شخصين كانا يستقلان دراجة نارية في خان يونس جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد أحدهما وإصابة الآخر. كما أطلقت طائرة إسرائيلية مسيرة 3 صواريخ على مركبة كانت تسير في غرب مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد مدير شرطة محافظة غزة وإصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة. وفي أنضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين عقب مداهمة منازلهم في مدينة قلقيلية، كما واصلت اقتحاماتها لمناطق مختلفة من الضفة، حيث شدد الاحتلال إجراءاته العسكرية في مدينة جنين وأغلق جميع المداخل والمخارج المؤدية إليها. أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن بلاده ستواصل الحصار على إيران طالما تطلب الأمر ذلك، فيما شددت واشنطن إجراءاتها لمنع السفن من الوصول إلى الموانئ الإيرانية. في المقابل، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من ارتكاب الولايات المتحدة ما وصفه بخطأ أكبر في الحسابات بشأن الممرات المائية، مؤكدا أن بلاده لن تتراجع عن موقفها. تعرضت العاصمة السودانية الخرطوم لغارات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي، تزامنا مع هجمات على مناطق يسيطر عليها الجيش السوداني في جنوب شرق السودان. وشهدت ولاية شمال كردفان تصاعدا في غارات الطائرات المسيرة أدت إلى تدمير بنية أساسية مدنية بما فيها محطات توليد الكهرباء والأحياء السكنية، كما استهدفت جسورا وطرق إمداد رئيسة. وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى مقتل أكثر من 20 مدنيا وإصابة آخرين جراء اشتباكات وقعت مؤخرا في مدينة قيسان بولاية النيل الأزرق. وقد أدى تصاعد العنف إلى نزوح نحو 2500 شخص من المدينة. أعلنت أوكرانيا عن مقتل شخصين جراء هجوم روسي بطائرة مسيرة استهدف قطار الركاب في منطقة أوديسا الجنوبية. وأكد الرئيس الأوكراني أن القوات الروسية شنت هجمات استهدفت 11 منطقة أوكرانية مجددا دعوته إلى تقديم مزيد من الدعم لمنظومات الدفاع الجوي لبلاده. في المقابل، أعلنت كييف أنها استهدفت إحدى أكبر مصافي النفط في روسيا في رابع هجوم من نوعه خلال 3 أيام. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من تسارع انتشار مرض الكوليرا في غرب وسط إفريقيا، مع تسجيل تفشيات نشطة في 6 دول، ما يضع ملايين الأطفال أمام خطر متزايد للإصابة بالمرض. وأوضحت المنظمة في بيان لها أن الأمطار الموسمية والفيضانات إلى جانب النزوح السكاني والتنقل عبر الحدود أسهمت في تسريع انتشار الكوليرا رغم إمكانية الوقاية من المرض وعلاجه. ويتركز التفشي على مسارين رئيسيين، الأول في حوض بحيرة تشاد ويشمل جمهوريات تشاد والكاميرون ونيجيريا، والثاني في حوض نهر الكونغو ويضم جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو برازافيل وجمهورية إفريقيا الوسطى. وأخيرا، نكرت منظمة الصحة العالمية أن تفشي مرض إيبولا في الكونغو الديمقراطية في طريقه إلى أن يكون أكثر الأمراض فتكا في التاريخ. وقال تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن التفشي الحالي لفيروس إيبولا يسير على خطى أسوأ تفشي للفيروس في التاريخ، والذي أودى بحياة أكثر من 11,000 شخص من أصل أكثر من 28,000 حالة إصابة.
وقبل ختام هذه النشرة، هذا التذكير بأبرز عناوينها. جلالة السلطان المعظم يهنئ الرئيس الباكستاني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وفخامة الدكتور أندراس باكا بمناسبة انتخابه رئيسا للمجر. اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تفعل عددا من القطاعات لمتابعة حادثة جنوح ناقلة الوقود قبالة جزر الحلانيات. واستشهاد فلسطينيين اثنين في غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة، وجيش الاحتلال يواصل اقتحاماته في الضفة الغربية. حرر لكم هذه النشرة يعقوب سيف الهشامي، ونفذها على الهواء مباشرة حمود بن سالم بن عرابة، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في مطلع الساعة 11 مساء في الحصاد الإخباري. إلى ذلك الحين استودعكم الله، وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
1: عين أخرى.
0: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: ظهيرة أزلية في عربة السراب، كل شيء تكئة أوتوماتيكية لشيء آخر، كل كائن ذريعة جاهزة منذ بدء الأزل لظهور كائن آخر في هذا العالم. هكذا تتراكم القرابات وتتكاثف الصلات، وهكذا تشتغل الوظائف بنهم وتواطؤ قدري. عن ذلك تماما، عن الأول والتالي، سألوا البيضة والطائر، الخبز والقمح، القتل والحرب، السلطة والكرسي، القطرة والإناء، الموجة والبحر، العجلة والعربة، البهلول والملك، الدرن والقبيلة، النصوص والفقهاء، البذرة والشجرة، الكرمة والرضاب، القمصان والمشاجب، التفاح والفطائر، القردة والموز، السناجب والكستناء، اللعنة والزلزال، السلالات وأشجار الأنساب الهزلية، المجد المؤثلة والنهايات الهازئة، الأحبار والأقلام، الأوراق والكتابة، الأطفال وأفلام الكرتون، الكهولة والبطاطس المهروسة، الأسبرين والجلطات، الحرية والعبودية، الشوارع والعربات، الحليب والأبقار، الصحف والمحررين، الفيلة والخراطيم، الإنسان والقلب الفاسد، الحي المنغرس في الجثث، والميت المطبوخ في قدور ظهيرة الأحياء. هذه هي الظهيرة، شاهد صبور على الأرض الدائخة وعلى السماوات المنفية، على المقابر المغبرة والمفازات المحترقة، على العربات الفارهة والأسمال البالية، على الراقصين الذين يحملون أجسادهم في أقصى النشوة، وعلى المستوطنين في عضلاتهم الثقيلة وأدمغتهم اليابسة، شاهد على الأطفال المحميين من الرصاص في الأبراج العالية، والأطفال المتساقطين في برك الدم، شاهد على الأطفال المحميين من الرصاص في الأبراج العالية، والأطفال المتساقطين في برك الدم، شاهد على الثنائيات البائسة والواحديات القبيحة، شاهد على المرارة وعلى البطلان، على المسوخ والتفسخ، على الوجوه المتقيحة والمشائين العميان، على الأمطار المسمومة والإعلانات الكاذبة، على المتكلمين الذين يشبهون القطارات السريعة وهم يقذفون بمعدنهم الثقيل في وجوهنا وآذاننا، وعلى الأشراف الذين يحتضنون بيضة السمو والعلاء، وعلى الفلاسفة والحكماء حين تفتك الغرغرة بأعناقهم، وعلى الشعراء وهم يقفزون على الحواجز ويطيرون في منطاد الآلام. كانت الظهيرة من قبل عجوزا ساحرة شمطاء غبراء تحمل عكازها الطويل وتمضي مقهقهة في الغابات، متجهة صوب أكواخ الجميلات، ثم عندما خلفت الغابة وراء ظهرها وتاهت في خرائط الصحارى ذابت تلك العجوز تحت الشمس الحارقة وسالت في بقعة الزمن، فانتشر المسحوق الأزرق منفجرا في ضرام النهار وفي سيره الحنيني نحو العتمة. هكذا قامت الظهيرة المسحورة تؤلب الوقت وتكسر عظام الصابرين وتغوي أصابع القتلة على تمسيد رقاب الضحايا. كانت الظهيرة من قبل طاووسا صادق الريش مفضضا بالزهو والحكمة والقداسة، في خبيته يحضن دفء العالم. وقد حدث مرة أثناء تجواله السعيد في ليل البروق وشقوة الطير أن تحدرت صاعقة مباغتة على كبده الطيب، فارتعش الطاووس وانحنى وتمايل ودار 70 دورة على نفسه، بينما عيناه تزفران بالنار ورجلاه تسبقان العدم. انشق صدره عن لوعة مذابة تشكلت على هيئة ظهيرة قائضة متوجة بريش الطواويس، ظهيرة لا يميز أخضرها عن أزرقها ولا رماديتها عن بياضها ولا منقارها اللهبي عن ذيلها المتلظي. هكذا جاءت الظهيرة تفتك بالفانين على هيئة سراب جامح يبتلع كل الألوان ويهزأ بوقاحة بكل الساهرين على حفنة من معنى أو قبضة من كلمات. كانت الظهيرة من قبل عروسا مخضبة بالورد والآس، مكحلة بالإثمد والأنوار القزحية، متزينة بأبهى الفساتين وأشف الحلل، تنتظر في مخدعها الحالم أميرها الشهم الطالع من لألأ الأفراح والمباهج والخصوبات الثملة. لكن وأسفاه بليت على جسمها الرخص حلة العرس، وتيبست على شفتيها لحظة الفرح، وتجمدت في عروقها نشوة الفتيات العذارة حين لم يأتها العزيز الحبيب الفريد، مدركة أنها صارت في عداد المهجورات والمغبونات. فانثال حرها وتكدست رياح سمومها وسقطت على الأرض مغشيا عليها لتتحول ظهيرة ذات أجراس، ظهيرة ذات مراجل تغلي بالسراب والأنبياء والشعراء، ظهيرة جبانة مثل يهوذا يصادق الموت، ظهيرة شجاعة مثل سقراط يأكل فطيرة الحياة دفعة واحدة، ظهيرة لا تنام إلا وهي طفلة يخنقها أفعوان في المهد، ظهيرة لا يشتد جسدها الرخ ولا يتصلب إلا حين يخرج الزبد من الزبد والأفواه من الأفواه، ظهيرة لا يعرف حيها من ميتها ولا ميتها من حيها ولا وليدها من كهلها ولا يتيمها من أرملها ولا عانسها من ثيبها. أهن أيتها الظهيرة التي أشتاق أن أموت فيها لكي لا يسترني ليل أو يستردني فجر. أهن أيتها الظهيرة التي تشبه ولاعة يذيق بها صبي أخرق الخنافس مجد الفرقعة والأسرار المحترقة. أهن أيتها الظهيرة التي يسبح بأشواقها الأحياء والموتى، الفصول والأشجار، الرعد والبرق، المطر المختبئ والنهر العاطل. ضميني إلى صدرك أيتها الأم التي تحرق شوقي بالحنان والفضة السيالة، عانقي رأسي العاشقة كي أصير صريعك الأبدي وحارس شهواتك، اقتليني إلى جوارك كي أسكب مائي في كوزك الخالد وكي تتصبب أحزاني فئتون أفراحك المنسحقة والمتفتتة. هنيئا أيها الظهيرة لنشيدك اللهبي المتوتر كعقرب، وعرباتك السرابية التي تهرس الأدمغة المشحونة بالطيور والعصافير المختنقة منذ أول شجرة جميز على هذه الأرض. عن تلك الظهيرة الأزلية التي تقلها عربة السراب.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: عين أخرى.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: انتوا الآن ما جهزتوا لهم، ما جهزتوا الطلبة وخفتوا من الذكاء الاصطناعي؟
2: هي فعلا تشكل تهديد على النزاهة الأكاديمية من الأساس.
1: هل ستمنع أداة يستخدمها الجميع تقريبا؟
2: اقتصر على أنك أنت تحاول أن توجد هذه الإجابة بنفسك.
1: هذا يعتبر غش أكاديمي وهو عكس النزاهة.
2: باختصار وأكثر مثال واقع من هذا أنا لن أثق فيها.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم المناظرة. في حلقة اليوم نتحدث عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعات أداة تعليم أم تهديد للنزاهة الأكاديمية. تعد النزاهة الأكاديمية عاملا أساسيا في جودة مخرجات التعليم، فهي تمثل السرقة والثقة والسلوك الأخلاقي. وفي ظل المشهد التعليمي سريع التغير في المرحلة الآنية، يشكل الذكاء الاصطناعي تحديات كبيرة لقدرة النظام التعليمي على الحفاظ على النزاهة الأكاديمية، كما يؤثر على المؤهلات التي تقدمها المؤسسات التعليمية. رغم أن الذكاء الاصطناعي يساعد الطلاب في إنجاز مهامهم الأكاديمية، إلا أنه يعرضهم لخطر انتهاك قواعد النزاهة الأكاديمية الأساسية. فهل فعلاً يشكل الذكاء الاصطناعي عاملاً مساعداً في المنظومة التعليمية والبحثية؟ أم أنه خطر يلقي بظلاله على الثقة في المنتج البحثي والفعل الأكاديمي؟ وهل يجب على المؤسسات الأكاديمية أن تفرض حدوداً صارمة تقيد استخدام الذكاء الاصطناعي، أم تعدها فرصة سانحة لاستثمار الأدوات الحديثة في تطوير العملية التعليمية والبحثية؟ وغيرها من الأسئلة التي يجيب عنها طرفي الموالاة والمعارضة في حلقة اليوم من برنامج المناظرة. في هذه الحلقة نطرح هذه القضية ونضعها موضع التحليل والنقاش في إطار مناظرة بين طرفين، أحدهما يمثل جانب المعارضة والثاني يمثل جانب التأييد. معي في جانب التأييد الذي يؤيد فكرة حضور أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي عمران المحروقي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة سلطان قابوس. أهلا وسهلا بك عمران.
4: أهلا وسهلا فيك أستاذ إدريس، وشكرا على الاستضافة.
3: حياك الله عمران. وأيضا في طرف المعارضة أو الذي يعارض فكرة حدوث أو حضور الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي، سارة الفارسي من كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس. أهلا وسهلا بك سارة.
5: أهلا وسهلا فيك أستاذ، شكرا على الاستضافة.
3: طبعا هناك محددات وضوابط نطرحها في بداية كل حلقة كما نذكرها، يعني تؤطر هذه المناظرة. طرح الموضوع بشكل عام لا يمت بالصلة لبلد ما أو جهة ما. المناظرة قائمة على تدافع الأفكار لا مواجهات الشخوص والأماكن أو الجهات بعينها، احترام الطرف الآخر وعدم السخرية أو التقليل، والالتزام بموضوع المناظرة، منع المقاطعة أثناء الحديث، واستخدام لغة مهذبة ومفهومة للمستمع العام، أيضا الاعتماد على الحجة للشخصنة، وكذلك الالتزام بالوقت المحدد. نبدأ في المحور الأول، خطاب الافتتاح، وأبدأ معك عمران. استخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعة أو في الجامعات بشكل عام يعد أداة تعليم أم تهديد للنزاهة الأكاديمية؟ كيف تقدم وجهة النظر التي تؤيد جانبك؟
4: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، شكرا على هذه الفرصة الجيدة. نبدأ أولا بتعريف ما هي أصلا النزاهة الأكاديمية بحد ذاتها. الذكاء الاصطناعي هو شيء معروف أنها هي أداة وخوارزمية تطور من حد ذاتها، وهي الآن تواكب فكر الإنسان وإلى ما ذلك. أما النزاهة الأكاديمية أستاذ إدريس، هي إلزام الطالب بالصدق والأمانة في إنتاج عمله العلمي، وأهم فكرة ونسب الأفكار لصاحبها أو العمل في مخرجه النهائي. فالذكاء الاصطناعي لأن نحن نستخدمه أداة للفهم، تحسين العمل،
1: مع تفكير النهائي يكون للإنسان أو الطالب بحد ذاته. هذا هو استخدام الذكاء الاصطناعي في الحد المشروع. فيما ذلك أنك تنسب العمل الذي قام به الذكاء الاصطناعي بأكمله إلى نفسك، هذا يعتبر غش أكاديمي وهو عكس النزاهة. من بعد ما عرفنا المصطلحات المهمة، الآن ننتقل إلى موقفي أنا كشخص في الموالاة. نحن الآن نرى الذكاء الاصطناعي كحتمية واقعية في المجتمع، في المجتمع العماني والمجتمع في العالم ككل. فوفق الدراسة اللي قامت بها HEBI في 2025، وهي مؤسسة معروفة في البحث في بريطانيا، أن 92 من الطلاب في الجامعة بدوام كامل، كانت الدراسة على 1041 طالب، هم يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل ما. وأغلب من فادي الدراسة يستخدموه للفهم، تحسين الأفكار، وأيضا توليد أفكار البحث. ففكرة حتمية الذكاء الاصطناعي هي موجودة والطالب يستخدمها. الآن الفكرة الحال نناقشها اليوم هي كيف ردة فعل المؤسسات التعليمية لهذا الاستخدام. يجب أن تؤطره، يجب أن تمنعه، يجب أن تتشدد في المنع إلى ذلك. فالسؤال اللي أوجهه لفريق أو متحدث المعارضة، هل ستمنع أداة يستخدمها الجميع تقريبا، أم ستبني نظام ذكي يفرق بين المساعد المشروعة والغش؟ فأنا من وجهة نظري كفريق موالاة أن تستخدم الذكاء الاصطناعي بالطرق المشروعة التي ستضمن لي النزاهة في حد ذاتها. فنحن اليوم مشكلتنا ليست في الذكاء الاصطناعي وليست في النزاهة، بل في تنظيم الذكاء الاصطناعي. كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي أنت كشخص من ناحية تربوية، من ثم المؤسسة كيف نظمت الذكاء الاصطناعي، وسنبين لكم ما هي الوسائل التي يمكن أن نصل لها إلى النزاهة وأيضا إلى الذكاء الاصطناعي. لأننا لا يمكن أن نتخلف عن الركب العالمي في تطوير الذكاء الاصطناعي وإلى ما ذلك. فنحن حجتنا الأولى أن المشكلة ليست في الذكاء الاصطناعي، بل في استقلال الذكاء الاصطناعي. اليونسكو في المنشور الأخير 2025 قال تصميم المؤسسات هو الذي يهم، تصميم المؤسسات وتنظيمها. فنستدل بذلك الآلة الحاسبة. عندما ظهرت تدريس الآلة الحاسبة في بادئ الزمان، قالوا أن الآن الفكر الرياضي عند الطالب سيذهب، والإبداعي وإلى ما ذلك. ولكن رأينا الآن بعد كم سنة أن الآلة الحاسبة بالعكس وفرت الوقت، سهلت التعليم، وهي أداة فعالة. أيضا الإنترنت، وقيس على ذلك الكثير من الأدوات. الآن نحن الآن في مرحلة انتقالية، إدريس مرحلة انتقالية مهمة جدا. يجب أن نقرر أما أن نستخدم هذه الأداة بالسبل المشروع الصحيحة، ونحن كعمانيون وكطالب نواجه ونواكب الركب، أم نتخلف عن الركب لما ذلك. ولهذا نحن نعتقد بأن الذكاء الاصطناعي لا يهدد النزاهة الأكاديمية، أنه استخدمه بالطريقة السليمة
3: ونوضع في إطار التنظيمي، هذا الإطار الذي تنطلق منه في خطابك الافتتاحي عمران وتقدم فيه وجهة نظرك. انتقل إليك مباشرة سارة، كيف تقدمين وجهة نظرك بالمقابل؟
5: نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لنكون صريحين منذ البداية، اليوم ما يروج به أنه هي أداة تعليم لم يعد كذلك داخل هذه الجامعات من الأساس، تحول إلى اختصار مقلق. هذا الاختصار هو يقوض جوهر العملية التعليمية. اليوم جوهر العملية التعليمية لا يقتصر فقط على فكرة أنك أنت تستطيع أن تفهم المعلومة كما يؤطرها عمران في هذا الجوهر، يقتصر على أنك أنت تحاول أن توجد هذه الإجابة بنفسك. هناك فرق وشتان كبير بين من يفهم الشرح ومن يستطيع أن ينتج هذا الشرح وأن ينتج هذه الإجابة بنفسه. اليوم ما يحدث فيه خلال استخدام هذا الذكاء الاصطناعي، أنت اليوم حتى لو قدم لك شرح هو يقدم لك كيف تتوصل إلى الناتج، لكن السؤال الحقيقي والفعلي هل أنت تستطيع أن تتوصل إلى هذا الناتج بدون استخدام أداة الذكاء الاصطناعي؟ حتى بافتراض جدلية أنك تستطيع أن تتوصل إلى هذا الناتج، ما مدى جودة هذا الناتج أو كم الوقت الذي تستغرقه لإنتاج هذا الناتج من الأساس إذا كنت أنت من الأساس تعتمد على أداة الذكاء الاصطناعي؟ أنا أعتقد بأن نحن لا نواجه مجرد وسيلة مساعدة كما يصفها عمران، بل نواجه أداة قادرة. هذه الأداة قادرة على إنتاج المعرفة بدلا من الطالب، تستطيع أنها تكتب بحوث، تستطيع أنها تقدم إجابات، لكنها لا تعكس أي جهد حقيقي. نحن نعتقد بأن لأن هي لا تعكس الجهد الحقيقي، هي فعلا تشكل تهديد على النزاهة الأكاديمية من الأساس. اليوم كيف نضمن عدالة في التقييم، وكيف في ظل أنه أداة تساوي بين من اجتهد ومن لم يبذل أدنى جهد؟ هنا الخطر ليس نظريا فقط، نحن نعتقد بل أنه هو واقع نعيشه. أصبحت اليوم فكرة الأصالة، فكرة الصدق، فكرة النزاهة الأكاديمية من الأساس محل شك. أصبحت تمييز بين العمل الحقيقي والمصطنع شبه مستحيل أو شبه صعب من الأساس. حتى بوجود أدوات اليوم، هذه الأدوات تستطيع أنها تكشف استخدام الذكاء الاصطناعي، ويتطور تحايل الذكاء الاصطناعي من الأساس. هذا التفريق لنقطة عمال الذي يقول اليوم بأنه هو يريد التنظيم، ولكن نحن نعتقد بأنه نحن لسنا ضد فكرة استخدام أداة الذكاء الاصطناعي. نعتقد بأن أنت اليوم في مرحلة جامعية، سواء كانت أو مرحلة مدرسية، أنت بحاجة أنك تبني المهارات الأساسية من الأساس. لا يقوم بهذه المهارات الأساسية الذكاء الاصطناعي بدلا عنه. لذلك نحن نعتقد بأنه استخدام الذكاء الاصطناعي اليوم يسبق قدرة المؤسسات على أنه هي تستوعب، يسبق قدرة المؤسسة على أنه هي تستطيع أن تضبطه. لذلك نحن نعتقد حتى بافتراض جدلية أنه هذه الضوابط موجودة أو أنه هذه الضوابط ستوجد، نحن نعتقد أنه وسائل الذكاء الاصطناعي سريع التطور، وهذه سرعة التطور من الأساس المؤسسات غير قادرة أنه هي تحتويه. لذلك هو يهدد هذه النزاهة بشكل عام.
3: نعم، تنطلقي من مفهوم النزاهة والأصالة والصدق في المنجز البحثي والتعليمي، وأنها القيم الأولى التي يعني هي محل تهديد بما فرضته أدوات الذكاء الصناعي أو بما تم استخدامه. وهذا يحن أيضا يعني سارة وعمران إلى الحديث إلى محاور أكثر تفصيلا أو عمقا في هذا الموضوع تحديدا. أذهب إلى المحور الثاني، في فرضيته يقول هذا أو الفرضية تقول أن استخدام الذكاء الصناعي في الجامعة سيفقد الدارسين مهارات التفكير والنقد العلمي التي تعد محورا مهما في أصالة المشروع العلمي، الأمر الذي يفقد الثقة في المؤسسة برمتها بوصفها جهة أكاديمية. عمران، أبدأ معك في الرد على هذه الفرضية.
1: أولا، نحن نخالف هذه الفرضية قلبا وقالبا. لماذا؟ خلينا نقول أن الآن هو قلل من بعض المهارات، ولكن هو أيضا الذكاء الصناعي ينمي مهارات أخرى. نعم. مثل ما مهارة التدقيق والتفحيص وإلى ما ذلك. فالآن فكرة الذكاء الصناعي، أنت كنت تحتاج جهد ووقت أكثر لخراج مثلا خلينا نقول معلومة معينة يمكن أن تقدم لك، من ثم أنت تتعمق في هذه المعلومة، تخرجها بجودة أفضل، تخرجها بفكر أعمق، وتخرجها بوقت أقل. وهذا أنا كشخص أو كباحث يسمح لي أن أتعمق في هذه الفكرة بشكل أعمق. فهو لا يفقد النزاهة أو الفكر النقدي وإلى ما ذلك، بالعكس أنا يسمح لي أن أنمي مهارات أخرى. أصلا الفكرة اللي نحن نروج لها بالتنظيم، كيف يصير التنظيم؟ لأن هي أيضا الأخت سارة ذكرت أنها سيفقدها الأصالة وإلى ما ذلك. الأصالة ما أننا سلم فقط العمل الكتابي وإلى ما ذلك، الأصالة بأني أنا أقدر أشرح هذا العمل الكتابي بفكري أنا. الأصالة أني أنا أنتقد هذا العمل الكتابي بفكري أنا، فأني أنا أخذ هذا العمل ثم أنا كجهة مشرعة مثل مؤسسة تعليمية يا أخي أتواكب مع هذا التغير، أسوي لي وسائل تقييم أخرى. يا أخي عمران، سلمت أنت هذا العمل، اشرح لي إياه، انتقد هذا العمل، بيّن لي كيف وسائل بحثك لهذا العمل، كيف وصلت لي هذا العمل، أسئلة أيضا واقعية عن هذا العمل. فأنا الآن كمقيم لهذا العمل، أنا واكبت الذكاء الاصطناعي، واكبت بأني سويت تقييمات هي تقول أن إذا سوينا تقييم يكون الجهة الثانية الذكاء الاصطناعي سيواكب تقييماته إلى ما ذلك. هناك تقييمات لا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يصل إليها، مثل أن يشرح لي العمل وإلى ما ذلك، يجب الطالب من يشرح ذلك العمل. فهذه هي الفكرة، إذا عملنا هذه الضوابط لن نفقد الأصالة ولن نفقد البعد النقدي وإلى ما ذلك الذي تقول به هذه الفرضية.
3: نعم، سارة كيف تردي على ما ذكره عمران في هذه الفرضية؟
5: نعم، بخصوص التدقيق والتفحيص كما ذكره عمران، عمران يقتصر التعليم على أن أنت تتعلم مهارة التدقيق والتفحيص. أنا أقولكم بأن التعليم ليس فقط مواكبة أدوات، التعليم يتطلب بناء مهارات أساسية أولا. نعم. اليوم حتى مهارة استخدامك للذكاء الاصطناعي من الأساس هي متطلب بأنك أنت تتعلمها من الأساس. نحن نعتقد أنه حتى بوجود أداة الذكاء الاصطناعي أنت اليوم هناك تمايز من الأساس ما بين كيف تطرح طريقة السؤال لهذا الذكاء الاصطناعي، كيف تبني سلسلة. اليوم وجود الذكاء الاصطناعي اليوم من الأساس خلاك أنك أبسط طريقة، أبسط حوار مباشرة، أنت تفتح تشات جي بي تي، حتى ما لا يوجد داعي أنك أنت تكتب السؤال من الأساس، أنت تفتح الفويس نوت مال تشات جي بي تي مباشرة، أنت بأي لغة، بأي لكنة، بأي لهجة، حتى أنت لا أساسا غير مستدعى أنك تفكر بطريقة عميقة أو أنك تنمق الكلام، هو يستطيع أنه يفهمك بكل سهولة من الأساس. نحن نعتقد هذا الشيء اللي فعليا يشكل لي خطر، هو لا يعالج أصل المشكلة إذا كانت أصل المشكلة هي ضعف في التعليم، هو يلتف حولها من الأساس. الأساس هو يعطيك أبسط الأدوات، أبسط الطرق تجعلك، إذا لا أعلم إذا تعتقدون اللي هي النظريات اللي ظهرت حاليا اللي هي نظرية تعفن الدماغ بسبب الريلزات المنتشرة في الأنستا. اليوم الذكاء الاصطناعي من الأساس ينافسها في عملية تعفن الدماغ. أنت اليوم تريد أبسط معلومة ممكنة بأسرع طريقة ممكنة، أنت اليوم لا تريد أن تبني جهد من الأساس، لا تريد أن تبحث، لا تريد أن تبني جهد متواصل لتستطيع أنك أنت تحصل على هذه المعلومة، ولكنك تحصل عليها بطريقة جدا سهلة. لذلك نحن نعتقد من الأساس أنه فعلا هو يهدد النزاهة الأكاديمية، وأيضا نحن نعتقد أنه الطالب يصبح مستهلكا للمعلومة بدل أنه هو يكون بدل أن يكون منتج لهذه المعلومة من الأساس. تتراجع عنده المهارات مثل التحليل. اليوم حتى لما يكتب لك تشات جي بي تي على سبيل المثال مقالة إلى آخر، أنت تفتقد لمهارة أنك تستطيع أنك تحلل هذه المقالة، أنت وهذا ما رأيناه واقع، أنت تأخذ كلامه كمسلمات. حتى عملية تحليل البيانات، لأن البيانات هي دائما بطريقة متغيرة، خوارزميات الذكاء الاصطناعي اليوم لا تمتلك الوصول لجميع هذه البيانات، فعلى المدى الطويل يفقد الطالب قدرته على التعلم الذاتي من الأساس.
3: وبالتالي حتى في مسألة الثقة يعني في الأدوات نفسها بشكل عملي قد تكون هي محل ثقة أو عدم ثقة يعني من من قبل المستخدمين. وربما أنتم يعني سارة وعمران كنتم أيضا يعني في المؤسسة التعليمية الجامعية قريبين جدا من هذا الحقل تحديدا بكل يعني سلبياته وإيجابياته. هذا يضعنا نذهب إلى محور آخر بشكل أكثر عمقا فيما يتعلق بالأدوات نفسها. هناك فرضية تقول أن أدوات الذكاء الاصطناعي تفتقر إلى المصداقية والدقة في معالجة البيانات، والاعتماد عليها جملة وتفصيلا ينذر بانهيار منظومة أخلاقيات البحث العلمي. أبدأ معك عمران في الرد على هذه الفرضية وفي هذا المحور الثالث، كيف ترد عليه؟
1: أولا هذه الفرضية نحن واقعيون في فريق الموالة، نعم للذكاء الاصطناعي عيوب ومنها هذه تسمى الهلوسة في مصطلح الذكاء الاصطناعي، وهذا أن يفتقر إلى بعض المعلومات، ولكن نسقطها على واقع الحال. جوجل لديه معلومات خاطئة، هل سنمنع المستخدمين من استخدام جوجل فقط لأن فيه معلومات خاطئة؟ هل أيضا رد للأستاذة سارة بالاستخدام الخاطئ، هي تأتي بأسوأ استخدام للذكاء الاصطناعي وتطرحه في الطاولة، هل سنمنع الهواتف فقط لأنها قد تستخدم للغش وإلى ما ذلك؟ لكل جانب هناك سلبيات، ولكن الذكاء كيف أميز هذه السلبيات وأقدر أني أنا أتخطاها؟ فنعم هناك هلوسات في الذكاء الاصطناعي، وهذا ما يميز الطالب، أنه يعرف أن فيها الوسائل. في النهاية يجب أن يبني مهارة التحليل، مهارة التدقيق، لأني أنا أعرف أن هذا العمل غير كامل، يجب أن نطفي فيه شرعية الجانب البشري. وأيضا إيش نوع الذكاء الاصطناعي اللي إحنا نتكلم في؟ هناك العديد من البرامج، تشات جي بي تي له إيجابيات وسلبيات، مانوس وكلاود جميعها لديها إيجابيات وسلبيات، يجب أنا كطالب أن أطلع عليها كي أعلم في أي موطن أستخدمه، فبعضها الوسائل في بعض الجوانب. فكرة أخرى جاءت بها الأستاذة سارة وتعفن دماغ إلى ما ذلك، وأنا لا أعلم الأستاذة سارة على أي دراسات تستند، لأننا لم تأتينا إلى الآن بأي رقم يدل على ما تقول من حقيقة، ولكن في فكرة Scientific Report 2025 تبين أن من بعد عملوا دراسة على من أكثر من 1000 طالب، بينت بعد استخدامهم للذكاء الاصطناعي جودة العمل وجهدهم في الجانب الدراسي زاد، إقبالهم والشغف على الدراسة بسبب مساعدتهم من جانب الذكاء الاصطناعي، يعني يعطيهم 6 شروح للنقطة اللي ما فهمها. فالشغف هو كطالب في الجانب العلمي يزيد، جودته في العمل تزيد. وهذا أيضا مثال اللي ذكرته قبل للمؤسسة اللي 92 من الطلاب يستخدموها للفهم وإلى ما ذلك. جميع البحوث تشير أن الطلبة يستخدموا الذكاء الاصطناعي وتزيد من جودتهم للعمل. فإحنا الآن في الفكرة ما أن نمنع الذكاء الاصطناعي، وأنا هذا أسأل الأستاذة سارة، ما حلك إذن للمسألة؟ هل نمنع الذكاء الاصطناعي؟ هذا هو واقع الحال، ولكن الفكرة كيف ننمي مهارة أول شيء الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، كيف يستخدم بطريقة أخلاقية، ومن ثم كيف تنمي المؤسسة وتكون مرنة في تقييمها للطلبة مع مجريات الذكاء الاصطناعي.
3: هل لك أن تسمي المؤسسة التي قامت بهذا الدراسة أو التي أجرتها لي الطلاب في مسألة استخدام الذكاء الاصطناعي، إن كنت أو إن كانت المعلومة حاضرة لديك عمران؟
1: هو Scientific Report من المنتدى الاقتصادي.
3: نعم. إذن
1: 2025.
3: جميل، وهذا رصد مهم جدا يعني في واقع التعامل مع المشروع البحثي أيا كان مصدره من أي مؤسسة تعليم عالي، وهو أساسا في محل جدل والنقاش حتى على مستوى الباحثين والخبراء في مختلف المجالات. إذن يعني سارة، يعني ينظر عمران من عدة زوايا حول الرد على هذه الفرضية، كيف ترد عليها جملة وتفصيلا من ما طرحه أو مما انطلق إليه عمران في الرد على هذه الفرضية؟
5: نعم، من أسوأ النماذج ومن أسوأ الأمثلة أن يأتي متناظر بنظرية ويعمم هذه النظرية من الأساس أو هذا المثال. نحن عندما نقول دراسة أجريت على 1041 طالب أو الدراسة أجريت على 1000 طالب في مجتمع معين في جامعة معينة وتعمم على جميع طلبة العالم، أنت تفترض بأنه كل الجامعات هي مساوية لتلك الجامعة، أنت تفترض أيضا أنه كل طالب من الأساس مساوي لأولئك طلبة. اليوم ما الذي في اعتقادك ربما أجريت هي على عينات معينة من الطلبة، ربما هم طلبة متميزون من الأساس، لذلك نعتقد أنك أنت تأخذ دراسة وتسقطها على جميع الطلبة هي نظرية خاطئة من الأساس. لذلك لم أساسا أتعب نفسي بتفنيد الأمثلة، لأن الأمثلة من الأساس هي لا يمكن أنك أنت أساسا تطبقها،
3: وقد تكون عينة عشوائية.
5: نعم، تكون عينة عشوائية أو تكون مختارة، أو ربما هي دراسة فقط وليست بحث متكامل من الأساس. عينة من مختلف الدول هي مجموعة من الطلبة في جامعة معينة. يقول لي عمران جوجل وأن جوجل يمتلك معلومات خاطئة. هي الفكرة، نحن يجب أن نميز ما بين أداة ذكاء اصطناعي وما بين موقع محرك بحث. محرك بحث أنت تستطيع أن تطلع على المعلومات الموجودة كاملة من الأساس، تستطيع أن تقيمها بعقلك الناقد لأنه هو أبطأ طريقة ممكنة. لكن هي الفكرة أنك أنت اليوم لا تتوجه إلى جوجل من الأساس، أنت تتوجه إلى أسرع أداة ذكاء اصطناعي. أنت اليوم حتى لا تستطيع أنك تحلل إذا كانت هذه المعلومات صحيحة أم خاطئة. حتى المصادر التي يكتبها أساسا الذكاء الاصطناعي أصبح يخلق مصادر غير موجودة من الأساس اليوم، مواقع غير موجودة من الأساس. لذلك نحن نعتقد بأنه هو فعليا يهدد النزاهة الأكاديمية. أيضا نحن نعتقد في هذا المحور أنه يهدد البحث العلمي ومصداقيته، لأنه يقدم معلومات خاطئة وغير دقيقة بدون توثيق. هي إنتاج نصوص تبدو أصلية لكنها مبنية على مصادر غير واضحة كما أسلفت، تؤدي إلى تضليل الباحثين وتقويض الثقة في الإنتاج العلمي. كيف ذلك؟ نحن نعتقد بأنه لأنه أنت عندما تكون معتمد على الذكاء الاصطناعي لبحث أو لمقالة معينة، إن لم يكن عندما أقوم بتقييمك إن لم يكن هذا التقييم معبرا عن جهد حقيقي، الدرجات تصبح غير عادلة كما أسلفت سابقا. اليوم أصبحت الشهادات اليوم المقدمة من هذه المؤسسات اليوم أنا لا أثق فيها، لأن إذا هذه المؤسسة من الأساس تسمح لك أنك تستخدم هذا الذكاء الاصطناعي، حتى أخبرتكم حتى بافتراض أنه وجود ضوابط، اليوم الذكاء الاصطناعي من الأساس سريع التطور، هذا السرعة في التطور يجعله صعب توقع جميع أشكال ساعات الاستخدام. الضوابط مهما كانت جيدة تحتاج إلى تحديث مستمر، ونحن نعتقد بأن المؤسسات غير جاهزة من الأساس لهذا التحديث المستمر. ثغرات ما زالت موجودة، النزاهة الأكاديمية تهدد بشكل مستمر حتى في المستقبل حتى مع وجود هذه الضوابط.
3: نعم، فيما يتعلق يعني بأن المؤسسات غير جاهزة، ربما أنت تختمي الرد على هذه الفرضية بهذه الجملة تحديدا، وهي ما ننطلق منها إلى المحور التالي، أن هذا الموضوع ينعكس أو هذا التوجه نحو استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي سواء كان بشكل يعني متطرف أو مفرط أو سواء كان بشكل نسبي يخدم العملية التعليمية أو البحثية، إنما هذا الأمر ينعكس على حتى على الكادر التدريسي أو المنظم لهذه العملية في البيئة التعليمية. هناك فرضية تقول أن الهيئات الأكاديمية والكوادر التدريسية تواجه صعوبات في تقييم ومناقشة الواجبات والمشروعات البحثية أمام هيمنة الذكاء الاصطناعي والاعتماد الواسع عليه من قبل الدارسين في الجامعات. عمران، هذه الفرضية مطروحة في هذا السياق، كيف ترد عليها؟
1: أولا، هذه الفرضية حقيقية بسبب الفرضيات التي تدعو لها سارة في هذا المجال. يدعوننا بالتزمت، يدعوننا أن نبقى على حالنا، فيما في الجانب الآخر الذكاء الاصطناعي يتطور.
3: نعم،
1: هذه مجلة بولس ون أثبتت أن 94% من مؤسسات البحث العلمي لا تكتشف الغش في الذكاء الاصطناعي. لماذا؟ لأن مثل الوضع الحالي لم يتخذوا قرار جريء بأننا لا يجب أن نواكب الذكاء الاصطناعي، فإني إيش شوف ذكاء اصطناعي آخر يكتشف الذكاء الاصطناعي الذي استخدمه في الغش. وهذا موجود، ترى الدراسات اللي أتينا بها من الـ HBI وأيضا Scientific Report هذه متقدمة في الذكاء الاصطناعي. الـ HBI في المملكة المتحدة اللي يعتبر متقدمين، وأيضا في أمريكا. نحن نأتي بالمثال الذي نريد أن نصل إليه، الجامعات اللي لديها أعلى تصنيف في العالم. في النهاية نحن عندما نقارن مثلا في جامعة سلطان قابوس نقارن التصنيف بأعلى تصنيفات في الجامعة، فلهذا نأتي بمصادر بهذا التصنيف كي نصبح أو نحتذي من حيث وصل الآخرون. فإلى ما ذلك، فنحن اليوم نعم هناك صعوبة، ولكن الحل واضح وسهل. أن تواكب المؤسسات التعليمية، وهذا ما يحتاج لترى إنشاء صواريخ وإلى ما ذلك أو إنشاء الذرة، فقط أن نواكب مثل ما هناك وسائل للغش في الطرف الآخر وسائل الكشف، وهذا أصلا موجود. نعم. ترنت إن وإلى ما ذلك برامج هي موجودة،
3: ولكن عن مقابل الهيئات التدريسية والأكاديمية عندها الثقة أساسا للذهاب نحو استخدام هذه الأدوات.
1: الآن هناك أيضا مدرسين في الذين يدرسون الذكاء الاصطناعي والسايبر سيكوريتي وإلى ما ذلك، يستخدمون يدخلون المنهج للذكاء الاصطناعي كي يشرح للطالب بعض المجريات، وهذا يسهل للكادر التعليمي. يا أخي في إيجابيات ممكن نستخدمها. فكرة أخرى، أنتوا الآن ما جهزتوا الطلبة وخفتوا من الذكاء الاصطناعي، طب سوق العمل، أنت الطالب المؤسسة التعليمية ليست فقط مؤسسة بحثية، هي منصة لتجهيز الطلاب لسوق العمل. الفكرة هنا أستاذ إدريس مهمة جدا، المنتدى الاقتصادي اللي كان يضم 1000 من أصحاب العمل كان تحتهم 14 مليون موظف، أثبتوا سألهم مش أهم مهارة حاليا يجب أن يكتسبها الطالب، هذا في 2025 مهارة الذكاء الاصطناعي. لينكدين المنصة المشهورة للتوظيف، أكثر مهارة للبحث يدورها صاحب العمل هي الذكاء الاصطناعي. يعني أنا الحين الطالب 5 سنوات خيفان منه أنه يتأثر من الذكاء الاصطناعي، ويلا منعته سويت الذكاء الاصطناعي، الطالب ما قادر يشتغل ولا يستخدمه، خرجته بعد 5 سنوات هو متأخر عن الركب، لا يستطيع أن أن أن أن يستخدم الذكاء الاصطناعي ولم يواكب سوق العمل. هذا ما يدعو إليه هذه السردية الخطيرة التي تأتي بها فريق المعارضة. يجب أن نواكب الذكاء الاصطناعي ونستخدمه، لأن هذا في النهاية ما يحتاجه الطالب.
3: نعم.
1: أنتم لستم مؤسسة تعليمية تلبون ما يحتاجه الطالب، هذا ما يحتاجه الطالب في هذا العصر، عصر العولمة وعصر الذكاء الاصطناعي.
3: نعم. إذن سارة كما يقول عمران أن الصورة الذهنية، إن كنا نتحدث يعني عن الحقل الأكاديمي أو القائم على الحقل الأكاديمي والهيئة التدريسية والأكاديمية، ما وصلت إليه في مسألة التعامل مع هذه الأدوات هو نتيجة سردية فيها مغالطات أو يعني معلومات خاطئة في مسألة فهم التعامل مع هذه الأدوات في سياق هذه الفرضية، وفي سياق أيضا ما ذكره وما قدمه عمران في رد على هذه الفرضية. كيف تقدمي ردك؟
5: نعم، أعطيك مثال واضح، أو نفترض سيناريو مفترض.
3: نعم.
5: اليوم جامعة السلطان قابوس اليوم أتاحت لك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي حتى بوجود الضوابط، أنا اليوم كرب عمل.
3: نعم.
5: أو الباحثين، هل سأستطيع أن أثق بأن هذه الشهادة فعلا تعكس كفاءة ومهارة صاحبها إذا كان هم يستطيعون استخدام الذكاء الاصطناعي في أبحاثهم لكن وفق ضوابط كما يدعي عمره؟ باختصار وأكثر مثال واقع من هذا، أنا لن أثق فيها، لأنه أنا أعلم بأن هذا الجهد غير منسوب لصاحبها كثر ما هو منسوب لأداة من الأساس. اليوم يقول لي عمران، وهذا حل نحن كفريق معارض، يقول لي سوق العمل، أنا ضد فكرة أنهم يستخدموا الذكاء الاصطناعي حاليا في العملية الأكاديمية.
3: نعم.
5: إذا كان عمران يقول بأنه هي عملية سهلة التعلم وهي عملية أنت تستطيع اليوم تكتسب مهارتها سريعة، إذا يستطيع يكتسبها في سوق العمل إذا اضطره الوضع إلى ذلك. أيضا بخصوص الوظائف الذي يقول عمران بأنه اليوم صاحب العمل يبحث عن من يستطيع أنه يتعامل مع الذكاء الاصطناعي، اليوم صاحب العمل فعليا يبحث عن من يستطيع أن يبرمج الذكاء الاصطناعي من أساس، من يستطيع أن يكتشف اليوم استخدامات الذكاء الاصطناعي، لأنه حتى صاحب العمل متخوف من فكرة أنه يتم غش في مناقصة من الأساس، يتم تزوير أي شيء. لذلك نحن نعتقد بأن من الأساس حتى فكرة أنه هي متاحة وفق ضوابط هي فكرة خطيرة وتهدد نزاهة الأكاديمية. نحن نعتقد بأنه هي لا يجب أن أساسا تطرح في العملية الأكاديمية من أساس، أن تستطيع أن تستخدمها خارج العملية الأكاديمية. نحن لسنا رجعيين ولسنا ضد التطور، ولكن نحن نعتقد بأنه العملية والنزاهة والعملية الأكاديمية تتطلب أنك تكتسب مهارة حقيقية، وهذه المهارة الحقيقية هي ما تبني عليها مهارة تعلمك للذكاء الاصطناعي. لكن واقعيا لا يحدث ذلك في الجامعات حاليا، الطالب يبحث عن أبسط وسيلة وأسرع وسيلة من الأساس تتيح له هذه المعلومة.
3: نعم. بكل تأكيد، وأمام كل هذه المنظومة بدءا من الفكرة برمتها وانطلاقا من

0: هذه المناظرة. وجدنا حقق موزونة عند فريق الموالاة مدعومة بأكثر من 5 تقارير عالمية، 5 تقارير من مؤسسات مستقلة، 5 تقارير من أكثر من 5 دراسات أخرى. وجدنا حتمية الذكاء الاصطناعي. أنا لا أفهم ماذا يدعو إليه فريق المعارضة، ما هو حلكم إذن؟ هل نمنع الذكاء الاصطناعي؟ وأصلا هل نستطيع أن نمنع الذكاء الاصطناعي من الطلبة وهو أصلا موجود في كل جهاز؟ الحل ليس أن نمنع الذكاء الاصطناعي، الحل أن نواكب الركب، بل أن نكون أول من يواكب الركب في ذلك. هذا التخوف كان موجود عندما برز الإنترنت أو الآلة الحاسبة وإلى ما ذلك، كنا متخوفين، لا نجد أنفسنا متأخرين بسبب تخوفنا في ذلك الوقت وترددنا في ذلك الوقت. لهذا أنا أدعو اليوم من هذه المنصة تحرك واقعي، تحرك واقعي يبني على مسألتين: تجديد المؤسسات بأنها تواكب أنظمتها مع تطور الذكاء الاصطناعي من ناحية الكشف وتقييم طالب وإلى ما ذلك. ثانيا أبني طالب واعي عنده أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، يعرف متى يستخدمه بشكل موزون يفيده وبما مر وبالشكل الذي لا يفيده. فإذا بنيت على هذا الفرضيتين أنا جهزت حال سوق العمل، وهي الحجة الأخيرة التي أتيت بها في هذه المناظرة.
1: أشكرك كمان سارة، تفضلي.
2: نعم، في اختصار أقولكم بأن إذا فقدت العملية التعليمية صدقها فقدت قيمتها، وإذا فقدت قيمتها أصبحنا ننتج جيل مستهلك وليس جيل منتج لهذه الفكرة، وأصبح النجاح مجرد مظهر لا يعكس فعليا الكفاءة الحقيقية ولا يعكس مهارة صاحبها من الأساس. الإنترنت الذي يندد به عمران هو توقف في التطور عند حد معين من الأساس. الذكاء الاصطناعي اليوم إمكانياته هائلة وغير محدودة ولا يتوقف عن التطور من الأساس في نقطة معينة. لذلك نحن نعتقد يجب أن يمنع في العملية الأكاديمية من الأساس، يجب أن تبني مهارة حقيقية لهذا الطالب لتستفيد من العملية التعليمية.
1: أشكر جزيل الشكر. في جانب المعارضة لفكرة استخدام الذكاء الاصطناعي سارة الفارسي من كلية الهندسة بجامعة سلطان قابوس، كل الشكر لك.
2: شكرا جزيلا.
1: كما أشكرك أيضا عمران المحروقي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة سلطان قابوس، كل الشكر لك.
0: شكرا سيد الدرس على الصلاة.
1: إذن مستمعينا، في ختام هذه المناظرة يتضح لنا أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعات يظل قضية مركبة تتأرجح بين كونه أداة تعليمية واعدة وبين كونه تحديا حقيقيا لمنظومة النزاهة الأكاديمية. ختاما نترك لكم الحكم مستمعينا ولكم الرأي، هل نحن أمام أداة يجب احتضانها وتطوير آلياتها أم تحد يستدعي مزيدا من الحذر والتقنين؟ إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق برنامج المناظرة، في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية. إذاعة سلطنة عمان من دار الأوبرا السلطانية مسقط.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارح أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: وحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. لم تنجح محاولات البرتغاليين في شق صفوف العمانيين الذين تمسكوا بوحدة وطنهم وتضامنوا مع الإمام ناصر بن مرشد الذي استطاع أن يهدد البرتغاليين حتى في مطرح نفسها وأجبرهم على الاعتراف بسلطته مع احتفاظهم بامتيازهم العسكري في مدينة مطرح واقتصار سيادتهم على مسقط فقط. وبعد اجتماع مغلق للقادة البرتغاليين في قلعة الجلالي والتي كان يطلق عليها البرتغاليون اسم سانت لوران، لاحظ القائد باريرا أن الكابتن فيرغيس لم يكن على ما يرام في ذلك الاجتماع.
1: ما الذي كان يشغلك عن اجتماعنا يا كابتن فيرغيس؟
2: سيدي، أنا أعرف أن الاجتماع هام وخطير، ولكني أصارحك بأن عقلي كان في مكان آخر.
1: أفصح أكثر يا كابتن، نحن أصدقاء وسرك محفوظ كما هي أسراري.
2: إنه الحب يا سيدي، إنه الحب، ولا صفاء في التفكير إذا انشغل القلب كما تعلم يا سيدي.
1: الحب الناجح عاطفة خير، ولا تمنع الإنسان من أداء واجبه.
2: لكن حبي فاشل يا سيدي القائد، فقد وصلتني رسالة من صديق لي بأن الفتاة التي كنت أحبها في لشبونة قد تزوجت.
1: أنا آسف، أنا آسف لأنني نكأت لك جراحة.
2: لا عليك يا سيدي، لا عليك. فأنا لا ألوم هذه الفتاة، فقد طال غيابي عنها لسنوات، والبعد يضعف الحب شيئا فشيئا حتى يذبل في يوم ما.
1: أرجو ألا يشغلك ذلك عن واجبك نحو الملك والوطن.
2: اطمئن يا سيدي، اطمئن، فسوف أنسى هذه الفتاة ولن يشغلني شيء عن أداء واجبي، وهذا واجب كل جندي أيضا، ألا يشغل قلبه بهذه الأمور العاطفية.
0: لم يأبه باريرا لتلميحات صديقه، فقد كان حب تشاندرا ابنة التاجر نارويتم قد ملك عليه قلبه تماما، وقد تابع تردده على بيت نارويتم غير آبه، وكلما زارهم ازداد سعير النار في قلبه، وأخيرا قرر أن يزورهم في إحدى الليالي ويحسم الأمر.

0: يا سيد نارويتم، سوف أدخل في الموضوع مباشرة.
1: قل يا سيدي، ماذا تريد؟
0: أنا أطلب ابنتكم تشاندرا للزواج.
1: لقد فاجأتني بهذا الطلب يا سيدي.
0: كان عليك أن تتوقع ذلك. ماذا قلت؟
1: الأمر ليس بهذه السهولة يا سيدي، لابد لي من التفكير في هذا الأمر.
0: فكر كما تشاء، لكني في النهاية مصمم على الزواج من تشاندرا. سوف أعود بعد أسبوع. تصبح على خير.
1: مع السلامة. مع السلامة.
2: ما بك ترتجف وجهك شاحب؟
1: لقد خطب القائد باريرا تشاندرا.
2: ماذا؟
1: كما سمعت.
2: مستحيل، تقاليدنا تختلف تماما عن تقاليدهم.
3: أبي، البرتغاليون هنا دخلاء وهم محاصرون في مسقط ومطرح كما تعلم، ولا بد أن يرحلوا في يوم ما. ومصالحك الدائمة مع الجانب العربي، لقد ولدت هنا وعشنا معهم ولم نرى منهم إلا الخير والمعاملة الحسنة.
1: ماذا أفعل؟ إنه يريد الجواب بعد أسبوع. لا تنسوا أنه قائد الحامية.
2: الرأي عندي أن تجتمع مع أعيان الجالية الهندية وتتشاور معهم، فهذا الأمر يخصهم أيضاً.

0: اجتمع نارواتم بأعيان الجالية الهندية من تجار ورجال دين، فنصحوه بالرفض وطلبوا منه أن يستخدم سياسة الحوار والمماطلة بطريقة مناسبة. بعد أسبوع كان القائد باريرا يزور بيت نارويتم لأخذ الجواب.
1: أعيد وأكرر الطلب لابنتكم تشاندرا للزواج.
2: سيدي، أنت تعرف أنك من دين وتشاندرا من دين آخر، فكيف يمكن أن يتم هذا الزواج؟
1: الأمر بسيط، تعتنق تشاندرا ديانتي.
2: إذا رغبت ذلك فلا مانع لدي، ولكن هناك أمر آخر.
1: ما هو؟
2: أنت من البرتغال وهي من الهند.
1: سوف أخذها إلى البرتغال وسوف تعيش هناك بين أهلي وسوف يصبحون أهلها.
2: سيدي، لها لغتها ولك لغتك، فكيف يتم التفاهم بينكم؟
1: الهب سيكون اللغة المشتركة بيننا.
2: ولكن ما الذي يجعلنا أن نتحمل كل ذلك فنقطعها عنا وهي ابنتنا الوحيدة؟
1: أنا واثق أنها تحبني، فسألوها.
2: ولكنني أنا ولي أمرها، ومن حقي أن أرفض أو أن أوافق.
1: ومن حقها أيضا أن يكون لها رأي في هذا الزواج. هيا اذهب واسألها.

0: قام نارويتم من مجلسه ودخل مجلس النساء وأخبر زوجته وابنته بما دار بينه وبين القائد باريرا.
1: وما هو جوابكم؟
2: الرفض الرفض.
3: زواجي مستحيل مستحيل منه يا أبي.
1: ولكن ما العمل؟ سوف يقاسمنا ويسلب بالقوة كل ثروتنا.
2: ثروتنا هي شرفنا، فكيف نزوج ابنتي وحيدة رجلا دخيلا؟
3: البرتغاليون في الهند محتلون وفي عمان محتلون، لن أقبل بالزواج من رجل يكرهه ويعاديه أهل هذه البلاد وأهل بلدي.
2: وأين سوف يسكن ابنتي إذا تزوج؟
1: ما يقول في القلعة.
3: يا له من بيت عظيم في أعلى الجبل، إنه سجن وليس بيت.
1: القائد يدعي أنك تحبين.
3: إنه يكذب. مستحيل أن أحبه، قل له ذلك. أم تريدني أنا أن أخرج وأقولها له بنفسي؟
1: لا لا يا ابنتي، لا تزيد الموقف صعوبة. أنا سوف أتصرف.
2: ماذا ستفعل؟
1: أنا سوف أتصرف، اتركيني.
0: خرج نارويتم وعاد إلى ضيفه وعلى وجهه علامات الحيرة.
4: ماذا قالت لك تشاندرا؟ ما بك؟ أخبرني.
1: الأمر ليس بهذه البساطة سيدي، دعنا نتريث في هذا الأمر قليلا.
4: أسألك ماذا كان جواب تشاندرا؟
1: يا سيدي القائد، أنا أب، هل تعتقد أنني قادر على سؤال فتاة صغيرة هل تحبين فلانا وفلانا؟ هذا صعب جدا وليس من عاداتنا وأخلاقنا. أمهلني، أرجوك أمهلني بضعة أيام.
4: لا بأس، لقد صبرت طويلا.

0: في اليوم التالي ذهب ناروهتم إلى المعبد الواقع في الطريق إلى الوادي الصغير. دخل المعبد خاشعاً مرتدياً كل مظاهر العبادة، وبعد أن قدم القربان وقف أمام تمثال رام، ثم ركع وعقد يديه متوسلاً.
1: أوه رام، أرجوك أنقذني مما أعانيه. لقد ربيت ابنتي على الفضيلة وأنشأتها على تعاليمك، أسألك أن تحفظها وأن تهيئ لها سبل النجاة من هذا الطاغية الذي يدعى باريرا.
0: خرج ناروهتم من المعبد نشيطا، وقد زالت الحيرة من رأسه بأحاديثه مع المهراجة ومع رفاقه. لم يتناول فطوره ذلك اليوم، بل قنع بشرب كوب من الحليب، ثم ذهب إلى متجره الكبير، وما إن فتحه ورتب بضاعته حتى دخل عليه شاب وسيم سرعان ما قدم نفسه.
2: الصباح الخير.
1: أهلاً، أهلاً، صباحك نور.
2: ألم تعرفني؟
1: أوه، أنت تشبه صديقي التاجر حميد بن خلفان. على روحي السكينة.
2: صدقت، أنا ابنه.
1: أهلا وسهلا يا محمد. والدك كان من أصدق وأطيب التجار، ولم أرى منه إلا الصدق وحسن المعاملة.
2: شكرا لك. وكيف حال التجارة؟
1: التجارة مغامرة فيها الربح والخسارة كما تعلم. أنا واثق بأنك لم تأتي لتسألني عن التجارة يا أخ محمد.
2: صحيح، لقد سمعت أن باريرا يريد أن يحتل بيتك كما احتل بلادنا.
1: هذا شيء عجيب، كيف عرفت؟
2: نحن العمانيون نخوض معركة مصيرية مع عدو جاثم فوق أرضنا منذ أكثر من 100 عام، وعلينا أن نكون يقظين لكل شيء. وقد جئتك صديقا وناصحا لأنك صديق أبي.
1: وماذا تريد مني؟
2: أريدك أن تصارحني بما يحدث حتى أستطيع أن أساعدك.
1: باريرا يحب ابنتي تشانترا.
2: وهل يريد أن يتزوجها؟
1: نعم، لقد خطبها مني.
2: وما هو موقفكم؟
1: تشانترا وأمها رفضتا رفضا تاما.
2: وأنت؟
1: وأنا أيضا، لكن ماذا أستطيع أن أفعل؟ أنا أداريه وكما تقولون أنتم دار سفهاءكم.
2: لقد جئتك للمساعدة.
1: إذن لقد جئت في الوقت المناسب، أنا لا أعرف ماذا أفعل.
2: نحن نعرف علاقتكم الوثيقة بهذه المدينة، ونعرف أن لكم مصالح فيها، تتعاطفون مع حركة التحرير التي نقوم بها وتكرهون البرتغاليين.
1: ابنتي تقول إنهم يحتلون الهند كما يحتلون عمان، ولا فرق بين المؤتدي هنا وهناك.
2: هذا صحيح. أريدك أن تطمئن يا سيد ناروهتم، وسوف أجتمع بك في مطرح هذه الليلة لنكمل حديثنا.
1: وأين تريدني أن ألتقي بك؟
2: سوف تراني واقفا في الخور بعد صلاة العشاء، وهناك سوف نجلس في مكان مناسب للحديث.
1: حسنا حسنا.

0: في المساء استقل نارويتم زورقا أبحر به إلى مطرح.
1: توقف يا أهان، انتظرني هنا، لا تغادر المكان حتى أعود إليك.
2: حاضر سيدي.
3: سيد ناروتيم.
1: محمد،
3: أهلا وسهلا، تعال معي. لقد وصلنا.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
1: رفعت الجادرجي:
2: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
1: معاذ الألوسي:
3: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
1: راسم بدران:
4: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي:
5: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
5: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
7: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
5: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
7: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
5: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
7: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
5: هو الذي يعيش طويلا
7: في ذاكرة البشر.
5: أجمل الكتب،
7: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
5: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
7: أجمل الكتب.
5: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
7: أجمل الكتب.
8: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من أجمل الكتب، حيث نختار في كل حلقة كتابا جديدا وجميلا.
9: كتاب اليوم الذي اخترناه يؤكد على مسألة علاقة الكاتب بالبيئة التي يعيش فيها، فالبيئة تترك أثرها في الكاتب وفي مؤلفاته.
8: عندما يسكن الروائي على مشارف البحر، فإن هدير الأمواج واتساع الأفق يتركان الأثر القوي في أدب الكاتب.
9: أدباء البحر أو الذين عاشوا على مقربة من البحر فكروا دوماً فيما يدور على الجانب الآخر من البحر أو المحيط.
8: بدأ ذلك واضحاً في تجربة الكاتب البريطاني جوزيف كونراد صاحب رواية قلب الظلمات، وأيضاً عند الكاتب السوري حنامينا.
9: كتب حنامينا المزيد من الروايات التي تدور في عالم الصيادين الذين ركبوا البحار وركبوا الأمواج والمخاطر.
8: من أشهر أدباء البحر أرنست هيمنغواي في الولايات المتحدة، وجورج أمادو في أمريكا اللاتينية، وأيضاً الكاتب الجزائري الطاهر والطار.
9: الطاهر والطار ابن مدينة الجزائر التي تطل على البحر المتوسط، وقد بدا ذلك واضحاً في العديد من الروايات أبرزها الحوات والقصر.
8: الحوات هو صياد الحوت، والحوت هو السمك في المناطق الساحلية. كل أنواع السمك تسمى في دول المغرب العربي بالحوت.
9: في البلاد العربية تأثر كتاب البحر بالمحيط بمن حولهم، لكن من الغريب أن الناس في هذه الروايات ظلوا على الشاطئ،
8: إلا من بعض روايات عن الصيادين.
9: البحر في الثقافة العربية هو الشاطئ، رغم أن سندباد البحري في حكايات ألف ليلة وليلة قد ركب البحار في رحلات متعددة.
8: وفي التراث العماني فإن هناك أدباء تحدثوا عن رحلات إلى الصين عن طريق الحرير فوق المحيط الهندي.
9: الرواية التي نقدمها اليوم هي الحوات والقصر للكاتب الجزائري، ومن المهم أن نتجول مع الكاتب ونتعرف عليه قبل أن نتعرف على الرواية.
8: الطاهر والطار مولود في عام 1936 في بيئة ريفية وأسرة أمازيغية، وذلك في ثقافة أقرب إلى ثقافة البحر.
9: الطاهر مولود لأم كانت تنتظر حضوره كثيراً، حيث فقدت 3 بطون قبل ميلاده، لذا فقد كان الطفل هو الابن المدلل للأسرة الكبيرة.
8: هذه الأسرة كان يشرف عليها الجد المتزوج من 4 نساء أنجبت كل واحدة منهن العديد من الأولاد والبنات.
9: كان الجد أمياً، لكن حضوره الاجتماعي كان قوياً، فهو زعيم القبيلة الذي يقصده كل عابر إنه كبير العائلة.
8: هذا الجد كان من رجال المقاومة للاحتلال الفرنسي، وقد ورث عنه الطاهر والطار الكرم، كما ورث عن أبيه الزهد والقناعة والتواضع. تعلم القرآن الكريم وحفظ الكثير من الصور، ثم بدأ ينتبه إلى أن هناك ثقافة أخرى هي الأدب.
9: قرأ لكل من جبران خليل جبران وزكي مبارك وطه حسين ومصطفى صادق الرافعي.
8: سحره كتاب 1000 ليلة وليلة، وشغف بكتاب كليلة ودمنة، وبدأ في مراسلة أدباء مصريين، وكتب إلى الصحف المصرية التي نشرت أعماله فيما بعد.
9: في عام 1954 سافر الطاهر وطار إلى تونس، والتحق بجامع الزيتونة كي يستكمل بعضاً من دراسته.
8: ما زلنا أحباءنا نتحدث عن الطاهر والطار صاحب رواية الحوات والقصر. عمل الطاهر والطار في الصحافة التونسية،
9: ثم عمل في الصحافة الجزائرية، وجذبه العمل في السياسة، وانتقل بين العديد من الوظائف، كما كتب بعض من سيناريوهات السينما.
8: تأثر بكل من أبي الطيب المتنبي والشاعر بابلو نيرودا، ونشر أولى مجموعاته القصصية في عام 1961 بتونس.
9: كان عنوان هذه المجموعة القصصية هي دخان من قلبي، أما المجموعة الثانية فتحمل عنوان الطعنات، نشرت في الجزائر عام 1971، ونشر المجموعة القصصية الثالثة في العراق عام 1974.
8: أما روايته الأولى اللاز فقد نشرها في الجزائر في عام 1974، وقد ترجمت إلى العديد من اللغات منها اللغة الفرنسية.
9: نشر روايته الثانية الزلزال في بيروت في العام نفسه عام 1974، ثم جاءت روايته المهمة الثالثة الحوات والقصر.
8: نشرت الرواية في الجزائر، ثم توالت أعماله الأخرى، ومنها عرس بغل والعشق والموت في الزمن الحراشي.
9: له أيضاً رواية رمانة والشمعة والدهليز، أما آخر رواية له نشرت له قبل رحيله فهي قصيدة في التذلل عام 2010. سعد ومسعود في رواية الحوات والقصر شخصيتان ظالمتان أعماقهما متشحتان بالسواد.
8: ذات ليلة ليلاء يصطاد علي الحوات محارة كبيرة، ليعلن في ساحة القرية وأمام دهشة السكان أنها ستكون هديته نيابة عنهم إلى الملك.
9: المدهش أيضاً أنه داخل هذه المحارة الكبيرة توجد امرأة في شكل سمكة، أو ما تسمى بحورية البحر.
8: حورية البحر طلبت من الصياد علي أن يعيدها إلى بحيرة العذارة، حيث جاءت فيرفض،
9: لكن علي يعاهد حورية البحر أن تبقى على قيد الحياة، وهو شرطها كي تذهب معه إلى قصر الملك
8: وأن تكون هدية إلى الملك.
9: لقد حمل على الحوات هديته، ويمر من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية أخرى، وهو ينادي:
8: إني ذاهب إلى القصر، من يريد أن يهدي للملك هدية؟ إنها حورية البحر.
9: وبدأت الرحلة العجيبة في مدينة لا يوجد بها رجال ولا نساء،
8: مدينة كل ما بها دمى. هناك رجل في حالة عدم التوازن يسير نحو الخلف.
9: هذا الرجل أعطى هدية إلى الملك تتمثل في مشروع سد بني خبطوس، حيث اقترح توزيع المشروب في أنابيب مائية من أجل إسعاد الجميع.
8: لقد ثار الرجل الذي يمشي في الخلف، وخاطب على أن البلاد عمت فيها الفوضى، وأنه لم يعد للملك حكيم يساعده في تسيير نظام الحكم.
9: وانطلق الحوات علي من مكان إلى آخر متوجها إلى قصر الملك.
8: في مدينة أخرى أهديت له عذراء كي يحتفظ بها، وهي ليست هدية للملك،
9: ويرفض علي الهدية لأن الملك أجدر بالعذراء وليس الحوات.
8: ما زلنا مستمعين نتعرف على رواية الحوات والقصر للكاتب الجزائري الطاهر والطار. إنها رواية مليئة بالخيال الجامح،
9: وأهمية هذه الرواية أنها مليئة بالمعاني حول العلاقة بين الإنسان والطبيعة.
8: لقد حمل علي المحار الكبير وبداخلها حورية البحر وانطلق من بلد إلى آخر.
9: لقد أهديت له العذراء لأنه إنسان طيب وبسيط وكريم،
8: وفتح الحوات على روحه إلى الناس،
9: ووصل أخيرا إلى مدينة فقدت فيها الرجولة. صار الرجال بلا نخوة، أما النساء فإنهن يعشن حالات من الحرمان.
8: هذا النوع من المجتمعات مليء بالتشوهات.
9: وبعد أيام طويلة من الرحيل والبحث وحمل المحارة وبداخلها حرية البحر، هذا هو علي الحوات يصل عند باب القصر.
8: وصل أخيراً علي الحوات محملاً بهدايا القرى والمدن التي أعطيت له كي يقوم بتوصيلها إلى الملك.
9: لم يحمل معه أي شكوى حتى لا يزعج جلالته، وعند مدخل القصر يجد ترحيباً من نوع آخر.
8: تؤخذ منه هدية الملك، حورية البحر الموجودة في المحارة، كما تؤخذ منه كل الهدايا ويعذب.
9: يعذبه الإخوة الظالمون سعد ومسعود وجابر، إنهم أخوته الحقيقيون،
8: وما أشد عذاب ظلم الأقارب.
9: ويقوم الأخوة الثلاثة البالغي القسوة بقتل أخيهم علي الحوات بطريقة بشعة، ويتم ذلك عند باب القصر الكبير.
8: ويأتي حشد من الناس الغرباء يرتدون أردية زرقاء لعلهم كائنات بحرية، يريدون إلى روح علي الحوات النقي البالغ الصفاء،
9: يعيدونه إلى الوجود مرة أخرى من خلال العذراء، ويحملون إلى عالم سحري.
8: يجد علي الحوات العذراء كما يجد حورية البحر، ويسافر معهما إلى مكان بعيد بعيد جدا،
9: إلى حيث لا يدري أحد. أعزائنا، هذه هي الخطوط الرئيسية لرواية الحوات والقصر، واحدة من الروايات المكتوبة باللغة العربية، وقد اخترناها لكم لنقدمها ضمن الروايات الجميلة.
8: كثيراً ما تصبغ الفانتازيا الروايات بالتساؤلات، حيث يتمتع الخيال الجامح بالتساؤل والبحث عن إجابات شافية.
9: الانتقال عبر الغرائب يمتلئ بالرمز ولا تأتي الإجابات الشافية.
8: وهكذا عبر المؤلف عن الأسئلة التي بلا إجابات، وهذا النوع يكمن في الذاكرة لسنوات طويلة، ربما طيلة العمر.
5: القراءة بالنسبة للإنسان
10: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
5: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
10: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
5: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
10: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
5: هو الذي يعيش طويلا
10: في ذاكرة البشر.
5: أجمل الكتب،
11: أجمل الكتب.
10: إعداد محمود قاسم،
5: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
10: أجمل الكتب.
5: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
10: أجمل الكتب.
12: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة بشيء من الإيجاز عن منغوليا، وتواجه الأراضي المنغولية تحديا آخر يتمثل في التصحر وتدهور المراعي. وتشير الكثير من التقارير الحديثة إلى أن نحو 77% من مساحة البلاد متأثرة بدرجات مختلفة من التصحر وتدهور الأراضي، وأن الجفاف وتغير المناخ وزيادة الضغط الرعوي من أبرز العوامل التي تساهم في هذا الأمر. كما ترتفع درجات الحرارة في منغوليا بمعدل أسرع من المتوسط العالمي، مع تزايد مخاطر الجفاف والفيضانات وموجات الحر والشتاء القاسي. ومع ذلك لا يصح النظر إلى الرعاة باعتبارهم سببا لهذه المشكلة، فالرعاة موجودين منذ الأزل في منغوليا وفي السهوب الآسيوية. السهب الأوراسي ضخم الذي يصل إلى أكثر من 10 ملايين كيلومتر مربع، ويمر أيضا هو من الصين إلى قلب أوكرانيا. فهذا الأمر منذ فجر التاريخ، وكان الرعاة في ترحال مستمر فيه. فالمعرفة الرعوية التقليدية يعني تقوم أساسا على قراءة الأرض، متى تستخدم ومتى تترك لتستعيد نموها، وأين يوجد الماء، وأين موقع يحمي الحيوانات في الشتاء. وعندما تتوفر حرية الحركة والإدارة المنظمة للمراعي، يمكن للراعي المتنقل أن يساعد على استخدام النباتات دون استنزافها. لكن تدخل الإنسان بعناصر حاسمة في موضوع الرعي هو الذي يساهم في تدمير النظم البيئية. لو اعتمد الإنسان على كمية المياه التي توفرها النظم البيئية لكان الأمر في إطار التوازن البيئي. لكن عندما يزيد الإنسان مثلا الماء، يوجد بديل للماء الذي توفر الطبيعة، يوجد بديل الماء الموفر من الحكومة مثلا، أو الحشائش التي تباع في الأسواق الأعلاف، فهذا الأمر يساهم بشكل فعال في زيادة أعداد المواشي بدرجة كبيرة جدا لا تتحملها النظم البيئية. للأسف الشديد أن الإنسان دائما يغفل نقطة مهمة جدا، ما تأثير توفير الماء للمواشي في جبال ظفار مثلا، إذا تركنا منغوليا قليلا، ما تأثير توفير الماء للمواشي على النظم البيئية؟ هذه لم تدرس قط، وإنما سعى الإنسان لتوفير الماء للمواشي للحاجة الماسة لذلك، لكن لم يدرس إلى أي مدى هذا التوفير يحمي البيئة. أيضا توفير الأعلاف، إذا كنا سنوفر أعلاف للمواشي إلى أي مدى هذا يضر البيئة؟ هذا الأمر لم يدرس إطلاقا، لذلك ازدادت أعداد المواشي أكثر بكثير من قدرة النظم البيئية. وإذا درسنا نحن إذا درسنا سلبيات توفير الماء والأعلاف للمواشي، سنستطيع أن نتعامل مع هذه السلبيات. مثلا سيكون في رعي جاير جدا، إذا لماذا لا نحمي النظم البيئية؟ لماذا لا نحمي الأشجار؟ لماذا لا نعمل رعي منظم؟ لماذا لا نقتطع؟ لأنه التخريب اللي يحدث أثناء الرعي أكثر بكثير جدا من الغذاء الذي تتغذى عليه المواشي. فالتوازن يجب أن يكون متوافر دائما وأبدا، يعني بدون التوازن ستنهار النظم البيئية، وأي إدخال يقوم فيه الإنسان إلى الحياة الفطرية سيكون له أثر سلبي في المستقبل ما لم يدرس بشكل جيد حتى نتعامل مع سلبياته. وهكذا تستمر الحياة على كوكب الأرض بالتدافع صحيح، بالفريسة والمفترس صحيح، بالاستهلاك في بعض الأحيان صحيح، لكن بالنمو في الجانب الآخر الاستدامة، الخط الفاصل بين الفريسة والمفترس هو الاستدامة. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: فكا بمناسبة انتخابه رئيسا للمجر. اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تفعل عددا من القطاعات لمتابعة حادثة جنوح ناقلة الوقود قبالة جزر الحلانيات. استشهاد فلسطينيين اثنين في غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة، وجيش الاحتلال يواصل اقتحاماته في الضفة الغربية. من العناوين وإلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم من خلالها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته، راجيا لهذا البلد الصديق التحقيق المزيد مما يتطلع إليه من نمو وتقدم على كافة الأصعدة. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور أندراس باكا بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسا للمجر. أعرب جلالته خلالها عن تمنياته الطيبة لفخامته بالتوفيق والسداد في قيادة الشعب المجري الصديق وتحقيق المزيد من الإنجازات، راجيا لعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين النمو والازدهار. عقد اليوم اجتماع لمنسقي قطاعات اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة وممثلي الجهات العسكرية والأمنية والمدنية المعنية برئاسة اللواء عبد الله بن علي الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات نائب رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة لمتابعة مستجدات حادثة السفينة الجانحة بمحاذاة جزيرة القبلية الواقعة ضمن أرخبيل جزر الحلانيات. استعرض الاجتماع الجهود المبذولة في احتواء تأثيرات البقعة النفطية المتسربة من السفينة والاستماع إلى بيان مفصل من قبل سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة وممثلين عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والقطاعات المعنية عن التأثيرات المحتملة من جراء هذه الحادثة وآليات التعامل معها. هذا وتتابع اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تداعيات حالة جنوح ناقلة الوقود بمحاذاة جزيرة القبلية إحدى جزر الحلانيات، وفعل جزئيا من خلال قطاعات التعامل مع المواد الخطرة والخدمات الأساسية والإعلام والتوعية العامة لمتابعة المستجدات والجهود التي تقوم بها الجهات المختصة. كما تم تفعيل اللجان الفرعية للجنة الوطنية للحالات الطارئة في محافظة الوسطى ومحافظة جنوب الشرقية للتعامل المباشر مع أي تطورات قادمة على صعيد هذه الحادثة. تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتنسيق مع الجهات المختصة متابعة مستجدات حادثة السفينة الجانحة بجزيرة القبلية ضمن أرخبيل جزر الحلانيات بمحافظة ظفار ورصد أي آثار محتملة على البيئة البحرية. وفي إطار الإجراءات الاحترازية أشارت الوزارة في بيان لها إلى أن مركز سلامة وجودة الغذاء ينفذ أعمال التقصي والفحص وأخذ عينات من المنتجات السمكية المتداولة في الأسواق للتحقق من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية المعتمدة. وتدعو الوزارة صيادين ومرتادي البحر إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية والإبلاغ عن أي بقع زيتية أو روائح غير معتادة أو تغيرات ملحوظة في المياه أو الأحياء البحرية، وتجنب الصيد في المواقع التي ترصد فيها مثل هذه المؤشرات. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارتين جويتين إسرائيليتين على قطاع غزة. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين وواصلت اقتحاماتها لمناطق مختلفة من الضفة.
1: تعيد إسرائيل مشاهد القتل إلى قطاع غزة بعد تعليق لم يستمر سوى عدة أيام. الطائرات الإسرائيلية أغارت على مركبة غرب مدينة غزة.

0: فاستشهد مدير الشرطة وأصيب اثنان من مرافقيه بجروح خطيرة، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف دراجة نارية في خان يونس جنوبا، في تحرك يؤكد رفض إسرائيل لاتفاق غزة الأخير وإصرارها على مواصلة التصعيد وعدم الانسحاب والتقدم نحو المرحلة الثانية من وقف النار. واستمرت أعمال نسف المنازل شرق غزة إلى جانب مواصلة العمل وفق شهود عيان لإقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية شرق المنطقة الوسطى. المدفعية بدورها دكت مناطق بيت لاهيا وجباليا في الشمال وشرق خان يونس في الجنوب، كما فتحت البحرية الإسرائيلية نيرانها الثقيلة تجاه شواطئ غزة ورفح. الحالة القائمة في القطاع من حيث التصعيد والتعثر السياسي تبقي حال السكان مزريا، حيث تستمر الأزمات المركبة جراء القيود الإسرائيلية على تدفق المساعدات ونوعيتها. أما الضفة الغربية فالاستيطان يتصاعد فيها بشكل خطير، فبعد إخلائها عام 2005 يعيد الوزير الإسرائيلي بتسائيل سموتريتش مع مستوطنين إحياء مستوطنة جنيم شمال الضفة، وعمل مستوطنون على إقامة بؤرة استيطان جديدة شمال مدينة طول كرم، وينفذ جيش الاحتلال هجوما عسكريا على بلدة قصر جنوب نابلس سوف يستمر حتى الأحد المقبل. جنود الاحتلال حولوا منازل إلى سكنات عسكرية وأخلوا بالقوة منازل أخرى وسلموها لمستوطنين، إضافة لاقتحام الجيش قرى سالم وبيت فريق قرب نابلس وترقومية شمال الخليل، واعتقل الجيش 25 فلسطينيا من أرجاء الضفة. اعتداءات المستوطنين تتواصل أيضا، حيث اقتحموا بلدات في الأغوار الشمالية وحطموا مركبات في بيت لحم. في القدس المحتلة اقتحم جنود الاحتلال بلدة حزمة شمال المدينة المقدسة، وفي مخيم قلنديا أخطر الجيش بوقف البناء وهدم منازل ومنشآت سكنية، كما شدد الاحتلال إجراءات التفتيش على الطرق المؤدية إلى بوابات المسجد الأقصى الذي حظي المستوطنون بالدعم لاقتحامهم مجددا في مسعى لفرض واقع جديد. المستوطنون عمدوا إلى توسيع بؤرة استيطان أقاموها في محيط بلدة جبع شمال القدس، وكما هو متوقع ورقة التصعيد بجميع أشكاله تستخدم حاليا من قبل السياسيين المقبلين على انتخابات الكنيست في أكتوبر المقبل، ورغم المطالبات الدولية المتكررة لإسرائيل بوقف تصعيدها لا استجابة، بل على العكس فجميع السياسيين في إسرائيل هدفهم الفوز في الانتخابات، وهو ما لا يضمنه وفق الفكر الإسرائيلي سوى التصعيد ضد الشعب الفلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن بلاده ستواصل الحصار على إيران طالما تطلب الأمر ذلك، فيما شددت واشنطن إجراءاتها لمنع السفن من الوصول إلى الموانئ الإيرانية. في المقابل حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من ارتكاب الولايات المتحدة ما وصفه بخطأ أكبر في الحسابات بشأن الممرات المائية، مؤكدا أن بلاده لن تتراجع عن موقفها. تعرضت العاصمة السودانية الخرطوم لغارات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي، تزامنا مع هجمات على مناطق يسيطر عليها الجيش السوداني في جنوب شرق السودان. وشهدت ولاية شمال كردفان تصاعدا في غارات الطائرات المسيرة أدت إلى تدمير بنية أساسية مدنية بما فيها محطات توليد الكهرباء والأحياء السكنية، كما استهدف جسورا وطرق إمداد رئيسة. وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى مقتل أكثر من 20 مدنيا وإصابة آخرين جراء اشتباكات وقعت مؤخرا في مدينة قيسان بولاية النيل الأزرق، وقد أدى تصاعد العنف إلى نزوح نحو 2500 شخص من المدينة. أعلنت أوكرانيا عن مقتل شخصين جراء هجوم روسي بطائرة مسيرة استهدف قطار الركاب في منطقة أوديسا الجنوبية. وأكد الرئيس الأوكراني أن القوات الروسية شنت هجمات استهدفت 11 منطقة أوكرانية مجددا دعوته إلى تقديم مزيد من الدعم لمنظومات الدفاع الجوي لبلاده. في المقابل أعلنت كييف أنها استهدفت إحدى أكبر مصافي النفط في روسيا في رابع هجوم من نوعه خلال 3 أيام. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من تسارع انتشار مرض الكوليرا في غرب وسط إفريقيا مع تسجيل تفشيات نشطة في 6 دول، ما يضع ملايين الأطفال أمام خطر متزايد للإصابة بالمرض. ما أوضحت المنظمة في بيان لها أن الأمطار الموسمية والفيضانات إلى جانب النزوح السكاني والتنقل عبر الحدود أسهمت في تسريع انتشار الكوليرا رغم إمكانية الوقاية من المرض وعلاجه. ويتركز التفشي على مسارين رئيسيين الأول في حوض بحيرة تشاد ويشمل جمهوريات تشاد والكاميرون ونيجيريا، والثاني في حوض نهر الكونغو ويضم جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو برازافيل وجمهورية إفريقيا الوسطى. نكرت منظمة الصحة العالمية أن تفشي مرض إيبولا في الكونغو الديمقراطية في طريقه إلى أن يكون أكثر الأمراض فتكاً في التاريخ. وقال تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن التفشي الحالي لفيروس إيبولا يسير على خطى أسوأ تفشي للفيروس في التاريخ، والذي أودى بحياة أكثر من 11,000 شخص من أصل أكثر من 28,000 حالة إصابة. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا إلى 265 وفاة. وذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الكولومبية أن الزلزال أسفر عن إصابة أكثر من 3,700 شخص، فيما يواصل عمال الإنقاذ البحث عن قرابة 500 شخص ما زالوا في عداد المفقودين. وكان الزلزال قد ضرب شمال غرب كولومبيا بقوة بلغت 7 درجات و14 درجة، وتسبب في انهيار 140 مبنى بشكل كامل. وإلى أخبارنا الاقتصادية، بلغ إجمالي حجم مناولة البضائع في ميناء السويق 560,600 طن خلال النصف الأول من العام الحالي، وحقق الميناء نموا بنسبة تجاوزت 38% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
2: يواصل ميناء سويق بمحافظة شمال الباطنة دوره في دعم استمرارية سلاسل الإمداد وتأمين انسيابية حركة البضائع بين سلطنة عمان والدول المجاورة، بما أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين عمليات المناولة وتعزيز الأمن الغذائي. وأظهرت إحصاءات النصف الأول من العام الجاري ارتفاع إجمالي حجم مناولة البضائع بأكثر من 38% على أساس سنوي ليبلغ 560,600 طن، فيما ارتفع عدد السفن التي استقبلها الميناء بنحو 35% ليبلغ 590 سفينة مختلفة الأحجام والأنواع، وتصل حمولة بعضها إلى نحو 10,000 طن. ومن أبرز البضائع التي تتم مناولتها الخضروات والفواكه والمواد الغذائية والمواشي ومواد البناء والمعدات والبضائع العامة، إلى جانب الحاويات وسفن نقل بضائع المركبات، بما يعكس تنوع الأنشطة التشغيلية للميناء ودوره في خدمة حركة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير. وأطلق ميناء السويق البوابة الإلكترونية للوكلاء الملاحيين التي تتيح إنجاز الإجراءات إلكترونياً، بما يسهم في تسريع الخدمات ورفع كفاءة العمليات وتحسين تجربة المتعاملين، كما جرى الانتهاء من إعداد الدراسة السوقية والاستثمارية لمشروع توسعة الميناء والتي تتضمن 4 مراحل رئيسة، وسيتم طرح وإسناد الخدمات الاستشارية الخاصة للمرحلة الأولى من المشروع، يعقبها طرح وإسناد مناقصة تنفيذ أعمال البناء وفق الخطة المعتمدة. ويعمل ميناء السويق على تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات تشمل تطوير الساحات التشغيلية وإعادة تنظيمها، إلى جانب تحديث أنظمة المراقبة وتعزيز مبادرات التحول الرقمي، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز منظومة الأمن والسلامة.
1: أعلنت سلطنة عمان عن طرح إصدار جديد من سندات التنمية الحكومية بقيمة 80 مليون ريال عماني، مع خيار الزيادة على ألا تتجاوز 20 مليون ريال عماني لمدة استحقاق تبلغ 7 سنوات. وسيفتح باب الاكتتاب التقدم بالعطاءات في 16 من أغسطس الجاري ويغلق في 20 من الشهر ذاته، فيما سيعقد المزاد في 23 من أغسطس الجاري. من جانب آخر، بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 14 مليون ريال عماني. وأوضح البنك المركزي العماني أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يوما بلغت مبلغا وقدره 9 ملايين ريال عماني. سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بلغ 3,400,000,000 ريال عماني بنهاية شهر مايو الماضي، مقارنة بفائض بلغ 2,500,000,000 ريال عماني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، محققا نموا بنسبة 37.2% وفقا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. كما أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عمان بنسبة 10.1% يبلغ 10,600,000,000 ريال عماني بنهاية مايو الماضي، مقارنة ب9,600,000,000 ريال عماني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. ارتفعت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى 3,710,000,000 ريال عماني في العام الماضي، ونمت مساهمة القطاع الصناعي بمعدل سنوي مركب قدره 65% خلال الخمس سنوات الماضية، فيما تستهدف الاستراتيجية الصناعية 2040 إلى رفع مساهمتها إلى 5,440,000,000 ريال عماني بحلول عام 2030، وصولا إلى 10,700,000,000 ريال عماني في 2040. اختتمت في مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة فعاليات مسابقة ظفار للبرمجة في نسخته الثانية بمشاركة واسعة من طلبة المدارس والجامعات، وتهدف المسابقة إلى تنمية مهارات البرمجة والتفكير الحاسوبي وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع التقني وإيجاد بيئة تنافسية تسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي. تضمن حفل الختام استعراض إحصاءات ومسار المسابقة إلى جانب تكريم الحاصلين على المراكز الأولى والشركاء والرعاة والداعمين تقديرا لإسهاماتهم في إنجاح المسابقة ودعم برامجها المختلفة. رعى الحفل صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. ارتفع عدد زوار خريف ظفار بنسبة 6.9% خلال الفترة من 21 يونيو إلى 31 يوليو 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي عدد الزوار 472,449 زائرا وفقا للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وأظهرت البيانات التقديرية أن الزوار العمانيين شكلوا النسبة الأكبر من إجمالي الزوار بأكثر من 76%، تلاهم الزوار الخليجيون بأكثر من 16%، فيما شكل الزوار من الجنسيات الأخرى أكثر من 7% من إجمالي الزوار. وإلى سعر النفط، حيث انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل 36 سنتا مقارنة بسعر أمس، يبلغ اليوم 86.57 دولارا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ 76.36 دولارا للبرميل. أعلن حارس مرمى منتخبنا الوطني الأول كرة القدم فايز أرشيدي اعتزاله اللاعب الدولي بعد مشوار طويل مع المنتخب امتد 17 عاما. وكان فايز أرشيدي أحد الركائز الأساسية مع مدربي المنتخب في السنوات الماضية، وقد أسهم بصورة أساسية في التتويج ببطولة كأس الخليج 23، كما سبق أن أسهم أرشيدي في صعود المنتخب للمرة الأولى في تاريخه لدوري 16 في بطولة كأس آسيا 2019. وأخيرا توج باريس سان جيرمان الفرنسي بطلا لكأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه على أستون فيلا الإنجليزي بهدفين لهدف في ملعب ريد بول أرينا في سالسبورغ النمساوية، ويعد هذا اللقب هو الثاني على التوالي في السوبر الأوروبي بالنسبة لسان جيرمان بعدما فاز بنسخة العام الماضي على حساب توتنهام الإنجليزي. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في حصاد الليلة من عناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ الرئيس الباكستاني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وفخامة الدكتور أندراس باكا بمناسبة انتخابه رئيسا للمجر. اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تفعل عددا من القطاعات لمتابعة حادثة جنوح ناقلة الوقود قبالة جزر الحلانيات. استشهاد فلسطينيين اثنين في غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة، وجيش الاحتلال يواصل اقتحاماته في الضفة الغربية. حرر لكم حصاد الليلة يعقوب سيف الهشامي ونفذه على الهواء مباشرة حمود بسان بن عرابة، وكان معكم في قراءته طلال بن أحمد الكلباني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من أجمل الكتب، حيث نختار في كل حلقة كتابا جديدا وجميلا.
3: كتاب اليوم الذي اخترناه يؤكد على مسألة علاقة الكاتب بالبيئة التي يعيش فيها، فالبيئة تترك أثرها في الكاتب وفي مؤلفاته.
2: عندما يسكن الروائي على مشارف البحر، فإن هدير الأمواج واتساع الأفق يتركان الأثر القوي في أدب الكاتب.
3: أدباء البحر أو الذين عاشوا على مقربة من البحر فكروا دوماً فيما يدور على الجانب الآخر من البحر أو المحيط.
2: بدا ذلك واضحاً في تجربة الكاتب البريطاني جوزيف كونراد صاحب رواية قلب الظلمات، وأيضاً عند الكاتب السوري حنامينا.
3: كتب حنامينا المزيد من الروايات التي تدور في عالم الصيادين الذين ركبوا البحار وركبوا الأمواج والمخاطر.
2: من أشهر أدباء البحر أرنست هيمنغواي في الولايات المتحدة، وجورج أمادو في أمريكا اللاتينية، وأيضاً الكاتب الجزائري الطاهر والطار.
3: الطاهر والطار ابن مدينة الجزائر التي تطل على البحر المتوسط، وقد بدا ذلك واضحاً في العديد من الروايات أبرزها الحوات والقصر.
2: الحوات هو صياد الحوت، والحوت هو السمك في المناطق الساحلية. كل أنواع السمك تسمى في دول المغرب العربي بالحوت.
3: في البلاد العربية تأثر كتاب البحر بالمحيط بمن حولهم، لكن من الغريب أن الناس في هذه الروايات ظلوا على الشاطئ،
2: إلا من بعض روايات عن الصيادين.
3: البحر في الثقافة العربية هو الشاطئ، رغم أن سندباد البحري في حكايات ألف ليلة وليلة قد ركب البحار في رحلات متعددة.
2: وفي التراث العماني فإن هناك أدباء تحدثوا عن رحلات إلى الصين عن طريق الحرير فوق المحيط الهندي.
3: الرواية التي نقدمها اليوم هي الحوات والقصر للكاتب الجزائري، ومن المهم أن نتجول مع الكاتب ونتعرف عليه قبل أن نتعرف على الرواية.
2: الطاهر والطار مولود في عام 1936 في بيئة ريفية وأسرة أمازيغية، وذلك في ثقافة أقرب إلى ثقافة البحر.
3: الطاهر مولود لأم كانت تنتظر حضوره كثيراً، حيث فقدت 3 بطون قبل ميلاده، لذا فقد كان الطفل هو الابن المدلل للأسرة الكبيرة.
2: هذه الأسرة كان يشرف عليها الجد المتزوج من 4 نساء أنجبت كل واحدة منهن العديد من الأولاد والبنات.
3: كان الجد أمياً، لكن حضوره الاجتماعي كان قوياً، فهو زعيم القبيلة الذي يقصده كل عابر إنه كبير العائلة.
2: هذا الجد كان من رجال المقاومة للاحتلال الفرنسي، وقد ورث عنه الطاهر والطار الكرم، كما ورث عن أبيه الزهد والقناعة والتواضع. تعلم القرآن الكريم وحفظ الكثير من الصور، ثم بدأ ينتبه إلى أن هناك ثقافة أخرى هي الأدب.
3: قرأ لكل من جبران خليل جبران وزكي مبارك وطه حسين ومصطفى صادق الرافعي.
2: سحره كتاب ألف ليلة وليلة، وشغف بكتاب كليلة ودمنة، وبدأ في مراسلة أدباء مصريين، وكتب إلى الصحف المصرية التي نشرت أعماله فيما بعد.
3: في عام 1954 سافر الطاهر وطار إلى تونس، والتحق بجامع الزيتونة كي يستكمل بعضاً من دراسته.
2: ما زلنا أحباءنا نتحدث عن الطاهر والطار، صاحب رواية الحوات والقصر. عمل الطاهر والطار في الصحافة التونسية،
3: ثم عمل في الصحافة الجزائرية، وجذبه العمل في السياسة، وانتقل بين العديد من الوظائف، كما كتب بعض من سيناريوهات السينما.
2: تأثر بكل من أبي الطيب المتنبي والشاعر بابلو نيرودا، ونشر أولى مجموعاته القصصية في عام 1961 بتونس.
3: كان عنوان هذه المجموعة القصصية هي دخان من قلبي، أما المجموعة الثانية فتحمل عنوان الطعنات، نشرت في الجزائر عام 1971، ونشر المجموعة القصصية الثالثة في العراق عام 1974.
2: أما روايته الأولى اللاز فقد نشرها في الجزائر في عام 1974، وقد ترجمت إلى العديد من اللغات منها اللغة الفرنسية.
3: نشر روايته الثانية الزلزال في بيروت في العام نفسه عام 1974، ثم جاءت روايته المهمة الثالثة الحوات والقصر.
2: نشرت الرواية في الجزائر، ثم توالت أعماله الأخرى، ومنها عرس بغل والعشق والموت في الزمن الحراشي.
3: له أيضاً رواية رمانة والشمعة والدهليز، أما آخر رواية له نشرت له قبل رحيله فهي قصيدة في التذلل عام 2010. سعد ومسعود في رواية الحوات والقصر شخصيتان ظالمتان أعماقهما متشحتان بالسواد.
2: ذات ليلة ليلاء يصطاد علي الحوات محارة كبيرة ليعلن في ساحة القرية وأمام دهشة السكان أنها ستكون هديته نيابة عنهم إلى الملك.
3: المدهش أيضاً أنه داخل هذه المحارة الكبيرة توجد امرأة في شكل سمكة أو ما تسمى بحورية البحر.
2: حورية البحر طلبت من الصياد علي أن يعيدها إلى بحيرة العذارة حيث جاءت فيرفض،
3: لكن علي يعاهد حورية البحر أن تبقى على قيد الحياة، وهو شرطها كي تذهب معه إلى قصر الملك
2: وأن تكون هدية إلى الملك.
3: لقد حمل على الحوات هديته ويمر من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية أخرى وهو ينادي:
2: إني ذاهب إلى القصر، من يريد أن يهدي للملك هدية؟ إنها حورية البحر.
3: وبدأت الرحلة العجيبة في مدينة لا يوجد بها رجال ولا نساء،
2: مدينة كل ما بها دمى، هناك رجل في حالة عدم التوازن يسير نحو الخلف.
3: هذا الرجل أعطى هدية إلى الملك تتمثل في مشروع سد بني خبطوس، حيث اقترح توزيع المشروب في أنابيب مائية من أجل إسعاد الجميع.
2: لقد ثار الرجل الذي يمشي في الخلف وخاطب على أن البلاد عمت فيها الفوضى، وأنه لم يعد للملك حكيم يساعده في تسيير نظام الحكم.
3: وانطلق الحوات علي من مكان إلى آخر متوجها إلى قصر الملك.
2: في مدينة أخرى أهديت له عذراء كي يحتفظ بها، وهي ليست هدية للملك،
3: ويرفض علي الهدية لأن الملك أجدر بالعذراء وليس الحوات.
2: ما زلنا مستمعينا نتعرف على رواية الحوات والقصر للكاتب الجزائري الطاهر والطار. إنها رواية مليئة بالخيال الجامح،
3: وأهمية هذه الرواية أنها مليئة بالمعاني حول العلاقة بين الإنسان والطبيعة.
2: لقد حمل علي المحارة الكبيرة وبداخلها حورية البحر، وانطلق من بلد إلى آخر.
3: لقد أهديت له العذراء لأنه إنسان طيب وبسيط وكريم،
2: وفتح الحوات على روحه إلى الناس.
3: ووصل أخيراً إلى مدينة فقدت فيها الرجولة، صار الرجال بلا نخوة، أما النساء فإنهن يعشن حالات من الحرمان.
2: هذا النوع من المجتمعات مليء بالتشوهات.
3: وبعد أيام طويلة من الرحيل والبحث وحمل المحارة وبداخلها حرية البحر. هذا هو علي الحوات يصل عند باب القصر.
2: وصل أخيراً علي الحوات محملاً بهدايا القرى والمدن التي أعطيت له كي يقوم بتوصيلها إلى الملك.
3: لم يحمل معه أي شكوى حتى لا يزعج جلالته، وعند مدخل القصر يجد ترحيباً من نوع آخر.
2: تؤخذ منه هدية الملك، حرية البحر الموجودة في المحارة، كما تؤخذ منه كل الهدايا ويعذب.
3: يعذبه الأخوة الظالمون سعد ومسعود وجابر، إنهم أخوته الحقيقيون.
2: وما أشد عذاب ظلم الأقارب.
3: ويقوم الأخوة الثلاثة البالغي القسوة بقتل أخيهم علي الحوات بطريقة بشعة، ويتم ذلك عند باب القصر الكبير.
2: ويأتي حشد من الناس الغرباء يرتدون أردية زرقاء لعلهم كائنات بحرية، يريدون إلى روح علي الحوات النقي البالغ الصفاء،
3: يعيدونه إلى الوجود مرة أخرى من خلال العذراء، ويحملون إلى عالم سحري.
2: يجد علي الحوات العذراء كما يجد حورية البحر، ويسافر معهما إلى مكان بعيد بعيد جدا،
3: إلى حيث لا يدري أحد. أعزائنا، هذه هي الخطوط الرئيسية لرواية الحوات والقصر، واحدة من الروايات المكتوبة باللغة العربية، وقد اخترناها لكم لنقدمها ضمن الروايات الجميلة.
2: كثيراً ما تصبغ الفانتازيا الروايات بالتساؤلات، حيث يتمتع الخيال الجامح بالتساؤل والبحث عن إجابات شافية.
3: الانتقال عبر الغرائب يمتلئ بالرمز ولا تأتي الإجابات الشافية.
2: وهكذا عبر المؤلف عن الأسئلة التي بلا إجابات، وهذا النوع يكمن في الذاكرة لسنوات طويلة، ربما طيلة العمر.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
5: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
6: رفعة الجادرجي.
7: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
6: معاذ الألوسي.
8: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
6: راسم بدران.
9: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
6: شهيرة فهمي.
10: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
11: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
10: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يهنئ الرئيس الباكستاني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وفخامة الدكتور أندراس باكا بمناسبة انتخابه رئيسا للمجر. اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تفعل عددا من القطاعات لمتابعة حادثة جنوح ناقلة الوقود قبالة جزر الحلانيات. قطاع الزراعة والأسماك يسجل أكثر من 338 مليون ريال عماني بالناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري. أكثر من 2.3 مليار ريال عماني إجمالي حجم الاستثمار التراكمي بمدينة صحار الصناعية. ميناء السويق بيسجل نموا في حجم مناولة البضائع خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ أكثر من 38%. واستشهاد فلسطينيين اثنين في غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة، والجيش الاحتلال يواصل اقتحاماته في الضفة الغربية. إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

سعاد عبد الله وغانم الصالح، بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي، وعلي المفيدي في باب النجار.

أسباب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: بنية تزور أمها، أنت شكو؟
1: ها؟
0: إيه؟
1: شلون أنا شكو؟ أنا ريال البيت.
0: ومن قال لك أنت منت ريال البيت؟ إيه أنت ريال البيت، وانت لك هيبتك ولك احترامك، لكن مالك شغل في شغل الحريم وحج الحريم.
1: يعني شنو؟
0: يعني انت لا تحط دوبك ودوب الحريم، انت ريال لك شغلك ولك اعمالك وارتباطاتك، تحط دوبك ودوب فلانة وعلانة الا قالت الا راحت، شو يقولون عنك ربعك بعدين؟
1: ربعي؟
0: ايه تبيهم يقولون لا خلي ولي زين هذا حاط دوبه ودوب الحريم وانا وامك حريم.
1: ها ها ها، يعني انت الحين صار لك ساعة تلفين وتدورين علشان توصلين حق الكلمة هذه. لا يكون في علمك يا نادرة، أنا ما حد يقدر يقص علي وياكل عقل بحلاوة مثل ما يقولون. لا يا نادرة لا، ترى إذا أكو واحد طلع من بطن أمه مفتح ويشوف فهو أنا.
0: ويه عشته.
1: إيه نعم، أنا كل هالحكي اللي قاعدة تقولينه ما يوكلني خبز، وأنا يكون بعلمك بتبع معاك أسلوب جديد في تصحيح أخطائك.
0: شنو هالأسلوب يا حكيم الزمان؟

0: اسمح لي أقول لك يا صالح، أنت غلطان.
1: أنا؟
0: إيه نعم، تصرفك هذا معاها يعتبر تصرف خاطئ.
1: ليش؟ ليش يا أبو جميل؟ أنا ما طردتها، إيه اللي طلعت من البيت بروحها وبدون علمي. مو معقول أني أقفل عليها الباب وأطلع، ولو سويتها بتقول عني غلطان.
0: طبعاً.
1: طيب عايشون السمي تصرفي معاها تصرف خاطئ، وأنا اللي رجعت من الدوام وما لقيتها في البيت.
0: كان المفروض تروح تبلغ أخوها.
1: أبلغ أخوها؟
0: إيه؟
1: شا أقول له بالله؟ أقول لأختك ضايعة، ولا أقول له مش معاي المخفر نبلغ عنها؟
0: لا يا صالح،
1: عايل ما كلها نزل خبر عندنا هني بالجريدة، خرجت ولم تعد، خرجت زوجتي من البيت ولم تعد، الرجاء ممن يعرف شيئا عنها على اتصال بزوجها التعبان.
0: يا صالح أنا ما تغشمر معك، قاعد أكلمك كلام موزون.
1: تفضل يا أبا جميل، أنا ودي أستفيد منك ومن تجاربك.
0: الخطأ اللي أنت ارتكبته يا صالح تلخص في أمرين. الأمر الأول،
1: إيه؟
0: أنت ما كنت حازم معاها.
1: بس أنا يا أبو جميل ضد الرجل اللي عامل زوجته بحزم. الزوجة لازم تكون علاقتها بزوجها علاقة اثنين متشاركين مع بعض، بلابل كناري دافعين دم قلبهم علشان يكونون لهم أسرة. لما تكبر هذه الأسرة تكون مثل الشجرة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
0: صح، كلامك صحيح، لكن إذا كانت زوجتك مثل الشجرة الصغيرة الطرية اللي للحين عودها ما يبس، هذه علشان تخليها تكبر وترتفع لفوق بدون ما تميل يمين أو يسار.
1: بسيطة.
0: شو تحط لها؟
1: أحط لها شيء يسندها، عود، عصات، شندلة.
0: هذا أنت قلتها، عود أو عصات أو شندلة.
1: نعم.
0: خلاص يبا، انتهى كل الكلام اللي بقوله لك.
1: يعني شون يعني؟
0: يعني تفضل روح مع السلامة.
1: يعني وين أروح؟
0: روح الحق للشرة اللي زارعها، حط لها شيء يسندها.

0: شوفي عاد، انتي مو شفتي نفسك قاعدة عندنا كم يوم هني؟ قلتي بس خلاص ما حد له شغل فيني، انام وقت ما ابي انام، واقعد وقت ما ابي اقعد، اطلع على كيفي وادش على كيفي. لا يبا لا لا، اذا انتي نايمة قعدي اصحي.
1: واي خرعتني يما، خفت منك.
0: الخوف ما تعرفينه شلون صاير يا نادرة، لكن انا عامر اخوك بخلي الخوف يدش قلبك وتعرفينه زين بعدين. يلا قومي قدامي، يلا شيل المواعين هذه وروح المطبخ قسليها. يلا
1: يلا عاد يلا، اوخر منك وخير، هذا اللي ناقص بعد، ما بقى الا انت تتأمر علي.
0: اقول لك قومي شيل المواعين ولا الحين لبسك الجدر على راسك.
1: لا يلا مينون
0: انا مينون. اوقفي وتشوفي منه المينون.
1: وصالحة
2: شفيك؟ وش علامك كذلك؟
3: قلبي يا خالة.
2: ها؟
3: قلبي.
2: قلبك؟ ايش في قلبك؟
3: قلبي يا خالة سوى بوم مرة واحدة وفجأة.
2: ايش سوى؟
3: سوى بوم.
2: قلبك سوى بوم مرة واحدة وفجأة كذلك؟
3: نعم يا خالة.
2: هذه أكيد أعراض الجلطة، والجلطة القلبية كذلك.
3: هاي جلطة سفر؟ هاي جلطة هذه؟ شو الجلطة هذه تقول عنها؟
2: هذه أعراض الجلطة.
3: إيه؟
2: أنت حسيت بنقزة؟
3: هي نقزة. هي
2: وحسيت بعوار ودوخة بالرأس كذلك؟
3: لا دوخة بعد للحين. بس حسيت شني أسمع صوت يناديني.
2: شو يسوي لك؟
3: يناديني.
2: يناديك؟
3: إيه.
2: شو يقول لك؟
3: يقول واصالحة.
2: ها؟
3: واصالحة واصالحة، صوت ناعم.
2: إيه
3: نعم يناديني وصالحة.
2: يناديك وصالحة؟
3: نعم يا خال.
2: شوف يا صويلح، هذا صوت أمك. صوت أمك تناديك من بعيد، تبيك ومشتاقة لك كذلك. قوم يا ولد أختي، قوم قوم قوم قوم قوم.
3: أمي ما يتهمي.
2: قوم بس قوم، قوم سنب الرحمن وتشهد وروح حق أمك. ترى نداء الميت نداء واجب.
3: شنو؟
2: واجب وطاعة عمياء كذلك. يلا يبا يلا قوم الحق أمك، قوم ولبي نداءها كذلك. قوم
3: خالي.
2: نعم آمر وتدلل كذلك.
3: الصوت اللي سمعته مو صوت أمي.
2: عيل من صوته؟
3: صوت مرتي نادرة.
1: هذا اللي يقول.
3: ايش فيك يا خالي؟ شفتك تشنج.
2: انا لله. تقول مرتك؟
3: اي مرتي.
2: عيل لا بارك الله فيك ولا في مرتك كذلك. لاحظت كيف؟

0: نعم.
1: تسمح لي يا أخ عامر إني أتكلم معك عن انفراد، يعني كلمة راس.
2: ها تفضل.
1: أول شيء نادرة شلونها؟
2: أي نادرة؟
1: أي نادرة؟ نادرة اللي هي أختك واللي هي زوجتي.
2: وبأي حق تسأل عن أختي؟
1: أنا يا أسأل عنها بصفتي زوجها وبصفتها زوجتي.
2: وإذا أنت عارف إنها زوجتك، شلون تسمح لنفسك تخليها عندنا كم يوم بدون ما تسأل عنها ولا مرة واحدة؟
1: ليش إني كنت أنا متأكد إنها عندكم هني.
2: ها وش اللي أكد لك إنها عندنا من أول يوم؟
1: ها؟
2: أنت أكدت من أول يوم طلعت فيه من بيتك إنها فعلا عندنا؟
0: يعني شنو بالله؟ ها؟ إيش قصدك بالله؟ يعني نادرة ما كانت عندكم كل هالمدة؟
2: لا تصارخ أرجوك.
0: شنو؟
2: أنا اللي بيوصل له في كلامي هذا معاك وهو إني أحسسك بالغلطة اللي ارتكبتها بحقنا كلنا وإهمالك لزوجتك.
0: إيه بس أنا يعني أنا قلت لك يعني أنا كنت متأكد إنها عندكم.
2: قلت لك اتركنا من الافتراض هذا. الزوج إذا ما تكون فيه حمية وغيرة على زوجته هذا مو زوج. اسمح لي أقول لك هذا طوفة هبيطة.
0: أرجوك أنا ما أسمح لك تقول عني طوفة هبيطة. أنا أشرف وأنزه رجال عرفتوه، وإذا كان خدت تسامحي وطيبة قلبي على أنها غباء واستغفال مني، فأنا من اليوم مستعد أغير من سلوكي معاكم بما يناسبكم، وقد أعذر من أنذر والعاقبة للمتقين.

0: أنا ضدك على طول.
1: والله يا أبو جميل أعتقد أن مسؤوليتك كرئيس تحرير لك الحق تكون ضدي لو عارضتك في نشر مقالة بطرح قضية معينة، لكن مشاكل العائلية ماكو داعي تكون ضدي فيها وأنت مو معايشها بحذافيرها.
0: خلاص أنا آسف وأسحب اعتراضي.
1: تسحب اعتراضك؟ إيش قالوا لك؟ إحنا قاعدين بجلسة، أنا كل ما في الأمر بيك توقف معاي بس لا أكثر ولا أقل.
0: أنا عمري كله يا صالح ما وقفت مع الباطل.
1: نعم الباطل؟
0: أي نعم، وهذه صراحة مني أقولها حق كل شخص يناقشني في مبادئي، ومبادئي واضحة وأهمها اللي قلتها لك. نعم
1: مبين عليك يا أبو جميل أنك زعلت من كلامي.
0: لا أبدا، اللي يزعل يشرب البحر.

0: وخر عني، ترى والله اخلي الفريج كله يطمشون عليه.
1: نعم، شو تقولين؟ تخلين الفريج كلهم يطمشون علي؟
0: اي نعم.
1: عجيب، ايش قالوا لك؟ مسرح انا ولا سينما؟
0: لا تلفزيون.
1: سمعيني عادي يا نادره، ترى انا بامكاني اتخلص منك واخلي صالح ياخذك معاه وتفارجين عن وجهي، لكن انا مثل ما قلت لك بخلي الخوف هذا اللي ما قد شفتيه ولا عرفتيه يسنعك ويخليك تمشين عدل مع الناس كلها مو بس مع زوجك.
0: يعني ايش بتسوي؟
1: ما يحتاج اقول لك شو بسوي، لكن اعتقد واضح من تصرفي مع صالح اليوم حسابك بيكون عسير معاي.
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة بشيء من الإيجاز عن منغوليا، وتواجه الأراضي المنغولية تحدياً آخر يتمثل في التصحر وتدهور المراعي، وتشير الكثير من التقارير الحديثة إلى أن نحو 77% من مساحة البلاد متأثرة بدرجات مختلفة من التصحر وتدهور الأراضي، وأن الجفاف وتغيير المناخ وزيادة الضغط الرعوي من أبرز العوامل التي تساهم في هذا الأمر. كما ترتفع درجات الحرارة في منغوليا بمعدل أسرع من المتوسط العالمي مع تزايد مخاطر الجفاف والفيضانات وموجات الحر وشتاء قاسي، ومع ذلك لا يصح النظر إلى الرعاة باعتبارهم سبباً لهذه المشكلة. فالرعاة موجودين منذ الأزل في منغوليا وفي السهوب الآسيوية، السهب الأوراسي ضخم الذي يصل إلى أكثر من 10 ملايين كيلومتر مربع، ويمر أيضاً هو من الصين إلى قلب أوكرانيا. فهذا الأمر منذ فجر التاريخ، وكان الرعاة في ترحال مستمر فيه. فالمعرفة الرعوية التقليدية يعني تقوم أساساً على قراءة الأرض، متى تستخدم ومتى تترك لتستعيد نموها، وين يوجد الماء، وين موقع يحمل حيوانات في الشتاء. وعندما تتوفر حرية الحركة والإدارة المنظمة للمراعي، يمكن للراعي المتنقل أن يساعد على استخدام النباتات دون استنزافها. لكن تدخل الإنسان بعناصر حاسمة في موضوع الرعي هو الذي يساهم في تدمير النظم البيئية. لو اعتمد الإنسان على كمية المياه التي توفرها النظم البيئية لكان الأمر في إطار التوازن البيئي. لكن عندما يزيد الإنسان مثلا الماء، يوجد بديل للماء الذي توفر الطبيعة، يوجد بديل الماء الموفر من الحكومة مثلا، أو الحشائش التي تباع في الأسواق الأعلاف، فهذا الأمر يساهم بشكل فعال في زيادة أعداد المواشي بدرجة كبيرة جدا لا تتحملها النظم البيئية. للأسف الشديد أن الإنسان دائما يغفل نقطة مهمة جدا، ما تأثير توفير الماء للمواشي في جبال ظفار مثلا، إذا تركنا منغوليا قليلا، ما تأثير توفير الماء للمواشي على النظم البيئية؟ هذه لم تدرس قط، وإنما سعى الإنسان لتوفير الماء للمواشي للحاجة الماسة لذلك، لكن لم يدرس إلى أي مدى هذا التوفير يحمي البيئة. أيضا توفير الأعلاف، إذا كنا سنوفر أعلاف للمواشي إلى أي مدى هذا يضر البيئة؟ هذا الأمر لم يدرس إطلاقا، لذلك ازدادت أعداد المواشي أكثر بكثير من قدرة النظم البيئية. وإذا درسنا نحن إذا درسنا سلبيات توفير الماء والأعلاف للمواشي، سنستطيع أن نتعامل مع هذه السلبيات. مثلا سيكون في رعي جائر جدا، إذا لماذا لا نحمي النظم البيئية؟ لماذا لا نحمي الأشجار؟ لماذا لا نعمل رعي منظم؟ لماذا لا نقتطع؟ لأنه التخريب اللي يحدث أثناء الرعي أكثر بكثير جدا من الغذاء الذي تتغذى عليه المواشي. فالتوازن يجب أن يكون متوافر دائما وأبدا، يعني بدون التوازن ستنهار النظم البيئية، وأي إدخال يقوم فيه الإنسان إلى الحياة الفطرية سيكون له أثر سلبي في المستقبل ما لم يدرس بشكل جيد حتى نتعامل مع سلبياته. وهكذا تستمر الحياة على كوكب الأرض بالتدافع صحيح، بالفريسة والمفترس صحيح، بالاستهلاك في بعض الأحيان صحيح، لكن بالنمو بالجانب الآخر، الاستدامة، الخط الفاصل بين الفريسة والمفترس هو الاستدامة. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارح أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: وحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. لم تنجح محاولات البرتغاليين في شق صفوف العمانيين الذين تمسكوا بوحدة وطنهم وتضامنوا مع الإمام ناصر بن مرشد الذي استطاع أن يهدد البرتغاليين حتى في مطرح نفسها وأجبرهم على الاعتراف بسلطته مع احتفاظهم بامتيازهم العسكري في مدينة مطرح واقتصار سيادتهم على مسقط فقط. وبعد اجتماع مغلق للقادة البرتغاليين في قلعة الجلالي والتي كان يطلق عليها البرتغاليون اسم سانت لوران، لاحظ القائد باريرا أن الكابتن فيرغيس لم يكن على ما يرام في ذلك الاجتماع.
1: ما الذي كان يشغلك عن اجتماعنا يا كابتن فيرغيس؟
2: سيدي، أنا أعرف أن الاجتماع هام وخطير، ولكني أصارحك بأن عقلي كان في مكان آخر.
1: أفصح أكثر يا كابتن، نحن أصدقاء وسرك محفوظ كما هي أسراري.
2: إنه الحب يا سيدي، إنه الحب، ولا صفاء في التفكير إذا انشغل القلب كما تعلم يا سيدي.
1: الحب الناجح عاطفة خير، ولا تمنع الإنسان من أداء واجبه.
2: لكن حبي فاشل يا سيدي القائد، فقد وصلتني رسالة من صديق لي بأن الفتاة التي كنت أحبها في لشبونة قد تزوجت.
1: أنا آسف، أنا آسف لأنني نكأت لك جراحة.
2: لا عليك يا سيدي، لا عليك. فأنا لا ألوم هذه الفتاة، فقد طال غيابي عنها لسنوات، والبعد يضعف الحب شيئا فشيئا حتى يذبل في يوم ما.
1: أرجو ألا يشغلك ذلك عن واجبك نحو الملك والوطن.
2: اطمئن يا سيدي، اطمئن، فسوف أنسى هذه الفتاة ولن يشغلني شيء عن أداء واجبي، وهذا واجب كل جندي أيضا، ألا يشغل قلبه بهذه الأمور العاطفية.
0: لم يأبه باريرا لتلميحات صديقه، فقد كان حب تشاندرا ابنة التاجر نارويتم قد ملك عليه قلبه تماما، وقد تابع تردده على بيت نارويتم غير آبه، وكلما زارهم ازداد سعير النار في قلبه، وأخيرا قرر أن يزورهم في إحدى الليالي ويحسم الأمر.

0: يا سيد نارويتم، سوف أدخل في الموضوع مباشرة.
1: قل يا سيدي، ماذا تريد؟
0: أنا أطلب ابنتكم تشاندرا للزواج.
1: لقد فاجأتني بهذا الطلب يا سيدي.
0: كان عليك أن تتوقع ذلك. ماذا قلت؟
1: الأمر ليس بهذه السهولة يا سيدي، لابد لي من التفكير في هذا الأمر.
0: فكر كما تشاء، لكني في النهاية مصمم على الزواج من تشاندرا. سوف أعود بعد أسبوع. تصبح على خير.
1: مع السلامة. مع السلامة.
2: ما بك ترتجف وجهك شاحب؟
1: لقد خطب القائد باريرا تشاندرا.
2: ماذا؟
1: كما سمعت.
2: مستحيل، تقاليدنا تختلف تماما عن تقاليدهم.
3: أبي، البرتغاليون هنا دخلاء وهم محاصرون في مسقط ومطرح كما تعلم، ولا بد أن يرحلوا في يوم ما. ومصالحك دائما مع الجانب العربي، لقد ولدت هنا وعشنا معهم ولم نرى منهم إلا الخير والمعاملة الحسنة.
1: ماذا أفعل؟ إنه يريد الجواب بعد أسبوع. لا تنسوا أنه قائد الحامية.
2: الرأي عندي أن تجتمع مع أعيان الجالية الهندية وتتشاور معهم، فهذا الأمر يخصهم أيضاً.

0: اجتمع نارواتم بأعيان الجالية الهندية من تجار ورجال دين، فنصحوه بالرفض وطلبوا منه أن يستخدم سياسة الحوار والمماطلة بطريقة مناسبة. بعد أسبوع كان القائد باريرا يزور بيت نارويتم لأخذ الجواب.
1: أعيد وأكرر طلبي لابنتكم تشاندرا للزواج.
2: سيدي، أنت تعرف أنك من دين وتشاندرا من دين آخر، فكيف يمكن أن يتم هذا الزواج؟
1: الأمر بسيط، تعتنق تشاندرا ديانتي.
2: إذا رغبت ذلك فلا مانع لدي، ولكن هناك أمر آخر.
1: ما هو؟
2: أنت من البرتغال وهي من الهند.
1: سوف أخذها إلى البرتغال وسوف تعيش هناك بين أهلي وسوف يصبحون أهلها.
2: سيدي، لها لغتها ولك لغتك، فكيف يتم التفاهم بينكم؟
1: الهب سيكون اللغة المشتركة بيننا.
2: ولكن ما الذي يجعلنا أن نتحمل كل ذلك فنقطعها عنا وهي ابنتنا الوحيدة؟
1: أنا واثق أنها تحبني، فسألوها.
2: ولكنني أنا ولي أمرها، ومن حقي أن أرفض أو أن أوافق.
1: ومن حقها أيضا أن يكون لها رأي في هذا الزواج. يذهب واسألها.

0: قام نارويتم من مجلسه ودخل مجلس النساء وأخبر زوجته وابنته بما دار بينه وبين القائد باريرا.
1: وما هو جوابكم؟
2: الرفض الرفض.
3: زواجي مستحيل مستحيل منه يا أبي.
1: ولكن ما العمل؟ سوف يقاسمنا ويسلب بالقوة كل ثروتنا.
2: ثروتنا هي شرفنا، فكيف نزوج ابنتي وحيدة رجلا دخيلا؟
3: البرتغاليون في الهند محتلون، وفي عمان محتلون. لن أقبل بالزواج من رجل يكرهه ويعاديه أهل هذه البلاد وأهل بلدي.
2: وأين سوف يسكن ابنتي إذا تزوج؟
1: ما يقول في القلعة.
3: يا له من بيت عظيم في أعلى الجبل، إنه سجن وليس بيت.
1: القائد يدعي أنك تحبين.
3: إنه يكذب. مستحيل أن أحبه، قل له ذلك. أم تريدني أنا أن أخرج وأقولها له بنفسي؟
1: لا لا يا ابنتي، لا تزيد الموقف صعوبة. أنا سوف أتصرف.
2: ماذا ستفعل؟
1: أنا سوف أتصرف، اتركيني.
0: خرج نارويتم وعاد إلى ضيفه وعلى وجهه علامات الحيرة.
4: ماذا قالت لك تشاندرا؟ ما بك؟ أخبرني.
1: الأمر ليس بهذه البساطة سيدي، دعنا نتريث في هذا الأمر قليلا.
4: أسألك ماذا كان جواب تشاندرا؟
1: يا سيدي القائد، أنا أب، هل تعتقد أنني قادر على سؤال فتاة صغيرة هل تحبين فلانا وفلانا؟ هذا صعب جدا وليس من عاداتنا وأخلاقنا. أمهلني، أرجوك أمهلني بضعة أيام.
4: لا بأس، لقد صبرت طويلاً.

0: في اليوم التالي ذهب نارويتم إلى المعبد الواقع في الطريق إلى الوادي الصغير. دخل المعبد خاشعاً مرتدياً كل مظاهر العبادة، وبعد أن قدم القربان وقف أمام تمثال رام، ثم ركع وعقد يديه متوسلاً.
1: أوه رام، أرجوك أنقذني مما أعانيه. لقد ربيت ابنتي على الفضيلة وأنشأتها على تعاليمك، أسألك أن تحفظها وأن تهيئ لها سبل النجاة من هذا الطاغية الذي يدعى باريرا.
0: خرج نارويتم من المعبد نشيطا، وقد زالت الحيرة من رأسه بأحاديثه مع المهراجة ومع رفاقه. لم يتناول فطوره ذلك اليوم، بل قنع بشرب كوب من الحليب، ثم ذهب إلى متجره الكبير، وما إن فتحه ورتب بضاعته حتى دخل عليه شاب وسيم سرعان ما قدم نفسه.
2: صباح الخير.
1: أهلا أهلا، صباحك نور.
2: ألم تعرفني؟
1: أوه أنت تشبه صديقي التاجر حميد بن خلفان. على روحي السكينة.
2: صدقت، أنا ابنه.
1: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا يا محمد. والدك كان من أصدق وأطيب التجار، ولم أرى منه إلا الصدق وحسن المعاملة.
2: شكرا لك. وكيف حال التجارة؟
1: التجارة مغامرة، فيها الربح والخسارة كما تعلم. أنا واثق بأنك لم تأتي لتسألني عن التجارة يا أخ محمد.
2: صحيح، لقد سمعت أن باريرا يريد أن يحتل بيتك كما احتل بلادنا.
1: هذا شيء عجيب، كيف عرفت؟
2: نحن العمانيون نخوض معركة مصيرية مع عدو جاثم فوق أرضنا منذ أكثر من 100 عام، وعلينا أن نكون يقظين لكل شيء. وقد جئتك صديقا وناصحا لأنك صديق أبي.
1: وماذا تريد مني؟
2: أريدك أن تصارحني بما يحدث حتى أستطيع أن أساعدك.
1: باريرا يحب ابنتي تشانترا.
2: وهل يريد أن يتزوجها؟
1: نعم، لقد خطبها مني.
2: وما هو موقفكم؟
1: تشاندرا وأمها رفضتا رفضا تاما.
2: وأنت؟
1: وأنا أيضا، لكن ماذا أستطيع أن أفعل؟ أنا أداريه وكما تقولون أنتم دار سفهاءكم.
2: لقد جئتك للمساعدة.
1: إذا لقد جئت في الوقت المناسب، أنا لا أعرف ماذا أفعل.
2: نحن نعرف علاقتكم الوثيقة بهذه المدينة، ونعرف أن لكم مصالح فيها، تتعاطفون مع حركة التحرير التي نقوم بها وتكرهون البرتغاليين.
1: ابنتي تقول إنهم يحتلون الهند كما يحتلون عمان، ولا فرق بين المؤتدي هنا وهناك.
2: هذا صحيح، أريدك أن تطمئن يا سيد نارويتم، وسوف أجتمع بك في مطرح هذه الليلة لنكمل حديثنا.
1: وأين تريدني أن ألتقي بك؟
2: سوف تراني واقفا في الخور بعد صلاة العشاء، وهناك سوف نجلس في مكان مناسب للحديث.
1: حسنا حسنا.

0: في المساء استقل ناروتم زورقا أبحر به إلى مطرح.
1: توقف يا أهان، انتظرني هنا، لا تغادر المكان حتى أعود إليك.
2: حاضر سيدي.
3: السيد ناروتيم
1: محمد،
3: أهلا وسهلا، تعال معي. لقد وصلنا.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: في جوهر الأحداث الثقافية.
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
6: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
0: إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال. ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، أصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعين الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم في حلقة جديدة من صوت العمارة. في بعض الأيقونات المعمارية مثل دار الأوبرا السلطانية، لما ندخل إلى يعني قاعة المسرح الأساسية، هناك أنابيب تنقل الصوت بشكل طبيعي بدون مكبرات، بل حتى المواد المستخدمة لا تعكس الأصوات، هناك في نقاوة عالية في الاستماع إلى الأصوات الطبيعية. هذا ما يسمى اليوم بتصميم الصوتيات في العمارة، وهو واحد من التخصصات النادرة في الحقيقة، واليوم راح نتكلم ونتعرف على هذا التخصص بشكل موسع ومع واحدة من المتخصصات في هذا المجال. أنا يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفتنا التي تنضم إلينا عبر الاتصال من العاصمة الهاشمية عمان، من المملكة الأردنية الهاشمية. نرحب بالدكتورة أميمة بنت علي العرجة. طبعا الدكتورة أميمة هي في الأصل مهندسة معمارية، تخرجت في سنة 93 بدرجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية، وفيما بعد واصلت دراستها العليا حتى الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة بطرسبرغ للاتصالات في تخصص صوتيات العمارة، واشتغلت كممارسة مهنية وثم انتقلت إلى القطاع الأكاديمي. الآن يعني مضى على ذلك أكثر من 22 سنة من الخبرة التدريسية في الأبحاث، وخرجت أجيال من المهندسين المعماريين، وحاليا تشغل منصب عميد كلية هندسة العمارة والبيئة المبنية بالجامعة الألمانية الأردنية. فأهلا وسهلا فيك دكتورة أميمة، شرفتينا

0: الملهم إلي إني أنا دخلت بقسم هندسة العمارة. تعرف إنه عادة في علاقة وطيدة بين المهندس المعماري وبين المهندس المدني، واللي هن بيكونوا عبارة عن متكامل الشغل مع بعضهم البعض. فكانت توجيه الوالد، لأنه بتعرف في فاميلي بزنس في الموضوع، في عنده كان مكتب هندسي، كان دائما يشجعني على دراسة العمارة. ولما تخرجنا من التوجيهي وكنا من نبحث على التخصصات اللي بدنا ندخل عليها، الشرح عن العمارة وكيف المداخل الشخص وكيف ممكن تكون له بصمة في المباني وهذه الأمور، هي اللي خلتنا ندخل على هندسة العمارة. هلا كان أنا عندي شغف بالمادة اللي كنا ندرسها بالجامعة، كان اسمها يوتيليتي بلانينج، واللي هي بتدخل بموضوع كل الخدمات المباني الأخرى، غير موضوع إنه يكون في عندي حوائط ونبني المبنى. في عنا الكواليتي بالسبيس اللي إحنا بنقعد فيه، يعني قديش جودة المكان اللي إحنا بنقعد فيه وبنستعمله. فكل ما كان هذا المكان مريح، كل ما كنا إحنا عبارة عن أشخاص منتجين أكثر. وهذا كان السر إني أنا توجهت لدراسة صوتيات العمارة لما كملت درجة الدكتوراه.
1: إذن أنت من وقت مبكر تأثرتي بالمهندسين بحكم عمل الوالد، وفيما بعد لما اخترتي إلى الخدمات رحتي إلى يعني خدمات التصميم الصوتي. أعتقد دكتورة اليوم يعني لما نقول تصميم صوتي لعل التعريف ما يكون واضح، فإيش المقصود بالتصميم الصوتي في الفضاء المعماري أو للمكان؟
0: نعم، هلا احنا المباني اللي احنا بنستخدمها وبنبنيها بتكون هي عباره عن حوائط اسمنتيه وعليها طبقه من المورتر اللي هي التشطيبات. كل هذه التشطيبات عباره عن مواد عاكسه للصوت. ليش بتكون عاكسه للصوت؟ لانه السطح تبعها بيكون قاسي، فكل ما كانت الماده قاسيه كل ما كان عمليه عكس الصوت منها كبيره كثير. فإحنا الأصوات اللي بنسمعها وإحنا موجودين بأي فراغ، هي إحنا بنسمع الصوت من ثلاث مصادر. أول إشي أنا بسمع حالي من جوا كشخص عماله بيطلع منتج هذا الصوت، وبسمع الانعكاس الصوت عن كل الحوائط والأسطح اللي حوالينا. وهاي الانعكاسات في منها انعكاسات مباشرة رأساً، يعني أول انعكاس، وفي منها انعكاسات متأخرة. هلا الانعكاسات المباشره مفيده جدا، لانه احنا بنسمع الصوت بيكون مقوى، يعني زي كانك بتسمع صوت فيه تقويه مرتين. لكن الانعكاسات المتاخره بسبب كثره هذه الاسطح وبعد هذه الاسطح عن الشخص اللي عماله بيحكي، بتخلي في عند الشخص اللي قاعد وبيسمع خلل بانه عماله بيسمع صوتين مش صوت واحد. ولما بنحكي على فراغات تعليميه وبيكون في عندي اطفال عمالهم بيتلقوا العلم من المدرسة تبعتهم، لازم يسمع الكلمات تكون صافية جدا، بحيث إنه هذا الطفل عماله بتعلم وما تكون البيئة التعليمية هي سبب في تأخره بالتحصيل العلمي تاعه. لأنه إحنا من ممارساتي بالحالات اللي إحنا دخلت فيها كإكسبرت كخبير صوتيات، كان في مدرسة من المدارس، مدرسة خاصة، وتعرف المدارس الخاصة دائما بيتأكدوا وبيكون همهم إنهم يجيبوا مدرسين بمؤهلات عالية جداً، عشان يضمنوا إنه العملية التعليمية عمالها بتتم بأفضل وجه، بتكون عدد الطلاب الموجودين بالصف قليل جدا. لكن تم إغفال إنه العملية التعليمية هي في إلها ثلاث ركائز: الأستاذ والطالب والمكان. فاللي صار في هذه المدرسة إنه المكان بسبب إنها غرف صفية صغيرة والارتفاع السقف عالي، خلى إنه هذه الأصوات عمالها بتتردد كتير، وبالتالي هذا الطفل بدل ما يسمع الكلام صافي من المدرسة عم بسمع الكلام كأنه معيود مرتين، أو كأنه في شخصين عمالهم بيحكوا بنفس الوقت. وهذا الحكي أثر على التحصيل الأكاديمي لمجموعة الطلاب. طبعا الكيس يعني بحب دائما احكيها دائما لطلابي. الحلو في الموضوع انه المديرة المدرسه كانت شخص واعي ودرست الحاله، يعني انه مستحيل يكون كل الصف الليفل المستوى التعليم تبعهم مستوى التحصيل العلمي تبعهم زي بعضهم البعض، وكلهم ما عمالهم بينتجوا تحصيل علمي كويس، فراحت لموضوع الانفايرمنت اللي هن قاعدين فيه.

0: وجينا احنا كاكسبرتس وراجعنا الموضوع، وجدنا نعم انه الغرفه الصفيه فيها ترديد كثير للاصوات، وبالتالي هذا الطفل ما عماله بيسمع الكلام بطريقه صحيحه. وبعد طبعا ما ضفنا معالجات صوتيه، طبعا المعالجات الصوتيه اللي احنا بنضيفها بتكون عباره عن مواد لدنه طريه علشان تعمل امتصاص لامواج الصوت اللي زياده، اللي انا ما بدي اياها تنعكس وتتكرر بقلب المكان.
1: طيب دكتوره،
0: يعني واحده من القصص الحلوة اللي بحب دائما يعني أحكيها علشان يصير في تقدير لأهمية هذا التخصص ووجود حدا إكسبرت يراجع هدول الأماكن علشان نضمن التحصيل العلمي لكل حدا موجود في البيئة التعليمية.
1: واضح واضح. أعتقد دكتورة يعني الناس عندها فكرة أن نحن لما ندخل على فضاء فارغ، يعني لو كانت عندي غرفة من 4 جدران وغير مؤثثة، فدائما نسمع فيها تردد للصدى، في حين لما يكون في هناك أثاث فهذا الصدى يعني يختفي. فهل التردد الصوتي هو يعني يكون أسوأ في الفراغ ولا يكون أسوأ في المناطق ذات الانعكاس؟ لأنه كل ما زادت الأسطح زادت معدلات الانعكاس يفترض.
0: نعم، هلا هو احنا دائما المعادله هون لازم يكون في عندي توازن بين كميه المواد اللي بتمتص الصوت وكميه المواد اللي بتعكس الصوت، لانه اذا انا خليت كل الغرفه فيها مواد ماصه معناته الحكي انا زي كاني قتلت الصوت او عملت امتصاص كامل لطاقه الصوت اللي موجوده. فاحنا اللي احنا بالبلدي بنحكيها الزايد اخو الناقص، يعني اذا زدنا كثير مواد الماصه معناته الحكي انا خليت الصوت يموت في المكان. فعشان هيك الحالة اللي انت حضرتك ذكرتها وانه بتقول انه احنا اذا بدخل على غرفة فارغة بسمع صدى الصوت، طبعا احنا الناس العامة الشعب لما بده يعبر عن ترديد الصوت بيستخدم كلمة صدى، لانها هي الكلمة المألوفة لنا، واحنا كاشخاص يعني متخصصين بنقول انه ترديد الصوت زيادة عن المستوى اللي مسموح له. فاحنا بالغرف في البيوت مثلا اول ما بندخل على البيت صح بيكون في عندي ترديد للصوت عالي وفي عندي الصدى، لكن مجرد ما أضيف الكنب، أضيف السجاد، أضيف المخدات اللي مع الكنب، كل هدول عبارة عن أجسام أو أسطح طرية وفيها قماش، وكل هدول الأسطح الطرية بتعمل عملية امتصاص للصوت. فعشان هيك بتصير الغرف اللي فيها أثاث مريحة كتير أكثر من الغرف اللي ما فيها أثاث.
1: طيب هل المعماري يتحكم في مستوى التردد؟ لأنه يعني مثلا غرفة النوم قد تكون مكان للهدوء غير عن الصالة، غير عن يعني مثلا غرفة اللعب، أو حتى لما ننتقل يعني بين المسجد إلى المكتبة، إلى لأن ندخل إلى المكتبات تشعر لو طاح مسمار راح نسمعه من كثرة الهدوء، وأقل صوت حتى الهمس يكون واضح، في حين ندخل إلى بعض الأماكن يعني مثل المولات وتشعر أنك تصرخ واللي جنبك يعني هو ما تفصل بينك وبينه إلا سنتيمترات بسيطة، ولكن في صعوبة في إيصال الصوت الطبيعي.
0: نعم والله أنت أستاذ علي حطيت إيدك على الوجع تبعي. أنا دائما بحكي لهم للطلاب وللمهندسين زملائي إنه موضوع دراسة الصوتيات في الأماكن بغض النظر إيش كانت طبيعة استخدام هذا المكان موضوع كتير مهم. ليه؟ لأنه إحنا في إشي بنسميه reverberation time اللي هو زمن الترديد، وإحنا هيك ممكن نحكي عليه ببساطة، هو عبارة عن الفترة الزمنية اللي بيضل فيها الصوت موجود بالمكان بعد انقطاع الصوت. هلا هذا الريفربريشن تايم او اللي هو الار تي في له نسبه معينه اذا كنت انا عمالي بدرس الصوت في المسجد. ليه؟ لانه مثلا المسجد انا بدي اسمع فيه الصلاه وبدي اسمع ترتيل القران فيه، معنات الحكي مستوى ترديد الصوت لازم يوصل مستوى معين مختلف تماما عن الليفل الترديد اللي بده يكون مثلا في غرفه النوم، في غرفه الجلوس، مختلف عن الترديد الصوت اللي موجود في الغرفه الصفيه، مختلف عن الترديد اللي موجود في غرفة مريض في مستشفى. فإحنا كأشخاص إكسبرت في هذا المجال أو ناس متخصصين، في عندنا دائما مرجعية لقديش مستوى ترديد الصوت اللي لازم يكون حسب طبيعة الفانكشن أو الوظيفة تبعت هذا المبنى. عشان هيك أنا ما بقدر أحكي يعني أعمل بشكل عام أقول كلياتهم لازم يكون فيهم مستوى الامتصاص بليفل معين، لأنه طبيعة الوظيفة اللي موجودة في كل فراغ إحنا بنقضي فيه وقت مختلفة، لأنه إحنا بنعمل وظائف مختلفة في هاي الأماكن. وهذا الإشي اللي بيبرر إنه أنا بالمكتبة أنا لازم يكون في عندي الزمن الترديد واطي كتير، لأنه بدي أنا هدوء كثير، معنات الحكي أنا بدي أضيف مواد ماصة للصوت كثيرة. بينما إذا بدي أروح مثلا على دار أوركسترا مثلا ولا أي هول أي صالة فيها موسيقى مثلا، الأماكن اللي فيها موسيقى لا، أنا بحتاج يكون في عندي زمن ترديد عالي علشان الموسيقى تاخد كل الفول تون تبعتها وأقدر أنا أستمتع فيها. بس كل ما منروح على الفراغات اللي هي بتكون وظيفة فيها speech activities اللي هي خطاب أو حكي كلام، وقتها لازم كمية الترديد الصوت تكون قليلة، وبالتالي كمية المواد الماصة في المكان لازم تكون كثير.
1: إذن يعني هي المسألة لابد أن تكون محسوبة ومدروسة. هنا تحضرني رواية كان يكتبها الروائي ميخائيل بولان، كان هو يرغب ببناء كوخ للكتابة، فجاب أحد المعماريين قال له أريدك تصمم لي كوخ أنا أسمع فيه صوت العصافير من الخارج، صوت الزقزقة، وأيضا يقول أنا أحب أسمع صوت الهواء المكتنز، لأن في يعني عملية دوران للهواء في المناطق يعني في الفراغات، فهو يرغب أن يسمع صوت الهواء. فهذاك يعني قالوا له أنت مجنون، فقال ليش؟ يعني مثل ما نحن نصمم دخول التهوية والهواء ونصمم دخول الإضاءة الطبيعية، لابد أيضا أن يعني أن نصمم الصوت. فهنا هل يعني تعتقدي أن اليوم الصوت ممكن يكون مادة أو أداة تصميمية معمارية كما هو التعامل مع الهواء الطبيعي والضوء الطبيعي؟
0: إحنا ممكن نتحكم بطبيعة الأصوات اللي عمالها تدخل على المكان عن طريق السماح لبعض الترددات المعينة إنها تدخل على هذا المكان، وعدم السماح لترددات أخرى بالدخول إلى هذا المكان، إذا كنا إحنا بدنا نستخدم الصوت كجزء من منظومة التصميم. لأنه طبعا إحنا نعرف في أصوات مرغوبة وفي أصوات غير مرغوبة، ولأنه الصوت يتكون من مجموعة من الترددات فإحنا بنقدر نتحكم بهذا هذا الموضوع.
1: طيب بس هو يعني لما نقصد بالتردد هو غير عن علو الصوت، يعني مثلا لو أنا كنت ساكن جنب مطار وأعاني من الصوت المزعج للطائرات ومحركاتها، هل من الإمكان المعماري يتحكم أني يعزل أصوات الطائرات ولكن مثلا تدخل أصوات العصافير؟
0: لا، هيك يعني انت عملت مهمتي صعبه جدا الصراحه. هلا احنا بس بدنا نقول انه احنا بدنا نعمل عزل صوتي، معنات الحكي انا بدي اعزل صوت، لانه احنا الصوت الطائرات مثلا هو عباره يعني شيء بنسميه نويز او ازعاج، فانت لما بدك تعزل الازعاج رح تعزل الازعاج ومعاه بقيه الاصوات الحلوه اللي احنا بنحب نسمعها زي صوت زقزقه العصافير، فانت لما بدك تعزل لا رح تعزل تماما. بس انا اللي كنت بحكيه انه احنا ممكن اذا كنا جوات المكان بدنا نسمح بأصوات معينة إنها تدخل على هذا المكان، أنا عمالي بحكي على environment أو بيئة متحكم فيها، فإحنا هاي الأصوات الداخلية أنا ممكن أتحكم أدخل أصوات وما أدخل أصوات معينة مرغوبة وأصوات غير مرغوبة. أما لما بدك تحكي لي على أنه مثلا إذا كان في إزعاج السيارات أو إزعاج الطيارات بالخارج أو أصوات الناس، بدي أسمح لصوت زقزقة العصافير يدخل على المكان والأصوات الثانية لا، بتكون لا المهمة شوية صعبة وغير قابلة للتحقيق. حتى
1: أعتقد الموسيقيين لربما شوية تجاوزوا المعماريين، يعني الآن نجد هناك ميكروفونات تلتقط يعني الصوت البشري، لكن لو كان في الخلفية في صوت مكيف أو ثلاجة يعني أي جهاز ميكانيكي بيشتغل فما تلتقطه.
0: هلا احنا هوني بنعمل اديتنج لهي الاصوات اللي احنا بتكون موجوده وعم نسجلها. بقدر انا الغي الباك جراوند نويز اللي موجود بالتسجيل، واللي هو ممكن يكون عباره عن صوت الاتش باك سيستم، واللي هو عباره عن جزء من الخدمات التبريد والتدفئه والتكييف بالمكان، بحيث انه ما يضل موجود بالتسجيل. بس على ارض الواقع في عندنا شيء بنسميه ماسكينج، يعني احنا على فكره دخلنا بتفاصيل كثيره، في شيء بنسميه ماسكينج او انه نعمل صوت يغطي على صوت ثاني. يعني كيف انا بدي الغي صوت الصوت اللي مش مرغوب فيه او اللي هو يعتبر ازعاج، باني انا اخلق صوت او يكون في عندي صوت اعلى منه بحيث انه يغطي عليه. احنا عشان الناس نستوعب هذا كيف انا بعمل ماسكينج او صوت بلغي صوت، خلينا نتخيل انه صوت المكنسه الكهربائيه. صوت المكنسة الكهربائية إذا إحنا شغلناها بالنهار بنسمع صوتها مو عالي كتير، بس إذا شغلناها بالليل رح أسمع صوتها عالي جدا. أنا عم بتعامل مع نفس الأبليانس، مع نفس المكنسة الكهربائية، لكن ليه أنا بالنهار ما حسيت صوتها عالي لكن بالليل حسيت صوتها عالي؟ لأنه بالنهار في عندي أصوات تانية تطغى على صوتها، أما بالليل لأنه بتعرف بتبقى الدنيا هدوء فما عندي هاي الأصوات اللي تطغى على صوتها وتخفف لي منها. فهذا هو إحساسنا بالأصوات بهاي الطريقة إحنا منبرره ومنحكي عليه.
1: طيب، هل المعماري دائما مطالب أن يقوم بالتخلص من الأصوات يعني أو الضوضاء المكتنزة؟ في أشياء يعني طبيعية نحن نسمعها، صوت حركة الهواء قد البعض يعني اعتاد عليها ولا يلاحظها، لكن أنا يحضرني قبل فترة يعني كنا في عملية اختيار أنظمة التكييف، فالشخص الذي يقوم ببيع أجهزة التكييف كان يقول أن أجهزة الويندو أو النافذة يعني فيها إزعاج وتصدر صوت، فالأفضل أن نحن نتحول إلى أنظمة السبلت لأن هذه تمتاز بهدوء أكثر. فقال الشخص لا، أنا ما أعرف أنام إذا ما أحصل صوت إزعاج من المكيف.
0: هذه بنروح للبرسبشن او لادراك الاشخاص للاصوات اللي حواليها. هلا مرات كثير بيكون ناس مثلا ساكنين على جنب المطار او على جنب محطه قطارات، ولما بيمر القطار ولا يعني ما لا يعطي هذا الموضوع اي اهميه لانه هو اوريدي تعود عليه، فهو صار عنده اياه بالباك جراوند، مش عباره عن صوت مزعج، هو صوت من ضمن الاصوات اللي هو متعود عليها. بينما اجيب حدا مش متعود على هذا الصوت وجيبه عشان ينام في هذاك المكان، بقول لك لما مرق القطار أنا رأساً قمت، وكيف أنت بتعرف تنام؟ هذا هو التبرير إنه زميلك أو الشخص اللي كنت عم تحكي عليه إنه عم تحكي معه عم بحكي لك إنه صوت الويندو لما بيكون تكييف الويندو ولو إنه مزعج أنا متعود عليه، وبالعكس هو جزء من منظومة النوم عندي، إن أنا لما بدي أنام في عندي صوت عمالي بضلني أنا أسمعه. بينما السبليت يونت صوتها كتير أهدى وأقل، فهو ما رح يكون في عنده في الباك جراوند بالخلفية بدماغه الصوت اللي هو متعود عليه لما إنه يجينا. بالمباني أو حسب طبيعة المبنى، حسب طبيعة الوظيفة اللي بيأديها هذا المبنى، في عنا دائما مستوى إزعاج مسموح فيه. يعني المستوى الباك جراوند نويز اللي بده يكون موجود في هذا المكان في مستوى معين مسموح فيه. يعني مثلا إذا قلت أنا عبارة عن غرفة مكتبية ومكتب، أنا معاي مسموح لي إنه يكون في عندي مستوى الإزعاج يكون يوصل 30 ديسيبل. طبعا إحنا يمكن جملة المحكي إنه إحنا منقيس مستوى ارتفاع الصوت بالوحدة نسميها ديسيبل. بينما إذا كنت عمالي بحكي إنه بدنا نروح على مالتي بيربوس هول اللي هي قاعة متعددة الاستعمال، ممكن هذا المستوى الضوضاء الخلفية ترتفع ل 45 ديسيبل، ما لو كانت موجودة ما بتزعج الناس اللي موجودين. فكل هدول المستويات في عنا ريفرنسز ومراجع بتتحكم فينا إنه إحنا لما منقول يا جماعة هذه مدرسة معناته الحكي لازم مستوى الإزعاج اللي يطلع من كل الخدمات التبريد والتكييف لا يزيد عن 30 ديسيبل. يفترض أنه لما نختار هذول الأجهزة اللي هي بتعمل لي تكييف وتبريد للمكان لا ما يزيد الصوت اللي طالع منها عن هذا الليفل اللي إحنا ويركومند أو منوصي فيه كناس متخصصين.
1: طيب، هل من الإمكان يعني أن الشكل المعماري للمبنى يؤثر في جودة الصوت وانتقاله وتردده في الفراغ؟ يعني لو كان عندي مبنى بسقف مثلا بقبة بيضاوية، وهذا في كثير من المنازل اليوم في الصلاة فيها يعني نوافذ على شكل قباب في الأسقف، يريدوا إضاءة طبيعية من الأعلى. كثرة الفتحات أو وجود الجدران، يعني أريد أعرف عن علاقة التصميم المعماري بجودة الصوت في الفراغ، ومدى يعني اليوم وعي المهندس المعماري في هذا الجانب وفي التحكم فيه أيضا.
0: نعم، الشكل المعماري وشكل التصميم المعماري وشكل الفراغ، ارتفاع الفراغ وشكل الأسطح اللي موجودة داخل هذا الفراغ، كلياتها تؤثر على جودة الصوت داخل المكان. هلأ انطلاقنا إلى وجود قباب بأغلب الفراغات اللي إحنا عم نستخدمها، القباب هي عبارة عن شكل محدب من الداخل، والأشكال المحدبة هي أنا بسميها عدوة الصوت. عدوة الصوت ليش؟ أو هي يعني من الأشكال اللي غير محبذ وجودها بالفراغات المعمارية، لأنه الصوت بينعكس عن هذه القبة من أكثر من انعكاس، وكل الانعكاسات هاي بتتركز بمكان واحد، بسبوت واحدة، يعني بنقطة واحدة. فعشان هيك رح لاقي أنه في ترديد عالي للصوت بالفراغات اللي فيها قباب أكثر من لما بيكون بستخدم أشكال ما فيها قباب. هلا إحنا واحد من المعماريين اللي هو سنان، واللي هو اشتغل القباب اللي موجودة بالجوامع بتركيا، وهو من الناس اللي إحنا يعني بالنسبة لنا هو كريفرنس. صحيح كان في عندي قباب في هذه المساجد، لكن كان في حلول عنده من أجل التخلص من كمية الأصوات اللي هي ترديد الصوت بسبب وجود هاي القبة. كان بيكون في عندي فتحات بأماكن معينة في هذه القباب تسمح للصوت يدخل من خلال هذه الفتحات، وهذه الفتحات بتقود إلى إشي شكله زي الجرة، بيدخل الصوت لداخل هذه الجرة، عن طريق إنه يتم الانعكاس أكثر من مرة يفقد الصوت الطاقة تبعته وبينتهي.
1: فإحنا هل هذا هو السبب إنه العمارة العثمانية والتركية القباب اللي فيها ربع كرة ونصف كرة؟
0: نعم، هلا هنا عندهم القباب على شكل ربع كرة ونصف كرة، لكنها من الداخل صوتيا محلولة، يعني هن حاطين حلول من ضمن جسم هذه القبة علشان يتم التخلص من كمية طاقة الصوت الزيادة اللي احنا ما بدنا اياها تنعكس وتتركز بنقاط معينة في المسجد، وتصير تخلي انعكاس الصوت في اماكن كتير عالية الصوت، لانه في عندي انعكاسات كثيرة، وباماكن ما فيها انعكاسات كثيرة، وبالتالي الشخص اللي قاعد في هذاك المكان ما عماله بسمع بشكل واضح زي الشخص اللي قاعد على جنبه.
1: وأنت تتحدثي الآن دكتورة أميمة، يعني قفزت إلى ذاكرتي يعني موقف، كنت أحضر محاضرة في أحد المساجد والخطيب على المنبر وأنا كنت تحت القبة، ولكن أشعر أن الصوت ضعيف، وصدفة أني كنت أعرف مهندس الصوتيات المسؤول، فرسلت الرسالة قلت له أنا أحضر الآن محاضرة ولكن ما بسمع. قال لي يا أخي الآن في نفس الوقت وشخص آخر أيضا في نفس المسجد ويشتكي أن الصوت عالي. فأعتقد أنه القبة يمكن واحدة من أصعب الأمور في التحكم فيها داخل المساجد صوتية نتحدث.
0: نعم نعم، هو احنا وجود القبة كعنصر معماري للمسجد هي علشان من اجل ان يكون المسجد عبارة عن لاند مارك، يعني اشي انا من بعيد اعرف انه في هناك مسجد، لكن لبعدين تطور وجود هذه القبة بقلب المسجد وصار واحدة من الادوات التصميم، واحدة من مكونات التصميم لهذول المساجد او الكنائس، وما حلوها من جوا، يعني احنا اخذنا الشكل مجرد وما اخذنا الشكل مع الحلول الصوتية اللي اشتغلوها اجدادنا واشتغلوها المعماريين بالسابق. وزي ما انت حكيت، نعم بالمسجد في كتير مساجد يشتكوا المصلين من نفس القصة اللي أنت اشتكيت منها، إنه في بعض الأماكن أنا عم بسمع كتير كويس وصوت المستوى ارتفاع الصوت اللي عماله بوصل لهذا الشخص من الخطيب مناسب جدا، وفي ناس بيقولوا لا إحنا يعني ما عمالنا نسمع وصوت كتير منخفض، وهن عمالهم بيكونوا تنين موجودين في نفس الفراغ. هذا لأنه الشخص اللي عم بسمع كتير عم توصله انعكاسات كثيرة وتركيز للصوت، واللي ما عم بسمع ما عم توصله هاي الانعكاسات، لأنها هاي الانعكاسات تركزت في مكان واحد.
1: طيب دكتورة، فيما يتعلق باحتساب يعني هذه النسب واحتساب تردد الصوت، بما أننا نحن نتعامل مع شيء كمي وأرقام، فمثل ما يعني كان المعماريين يحتسبوا معدلات الحرارة وبالتالي يعرفوا بالطن كم يعني قدرة استيعاب جهاز التكييف الذي أنا أحتاجه لهذه الغرفة، وصارت عندنا برامج محاكاة للأداء الحراري والأداء البيئي للمباني، إلى درجة اليوم يعني كثير من الدراسات لما يقدم المشروع تقدم معه دراسة للأداء الحراري. فإيش دور التقنيات الحديثة اليوم في وجود محاكاة صوتية في هذه الفراغات؟ هل أستطيع أن أقدم للمستثمرين أو للملاك أو من يرغبوا بالتصميم أقدم له نمذجة لعملية التردد الصوتي داخل هذا الفراغ؟
0: نعم، هلأ أنا كخبيرة صوتية بهذا المجال، طبعا أنا عملت بكثير من المشاريع اللي فيها تم دراسة الصوت عن طريق احتساب كمية المواد الماصة اللي لازم نضيفها على المكان، أو في بعض الحالات كان إضافة أسطح عاكسة للصوت علشان أقوي الصوت في هذا المكان. طبعا إحنا بيحكمنا في عملية التصميم في عنا فورمولا معينة، الفورمولا اللي هي للآرتي، واللي هي بتاخد بعين الاعتبار الحجم تبع المكان زائد كمية الأسطح اللي موجودة داخل المكان، واللي هي تشكل يا أما أسطح عاكسة أو أسطح ماصة للصوت. فهو إحنا في عنا فورمولا معينة. هلأ على مستوى محاكاة الصوت داخل الأماكن، نعم يوجد على مستوى العالم في عنا برامج متخصصة بعمل المحاكاة مثل برنامج أوديون، مندخل كل المعطيات اللي للتصميم الداخلي لهذا المكان بالارتفاعات بالأسطح وإيش طبيعة المواد اللي بتغطي هذه الأسطح بكل الفيرنيتشر الموجود اللي هو الأثاث، وبيعطيني محاكاة للمستوى زمن الترديد في هذا المكان. بس إحنا العملية يعني شوية معقدة وبتاخد وقت، وإحنا للأسف معناش زي قانون يجبر كل الملاك وأصحابين الاستثمارات إنه زي ما بيعمل عزل حراري ومطلوب منه يقدم وثيقة بتبين إنه هو عامل الدراسة تبعت العزل الحراري، الدراسة تبعت التسليح، الدراسة اللي بتلزم لإقامة المبنى. ما في قانون بيجبر الناس على إنه يعملوا كمان دراسة صوتية لهدول الفراغات اللي عماله بنبنيها. هلا بالنسبة عالميا في الستاندرز موجودة اللي هي المقاييس لموضوع التصميم الصوتي، وعالميا أنا يعني مرات بقول أنا يعني يحزنني إني أنا أقول إنه أغلب المشاريع اللي دخلت فيها كخبيرة صوتية كان دائما يكون في عندي بارتنر أو شريك في المشروع حدا أجنبي من خارج المنطقة، وبالتالي كان واحد من المتطلبات إنه لازم ندرس المكان صوتيا. هلأ في بعض البلدان تطور عندها موضوع الدراسات الصوتية وإنهم يحطوها كريكويرمنت أو متطلب من ضمن متطلبات اللي لازم إنها تتقدم إذا كانوا ريتنج للمبنى تبعهم علشان مثلا ياخذوا شهادة إدامة، شهادة ليد، واللي هي عم بتقول إنه هذا المشروع مصمم حسب الستاندردز أو المقاييس الصوتية اللي مطلوبة. وبتمنى إنه يعني بالأيام القادمة يصير في وعي كافي على هذا الموضوع بحيث إنه يصير التصميم الصوتي جزء من المتطلبات اللي يفترض يكون في، دائما يكون في عندي حد متخصص من ضمن الكادر اللي بيقوم يقوم بتصميم كل هاي المباني بحيث يعطي يعني توصياته على هاي على المواضيع اللي لها دخل بالصوتيات. هلا احنا مثلا بالستدي بلان اللي هي الخطه الدراسيه عندنا بالجامعه الالمانيه بكليه العماره والبيئه المبنيه، عندنا كورسات اثنين احنا مندرس طلابنا اللي ان شاء الله بدهم يصيروا معماريين مستقبل، ومنفهمهم على اهميه موضوع الصوتيات وموضوع الاضاءه بقلب بداخل هذه الاماكن علشان ننشر هذا الوعي بهذا المكان، لانه مرات انك انت تشوف المشكله بعد ما يكون المشروع تم بناؤه كامل، بتصير التدخل علشان نحل المشاكل الصوتيه بيكلف كثير اكثر من انه لو انه تدخلنا باوقات سابقه. وانت حضرتك حكيت قبل شوي سالتني انه هل الشكل التصميم المعماري بيدخل بيساعد او انه بيخلق مشكله بالنسبه للصوتيات؟ نعم، احنا عندنا البروبورشن اللي هي النسب بين الطول والعرض بالنسبه للغرف اللي احنا بنصممها بيلعب دور كثير كبير بحيث انه يخلق لي مكان ما فيه مشكله صوتيه او فيه مشكله صوتيه. لا، اذا كان عامل الطول ضعف العرض مثلا لا يفضل واحدة مثلا مرة ونص مرتين ونص وهكذا. فإحنا هدولي البرينسيبلز والمبادئ إحنا مندرسها لأبنائنا اللي هن معماريين مستقبل إن شاء الله، بحيث يكون في عندهم هذا الوعي، ويعني حتى كمان مندخلهم بإنهم يوصلوا لمرحلة تصميم مكان صوتيا ويحسبوا قديش كمية المواد الماسة، قديش كمية الأسطح اللي لازم تضلها عاكسة، بحيث لبعدين إنه يقدر يواجه هذا التحدي بالتصميم لبعدين.
1: أعتقد الوعي في هذا الجانب عند المعماريين جدا مهم، وهذا واضح اليوم. يعني نحن ما نقول إن نجبر كل المباني على التصميم الصوتي، لكن لا أقل في المباني العامة، المساجد والقاعات والمسارح، اليوم كم من المسارح التي ندخل فيها، ويعني والمساجد أيضا يعني ونعاني من الصوت الغير المريح. دكتورة، هناك في موضوع العمارة نحن دائما مرتبطين بالجمال وبالإحساس وأيضا بالهوية، إنه يعني هذه من العناصر اللي يلعبوا فيها المعماريين، فهل الصوت أيضا يمكن أن يكون جزء من التجربة الحسية ومن الهوية المعمارية لمكان ما؟
0: نعم أكيد طبعا، الصوت ممكن جدا يكون جزء من التجربة ويعطي هوية للمكان. إحنا دائما لما بنحكي على مبنى من المباني ونذكر تجربتنا فيه، أول إشي ممكن يخطر على بالنا يقول والله كانت المكان عبارة عن مكان هادئ، المكان فيه صوت باك جراوند ميوزك لطيف ودائما بيريح الواحد، او ممكن تقول والله لا، المكان انا دخلت عليه وكنت منزعج جدا، زي لما ندخل على المولات مثلا واغلبنا ما بيحب يروح على المولات بسبب الازعاج اللي موجود في ترديد الصوت اللي موجود هناك. فبهاي الطريقه راح نحس انه صار الصوت والكواليتي تبعت الصوت اللي هي جوده الصوت في هذا المكان اعطت صبغه او اعطت هويه لهذا المكان، وهي عمالها بتحفزني او بتشجعني على اني اروح على هذا المكان او اني اتجنب اروح عليه. فعشان هيك احنا نعم بنقدر نحكي على انه الصوت هو جزء من هويه المكان وجزء من الاكسبيرينس تبعتنا او تجربتنا في المكان.
1: طيب دكتورة أميمة، احنا تكلمنا الان على مستوى المبنى انه يكون فيه هناك جماليات، يعني بعض المطارات ندخل فيها نسمع موسيقى في الخلفيه. احد المعماريين يعني كان يحاول ان ينفث روائح طيبه في المكان ويستعمل الشجر بطريقه انه يعطي تجربه احساس واعطت هويه جماليه للمكان. خلينا نوسع الدائره، هذه الجماليات البصرية أو الحسية أن لا تكون على مستوى المبنى ولكن على مستوى المدينة. هل من الإمكان أن أقول أن والله هذه مدينة صوتيا هادئة وهذه مدينة مزعجة؟ أنا مثلا عن نفسي لما أنتقل من مسقط إلى مدينة صلالة، يعني أجد صلالة مدينة هادئة أو مناسبة للكتابة، في حين في مسقط دائما أواجه مشكلة، يعني وين المكان اللي راح أروح يعني أجلس فيه ويكون يعني هادئ، ولكن بالقياس تعتبر أيضا مدينة مسقط هادئة عندما أقارنها بمدن ذات كثافة عالية مثل القاهرة. يعني حتى تسجيل الحلقة هناك وأنت في استوديو تسمع يعني أصوات تنبيه السيارات ويعني كثافة المارة، فهل هناك في مستوى لدراسة جماليات الصوت على مستوى المدن؟
0: نعم أكيد، يعني إحنا تجربة الصوت ووجود الشخص بمدينة وتفضيله أنه يكون في مدينة على مدينة تانية مربوط بتجربته بهذاك المكان. هلأ مدينة صلالة مثلا هي عبارة عن مدينة فيها كتير أشجار وفيها خضار، إحنا طبعا الأشجار وكل المزروعات هذه بتعمل جزء من امتصاص الصوت، وأكيد كمية الناس وكثافة الناس اللي موجودين بمدينة صلالة كتير أقل من العاصمة مسقط. فهذا الهوية تبعت المدينة مربوطة بقديش الكثافة الناس اللي موجودة فيها وعدد الوظائف اللي موجودة فيها، وبالتالي هي عمالها بتعطيني صبغة لهذه المدينة، هل هي مدينة هادئة ولا مدينة غير هادئة، أو هل هي مدينة مفضلة للناس اللي طبيعة شغلهم كتابة وبدهم يكون الجو حواليهم هادي ورايق، أو أنه إحنا موجودين بوسط المدينة العاصمة وطبيعة الأشغال اللي موجودة هناك بتتطلب انه مستوى هدوء معين ما بتقدر تعمله هناك، او ما بتقدر تشتغل بهذا التركيز وبصفاء الذهن اذا كنت موجود في مكان فيه ازعاج كثير.
1: طيب دكتورة، إذن يعني هذه الأمور حتى على المستوى الواسع لا زال هناك في جماليات من الإمكان تطبيقها للحصول على نسبة الهدوء. دعيني أربط هذا في الجانب البصري، وأنت إضافة لكونك عميد يعني وتدريسية وأكاديمية، أنت تشغلي مدير لمركز التأهيل البصري وأنت متخصصة في الصوتيات، فأريدك تخبريني عن علاقة المواد الصوتية بالمواد البصرية.
0: يعني أستاذ علي شكرا كثير لهذا السؤال. هلأ إحنا بالجامعة الألمانية عندنا هذا مركز التأهيل البصري، واللي هو بيعمل تأهيل للناس اللي عندهم بقايا بصر. إحنا ما عم نحكي مع أشخاص أكفاء يعني ما بيشوفوا، لكن إحنا عم نتعامل مع ناس عندهم بقايا بصر، وإحنا عشان نحتفل ببقايا البصر تبعتهم إحنا مندربهم بحيث إنهم يقدروا يستخدموا هذه البقايا الصوت بقايا البصرية. هلا إحنا وظيفتنا، أنا كمعمارية ووظيفتي بزيادة عن كوني معمارية، أأمن البيئة المناسبة لهدول الناس بحيث إنهم يقدروا يستمتعوا ببقايا البصر الموجودة عندهم، وما تكون البيئة اللي هن قاعدين فيها عبارة عن تحدي إضافي للتحدي اللي هو موجود عندهم بسبب ضعف البصر اللي موجود عندهم. ويعني حاليا أنا مع طلاب الماجستير اللي عنا صممنا زي assessment tool اللي هي عبارة عن أداة حتى نعمل تقييم للبيئة اللي بيقعدوا فيها الطلاب اللي عندهم بقايا البصر واللي هن بنسميهم low vision أو البصر تبعهم قليل، وبحيث انه يقدر يستخدم هذا المكان لوحده بدون مساعده، بحيث انه هو ما يكون عباره عن عائق وعالي على المجتمع اللي حواليه. واحنا عندنا بالاردن او اكيد موجود في البلدان الثانيه المدارس عمالها بتعمل وبتطور حالها بحيث انها تكون عباره عن مدارس دامجه. مدارس دامجه يعني انه هاي المدارس راح تحتوي طلاب عاديين وطلاب عندهم متطلبات خاصة أو احتياجات خاصة زي الناس اللي عندهم low vision واللي عندهم مستوى البصر قليل. فإحنا بنساعد وزارة التربية والتعليم بحيث أنه أول شيء بنعمل تقييم لهذا المدرسة وكيف ممكن نضيف بعض الساينج الساينج تكون بقياس معين، ممكن يكون عبارة عن أسطح إلها تكستشر معين، ممكن يكون كونتراست بين الخلفية اللي هي الجدار مع الكبسة الضوء بحيث انه يلاقي كيف بده يكبس الضوء، ايد الباب يفتح اللي يقدر يفتح الباب يعرف انه في قدامه باب او ما في قدامه باب. هن هاي البقايا البصرية اللي عندهم بيقدروا يلاحظوا الاشياء اللي قدامهم لما يكون في عندي كونتراست او تناقض، يعني ابيض على اسود، لون أبيض على لون كحلي، يعني يكون في عندي تناقض كبير بين الألوان، حتى إنهم هدول الناس يلاقوا طريقهم بالمكان وما يكونوا عبارة عن عالي على عائلتهم، ويكون بحاجة إنه حدا يمسك بإيدهم ويوصلهم للغرفة الصفية.
1: جميل جدا جهودكم دكتورة أميمة في هذا المجال، وخصوصا في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة. دعيني أنتقل إلى يعني منطقة أخرى، اللي هي موضوع اختيار مواد البناء. زمان يعني كانت تتهم العمارة التقليدية أنها عمارة ليست ذات خصوصية والناس تطلع من الحارات، ولكن اليوم يعني لما نروح ندرس البيوت القديمة أحيانا نجد جدار يعني ثخين جدا، يصل إلى 50 إلى 80 سنتيمتر من السماكة، وأحيانا نجد جدارين يعني مزدوجين وما بينهما في يعني كبس وحشوة من الرمل، والرمل يعني يبدو لي أنه عازل للصوت أكثر من الجدران من الحديد المسلح أو من الطابوق الإسمنتي. فهل أستطيع أقول أن المواد التقليدية يعني في التشطيبات مثل الخشب ومثل الجص ومثل الصاروج من الممكن تعطيني بيئة صوتية أكثر يعني كفاءة مقارنة بالمواد الحديثة مثل الزجاج والإسمنت؟
0: نعم، كل المواد التقليدية اللي كانت عمارتنا تنبنى منها هي أفضل عشان تعطيني عزل صوتي وعزل حراري بنفس الوقت. إحنا عم نحكي على جدران السماكة تبعتها من 50 إلى 70، وبالزمان جدودنا أجدادنا ما كانوا يشكوا من موضوع الإزعاج، وما كانوا يشكوا من موضوع إنه التدفئة المنازل وكيف إنها عبارة عن تحدي كبير بواجه العائلات. بينما هلأ حالياً بسبب المواد الحديثة واستخدام الستيل واستخدام الزجاج، بسبب أنه المواد البناء اللي هي صارت السمك تبعها قليل جدا اللي احنا نسميهم كيرتن وول، صار في عندي تحديات بحيث أني أنا أأمن عزل صوتي وأأمن عزل حراري من أجل أنه هاي الطاقة اللي أنا عمالي بصرفها بتدفئة المكان ما تروح على الفاضي، وأقدر أني أوفر في الاستخدام تبعها. فأنا نعم مع المواد التقليدية بهذا البناء، يعني صحيح أنه في عندي limitations وأنه أنا باستخدام المواد القديمة ما بقدر أطلع فيها 30 و40 طابق زي المواد الحديثة، بس حسب المتطلبات الوقت اللي إحنا موجودين فيه بنقدر نحكي على إمتى بقدر أستخدم مواد تقليدية وإمتى أقدر أستخدم مواد حديثة.
1: ما هي المواد يعني اليوم التي يجب أن لا يخلو منها أي فضاء معماري حتى تعطيني نوع من الراحة الصوتية؟
0: أعتقد الخشب. أنا الخشب يعني بقدسه جدا وبحسه مادة قريبة للقلب، وهي لأنها مادة طبيعية، فحتى إحنا بالمواد اللي بنستخدمها من أجل الامتصاص أو الانعكاس دائما نحكي على الخشب، هو عبارة عن سمارت ماتيريال أو مادة ذكية. بمعالجات معينة مع الخشب بتحول هذا الخشب لمادة عاكسة للصوت، بمعالجات أخرى وطريقة معينة بتتعامل مع هذا الخشب ممكن يتحول لمادة تعمل عملية امتصاص للصوت. فأنا مع الخشب اللي هو لازم دائما يكون، وضد موضوع الزجاج والفتحات الكبيرة.
1: كل الشكر والتقدير لك دكتورة أميمة يعني على هذا الحديث وتعريفك لنا بتخصص تصميم الصوتيات وما يتصل به اليوم عن المعالجات الصوتية وعن العزل وعلاقته بتوزيع الأثاث وبالشكل المعماري، بل أنه أصبح مادة تصميمية اليوم مثل الضوء والظل، ويمكن أن يكون جزء من الهوية المعمارية والتجربة الحسية. من الإمكان أن يعطيني شعور بالسكينة أو يخليني متوتر، يخليني مرتاح أو منزعج. وطبعا قد تتفاوت الأهمية من المباني مثل المكتبات والمساجد إلى المباني يعني السكنية، ولكن لا زال للتقنيات يعني دورها أن تعطيني المحاكاة الصوتية، وبالتالي نستطيع أن تكون لدينا قرارات في مواضيع اختيار المواد المواضيع، يعني تقسيم هذه الفراغات واتساعها وضيقها. كل الشكر والتقدير لك الدكتورة أميمة بنت علي العرجة، عميد كلية هندسة العمارة والبيئة المبنية بالجامعة الألمانية الأردنية، على جهودك الأكاديمية وجهودك المهنية والإنسانية كذلك في يعني المركز البحثي الذي أنت تشرفين عليه. ونرجو أنك تزورينا إن شاء الله في مدينتك الثانية مسقط عما قريب، ويكون لهذا الحوار تتمة عبر الأستوديو وليس عبر الاتصال.
0: إن شاء الله إن شاء الله. يعني شكرا كثير أستاذ علي على هذا اللقاء، وأكيد في قمة سعادتي إذا كان في لي فرصة إني أزور مسقط، وإن شاء الله بنتواصل ويكون اللقاء فيس تو فيس يعني وجه لوجه. شكرا كثير أستاذ علي.
1: كل الشكر والتقدير للدكتورة أميمة العرجة، وأرجو أنها حلقة نالت استحسانكم أعزائنا المستمعين، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة.

0: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
1: إصدارات عمانية.
0: إصدارات عمانية.
1: برنامج ثقافي حواري
0: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
1: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
0: أمل بنت عامر السعيدية.
1: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: أهلا بكم. في حلقة هذا اليوم نتحدث عن روايات عمانية كتبتها النساء ليتحدثن عن رؤيتهن للعالم والصراعات التي يواجهنها في المجتمع، إلا أن الباحث قرر فحص هذه الروايات من زاويات الدراسات الثقافية، تحديداً منهج النقد الثقافي. نتناول في هذه الحلقة كتاب الرواية النسوية في عمان 1999 وحتى 2016، الأنساق، المرجعية، الهوية، للدكتور خالد بن علي المعمري، الصادرة عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء 2023.

0: مرحبا دكتور خالد.
1: أهلا وسهلا أمل.
0: دكتور، ما الذي يعنيه أن تكون الدراسة أو تنضوي تحت مفهوم النقد الثقافي، وخصوصا فيما يتعلق بدراسة الأنساق الثقافية؟
1: نعم، أولا يعني يجب أن نفهم ماذا نقصد بالنقد الثقافي. ثانيا ينبغي أيضا أن نفرق بين النقد الثقافي والدراسات الثقافية.
0: نعم،
1: مفهوم الدراسات الثقافية هو مفهوم أوسع. مفهوم الثقافات الدراسية ظهر مع مدرسة برمنغهام في ستينيات القرن الماضي، واهتم بدراسة الخطاب وأوجه الثقافة المتشكلة في العالم، سواء كان ثقافة مقروءة أو ثقافة مسموعة أو فن تشكيلي أو ما شابه ذلك. لكن مفهوم النقد الثقافي بالتحديد، يعني خاصة يعني الذي أصل له الدكتور عبد الله الغذامي في كتابه النقد الثقافي، يهتم بأوجه الثقافة، نعم، بتحليل الخطاب داخل الثقافة سواء كانت مقروءة أو مسموعة، لكن يفصل الدكتور عبد الله الغذامي هذا الجانب بأنه من وجهة نظر الأنساق. الأنساق المتشكلة داخل الخطاب وقراءتها وإعادة دراستها هي مصطلح للنقد الثقافي. لذلك النقد الثقافي
0: يعني مقصود بها الطبقات الموجودة داخل النص.
1: في حقيقة الأمر يعني واحدة من الإشكالات التي واجهت النقد الثقافي ومفهومه، وحتى يعني كتاب عبد الله الغذامي ما أخذ عليه والسجال القوي. نعم، الذي دار حول،
0: لأنه قال بأنه هو جاي ليقتل النقد الفني، وحصل جدل حول.
1: نعم،
0: هذا وأنت تشير.
1: نعم،
0: إليه.
1: نعم. نعم، يعني أنا أنطلق في الحديث عن هذه النقطة التي ذكرتها.
0: نعم،
1: من جانبين. الجانب الأول ما أخذ على عبد الله الغذامي النقاد طبعا في تلك الفترة، أول ما صدر في عام 1999 أو 2000، كانت مفهوم النسق.
0: نعم،
1: الدكتور عبد الله الغذامي وضع يعني آراءه النقدية في الأنساق وكيف نكتشف النسق والجملة النسقية، لكنه لم يقدم للقارئ أو الناقد مفهوم واضح للأنساق. ما هي الأنساق؟ فلم يقدم، وبالتالي أنت يعني هذه من زاوية رؤية النقاد الآخرين الذين قاموا بدراسة الكتاب، قالوا أنت تقدم مفهوم شامل أو تحاول أن تقدم مفهوم شامل من خلال وصف للنسق، لكنك لم تقدم مفهوما أو تعريفا واضحا. هذه نقطة. النقطة الثانية التي ذكرتها أنت موضوع النقد الأدبي والنقد الثقافي. طبعا الذي يقرأ كتاب الغذامي يرى أنه هناك دعوة إلى يعني الاهتمام بالنقد الثقافي على حساب النقد الأدبي، كون النقد الأدبي يهتم بالجماليات
0: والتقنيات.
1: نعم، نعم، والنصوص الجيدة.
0: نعم،
1: والنصوص الرديئة. أما النقد الثقافي في دعوة عبد الله الغذامي له أنه لا يهتم بكل ذلك.
0: نعم،
1: سواء كان نص قوي أو ضعيف، جمالي أو غير جمالي، يأخذ النص ويدرسه دراسة ثقافية. وهذا هذه الدعوة يعني هوجم عبد الله الغذامي هجوما عنيفا في هذا. كيف تطالب بالتخلي عن النقد الأدبي وهو منهج طويل ومستمر لسنوات طويلة؟ فهو حتى في دراساته الأخيرة، حتى في مقابلاته وفي حواراته، قال أنا لم أدعو إلى التخلي عن النقد الأدبي.
0: نعم، ربما السجال الأخير اللي حدث حول روايات المسلم في السعودية، وهي روايات موجهة تحديدا لليافعين أو حتى للشباب، ربما حدث بينه وبين سعد البازعي حتى.
1: نعم،
0: سجال في هذه المسألة. وهذه فرصة حتى نقول بأن النقد الثقافي، بما أنه لا يهتم إذا كان العمل جيد أو لا، وإنما يدرس الخطاب داخل الروايات، هو بالتالي استطاع أن يذهب إلى الأقليات، إلى المهمشين.
1: نعم، مجالات النقد الثقافي عديدة.
0: نعم،
1: يعني واحدة مما ذكرتها هذه الأقليات، المهمشين، دراسات الصورة، دراسات الثقافة بكل أشكالها، دراسات المرأة على سبيل المثال، الهوية، المرجعية، كل هذه يعني النقد الثقافي يهتم بها.
0: نعم،
1: ويقرنها في الدراسة بمناهج أخرى ويقيم العلاقة في تحليل الخطاب بينها.
0: جميل. وربما يعني كتابك هو يعني تطبيق لما ذكرته قبل قليل دكتور. هنالك كتاب آخر في النقد الثقافي تحديدا للرواية العمانية وهو ميزان الرواية العمانية للأستاذ خالد البلوشي، لكنك تقول بأن دراستك هذه تختلف عن دراسة دكتور خالد البلوشي، فما الفرق بينهما؟
1: يعني النقد الثقافي كما قلت نقد يعني واسع.
0: نعم.
1: ويضم مجالات عديدة في الدراسة، لا يمكن حتى يعني ربما أنت تخرج من الإطار الأدبي مثلا وتدرس إلى أشكال الثقافة، الصورة، التشكيل، النحت، كل هذه مجالات يعني تستطيع أن تطبق عليها النقد الثقافي. دراستي يعني ربما الدكتور خالد نحى منحى واحد معين في دراسة الرواية العمانية، لكن أنا تطرقت في الرواية النسوية بالتحديد في كتابي هذا إلى يعني ثلاثة اتجاهات. درست الأنساق، ثم بعد ذلك درست المرجعية، ودرست الهوية. فهي يعني مجالات يعني أحاول الغوص فيها، وحنا نعلم أنه ربما يعني لم أجد تلك الدراسات الكبيرة في هذه المجالات الثلاثة بالتحديد. خاصة في كتابات المرأة بالتحديد، كيف كانت تعالج المرأة قضية النسق، تنطلق منها في كتابة رواية، وجدنا يعني نماذج قوية في هذا الجانب. أشكال المرجعية التي وجدت في الكتابات الروائية النسائية كانت عديدة وأشكالها متنوعة على فكرة، يعني يعني مرجعية سياسية، مرجعية تاريخية، مرجعيات عدة انطلقت منها الكتابة. فبالتالي كنا بحاجة فعلا إلى أن نطبق اتجاه أو المجال النقد الثقافي في دراسة هذه الاتجاهات. لذلك أظن أن الدكتور خالد البلوشي، أنا قرأت الكتاب وهو سابق لهذا الكتاب، قرأت كتابه وجدته أنه ينحى منحى آخر في دراسة الرواية النسوية.
0: نعم جميل. طيب دكتور، هنالك خطأ ربما شائع وبعض الناس تعتبره غير بريء، يخلط بين مفهوم النسوية والنسائية والأنوثة، على اعتبار بأنه لما تقول نسوي وأنت تحتكم للجندر يعني النوع الاجتماعي، فأنت تتخلى عن حمولات سياسية وثقافية مرتبطة بمفهوم النسوية والنسائية وحتى الأنوثة. كيف عالجت هذه المسألة في الكتاب؟
1: نعم، يعني هو الشائع خلاف كبير بين النسوية والنسائية.
0: نعم.
1: يعني وهما مصطلحان مغايران لبعضهما. الرواية النسوية هي الرواية التي تنطلق من قضايا أيديولوجية.
0: نعم.
1: سواء قضايا المرأة أو أي قضايا أيديولوجية معينة، تعالج هذه القضايا، تناقش، تبرزها إلى القارئ، هذه نطلق عليها رواية نسوية، وهي الكاتب فيها سواء كانت امرأة أو رجل.
0: نعم.
1: نطلق عليه كاتب نسوي.
0: نعم.
1: لأنه يناقش أو يعالج أو يتطرق إلى قضايا من هذا النوع.
0: نعم.
1: الرواية النسائية أو الكتابة النسائية بالتحديد هي الكتابة التي تقوم بها المرأة.
0: نعم.
1: وتعالج أي قضايا تراها مناسبة في كتابتها. لذلك الفرق لاحظتي أنه نسوية يختلف عن
0: بالضبط.
1: النسائية.
0: نعم.
1: سيقول البعض يعني في اختياري للعينات، هل وأنا ذكرت في الكتاب، هل عينات التي اخترتها هي نسوية بالتحديد؟ أنا أجبت بعد ربما رجوعي إلى عدد من الحوارات لعينات البحث هذا، يعني ما وجدت أن هؤلاء ممكن أن نطلق على عينات بحثية بأنهن نسويات بالدرجة الأولى. ولكن أنا وضعت مصطلح النسوية كواجهة للدراسة، كون العينات التي اخترتها كانت تناقش قضايا. وهي قضايا أيديولوجية، مثل الطبقية، مثل التهميش، مثل السلطة الذكورية، مثل قضايا المرأة، التعليم والحب وغيره. فلذلك يعني وضعت مصطلح النسوية مع أن الكاتبات لسنا بنسويات
0: بالمعنى طبعا الثقافي والسياسي.
1: نعم. نعم.
0: طيب دكتور، ما هي الأعمال التي قمت باختيارها في هذه الدراسة؟
1: طيب الدراسة هذه يعني توقفت عند 6 عينات. طبعا مختلفة النشر في الزمن زمنيا، بدءا بأول رواية نسائية في الأدب العماني وهي رواية طواف حيث الجمر لبدرية الشحي الصادرة عام 1999، وانتهاءا في تلك الفترة التي كنت أشتغل على هذا الكتاب كانت رواية الباغ لبشرى خلفان. هاتان روايتان أضفت لهما رواية جوخ الحارثي
0: سيدات القمر.
1: نعم. أضفت حفلة الموت لفاطمة الشيدي، أضفت أيضا غالية السعيد صابرة
0: وأصيلة.
1: نعم. أضفت أيضا
0: الأشياء ليست في أماكنها
1: لهدى حمد. نعم. وجميع هذه يعني العينات التي أخذتها انطلقت منها في دراسة النسق، الأنساق المتشكلة في هذه الروايات، درست فيها قضية المرجعية. وفعلا وجدت أن هذه يعني الروايات تهتم بالمرجعية وأيضا قضايا الهوية.
0: نعم دكتور، أنت أشرت قبل قليل لأول رواية عمانية لامرأة وهي 1999 لبدرية الشحي الطواف حول الجمر، وهي بالمناسبة صدر فصل منها في مجلة نزوة في العدد السابع 1996، يعني هي نشرت كاملة بعد 3 سنوات. أيضا يعني أريد أن نفكر معا لماذا تأخر نشر هذا العمل مثلا، وأيضا مقارنة بالأعمال التي كتبها رجال بعيدا طبعا عن عبد الله الطائي، ما موقع الكتابة الروائية النسائية؟ يعني تجربة الطائي ممكن نقول إنها خاصة لأسباب موضوعية، منها عمله الثقافي في الخارج، خلفيته الاجتماعية وهكذا. بعيدا عن عبد الله الطائي، أين هو موقع الرواية التي كتبتها المرأة من تاريخ الرواية المعاصرة في عمان؟
1: نعم، فيما يتعلق بالكتابة السردية تحديدا النسائية في عمان تأخرت كثيرا، فعلا تأخرت. يعني أول رواية نسائية صادرة في 1999، في نفس العام أو بعدها بسنة صدرت أول مجموعة قصصية، يعني تأخرت بما يقارب 50 عام عن أول رواية أو أول قصة في الأدب العماني. عبد الله الطائي في الأربعينيات كتب قصصه.
0: نعم.
1: فالكتابة السردية النسائية تأخرت كثيرا، ربما لأسباب عدة متعلقة بالمرأة نفسها، قضية مواجهة المجتمع، قضية النشر، قضية حتى التعليم نفسه اللي تأخر كثيرا، قضية نحن مجتمع يعني بين قوسين مجتمع يهتم بالشعر أكثر من يعني أقصد في تلك الفترة من ما قبل 70.
0: نعم، المرأة نظمت الشعر في نعم ظفار مثلا هنالك
1: فنون. نعم بالضبط. فكان اهتمام المجتمع كاملا منصبا على الشعر بالتحديد، فهذه كلها أسباب يعني ربما أخرت. يعني حتى احنا ذكرتي أن مجلة نزوة نشرت الفصل الأول من طواف حيث الجمر بمسمى مغاير على فكرة.
0: نعم.
1: الهروب أو ما شابه ذلك، اسم يعني فصل من رواية الهروب كذا تقريبا في عام 96 تقريبا هذا الكلام أو 97. نعم. أتوقع أنه فنشر العمل جاء متأخرا بعدها بسنتين تقريبا. هذا أيضا يعطيك انطباع أنه أيضا مسألة النشر في حد ذاته للمرأة يعني يحتاج إلى خطوة أولى ستتلوها خطوات بعد ذلك، وهذا ما حصل. طبعا بدرية الشحي لما قدمت العمل ونشرته صارت يعني تلته بعد ذلك كتابات وأصدرت المرأة يعني روايات.
0: يعني هناك شيء مثير للاهتمام بأن الرواية صدرت في 1999 وأنت تشير وتقتبس من فاطمة الشيدي في مقالة هوية الكتابة الأنثوية في عمان نشرت في مجلة نزوة عام 2000.
1: نعم.
0: يعني بعد عام واحد من نشر الكتاب، وحتى خيارها في اختيار الأنثوية تحديدا في هذه المسألة. طيب دكتور، نتحدث قليلا عن الثيمات التي عالجتها هذه الروايات وتحدثت عنها وقمت بدراستها. يعني مثلا نجد مسألة العنصرية بسبب اللون، ناهيك عن العنصرية نتيجة مفهوم أصل انتماء لقبيلة، الطبقية التراتبية، وهي حاضرة في معظم الأعمال المختارة، لكنها أيضا حاضرة بالقدر نفسه في روايات كتبها رجال. وتقريبا يعني أنا أتحمل ربما هذا القول بأنه يعني نستطيع نقول بأنه غالبية الأعمال الروائية التي كتبها رجال أيضا تتناول هذه الموضوعات، ربما أمثلة عليها عبد العزيز الفارسي، حسين العبري. يبدو بأنه هذا هاجس بالنسبة بالنسبة للكاتب العماني؟
1: نعم، هو مثل ما ذكرتي كل هذه الموضوعات حاضرة في أدبنا العماني بالتحديد، سردا يعني قصة ورواية. أنا قصرت الرؤية على الكتابة النسائية لأني أريد أن أقف على يعني رؤية المرأة في نظرتها لهذه الموضوعات. حقيقة يعني أدهشني أن الرواية الأولى للكتابة النسائية في عمان قائمة على هذه الصورة، صورة الألوان، التمييز، الفصل. ألفاظ الرواية الأولى طواف الجمر مثلا كانت تتعمد يعني النبش في هذه الصفات اللي هي العنصرية بالتحديد.
0: نعم.
1: وعلاقة هذا ابن الأصل وهذا ابن ليس من أصل.
0: نعم.
1: في مواجهة يعني الآخر الذكوري، كانت زهرة في مواجهة مثلا ربان السفينة كانت ألفاظها عنصرية جدا، لدرجة أن هناك دراسة لغالية السعيد تكلمت عن هذا الجانب، أن الرواية جميعها يعني مغطى باللون الأسود بالتحديد.
0: نعم.
1: ليست رواية طواف حث الجمر فقط، فيها تفصيل عنصري
0: تقريبا جميعها يعني.
1: جميعها.
0: نعم.
1: يعني حتى سيدات القمر وإن لم تعطينا ذلك المفهوم مثل طواف حث الجمر،
0: بس شخصية من كان اسمها شريفة كانت مركزية.
1: نعم.
0: شخصية الامرأة التي طبعا كانت تعمل
1: الخادمة معها.
0: نعم.
1: لا، وظهرت فيها ألفاظ أن هذه يعني ليست أصل وهذه.
0: نعم.
1: عبيد. حفلة الموت.
0: نعم.
1: يتخلى عن ابنته بسبب أنها أمها ليست ذات أصل.
0: نعم.
1: يعني ما يعترف بها وقدمها طعاما للسحرة بسبب بهذا يعني. فالعينات اشتغلت على موضوع مهم مستمد من الواقع.
0: نعم.
1: وهذا ناقشته أيضا في الفصل الثاني في موضوع المرجعية، إن المرجعية مرجعية الروايات التي استندت إليها قائمة من الواقع نفسه.
0: نعم.
1: الواقع يتحدث عن العنصرية، عن تهميش دور المرأة، فلجأت الروايات إلى هذا الواقع واستمدت فكرتها منه.
0: نعم. هنالك من يقول دكتور بأنه صحيح بأن الكثير من الأعمال التي تكتبها النساء هي ظاهريا تتحدث عن القمع الذكوري، عن البنى التراتبية في المجتمع، لكنها عندما تطرح ذلك تطرحه من منظور ذكوري وتعيد صياغة وإنتاج البنى نفسها الذكورية أو الثقافية التي ظاهريا هي تنتقدها. يعني دعني أعطيك مثال من الدراسة التي نتحدث عنها الآن. معايير الجمال مثلا تتفق مع معايير الجمال السائدة اللي فرضها المجتمع، واللي طبعا مرة أخرى نقول البنى الأبوية أو الذكورية. حالة مثلا حالة في رواية الأشياء ليست في أماكنها مثلا لهدى الجهوري، الشخصية التي تقف أمام المرآة تقول أنها تحظى بخد ناعم، أنف مستقيم كالسيف، والشفة السفلى غليظة، وهي امرأة جميلة لكنها مهانة بسبب انتمائها الطبقي الأقل. لكنك لا تقول شيئا عن مسألة مقاربة الكاتبة للجمال بهذه الطريقة، وتختار أن تتحدث عن ختام هذه الفقرة اللي أشارت للإهانة بسبب الموقع الطبقي. يعني ربما يعني كان هنالك أكثر من فرصة سانحة للحديث عن مسلمات، دعني أقول عند النساء الكاتبات.
1: نعم.
0: وهي تخفي طبقات مرة أخرى، بما أنه نحن نتحدث عن النقد الثقافي، بحمولات ذكورية أو بمنظور ذكوري.
1: بالضبط.
0: ما رأيك في ذلك؟
1: نعم، كلام صحيح.
0: نعم.
1: الكاتب عندما يعرض فكرته ونحن ننظر إليها من زاوية النقد الثقافي نحتاج أن نقدم مقارنة بين النظرتين، ربما لم تكن النظرتان مباشرتان في العمل. يعني مثل ما ذكرت الآن الكاتبة تتحدث عن عنصر جمالي عند الفتاة، ومن جانب ومن زاوية أخرى تتكلم عن عنصر طبقي.
0: نعم.
1: هي الكاتبة عرضت الفكرتين. طيب.
0: نعم.
1: نحن الآن من زاوية النقد الثقافي إذا كنا نريد عقد المقارنة فإذا نقيم مقارنة بين الصورتين. لكننا كنت بالتحديد في هذه الفكرة التي طرقت هنا أريد التركيز على الجانب الذي متجذر في المجتمع. أيهما متجذر أكثر؟ طبعا الجانب المظلم هو الذي يطغى على الجانب المضيء. في المجتمع ما أحد يقول لك فلان جميل، لكن أقول لك فلان ما في أصل. إذا إذا أردت أن تسأل عن شخص ما يقولك إن فلان جميل وعيونه كذا وشعره كذا، لكن يتحدثون عن ماذا؟ إنه هذا.
0: ولكن بالأصل. يعني أنا من وجهة نظري،
1: لكن حتى لا أقطع هذا، النقد الثقافي يقدم يعني فكرته.
0: نعم.
1: ويجعل للقارئ أن يحور ويدور. نعم. فيما قيل.
0: يعني أنا بالنسبة لي أرى بأنه حتى هذا الربط بين مسألة الجمال السائد والأصل أو الطبقة الاجتماعية، بأنه كأنه يعني هي جديرة بهذا باهتمام معين لأنها جميلة، ولكنه ينقصها الطبقة. يعني أريد أن أتوقف مع هذا دكتور، لكن الوقت يعني ما يسمح
1: لنا. تحتاج دراسة أخرى.
0: نعم نعم.
1: العقد المقارنة بين الصورتين تحتاج دراسة أخرى، أيضا دراسة ثقافية.
0: نعم.
1: دراسة ثقافية.
0: نعم. يعني أريد أن أتوقف مع هذا الموضوع بعيدا حتى عن هذا المثال. كل الأعمال تقريبا تتكلم عن الحب كلها، تحديدا العلاقة بالرجل، وتظهر كأنها هي الخلاص. شخصية في رواية صابرة وأصيلة تطلب العوض بعلاقتها مع رجل اللي هو يدعى شهم. بالنسبة أيضا لأدبيات النسوية، هذا تمثيل ذكوري صرف، وذكوري حتى أقصد بالمعنى السياسي، وشفناه يتكرر مع كل شخصيات، أنه فعلا الرجل هو الخلاص حتى من هذا المأزق الذي تهرب فيه المرأة من الرجل ومن البنى الأبوية.
1: نعم. هو يعني ليس بالمفهوم الشائع الرجل هو الخلاص، ولكن نعم. الحب هو الخلاص.
0: نعم.
1: لكن في النهاية ماذا حصل؟ هل نجح الحب؟
0: نعم.
1: الكاتبة هنا تبين لنا أن الحب هو الخلاص.
0: نعم.
1: ولكن داخليا لم تنجح هذه العلاقة. يعني الطواف حيث الجمر كانت تحب سالم، لكنها لم تحصل بما ما تريد.
0: نعم.
1: فذهبت خلفه، هي لم تذهب خلف سالم وذكريات سالم، ولكنها هربا من ماذا؟ من الواقع. هل نجحت؟
0: نعم.
1: من هزيمة إلى هزيمة، من زواج بحار كبير في السن، بعد ذلك اضطرت أثناء الثورة أن تتزوج شاب معه يعيل أسرته كاملة. أيضا في ما ذكرتي صابرة وأصيلة كانت تحب المعلم.
0: نعم.
1: شهم، هل كانت علاقة الحب هنا إلا خلاصا من واقعها التي تعيش في البيت؟ هي كانت تبحث عن الخلاص، فالحب كان هاجس الخلاص. لكن الروايات التي عرضت ثيمات الحب لم تجعل الحب قيمة يعني واسعة تخلص المرأة من واقعها التي يهيمن عليها التهميش والفصل العنصري أو الفصل الذكوري. ظل الحب هاجس عند المرأة، لكنه نهاية يعني صعبة على المرأة.
0: طيب دكتور، بما أنه نتحدث عن الحب، أنت أيضا تطرقت للعلاقة بالجسد والتعبير عنه. تختار أن تصف أن شيئا من الكتابة اللي ظهرت في هذه النصوص كان فضائحيا. سؤالي، فضائحي بالنسبة لمن؟ فإذا كانت البنى الاجتماعية من تحدد الفضائحي، فما ترفضه النسوية مرة أخرى أولا وقبل كل شيء هو تحطيم هذه البنى، بل إنها طبعا على الضد من ذلك. وأعتقد يعني أنك هنا مارست سلطة قادمة أيضا من هذه البنى لتحديد ما هو فضائحي وغير فضائحي.
1: نعم.
0: ما رأيك في ذلك؟
1: قد يكون منطقيا كلامك يعني.
0: نعم.
1: لكن في النهاية نحن نقيم دراسة في النقد الثقافي، ونحاول ربط معايير هذه الدراسة بالواقع أو المجتمع.
0: نعم.
1: فعندما أقول إن جسد فضائحي مثلا على سبيل المثال، فهو من زاوية رؤية الآخر لها. فنحن نتكلم عن جسد المرأة، إذن نربطه بماذا؟ هل الجسد في المجتمع، جسد المرأة، محرم أم غير محرم؟ بغض النظر عن زاوية رؤية النسوية مثلا. فنحن الآن نحاول ربط هذا الجسد بالمفهوم العام للمجتمع أو رؤية المجتمع لهذا الجسد. فعندما تتحدث مثلا في إحدى الروايات عن الجسد واشتهاؤه مثلا، هنا نحاول ربط هذه الصورة وهذا المشهد بالواقع المجتمع الذي نعيش فيه، وليس من زاوية الرؤية النسوية. لذلك أنا أقول إن النقل الثقافي واسع.
0: نعم.
1: فما أدرسه أنا من زاوية تدرسينه أنت أو تقرأينه أنت من زاوية مغايرة، وبالتالي هذا السر سر توهج النقد الثقافي في السنوات الأخيرة، لأنه يشتغل على معايير وأطر مختلفة يعني.
0: جميل. طيب دكتور، هنالك أيضا قسم مخصص للعلاقة بالقرية والمدينة، وفي مسألة القرية تحديدا أنا لفت انتباهي أنه تظهر في الأعمال تصورات ومسلمات تقليدية جدا، في يعني المدينة تمثل المكان اللي فيه قدر عالم الحرية، ما في تقاليد. القرية مثلا أحد الأعمال كانت كاتبة تصف الرجال في القرية بأنهم أجلاف، علاقتهم بالنساء لا تبتعد عن الاستخدام والاستغلال وتخلو من الحنان. يعني حتى هذه الكتابة فيما يتعلق بالقرية والمدينة تكرس ما هو يعني متعارف عليه وكأنه مسلمات. يعني ربما هنالك من يقول أرق الرجال هم الرجال القادمون من الأرياف. ما رأيك في حضور القرية والمدينة في الروايات التي قمت بدراستها؟
1: هذه أعتقد أنها جاءت في الفصل الثالث فيما هو مقترن بالهوية. مفهوم الهوية في القرية مقابل المدينة. كما قلت قبل قليل أن أنا أنطلق من دراسة نصوص.
0: نعم صحيح.
1: ربما تقولين أنه فعلا في القرية ناس أرق طباعا.
0: نعم.
1: لكن نحن الآن أمام نص.
0: بالضبط.
1: فهي لما تقوم مثلا زهرة على سبيل المثال في الطواف حيث الجمر بوصف مكانين مختلفين، القرية في الجبل والبلدة أو المدينة داخل زنجبار مثلا.
0: نعم.
1: تصف أولا تعقد المقارنة بين الأهل هنا أهلها، وأنهم مثلا طبائعهم قائمة على كذا، عنصريين، فصل بين الذكور وبين الإناث، وتصف أن الناس في المكان الآخر يلعبون مع المرأة مع الفتاة مثلا، يسمحون للفتاة بالخروج، فهي عقد مقارنة هدفها إظهار هوية المكان
0: داخل هذه النصوص،
1: داخل هذه النصوص فقط.
0: نعم.
1: لكن خارج النص لا، ربما يكون الأمر مغاير لما لما لما نتكلم به.
0: نعم. يعني أنا كان قصدي بأنه نعم نحن نوثق ما يظهر في النص، ولكن يعني ما يتوقع من النقد الثقافي أن يرى ما يقف وراء تصور الكاتب.
1: نعم.
0: ربما الذي لا يعي.
1: نعم.
0: ويكون عنده مسلمات.
1: نعم.
0: بالحديث عن الهوية دكتور، في قسم خاص بعنوان الراوي المنحاز لهويات شخصياته تتحدث عن انكشاف الشخص على هويات وطنية متباينة. كيف ظهر ذلك في الأعمال المختارة؟ العلاقة بالسلطة تحديداً.
1: نعم.
0: بالهوية الوطنية.
1: نعم. وهذا يعني ربما كان أكثره في رواية الباغ.
0: نعم.
1: لبشرى خلفان، وكون الرواية تنطلق من رواية يعني تأخذ من الجانب التاريخي السياسي بالتحديد في فترة معينة من عمان، تظهر لك مجموعة من الشخصيات. هذه الشخصيات على قدر ربما نقول معين من التربية، من الحياة الثقافية يعني، لكن في النهاية كل شخصية تميل بفكرتها إلى الآخر. يعني علي ابن أو خاله بالتحديد هو جندي في الجيش ويقهر الثوار ويحاربهم، وعلي ابن أخته اضطر أن يلتحق بالثوار. هنا العلاقة يعني الراوي، علاقة الراوي في ميله إلى إحدى الشخصيات أو في اتجاه فكرته إلى إحدى الشخصيات. هل يذهب مرة تحسي أنه يقف مع علي؟
0: نعم.
1: ورؤيته في مواجهة الظلم الواقع على المجتمع مثلا، ومحاولة النهوض ضد هذه السلطة. في مرة أخرى خاصة لما يذكر تأثيرات أمه.
0: نعم.
1: ووصف الحالة الشعورية للأم والأب وانكسارهم لحظة معرفة أن ابنهم واحد من الشيوعيين، فخاصة لما يكون الحوار بينه وبين أخيها وتقول له ولدي ما كافر.
0: نعم.
1: ولدي ما كافر، يعني ما شيوعي أنا، علي ربيته ما كافر.
0: إيه.
1: فهنا الراوي يأخذك إلى مناطق، يعني يأخذ القارئ إلى مناطق نعم يجذبه إلى شخصية معينة.
0: نعم.
1: أنه علي صح هو الآن مع الثوار، لكنه لديه نظرة
0: مختلفة
1: في مواجهة الآخر. أيضا العم خاله وهو جندي له نظرة أخرى مغايرة في مواجهة الآخر.
0: طبعا يعني الدراسة ثرية جدا دكتور، لا تسع يعني 30 دقيقة للحديث عنها. سريعا في أقل من نصف دقيقة، وأنا يعني آسفة لنفسي وللجمهور بأنه لم أستطع طرح كل الأسئلة. أنت كباحث رجل لماذا تصديت لعمل عن روايات متعلقة بالمرأة وبالنساء؟
1: هذا موضوع مهم جدا.
0: نعم.
1: يعني ربما لم تدور حوله كتابات عديدة، مجال الخصب.
0: نعم.
1: وإلى الآن يعني حتى هذه الدراسة ربما ستأتي بعدها دراسات أخرى في هذا المجال ستكون خصبة أيضا. الكتابة النسائية تحتاج إلى دراسات أخرى مختلفة ومن مناهج أخرى، يعني الوقوف على زاوية فكر هذه الكاتبة أو زاوية نظرة المجتمع إلى عالم المرأة بالتحديد.
0: يعني نحن نتطلع للمزيد من الدراسات هذه دكتور. وحتى أنت توقفت 2000 ورواية الباق كانت 2016. نعم، من 1999 إلى 2016، ونحن نأمل الآن أن تقدم طبعا دراسة عن بعد ذلك، لأنه طبعا هنالك تغييرات كثيرة فيما يتعلق بالروايات خصوصا التي كتبتها النساء، وحققت جوائز على مستوى العالم، ومقارنة حتى بحضور الروايات التي كتبها الرجال. شكرا جزيلا دكتور، استمتعنا كثيرا بهذا الحديث، ونتطلع دوما للحوار معك عن إصداراتك
1: إن شاء الله تعالى. شكرا لكم على هذه الاستضافة، شاكر لكم، وحقيقة يعني وقت جميل قضيناه في مناقشة هذا الكتاب.
0: إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي ناقشنا فيها كتاب الرواية النسوية في عمان من 1999 وحتى 2016، الأنساق المرجعية الهوية، للكاتب خالد علي المعمري، والصادرة عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء والرافدين للطباعة والنشر والتوزيع. نلقاكم في الحلقة المقبلة مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان. مع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية،
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: الأطروحة والأطاريح.
2: كثر في الأزمنة الحديثة استعمال الأطروحة والأطروحات والأطاريح للرسائل المعدة لنيل الشهادات الجامعية العليا، وهي جميعا من الجذر اللغوي طرحة، الدال على نبذ الشيء وإلقائه. فأنت حين ترمي شيئا فقد طرحته طرحا، وهو مطروح، اسم مفعول من طرحة، كما تراه في حلبات المصارعة والملاكمة حيث يطرح أحد المتقاتلين الآخر، فالخاسر مطروح أرضا. والطرح الشيء المطروح لا حاجة لأحد به. وإذا أردت أن تصف مكانا بعيدا فلك أن تقول مطرح، أي المسافة بينك وبينه بعيدة. واختصرها الشاعر إلى طرح بقوله: تبتني المجد وتجتاز النهى، وترى نارك من ناء طرح، أي من مكان بعيد، تعبيرا عن أن الممدوح كريم يوقد النيران ليهتدي بها السرات مهما كانوا بعيدين عنه، فيستضيفهم معززين مكرمين. ومن هذا جاء قولهم: طرحت النوى بالمشردين والمغتربين كل مطرح، أي نأت بهم ورمتهم إلى أماكن بعيدة. ومن جميل استعماله قول الشاعر: ألما بمي قبل أن تطرح النوى، بنا مطرحا أو قبل بين يزيلها. مي اسم حبيبتي، والنوى قريب من معنى البعد عن الوطن. وإذا كان الطارح شديدا قويا فهو طروح، ومنه قولهم: قوس طروح، شديدة الطرح للسهام. فما علاقة كل هذا بالرسائل الجامعية من الأطروحة والأطروحات والأطاريح؟ هل هي من المنبوذات التي لا حاجة لأحد بها، أم ثمة شيء آخر؟ يبدو أن تطور استعمال هذا المصطلح خضع لمسألتين. المسألة الأولى قولهم للشيء إذا طال كثيرا شيء مطرح، أي مطول، وانتقل إلى طرف مطرح تعبيرا عن بعد النظر، وهو من الطول بصورة من الصور، وبعد النظر محمود إلا إذا كان مرضا وقاكم الله منه. المسألة الثانية إقصاء الرأي المخالف، كالذي يحدث حين تتحاور مع آخر يرفض رأيك وقولك وترفض رأيه وقوله، فهو يعتبر ما تقوله شيئا مطروحا، أي منبوذا، وأنت تعتبر قوله كذلك، فأنت أطرحته أي رفضته ورميته، وهو اتخذ من قولك ورأيك الموقف نفسه. ولكن كلا منكما لا يعتبر رأيه مطرحا منبوذا مرفوضا، لأن كلا منكما لا يطرح رأيه كرها له ولا نبذا، وإنما يلقيه لمحاوره وهو معتز به، كما في إلقاء خطبة مثلا، فالخطيب يطرح خطبته لا كرها ولا نبذا، وإنما توضيحا لرأي أو رؤية، ولكن الناس تعارفوا أن يقولوا خطب أو ألقى خطبة ولا يقولون طرح خطبة. وانطلاقا من قولهم طرح فلان على صاحبه مسألة للحوار أي ألقاها، قيل للمسألة المطروحة أطروحة، ثم جمعت جمع مؤنث سالم فقيل أطروحات. فهل يصح أن يقال أطاريح على زينة أفاعيل؟ فلنفكر في هذه الصيغة، حيث نراها تستعمل للمبالغة في معنى الجذر، ولكنها غالباً ما تكون فيما لا يستعمل.